0: good.
1: Somebody I could love for them.

0: أول ساعة من خمسة لثلاثة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه، ومرحبا بكم زيدا في جمعه جديده، جمعه ثانيه من شهر سبتمبر. ان شاء الله الانطلاقه نتاع الشهر كانت طيبه للناس الكل، ان شاء الله عوده طيبه للناس الكل. الاطار التربوي، تحيه زيدا للتلامذه اللي رجعوا ديجا للاوليه، اللي بيان سور كي دي رونتري يقول زيدا الاوليه اللي يكونوا حاضرين. ان شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم الجهد وربي يعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق للتلامذه الكل وعوده طيبه زيدا الكلام ذا اللي أبغتيغ من جمعة جاية إن شاء الله يرجعوا. دونك جمعة ذي جمعة الاستعدادات، جمعة القضيات، جمعة الأدوات وتحضيرات الكل. إن شاء الله سنة دراسية ما فيها كان نجاح، نبدأوها إن شاء الله كان بالخير وكان بطاقة البية، وإن شاء الله كان بالأخبار البية. المواعيد ده كالعادة يبدأ ديما في الفترة هذه، يمكن زيدا مع عودة الطلاب إن شاء الله يا ربي زينة، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق، إن شاء الله تجارب جديدة، إن شاء الله بشخو تجربة جديدة وعام جديد ومرحلة جديدة، إن شاء الله تتكلل كان بالنجاح وتكون ما فيها كان الحاجات اللي بها الكل. احنا كالعادة موعدنا يكون بعد شوية مع فاطمة، الموعد يكون معها في الزابينج. عندنا زيدا موعد بعد شوية مع الاكتواليتي، موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. بغيف كل ما يهمكم باش تبداو معانا الصبحية برشا نشاط برشا حيوية، المعلومات تكون موجودة، الاخبار تكون موجودة، المستجدات الكل تكون عندكم. مرحبا بمساجاتكم على واتساب مزيكا فام 23513000، مرحبا بسألتكم، مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا زيدا بانتقاداتكم، مرحبا بأي حاجة تحبوا تبرتجيوها معنا على واتساب موزايك فام على ذمتكم. خلينا نبدأ بصوت ناي برغوثي، لازم أحكي لك أكيد باش تعرفوها الأغنية ذي، برشا زيد استعملوها في التصاور في الستوري على الانستغرام، لازم أحكي لك. توتسيتي أول ساعة، مرحبا بكم
0: أول ساعة

0: تريسي تشابمان Give Me One Reason. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الموعد مع فاطمة. تجاوبينا على أهم التصريحات في نهاية الأسبوع، أهم الأخبار، أي معلومة تعديت مهمة، أي خبر تعدى مهم وما سمعتوش وما خلطوش عليه في الويكاند، تلقاوه كل نهار الاثنين مع فاطمة في الزابينغ.
1: الزابينغ طلب الأمانة. الوضعية يعني ماشية تدريجيا، مش نطمنوا المواطن، هاي الوضعية ماشية تدريجيا نحو الانفراج بالطبيعة، وتقلص درجات الحرارة بالطبيعة يعطيك تراجع في الطلب. قاعدين ندخلوا تو بالتنظيمي لتحسين مشهد العارة في الولايات والمناطق اللي قاعدة تسجل في زيادة في الطلب. كي نحكي على الولايات، تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية، نحكي على المهدية، نحكي على سوسة، نحكي على المسير، نحكي كيف على نابل، جندوبة، باجة ومدنين. تقريبا هذوما الولايات نحن بحكم المتابعة اليومية نتاعنا، هذوما الولايات اللي هي يعني أكثر يعني فيها ضغط على المياه المعدنية. كيف زاد من المخرجات نتاع الاجتماع باش تكون هناك عدالة في التوزيع بين تجار الجملة زاد المساحات التجارية، ومع توسيع قاعدة التجار للوصول لأكثر مناطق وأكثر إمكانيات لوجستية. وفي الأخير نطمنوا المواطن، الوضعية ماشية راهي تدريجيا نحو الانفراج.
2: كأصحاب رياض العباد تشكى من غلو المصاريف. شوفوا الدنيا قديش غليت المصاريف، يعني هي المصاريف من روضة إلى روضة تفرق. ليس كل الرياض اللي يخذ في مبالغ مرتفعة، وليس كل الرياض اللي يخذ في مبالغ منخفضة. فما المعلوم، انت تمشي للروضة المعلوم يقول لك كذا، حسيت روحك لي انت قابلت سجل ولدك، حسيت انه هدايا ما هوش في امكانياتك تمشي الروضة ثانية. الرياض موجودة، ولذلك ما فيش داعي انه كل مرة واحنا الرياض تستغل الرياض قاعدة تقاس، ماش قاعدة تستغل. احنا كقطاع لحد عام 80 كنا معفيين من الأداءات، لأنه بعد ذلك أصبح هناك أداء على الأرباح. بعد ما الأداء على الأرباح طلعونا بـ7%، وعند الحكاية 10 سنين هذا الشيء. شو 7%؟ هو مواطن مش يسجل ولده في روضة خاصة تدفعه أنت 7% زيادة عليه. المفروض الدولة هنا تحط يد على هالقطاع. أنت عارفة إنه أطفال تونس فما 47% فقط من يرتدون الرياض، و 53% لا. أينهم 53%؟
3: منذ تأخذ عمل الشركة على تعداد الحافلات العودة المدرسية، أول حاجة بدأت إعادة تأجيل الحافلات لركض الراحة، منها 56 حافلة وقع البيانة متاحة في ورشات الشركة بنابل وبرمبيريا وزغوان، في حدود 56 حافلة تقريبا، شملت الطولة متاحة ريفيزيون تاع الطولة، المحركات، الحافلات تستوجب معتها علب سرعة، فما اللي تستوجب معتها تفاج تاع الطولري، ثم في حدود 56 حافلة إن شاء الله يكونوا جاهزين بحسو بريسكونيا في نيتا، ومع توصلنا للنهاية إن شاء الله حاضرين. لما خص الأسطول الجملي المتوفر لدى الشركة في 15 سبتمبر إن شاء الله التوقعات نتاعنا في حدود 274 حافلة، منها 229 حافلة اللي هي جاهزة للعمل الفعلي. دونك من 274 على 229 حافلة إن شاء الله تكون موجودة جاهزة للعمل، منها 152 حافلة معدة حصريا للنقل المدرسي والجامعي بطبيعة في ولايتي نابل وزغوان. عندنا 106 حافلات خاصة بولاية نابل نقل المدرسي والجامعي ديما نحكي، 46 حافلة خاصة بولاية زغوان. بالنسبة للخطوط المستغلة بالجهة عندنا 310 خط جملي، الخطوط المدرسية والجامعية عندنا 161 خط، منهم 128 خط بولاية نابل إن شاء الله، والباقي بطبيعة 30 في ولاية زغوان. إن شاء الله نسبة التغطية نتاعهم تكون 100% بطبيعة الأولوية نتاع الشركة والوزارة، كل هي أولوية للنقل المدرسي.
0: زابينغ. ميرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، وغدو يكون عندكم موعد جديد، أخبار جديدة، تصريحات جديدة في زابينغ جديد، وبعد شوية يكون زادا موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. تحبوا تاخذوا فكرة على بداية الأسبوع كيفاش تكون شوي خل الموعد في الميتيو. أبو ربخيز الأهواك نسمعها توت سيتي. أول ساعة. أول ساعة.

0: أوكسمو بوتشينو وإبراهيم معلوف لا بورت بونور. إن شاء الله صباحكم يا ربي ما فيه كان السعادة، ما فيه كان الفرحة، ما فيه كان الخير. الموعد تطفيت في الميتيو. ميتيو توقعات الجوية لبداية الأسبوع اليوم الاثنين 7 سبتمبر. طقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. وبالنسبة لغدوة 3-8 سبتمبر الحرارة تبدأ في انخفاض طفيف، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، سحب قليلة، ثم طقس يكون مغيم جزئياً بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال والمناطق الشرقية. ميتيو مازلنا معكم حتى لستة متاع الصباح، نهاركم زين. الناس الكل بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفيرمون دو جور. طريق السلام عليكم من ما تسمعوا فينا، مرحبا بكم كنت وزيد التحقتوا بينا. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعادة للناس الكل، إن شاء الله جمعة فيها برشا نشاط برشا حيوية برشا خير وبرشا رزق للناس الكل. توليت إليانا هنعيش تسيد في أول ساعة.
1: أول ساعة

0: les événements du jour.
1: 35 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل الموعد مع الأكتواليتي لقاية هذية في ليزيفينمون دو جور، نحكيو على أهم الأخبار وهم زيدة المواعيد المنتظرة. خلينا نحكيو اللي انطلاقا من اليوم الاثنين 7 سبتمبر يبدأ الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي، هذا بعنوان السنة الجامعية 26-27 بالنسبة للطلبة الجدد اللي يرجعوا بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال. تتواصل العملية بتاع الترشح لفائدة الفئة هذه حتى لنهار 31 ديسمبر، وتم تحديد نهار 15 جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات. دونك يتم تقديم مطالب الترشح حصريا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال، مع وجوب إرسال الملفات تكون عن طريق البريد مضمون الوصول. بالنسبة زادة للطلبات متاع تجديد المنحة وإلا القرض، والطلبة زادة القديمة اللي مع عندهمش المنحة هذية، طلبة الماستير زادة، فإنهم تنطلق فترة الترشح نتاعهم نهار 10 سبتمبر وتتواصل حتى لنهار 31 ديسمبر 2026، ويكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 15 جانفي 2027. دونك نهار 10 سبتمبر تبدأ عملية ترشح طلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج، واللي تتواصل زادة حتى نهار 31 ديسمبر 2026. تم تحديد نهار 15 جانفي 2027 وزادة باش يكون آخر أجل لإرسال الملفات إلى البعثات الدبلوماسية. وبالنسبة للطلبة متاع الدكتوراه فإنه تتحل أمامهم فترة الترشح من نهار 5 أكتوبر 2026 حتى 15 ماي 2027، ويكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 31 ماي 27. ديوان الخدمات الجامعية للشمال كان دعا الطلبة المعنيين أنهم يحترموا الأجل المحددة لكل فئة، أو أنهم يثبتوا زادة من استكمال الملفات متاعهم قبل الإرسال متاعهم، وذا بطبيعة اللي يخلي العملية تكون سلسة، وخاصة زادة ما يكونش فما ضغط كبير على المواقع هذه. باش احكي زادة على التزويد متاع سوق بالمياه المعلبة، مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار رمزي طرابلسي البارح لحد كنت تحدث على انه نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة يشهد عودة تدريجية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة يقول في الولايات اللي سجلت اضطرابات في التزويد. وفي تصريح الإذاعة الوطنية قال أنه البرامج الاستثنائية والنوعية لتأمين حاجية السوق راهي باش تتواصل بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة مع ضخ كمية إضافية من المياه. وكيف كيف زادة يقول أنه خلال الأسبوع المقبل باش يزيد الكمية هذه باش تزيد لهدف تجاوز النقص المسجل. وقال أنه 12 ولاية شهدت ضغوط كبيرة على مستوى التزويد، من بينها تونس الكبرى والولايات الساحلية إلى جانب ولايات أخرى يمكن بدرجة أقل. وذكر بالبرنامج المكثف اللي حطت وزارة التجارة لتزويد السوق وتوفير المياه المعلبة بالتوازي مع الانتاج العادي.

0: جازمان بيث هارت وصلنا ل 45 دقيقة. نهاركم مبروك وغايت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الموعد يكون أبغتيغ من ستة متاع الصباح كالعادة مع أمي جارة يكيب أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة معاكم. جيكم برشا جديد بالأخبار، جيكم زادة بالربح، تنعطيكم فكرة كيفاش نجمو تربحو، كيفاش نجمو تشاركو وتبدأو صباحكم إن شاء الله مع موزايك ومع أحلى صباح بالربح. الموعد يكون كالعادة مع 46 دقيقة، دقيقة حظ مع فاطمة. توت في تابخي يجيكم الموعد مع خربج تربح، هي الفقرة اليومية اللي تربحكم دي كارت دو روشارج من إهداء موزايك فم. دونك مهما كان المشغل متاعك عندك فرصة أنت وزهرك كل صباح، إن شاء الله ديما مزهرين يا ربي، تجب تكونوا أنتم الرابحين معنا بالكارت دو روشارج هذايا. 17 دقائق كيما كل يوم يكون عنا في على الخوي تيلة المواسم اللي تعدي ويظلي تعودتوا به الموعد ذي اللي يكونوا ضيوف حاضرين معنا يجيبوا على أسئلتكم الكل. وكل مرة موضوع اليوم موضوعنا عمال التوصيل ومخاطر السرعة واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، تنحكي فيه الموضوع هذايا. مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك فام 29513000. كتحبوا زيدا تشاركونا انتم تجارب متاعكم في علاقة بالموضوع متاعنا. مرحبا بأسئلتكم، باش يكون ضيفنا رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي دي سلامة المرور العميد هيثم الشعباني. عنا زيدا موعد ما تنساوش مع الرياضة، الموعد اليومي الرياضي في 10 مينوت كرونو. اليوم يرجع سكندر في 10 مينوت كرونو، سكندر إبراهيم، وباش يكون موجود معنا إن شاء الله تيلة الموسم هذية. دونك مرحبا زيدا بكم في الفقرة اللي نعرف برشا تابعوها وتحبوها برشا. المعدده يكون كالعاده مع البتي وناخذ فكره على التوقعات الجويه. وصباح تربح، تصبحوا تربحوا مع موزايك فام كل يوم. كنت تكلمون على 71113000 ان لو دو برودوي من ايدي جديده، تربحوا معنا. كنت تكلمون على 71113000. وما تنساوش زيدا الموعد يكون مع ايمن في لو كوندكتور 200 دينار كل يوم موجود في بلاصه ايمن كل يوم، هو سؤاله والسؤال اللي ديما يربحكم 200 دينار من ايدي توتال انرجي. ما تنساوش زيدا في ساعتنا الثلثة الموعد كالعادة يكون مع أكثر الأخبار اللي تفعلتوا معهم ولا لي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه موبايل نيوز نحكيو عليها إياد الدهماني في مع إياد، ونختم كالعادة بانتباه اش قال والمواضيع اللي ديما تزنى للتصريحات والمواضيع اللي أثرت جدل وأثرت حتى تعليقات. هذا شنو عنا اليوم، برشا ربح، برشا معلومات، برشا أخبار، كل شيء موجود على ذمتكم، التحاليل زيدة. دوك مرحبا بكم وإن شاء الله تعديوا صبحية خارقة العادة مع موزايك فام من 6 حتى للتسعة. نحب نشكر ليكيب الكل، نحب نشكر فاطمة اللي سمعتوها في زابينغ يوميا، تنجموا تكون عندكم فكرة على شنو صار وأهم ما تقال في برامج موزايك فام، كيكا ما تفلتوا حتى شيء. ونشكر برشا زيدة صالح اللي رفقنا تيلة الأسبوع هذية في الإخراج. طريقة سلامة ليكم، كنت حليتوا الغاديو، كنت خارجين، كان هذا لقايد زيدة متاع خروجكم وشادين الثنية إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. نتمنى لكم إن شاء الله جمعة جديدة تجيب معها كان الخير إن شاء الله يا ربي، جمعة جديدة تجيب أخبار به، تجيب معها إن شاء الله حكاية بهين، تجيب معها برشا حركة، تجيب معها إن شاء الله كان الرزق. هذا شان نتمنى لكم في صبحية اليوم الاثنين. ما تبدلوش زادة الفريكونس نتاع موزايك فام، خليكم في الاستماع لينا وتحية ليكم زادة كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. إن شاء الله نهاركم مبروك.
1: Les programmes du jour, Mosaïk FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.

صباح الفل، صباح الوردة. ايش نحوالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة، ان شاء الله تكونوا في فورما نشاط حيوية بعد نهاية الأسبوع. وكان الأسبوع الأول من دوبل سيونس، كيفاش كان الويكند الأول في الدوبل سيونس؟ ان شاء الله تفرهدتوا شوية، ان شاء الله شختوا شوية، ان شاء الله بإذن الله نتمنى لكم كان الأخبار الطيبة. في درجات حرارة اليوم تكون في حدود 35 درجة تقريبا في تونس العاصمة، درجات الحرارة القصوى، مازلت سخونة شوية كمان. تبعت شوية مع الوطن درس الجوي ناخذ تفاصيل على درجات الحرارة لبداية هذا الأسبوع، وهل من منتظر انه فما امطار متوقعه بالنسبه للجمعه هذه والا ليش؟ نحوالكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا في خير. احنا وانتم كاله هنا حاضرين معاكم كالعاده من 6 ل 9 بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. نتمنى ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه. مرحبا بكم صبحيه اليوم الاثنين. اليوم ان شاء الله باذن الله تسمعوا كان الاخبار الطيبه باذن الله معنا، وايضا كل ما يحمل الموجات الايجابيه. اليوم 7 في شهر سبتمبر، صباح النور والحيويه والنشاط لكم الكل.

دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 7 سبتمبر تقس عامة قليلة سحب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. البحر بش يكون قليلة الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 30-35 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 36-40 درجة ببقية الجهات. لكن غدوة عنا 3-8 سبتمبر الحرارة بش تكون في انخفاض طفيف عكس نهار الأربعاء، الحرارة بش تزيد تطلع شوية في ارتفاع طفيف مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: 7 يوم من الشهر سبتمبر، بداية أسبوع موفقة، صبحكم فل، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة، أخبار يفرحك، خاصة في حاجة كنت تستنى فيها من مدة، الثورة، راحة نفسية بعد فترة تفكير، ممكن تسمع كلمة حلوة وإلا يجيك أخبار يطمن قلبك. وإنت يا جوزين، هربيه للتواصل، أخبار تستنى فيه نجم يقرب أكثر من اللي تتصوروا. السرطان، راهو الجو العاطفي أحسن، قلبك يستحق شوية راحة، فما إمكانية صلح وإلا كلام يفرح. الأسد، اليوم عندك طاقة إيجابية، حضور قوي، حاجة كنت خايف منها تنجم تمشي أسهل من اللي تتوقعه. والعذراء، فما فرحة صغيرة، أما الحمد لله يا ربي راهي تأثيرها باش يكون كبير. نتعديو للميزان، نهار فيه انفراج هدوء، إذا كنت تستنى في حاجة فما مؤشرات باهية، حتى العقرب حاجة كنت معطلة تبدأ تتحرك، خليك متفائل خاصة في الخدمة والفلوس. القوس، أخبار جديدة وتغيير في الروتين، ممكن توصل لك دعوة، نحكي وزيد على مكالمة وإلا فرصة تفرحك. اللي جدي تعب الفترة اللي فاتت يبدأ يخف، نهار مناسب باش ترتاح وتبعد زيدا عليك التفكير اللي مش ولا بد. حتى الدلو عنده مفاجأة ممكن تجيك من بلاصة ما كنتش متوقعها، راهو نهارك فيها خفة وفرحة. ونكملوا مع برج الحوت، إحساس بالطمأنينة بعد قلق، فما خبر عائلي وإلا عاطفي ينجم يبدل مودك للأحسن.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذا مع 56 دقيقه ان شاء الله باذن الله. اصبح رباح وان شاء الله اللي صبح يربح معنا مع 7:30 نتاع الصباح، وصل شراء وان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. اطلب توا توت سويت وانت قاعد تسمع فينا، كانك في الدار، كانك في الكهرباء، ما زلت ما خرجتش من الدار، في ثنيه للخدمه، واطلبونا على 71 113 ألف. أخواتي المخربشات، أخواني المخربشين، رقم البطاقة اليوم صباح هو التالي: 99 59 54 14 47 54 39 2000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: سيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك كافم تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدات الحماية المدنية بصفاقس تواصل صباح اليوم الاثنين عمليات التبريد بموقع الحريق الذي اندلع أمس الأحد بطريق السلطنية كيلومتر 13، وذلك للسيطرة على جيوب النيران ومنع تجدد اشتعالها حسب ما أكده مراسلنا فتحي بوجناح. واندلع الحريق بفضاء يمتد على نحو 2000 متر مربع تتجمع فيه كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، ما تسبب في اندلاع نيران ضخمة وتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود. وقد سخرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية 6 شاحنات إطفاء، فيما تمت الاستعانة بجرافات من بلديات الجهة لردم المساحات المتضررة والحد من وصول الأكسجين إليها، في حين تواصلت عمليات الإطفاء طوال ليلة البارحة. شركة نقل تونس تفتتح بداية من اليوم الاثنين نقطتين جديدتين لبيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية، وذلك بمبيتي بارد وشوقي بالمنزه السابع. كما تتواصل عملية بيع الاشتراكات عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب 5 وكالات تجارية تابعة لشركة نقل تونس، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. وكانت الحملة الأولى لبيع الاشتراكات قد انطلقت يوم 24 أوت الماضي. فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة تتمكن من القبض على عنصر أجنبي مصنف خطير جدا، كان في حالة فرار إثر صدور بطاقة جلب دولية في شأنه لتورطه في جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، تمهيدا لإحالته على مصدر التفتيش والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للبدء في إجراءات تسليمه. ارتفاع التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. عالميا، إندونيسيا تمدد تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار جاكرتا الدولي وثلاثة مطارات أخرى إثر ثوران بركان وقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة جاكرتا، ما أدى إلى عرقلة حركة السفر وتأجيل رحلات عشرات الآلاف من الركاب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، بدايه اسبوع ممتازه ان شاء الله لكل اصدقائنا المستمعين. صبحيه اليوم الاثنين، اليوم 7 سبتمبر 2026. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
0: امين. بونجور نادو،
2: ان شاء الله نهارك زين امين، نهاركم مبروك الناس الكل، فريق احلى صباح، وان شاء الله بدايه اسبوع ما فيها كان الخير. اليوم موضوعنا في على الخوي، باش نحكيوا على العمال نتاع التوصيل لي ليفغور اللي اليوم قاعدين نشوفوا فيهم في الكياسات، ونتصور زيادة حتى نذكر حتى على في صندوق عجب برشا من المواطنين اللي كانوا واجهوا نداء لعمل التوصيل في علاقة بال السلوك نتاعهم جوستمون في الكياسات، في السرعة، في استعمال الهاتف، في انه هذا نجم زيدا يمثل خطر على صحتهم هما وعلى سلامتهم هما وعلى سلامة زيدا المستعملي الطريق. هذاك علاش حابين نحكيه اليوم في الموضوع هذا، واليوم حتى زيدا ضيفنا بشي هو بيدو بشي واجه نداء للعمال متاع التوصيل اصحاب الدراجات النارية، باش نحاولوا زيدا انه نفسروا كيفاش يلزمهم يتجنبوا الافراط في السرعة انهم يستعملوا التليفون وقت السياقه، لانه الوقت سي فري انه يزمو يوصل لليفريزون في الوقت نتاعو، لكن هذا ما يلزمش يكون على حساب شخصه، على حساب سلامته، على حساب روحه. دونك مهم انه تخلط لليفريزون في الوقت، لكن زيد كان نحكيو حتى على التشتيت الانتباه في جرة استعمال التليفون، نحكيو زيد على الاضعاف نتاع سرعه رد الفعل، هذا الكل راهو يأثر على السياقة متاع ليليفغور. مشكور ضيفنا اليوم صباح رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم شعباني.

0: يخدم على خط اتصالية هدفها توعية عمال الأم وعمال التوصيل اللي يستعملوا الدراجة النارية في الخدمة بتاعها. احنا عن احترام كبير للفئة الكادحة هذه اللي رغم ثم مطر ولا برد ولا سخانة ولا الريح في كل ظروف يخدم على أرواحهم وعلى العائلات بتاعهم، ولكن يوميا يتم رصد عديد السلوكيات الخطيرة اللي تهدد سلامتهم هما بدرجة أولى وبقية مستعملي الفضاء المرور اللي لاحظناه اللي هما دائما يخدموا تحت ضغط المؤجر، تحت ضغط الحريف وتحت ضغط الوقت. هو ماذا بيه يعمل أكثر كورسات بشكل بأكثر فلوس، دونك تم مخالفات السرعة المفرطة، استعمالات في الجوال أثناء السياقة، عدم احترام الأولوية، عدم احترام علامة قصد السير في الاتجاه الممنوع، عدم ارتداء الخوذة، السياقة دون رخصة سياقة صنف AA، السياقة في حالة تعب، المجوز الممنوع، لأن المخالفات هذوما الكل هما مخالفات يومية. احنا نشوفوا نعرفوا اللي في تونس حتى عمال التوصيل خاصة اللي يخدموا على الدراجات النارية نادية معناتها واللي يخدموا عبر المنصات الرقمية والتطبيقات ما ثماش قانون كامل ومتكامل باش يحط ويوضح الوضعية نتاع العمال هذوما. دونك احنا في المرصد كوزارة الداخلية وكمرض وطن لسلامة المرور يتم التعامل معهم كمستعملي دراجة نارية.
1: دونك يتطبق عليهم القانون تاع السيقي لدراجة نارية أصحاب الدراجة النارية.
0: مثل ما قلنا هما يخدموا على أرواحهم كل شيء، ولكن عندما يصبح ثم تهديد لبقية مستعملي الطريق وحتى السلامة الجسدية نتاعهم نحطوا معناتها اللي إذا كان ثم سرعة مثل ما ذكرت والتليفون والسياق في حال التعب وعدم إلمام بقواعد الجولان، لأنه أغلب اللي يشتغلوا في عمال التوصيل سمعتك عمل توصيل بدرجات نارية كل من فئات الهشة من المناطق الشعبية العباد معناتها طبقة الكادحة يخلي خطورة الحوادث ترتفع ويولي يهدوا حتى بقية مستعملي الطريق. دونك احنا اليوم صحيح تم دعوة لتنظيم القطاع هذا باش يكون كل عامل توصيل ايدنتيفيه، تكون عنده هويته معناتها نعرفوا شكون عمال التوصيل شنو القانون اللي ينظم ذلك، ولكن في انتظار تتعمل التشريعات الكاملة والدولة معناتها تشوف الوضعية المهنية نتاعها. احنا كمرصد وطني لسلامة المرور صحيح تم عمل زج تقوم به وحدات حرس وشرطة المرور مثل ما قلت تعتبرهم كمستعملي دراجة نارية في الفضاء المروري، ولكن الزجر وحده ما هوش حل. احنا نوجه في الخطاب هذا لعمال التوصيل في حد ذاتهم لعائلاتهم باش يأثروا عليهم بضرورة التريث. صحيح نعرفه يحب يعمل أكثر كورسات، ولكن الثانية ولا الدقيقة الزايدة ذيك اللي تمثل تهديد لحياته هو أصبحت أكثر مواطنين يتشكاوا حتى بقية مستعملي الطريق، لأنه السيارة يشوف اللي عامل التوصيل ما يخليش مسافة الأمان، ونشوفه حتى في الاستاتيستيك نتاع اللي الحوادث اللي ترتفع خاصة في فصل الصيف واللي في الفترات الليلية متاع الدراجات النارية كلها السرعة استعملها في جوال تغيير اتجاه معناتها بصفة فجئية، عدم احترام الأولوية، عدم احترام علامة قصد. هذه هي الأسباب الأساسية اللي تشتت انتباه السائق، مش كان سائق الدراجة النارية حتى بقية سواق مستعملي الطريق. كذلك نحبوا هي دعوة لمستعملي الدراجات النارية خط المتوسطة أو لازم عندك رخصة سياقة، لأنه رخصة سياقة الوقت تقرأ الكود باش تعرف قواعد الجوالين وقتاش تدور على اليمين وقتاش تدور على اليسار وقتاش معناتها تزيد في السرعة وقتاش شنو الظروف الملائمة ولا الظروف الآمنة باش تقوم بعملية المجاوزة. احنا اليوم أغلبية حتى الدراسات ما تمش دراسات كبيرة على الوضعية نتاع عمال التوصيل، دراسات محدودة جدا. دونك احنا اليوم خاطبنا كمستعملي دراجات درجات نارية تخدم على روحك ربي يجيب لك القسم، ولكن تحافظ على سلامتك انت الجسدية وبقية مستعملي الطريق تلبس الحوض نتاعك. فمش كون يقول لك خاطر الدنيا سخانة وارتفاع درجات الحرارة ما لبسش الكاسك، الكاسك هي وسيلة الحماية الوحيدة لسواق الدراجات النارية، ما عندناش ارباك، ما سماش سنتير دو سيكوريتي، سي لو سول مويان دو بروتيكسيون. دونك يلبس الحوض نتاعو. احنا اليوم نادي نشوفوا عمال لي ليبرير هذوما يحط التليفون او بارلور ويحط جي بي اس يتكلم مع الحريف، وفي نفس الوقت يجي دوبل ابيل عند صاحب المطعم ولا المؤجر نتاعو باش يضرب وباش يعمل اكثر كورسات. دونك تما معناتها ان شاء الله ربي يحمي الجميع، ولكن ما نحبوش خطوره احتمال وقوع الحوادث ترتفع في تونس. الدراجه الناريه هي المحور الاساسي وهي اساس المقاربه باش نحلوا السلامه المروريه في تونس. اذا كان حلينا اشكاليه الدراجات الناريه معناتها نجموا بخطوه كبيره حدينا من حوادث الطرقات في تونس.
2: كيفاش نجموا نحلوا اشكاليه الدراجات الناريه؟
0: درجة النارية أمين صباح النور. دونك أهم حاجة هي لازم تم رخصة السياقة سنة AA، لازم معناتها مش الدولة هي مفروضة بالقانون،
2: ولكن احنا مش نحكي شوية مع بعضنا معناتها بندير نقطة بنقطة به. رخصة السياقة ما يمنع أنه تفهم مثلا العباد اللي يخدموا بالكراهب أو تاكسي مثلا عنده رخصة سياقة، واحد يخدم توصيل عنده رخصة سياقة في كرهبة، معناتها علاش نقول

0: بطبيعه يزم عنده رخصه سياقه معناتها فما كنترول بعد نتاع امن فما دوريات امن نجمو يثبتوا كان عنده رخصه سياقه ولا جينيرالمون مع تلقاهم كلهم موتورات 124 125 ولا حتى يمكن اقل اللي هي تتطلب حتى رخصه سياقه نتاع كود نتاع كهربه ولا
1: صحيح أمين. هو بالنسبة لرخصة السياقة سنة أم تاع الدراجات النارية إذا كان يتم تطبيق القانون بحذافيره على كل سواق الدراجات النارية اللي هم يتجاوزوا أكثر من 2 ملايين المستعمل في تونس أروا العقوبة نتاع السياقة دون رخصة السياقة سنة أ هي السجن لمدة أقصاها 6 أشهر هو لا خطية مالية من 200 إلى 500 دينار. دونك تصور أنت معناتها نسبة كبيرة منهم حتى في الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني سلمة المرور راهي نسبة كبيرة.
0: ما يمنع هذا معناتها هو سائق نتاع وسيلة نقل يلزم يكون عنده رخصة سياقة.
1: لازم عنده رخصة. احنا نحكي على سواق الدراجات النارية في تونس مازال
0: مش معناتها خاطر يسوق في موتور ماهيش بسكليت الموتور
1: ولا هو يعتبر نفسه اكثر من بسكيت يعتبر نفسه مترجل علاش احنا نشوفه يستغرب بيان سور هو يمشي فوق التروتوار ويعرضك في الانترجي معناتها هذاك علاش احنا ركزنا في عمل توصيل قلنا اللي لازم تكون عنده درايه بقواعد الجوالين راه حتى رخصه السياقه سنف ا ا ماهيش ما فيش بارتي براتيك هي بارتي نظريه
0: دونك الاولانيه هي البيرمي الثانيه هي الكاسك
1: الخوذة هي
0: الوحيدة الوحيدة. مش نناقشك شوية في موضوع الكاسك. في كل بلدان العالم يعملوا دي كاسك هومولوجي إلا في تونس ما تنبيعوا في دي كاسك ناش تشتري كاسك بعشرين ألف راك ما تدي ميت كباهة
1: في تونس تم لي كاسك هومولوجي أكيد جدا
0: هومولوجي من الأوروبي مش من تونس ما
1: لا لا في بل هي مقاييس معناتها وقت تكون تم حاجة عندها اللي تخضع لي معناتها المواصفات مطابقة المواصفات السلامة في تونس عنا رو معناتها البيرو اللي معناته هياكل من الدولة هي
0: أي أما أسعار مثلا كاسك انترناسيونال ومولوغير هي أرخص واحدة تنجم تكون سومها 300-400 دينار
1: ولا صحيح معناتها بين 300 وبين 400 دينار وتكون حتى اغلى خاصة اذا كانت درجات نارية الكبيرة. دونك هذه هي اقل حاجة لازم تكون خوذة مطابقة للمواصفات لانه صحيح ثم خوذات تلقاها ماهيش مطابقة للمواصفات وما تحميش بالعكس حتى وقت يرتديها لا قدر الله عند السقوط واللي هي خطر عليه مشي في الحماية نتاعو. ولكن احنا في تونس هذاك علاش ديما نحب نربط بالليليفرور علاش في تونس المؤجرين نتاعو ما هما ما يحاولوش حتى لانه هو من طبقه كادحه هم يوفروا له الخوذة هذه لانه يخدم في عنده مؤجر يخدمه باش يحميه
0: ولا الشركه نتاع ولا الشركه نتاع التوصيل اللي يخدم معاه
1: التوصيل ولا اللي يخدم معاه امين هم المطالبين في كراس الشروط ولا معناتها الدوله باش تفرض العبيده ضمه هو
0: كما يعطيوه الصندوق من تالي هذاك يعطيوه الكاسك
1: يعطيه لأنه حتى الصندوق هذاك زاد لازم يخضع إلى ترتيب حفظ الصحة خاطر أنت باش تحط فيه مأكولات لازم تكون في ظروف صحية باش ما تأثرش حتى على الصحة نتاع الحريف. دونك أمين مثل ما حكينا رخصة السياقة وحكينا على الخوذة واحترام بقية قواعد الجوالين ومنها خاصة عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة باش ما تلفتش الانتباه وإن شاء الله ربي يحمي تونس وربي يحمي جميع المستعملين الطريق.
2: شكرا لك سي هيثم شعباني مشكور على حضوركم معنا إن شاء الله نهار جديد. رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور
0: جستمون يد معناتها في بالكم اللي كتبت تسوق في الكهرباء ديجا تستعمل تليفون تحسها حاجه تنهمش ولا
3: ديسو
2: طبعا
0: نقول لك اللي في الموتور قد 10 مرات من الكهرباء خطرك من مربوط في فراكسيون اقل من ثاني ما عندكش الفرانات نتاع نتاع الكهرباء
2: مش كوفي مش محمي معناها ساعه في الكهرباء
0: لا عندك الوقت ردة الفعل نتاع الكهرباء لا دونك راهي الثانيه بحسبها في الموتور ساعات ملي سكوند بحسبه ما تحسن حل تسوق موتور انك تقرا لونتيسيباسيون تاع الكيس ولي تونتيسيبي يطلب منك تركيز 100%
3: هو يتناخذ مع سورتو ساعات تو يبدا يحكي بلوتوث معناتها
0: مش مشكل تفهم بلوتوث في الكاس
3: معناتها في نفس الوقت يحكي وفي نفس الوقت يغزر للي تينيرير خاطر ما يعرفش البلاصه اللي باش يمشي لها. دونك هذا كله شتت التنبيه الانتباه والتركيز نتاع
0: ودليل على هذا انه الموتور هو وسيله النقل تقريبا الفرق بينه هو والكهرباء اللي تلقى التابلو بور معناتها نتاع الموتور ديما حاجه سامبل على الاخر فيها السرعه ليميت وكاو معناتها ما يحبش يحط لك برشا حاجات باش ما يمشكش باش ما يمشكش وانت تسوق. دونك ما غير ما تحط تليفون قدامك وانت تسوق راه ما يصلح تقريبا لحد شيء. يعطيك صحه اياد بارك الله فيك خدوا معنا رجاء
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
6: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحال كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي. نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا المفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: اريدو طور عالمك.

0: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع ضواتنا إلى الجوي خونا بلال. صباح النور.
2: صباح النور خويا أمين، مرحبا بيك وإن شاء الله صباحكم مبروك وبداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. هذا الأسبوع بملامح متقلبة مادام مثلنا في أول جمعة، بدايته نوع ونهايته قد تكون نوع آخر.
2: قد تكون
1: قد تكون رد بالي منها على الأقل في انخفاض درجة الحرارة، تبين درجة حرارة بين أول وآخر جمعة.
2: صحيح أمين، وديجا ثم سيناريوهات ما تعطي لي ثم احتماليات كبيرة ثم مع تقلبات جوية مع بداية من يوم الخميس، نحاول ديما نتأكد منها وإن شاء الله معناتها في الوقت المناسب معناتها يصير التحيين ويصير معناتها البلاغات ولا نشرات المتابعة كذلك تحيين خارطة اليقظة. نحكي وسع على بداية الأسبوع بتاعنا معناتها واللي تتمثل معناتها اليوم في الاستقرار، قاعدين نعيشوا فترة استقرار خلال هذا اليوم الاثنين. طقس صافي إلى قليل السحب باش يكون بأغلب المناطق مع تيارات هوائية اللي باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة عموما بأغلب مناطق البلاد، وتقوى نسبيا خاصة العشية بالجنوب الشرقي. بالتالي حالة البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل إلى متموج بخليج قابس. درجة حرارة ما تشهدش تغيير كبير مقارنة بيوم أمس، باش تروح القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات، ماش نحكيو على 40 41 42 درجة. قعدنا معناتها إن شاء الله معناتها في نفس المعادلات هذه خلال اليوم الغد إن شاء الله ثلاثاء. الطقس باش يكون مغيم جزئيا، ثم إمكانية كيف لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، تنجم تكون مصحوبة بعض الأمطار، تتغير اتجاه الريح على الشمال تصبح من القطاع الشمالي وتكون من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. إذا حد توصل هذا إلى قل الاضطراب ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات. نهار الأربعاء كيف يتواصل طقس مغيم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة نظرا ثم تيارات هوائية من القطاع الجنوبي اللي بتكون على أغلب مناطق البلاد وتتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشرقية. ونهار الخميس العشية إن شاء الله من المنتظر ثم تقلبات جوية اللي قادرين معناتها نتابعوا فيها معناتها في التحينات.
1: أنا متفاهمك خويا بلال، تعرف عليه خاطر النماذج معناتها ماهيش نماذج متفق على سيناريو واحد، كل نموذج عنده سيناريو قاعد يتبدل.
2: هما سيناريوهات
1: وقاعدة تتبدل
2: في النقطة هذية بلي هما سيناريوهات تاع نماذج عددية برشا، والسيناريوهات كل 6 ساعات راهو يعطيك سيناريو. معناتها أنت إذا كان باش تخرج قبل 4 أيام 5 أيام 6 أيام وجمعة تحكي على سيناريو ممكن أنه يصير، نولي نبثوا في البلبلة ولا ما عادش أنت ما حاجة واضحة معناتها قاعدين معناتها نتأكدوا هي هذه سيناريو بروبابيليست. إذا كان البروبابيليتي نتاعو تكون معناتها أفيك أن تو معناتها يبدا كبير، وقتها يصير التحيين ويصير البلاغ. معناتها مانيش قاعدين معناتها حاجة نشوفوا في بل نشوفوا فيها حاجة قاعدين نتبعوا فيها وقاعدين نشوفوا فيها حتى من الجمعة اللي فات. دونك إذا كان يصير السيناريو متأكد السيناريو اللي باش يكون واضح هذاك اللي باش نمشيو فيه.
1: هذا يبدو أنه ما نجمو نحكيو فيه كان يوم الأربعاء صباحا ولا
2: إن شاء الله من نهار الثلاثاء العشية نهار الأربعاء نبدو نحكيو فيه إن شاء الله.
1: واضح، يعطيك الصحة بلال، بارك الله فيك خويا، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
0: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة.تي ان ولا على الباش فيسبوك.

0: 50 دينار و900 في الشهر.
1: عندك اورانج.
2: ديميوت كونو ديميوت كونو.
3: صباح نور عادلة. ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
4: نهارك سعيد واسعد الايام ان شاء الله وبدايه اسبوع موفق.
3: امين ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. اليوم الصباح نبدا الساعه من البطوله الوطنيه. البارح الترجي الرياضي التونسي ينتصر بصعوبه 2-1 قدام مستقبل المرسى. بشان طلع تقريبا انت على ابرز قراءه.
4: نعم نطلع على ابرز قراءه. انت عندك سؤالين تحب تسالهم؟
3: عندي اسئله. لماذا الترجي الرياضي التونسي اثناء اضعف دفاع في البطوله قابل ستة بونتو في ثلاثة أطراح
4: قابل ستة بونتو؟
3: من عام يظلي من الستينات الترجي الرياضي التونسي ما حققش الرقم الهزيل هذا دفاعيا.
4: ما عنديش شيفر الحقيقة ما معاه ما سرطان مو معنى عندي ثقة في معلومات كذا ما شكش فيه. هو سجل ستة أهداف وقبل ستة أهداف. ما حالة ريكي كان تسأل على الموضوع ذي في ثلاثة مباريات، في مباراة نجم الرياضي الساحلي، في مباراة شباب العمران، وفي مباراة البارح. وكل مرة يقول أنا متأكد اللي عندي مشاكل دفاعية. البارح قال كان لخص اللي قاله البارح، قال الخطأ الكبير صار في وسط الميدان وتواصل خطأ أذية وجاء مشير اللي صار في الأخير قبلنا هدف سهل برشا حسب كلامه هو. ويقول لي أنا متأكد اللي عنا مشاكل في خط الدفاع وقاعد نخدم عليها باش نصلحها. نفس تقريبا الإجابة في ثلاثة مباريات، في انتظار كونه طبعا يصلح الأمور ذي. وفي نفس الوقت قال ما نجموش نصلحه من غير ما نعطيه ثقة في ملعبيتنا. وهو قال باش نعطي ثقة للملعبية متانا، ولأنه الترجي الرياضي التونسي البارح كان خسر مدافع جديد اللي هو راد الشيخاوي، تعرض لإصابة البارح. ما نعرفش شنو هي طبيعة الإصابة، توكيد في قادم ساعات الترجي هبط كومونيكي على الإصابة ذي.
3: به نرجع شوية نهار السبت ذي بعض ملاحظات من الويكاند. تمنيت لو كان مباراة نادي الافريقي في رابطة الأبطال ضد جولي بالمالي، كان المباراة هذية كانت عادات في تلفزة، والتلفزة الوطنية ما عندها حتى ملامة. قالت أنا بعث والافريقي ما حبش.
4: هو شوف خلنا نبدأ واضحين، راهو التلفزة التونسية ما عطت حتى ملي،
3: اي ما تعطي حتى نعدي الماتش،
4: ما تعطي حتى ملي. ثم حاجه اسمها اونجاجمون، تصحوا الفرق المشاركه في رابطه الابطال وفي كاس الكونفدراليه الافريقيه. قانون هذا ولا الاتفاق هذا موجود من سنوات عنده
3: فوق، كان في الادوار التمهيديه فقط.
4: ادوار التمهيديه فقط. الالتزام شنو فيه؟ الفريق اللي باش يلعب يجيب ورقه ممضات اونجاجمون من عند التلفزه المحليه. ووقتها القديمه برشا الحكايه عندها اكثر من 20 سنه. الاتفاق كان لازم تكون تلفزه عموميه تصح لها انت في الاونجاجمون، تهزوا انت الكونفدراليه الافريقيه إلا ما تلعبش. الالتزام شنو فيه؟ كونه التلفزة المحلية تصور وتعطي سينيال إشارة للقناة المالكة الحقوق، يعني التلفزة الوطنية تعطي قنوات بين سبور في مرحلة المجموعات. من غير الانجاجمون هذا حتى فريق ما ينجم يلعب في الكاف. اللي صار هو كونه نادي افريقي من تقريبا أكثر من ثلاثة أسابيع كان ثم اجتماع، كان ثم ندوة صحفية عملها القطب المالي ولا القطب التسويقي الخاص بالنادي افريقي. وقتها مهدي ميلاد نائب رئيس النادي افريقي قال راهو باش نعديو المباراة نتاعنا على بلاتفورم. من الأول كان واضح قررنا باش نعديو على بلاتفورم.
3: يعني على البلاتفورم مش بالكاليتي اللي ريناها.
4: ما هو من بعد صارت إشكالية كون البلاتفورم ما حضرتش.
3: ما ذنب جميع بعض من جماهير النادي الافريقي اللي تحب تتفرج في الكلوب، اللي تحب تتبع الكلوب. يا أخوي ما عنديش 10,000، أنا زوالي ما عنديش 10,000، أنا موجود في آخر الدنيا، أنا لا قدر الله موجود في السجن ونحب النادي الافريقي، ما نتفرجش في النادي الافريقي. معناتها علاش مخي معناتها سي ايفينمون النادي الافريقي تلعب في الشامبيونز ليج؟ هذا اللوم فقط معناتها اللي موجود عندي. تقولي دخلوا بعد منها فلوس، ما دخلوش
4: هو
3: فلوس.
4: هو
3: كرة القدم هي لعبة صنعت ماهيش للاغنياء فقط.
4: هو راهو يعني. جيس باش نغلق القوس، راهو مهدي ميلاد كان واضح من اللور انا باش نعملوا بلاتفورم باش نتفرجوا فيها الناس الكل مع بعضنا على المباراة. يبقى من بعد هبط كومينيكي في الصفحة الرسمية.
3: حاولت تتفرج فيها ما نجمتش.
4: لا باش نقول لك هبط مساج في هبط كومينيكي بلغ في صفحة رسمية قالوا ثم إشكالية للفاليداسيون بتاع الابليكاسيون على أندرويد وعلى يو اس على البلاي ستور وعلى الأبل ستور. راو صارتنا مشاكل، إذا هاو الرابط قصوا بعشر دينارات. يمكن كان وخر تقبلها بنهار ولا اثنين نادي الافريقي وقالت راو يلزم تقصوا قبل بنهار ولا باثنين، يمكن تكون عملية خير.
3: بعد
4: صار إشكالية، ومن بعد النادي الافريقي في حد ذاته هبط على الصفحة الرسمية متاعه اليا قال ادخلوا تفرجوا بليش على فيميو 40 دقيقة تقريبا و 45 دقيقة. صارت ليش كليات نادي افريقي طلب الاعتذار من جماهيره وباش يعوضهم زوز اشهر ابون موف اول فور وان، وعد كونه يتصلح للموضوع هذايا. وديما البدايه فيها صعوبات من نوع كيما هكا.
3: باه نبداو باستفزاز الجمهور المنافس ب 5 ملايين.
4: الشباب العمران بعد ما فازت على الترجي هذه تونسي تعادلت مع النجم الرياضي الساحلي في ملعب الاولمبي بسوسه 1-1 وكان هو سابق بالتهديف من هدف لهارون كوكر اسيه بعد اسيست من هارون من عدي بالحاج. ثم عادل النجم الرياضي الساحلي مع نهايه المباراه كان جماهير النجم الرياضي الساحلي غاضبه وهذا امر طبيعي. زملاء في فوت 24 صوروا بوحوش عبد السلام بوحوش وهو يوجه في رساله للملاعبيه على التيران لوطا دوبو في الماتش. نسمعوا شنو قال.
1: شوف الماتش راهو فيه ورحمه بابا نزيد نعاود يقل بروفوكاسيون للجمهور اقسم بالله خمسه ملايين اختي هذه نزيد نعاودها تخرج فمك ساكت سايبونا اخوي فرحوا بينا بارك الله فيهم حتى كان هو عمل لك حاجه تعاد الجمهور
3: محلي. والله انا ما قابلته عامله والاخر السيزون معناتها والله معناتها كشخص من احسن ما ريت
4: حاجه
3: وحده والله متربي وعاقل وكل شيء.
4: عبسام كان ينحي الفيسبوك نتاعه ويولي محلي على الاخر.
3: لا حتى انا شيخ عليه فيسبوك جربي لتحكي عبسام ما نحيش فيسبوك
4: والله كان ينحي فيسبوك بيولي
3: شخصيه بيه كل ما تفرج فيك خويا بصراحه والله نعمل كيف على فيديو اللي كاين الكوره راهي عفويه كما هي.
4: هو صاحب جو
3: بوندويت وكرافاتات ليه
4: هو صاحب جو لا نهار اللي لبس كوستيم وقال ما عادش لابسها اخر مره لبس كوستيم هو راهو
3: كان يحكي لك فاش يقعد في الجبل مع اصحابه ما عنده حتى مشكل في الحياه ومحلي
4: هو اللي كان يلعب كان كيكا راهو اما محليه بون هو جست معلومه الشباب العمران كي ربحوا الترجي الرياضي التونسي بريم اسبيس خذاو زملين ونص وكي تعادوا مع النجم الرياضي الساحلي البارح خذاو مليون و200 تطلع لهم اكثر من شهرهم في بالك دونك لي بريمات اكثر من شهر بالنسبه للشباب العمران.
3: هذا كيفاش تحفز ملاعبيه باش يعمل نتائج ايجابيه. برافو لشبيبه العمران على البدايه الممتازه هذه. مش كان شبيبه العمران ديجا قاعده تعمل في بدايه ممتازه
4: اي سقيط الدايه
3: زاد كيف كيف كي جينا نعمل طلع على الكلاسمون ورانا النادي الافريقي ناقص مباراه نلقاها هي في المرتبه الاولى بسبع نقاط
4: هي وسيابي اي هي تقدم سقيط الدايه
3: هي بالجولا فيراج هي خير بلوس
4: ما خسرت حتى ماتش
3: اي معناتها اخزى ديما الوافدين الجدد يلقاو بلاصه ويحبوا يضمنوا يمكن نقاط اللي تضمن لهم بقاء على بكري في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. به سكرنا الدوسي نتاع تونس نعم مطلع الدوسي الأخبار الأخرين باش يكون وأخيرا ميسي وكريستيانو في نفس الفريق أما
4: ماتش واحد
3: بارك الله فيك.
4: كارلوس تيفيز من افريل بدا يخمم في جوبيلي نتاعو في ماتش التوديع نتاعو وفي اس بي ان قال كوني باش نجمع كريستيانو رونالدو مع ميسي لماتش واحد. قال كريستيانو رونالدو كلمته انا معناها وقعدت معه في التليفون برشا وقنعته وما كانش صعيب برشا في نيغوسياسيون. ميسي ملي قلت له ديريكتومون وافق باش يكون في لا بومبونيرا الماتش كان تحب تمشي في الارجنتين والماتش هذا مبدئيا مبدئيا
3: فمنينو ما نجمش
4: مبدئيا باش يكون نهار 19 ديسمبر الماتش هذا في برشا نجوم في بيرلو في وايروني في انتظار شكون باش يكون. هو جوست الاشاره كانوا هزموا بعضهم البريمير ليج في انجلترا مع مانشستر يونايتد وبالنسبه لميسي لعب معاه في المنتخب وكارش تيفيز مع عام 2022 اعتزل توا اللي خام في الجيبيلي نتاعو.
3: برافو اك بعد ميو تاغ كو جامي مش بالمقوله هذه. يعطيك الصحه عداله بارك الله فيك. اكثر اخبار تلقاها 8 في سبور اكسبرس.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت.

0: عشوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكالعادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: تدلل تدلل دلجيان، حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 16 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية، بالفورنيتور سكولير، للكراتو، للتابليي وحتى للبيغو. أعز الأسوار، ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
4: تدلل
5: جيان
6: إيام دللنا.
7: مال سخانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في 20 وشي برخ نحطها في 17.
8: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
9: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
10: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
11: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز اكسبسيونيل، كادو و سوربريز.
10: سي لو مومون أو جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
11: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
10: يلا امشي وربح.
11: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
12: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والاعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر وثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على socratschool.in ولا 88-665-969. Socrat School certifié ISO 21001 conforme aux normes internationales.
13: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ، نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
14: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
15: أريدو طور عالمك.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: عواطف صباح نور.
2: صباح الخير.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية.
2: نهارك أزين عايش.
1: إن شاء الله نهارك مبروك سيد، وإن شاء الله صباح ربيح. عواطف تكلم فينا من تونس، نجم تربح معنا اليوم أن لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. كان جاوبني صحيح على السؤال.
2: إن شاء الله. والله
1: إن شاء الله أختي الغالية.
2: أنا ديما نشارك
1: ربي
2: وما الحق ما تحصلتش عليكم.
1: يا لله يحصل لي شرف. يحصل لي شرف أنك موجودة معنا اليوم، وإن شاء الله ربي يوفقك ويا ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله اليوم الصباح. عواطف في بالك بدلوها الخريطة نتاع العالم ولا
2: من خريطة يهديك؟ أنا عارفش عليها
1: تبدل. طبعت شوية نادية في انتباهها مش تحكينا. بلا والله أنا كيف جدي عملوا تصويت بدلوا الخريطة معنا.
2: أنا خريطة خفما خريطة تتبدل يهديك.
1: والله بدل
2: بدلوا
1: والله لاني ما مش بدلوها معناتها ولينا في بلاد اخرى ولا في قاره اخرى. ليه ليه
2: في
1: اهل تونس؟ لا بدلوها معناتها في الكبر نتاع القارات والدول معناتها تبدلت برشا. علي كنت عارف
2: انت تستني على الخريطه
1: مش على الخريطه برشا معناتها شويه كوكا. السؤال يقول اليوم انا هو اصغر دوله في افريقيا من حيث المساحه. اصغر دوله في افريقيا من حيث المساحه.
2: انا جايبك تونس.
1: لا لا لا لا لا لا ماهيش اصغر واحده تونس. لا لا والله لا ماهيش اصغر واحده.
2: طب اقتراحات
1: اعطيك رنو مراد خنشوف الاقتراحات. به هي جزيره تسمي لي جزيره في افريقيا.
2: وقال لها
1: أنا جزيرة
2: في
1: فريق يا خيتي. شنو هذا؟ ما تعرف على شيء وتحب تعمل شيء وتحب تربح زي. ما عاوني مش نعاونك. أنا
2: أنت عطيني اختراحات ولا نعطيك وانت عاوني.
1: يا مدغشقر يا مدغشقر ولا جزر القمر ولا سيشيل.
2: وانت شنو تقول
1: هكا برشا؟
2: باه قولي لحظة.
1: انا قولي كثرت شوية عوض.
2: سامحني. باه قولي انت تعودني توانا.
1: يا اما سيشيل وإلا جزر القمر وإلا مدغشقر.
2: جزر القمر. لا ما دامت كنت غالطة. لولا أنا يا مال
1: سيشيل.
2: لا
1: السيشيل المساحة نتاعها 452 كيلومتر مربع. قلت لي أنت تونس. تونس 164,600 كيلومتر. الفاصل اللي بعد الألف هذاك السيشيل أصغر منه ديجا. مش نبدأ واضحين. دونك إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة عواطف. يا باهية
2: عايشك يا أمير. ربي خليك.
1: ربي فضلك. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: منورات صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على مزيكة.
0: في دقيقة من زمان تفضل مراد.
1: في دقيقة من زمان بعد راحة الويكاند الطرقات اليوم ترجع للحركة العادية متاحها، معناها الضغط المروري بشطوة خاصة على مستوى مداخل العاصمة على غرار المدخل الجنوبي للعاصمة، نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 كيف زاد اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى الروتيكس وصولا إلى المطار، حتى باش ما نحصلوش في اللمبوطة يا جدي قاعدين نشوف فيه كل يوم بطبيعة الحال ابتداء من اليوم ماذا بينا نقراو حسابنا قبل خروجك الخمسة دقائق ولا العشر دقائق اللي باش تمنعنا من اللمبوطة. طبعا نبعد على كل ما من شأنه اللي بيش يخلي السياقة متاعنا ما يش معتدلة، السرعة ماذا بينا معناها نخفضوا على حسب حالة الطريق، ولهنا ماذا بينا نزيدوا نذكروا على مستوى الطرقات السيارة ما تطلوش 110 كيلومتر في ساعة، الطرقات الوطنية 90 كيلومتر في ساعة، داخل المدن ما بين 30 و 70 كيلومتر في ساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بثنا النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
0: يعطيك الصحة مراد، شان هركس عند الأيام في الأمان.
2: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: بالباك ولا بليش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
6: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
7: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاضل
8: توا فهمت عليش نوحته فرحانين.
9: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتو فاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا، يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
2: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية. تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
10: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026، من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.
11: اللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
12: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وفرناتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
13: اريدو طور عالمك. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: هبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني بتاع كرهبتك، اختار الوقت الوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن. صباح النور يا معلق. التليفون معلق. نعود نتصلوا به أيمن مرة أخرى. ذكر يا لو كوندكتور. صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا مين. صباح الفل عليك ولا مين أنا لا والله معلش والله
3: نعرف مرحبا يا أيمون يا بيه.
4: الله يخليك يا مين، وبداية أسبوع موفقة ليك ولكل مستمعينا الأعزاء. وبدأت الناس شوية شوية كده يودوا أولادهم المدارس، في ناس دخلت خلاص، ولسه النهاردة شايفين كم حد كده بيوصل ولاده، فان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم وبداية برضو موسم دراسي جميل. احنا موجودين النهاردة يا مين في مدينة ايه، حي العوينة، ومعانا استاذ اسمك رؤوف ولا عبد الرؤوف؟
5: عبد الرؤوف.
4: وليت ليه بيقولوا لك رؤوف؟
5: مختصر تعالى عبد الرؤوف، قولوا لي رؤوف صحابك، قولوا لي رؤوف.
4: معنى رؤوف، هي دي تعتبر الكار الصفرة ولا دي تاكسي جماعي؟
5: هذه تاكسي جماعي، ماشي كار صفرة.
4: امال ليه صفرة؟
5: هتحس لعبة في الركاب
4: عشان كده صفرة؟
5: كما التاكسي الفردي صفرة، كما الكار صفرة.
4: صفرة؟ لخبطتك انا. المهم كار صفرة وخلاص.
5: صفرة.
4: وانت بتسايس روحك في كياس وانت ماشي، وبتخلي بالك من الناس والناس اللي بتوصل ولادهم،
5: بتبيعها مسؤولية الركاب
4: اللي راكبة معاك،
5: يزم واحد ديما يرد زاله بيتوقع كل شيء في الكياس.
4: انا في مصر بركب معاه بس ما بتبقاش كار صفرة، بتبقى كار عادية مشاكة بقى، بتسمع بقى بيب بري بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب، والناس بتيجي على اليمين وتيجي على الشمال طول الطريق.
5: في مصر التوك توك انتوا معايا؟
4: التوك توك لا، التوك توك ده موضوع تاني. ماشي عبد الرؤوف، عايز اسالك سؤال كده خفيف ظريف، انت عندك قد ايه اساسا بتشتغل في السائق؟
5: فما ما يقارب 12 سنه.
4: 12 سنه ومبسوط؟
5: ايه الحمد لله.
4: طيب الحمد لله. اسمعني عبد الرؤوف، تغيير صفائح الفرامل التي تسمى بالفرنساوي الباتانيت المفروض تتغير كل قد ايه؟
6: هو عبد ايش بقى؟
5: لا اله الا محمد رسول الله. هي من مستحسن ان نتفقدها كل 15-20 ألف كيلومتر، ونبدلهم بين 30 و 40،
4: يعني تتفقدها 15-20 ألف كيلومتر، وبعد كده تبقى تبدل كل 30 ألف 40 ألف
5: كيلومتر. 30 ألف كيلومتر في 40 ألف، ما نفوتش 40 ألف كيلومتر. انا نبدله فتانية على حسب علمي، معناها هذا اللي نعرف.
4: هو ده على حسب علمك. راح فين دلوقتي؟ انت وين ماشي تو؟
5: ماشي للاريانا تو ان شاء الله.
4: دلوقتي ماشي تجيب الناس من الاريانا ترجعهم للعويله؟
5: نهز العباد من العويله للاريانا، ونجيب عباد من اريانا للعويله.
4: خلاص الناس اللي هتهزهم من العويله الاريانا، عايزين نقول لهم يا جماعه انتوا ان شاء الله هتركبوا مع عبد الرؤوف ببلاش، عشان هو ربح 200 دينار يا عبد الرؤوف. الف الف الف مبروك.
5: الله يبارك فيك. عايز كير حمود ديك.
3: يعطيك صحة أخويا الغالي، وإن شاء الله ألف مبروك ليك. تعطيه تصميرة في الشارع فرحولي بيه جماعة العوينة، ولا ما فرحولكش حسيته جماعة العوينة أخويا الكرام، بفرحوا لصديقكم يا سيدي. إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى. أيمون يا باهي بارك الله فيك. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
7: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
0: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
8: أريدو طور عالمك. في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على باز صحيحة، من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاح صباح ل الخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس في سقراط سكول الفايدة في الباز.
9: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
10: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كيبا كود تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خبيكو وحدك يا كوكو،
8: لعبة
10: غير
8: ملزمة للشراء. الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
11: الغونتخي تكلاس على بويب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجاوب حذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بتخفيضات في السلط اللي توصل لـ70%.
12: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
13: مع أورانج بوستي الغونتخي.

0: الدوشه والقرايه والجيم تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5G عندك اورانج
2: صيف السنه عينيك محلوله مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائله ولا لا

0: باتشلر وتفرهد.
1: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
2: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
1: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
2: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
1: يلا امشي وربح.
2: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
3: خديت الباك و مازال حايد في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت قبل الرونتري يونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 تاع العشيه في البيزنس سكول في محمد الخامس. باش تتعرف على سيز ايكول متاعها: ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا، ولا ايكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي ايكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بليس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79. لونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
4: مع اورانج.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الاثنين ينطلق ترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد، ويتواصل الترشح إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. وكان ديوان الخدمات الجامعية للشمال قد أوضح أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني مع اختلاف أجل الترشح حسب فئات الطلبة. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر 2026 إلى 15 ماي 2027، ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق. المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن يفيد بأن اليوم هو آخر أجل لموافاته بمعطيات بشأن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الدواجن جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء خلال جويلية وأوت 2026. وأوضح المجمع أن هذه المعطيات ستحال إلى وزارة الفلاحة للاستناد إليها في إعداد برنامج لتعديل الإنتاج بعد تسجيل نفوق في قطعان الطيور وتراجع في الإنتاج وتزويد السوق باللحوم البيضاء. ودعا المجمع مربي الدواجن إلى تقديم معطيات تتعلق بنسبة النفوق وتراجع الإنتاج، فيما تشمل المعطيات المطلوبة من مربي دجاج اللحم والديك الرومي أيضا نسبة تأخر النمو. عدد حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 3 سبتمبر الجاري يبلغ 3124 حادثا، ما أسفر عن 908 قتلى و4091 جريحا حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وتشير المعطيات إلى ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 9.27% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، رغم تراجع عدد الحوادث بنسبة 17.46% وعدد الجرحى بنسبة 18.49%. عالميا، الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم على بلدة كفر رمان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عادلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل فيولة. نشراتنا الرياضية، البداية بالدفعة الثانية البارح من مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى. الترجي التونسي يحقق انتصاره الثاني ويعود لسكت الانتصارات بعد الهزيمة الجولة الفارطة. يفوز المرة ذي على المستقبل الرياضي بالمرسى 2-1 في ماتش كان البطل متاعه الكاميروني مانييل مايل فرنانديز موني، بما أنه سجل هدف وقدم مباراة ممتازة ياسر. سجل الهدف دقيقة 24 بعد أسيست من معز حاج علي. في دقيقة 36 نور ماني زاد يسجل هدف بعد عمل كبير برشا من عزيز الشيوش. في دقيقة 67 أسيست من ريبيرو يعطي كرة يوسف البليلي، ويوسف البليلي يسجل هدف الانتصار 2-1 للترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي يتعادل أمام الشباب الرياضي بالعمران في ملعب الأولمبي بسوسة 1-1. هارون الكوكي من توزيعة ركنية لعديب الحاج يحط رأسية في مرمى صبري بن حسن ليسجل هدف الافتتاح، لكن في دقيقة 55 أشرف بن ضيف بهدف مرة أخرى جميل ورائع من خارج منطقة 18 يعطي نقطة مهمة جدا للنجم الرياضي الساحلي. دونك 1-1 للنجم الرياضي الساحلي مهمة لأنه الفريق قاعد يحاول يبني في روحه ببرشا شوبين. البارح برشا شوبين في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. نجم متلاوي حقق البارح أول انتصار لي في البطولة بعد ما فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة 1-0 بهدف للاعب محمد أمين بوزعبية المعار من نادي النجم الرياضي الساحلية. الجولة دي تستكمل على 14 سبتمبر اتحاد رياضي بن قردين يواجه السي اس اس في ملعب بن قردين 4 متاع العشية توقيت جديد المباريات. ونهار الخميس 17 سبتمبر في الهادي النايفر بباردو الملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي وفي المركب الرياضي بجرجيس 4 متاع العشية. زاد نهار الخميس 17 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. نظرة على ترتيب الفرق اللي لعبت حتى التوا مباريات الجولة الثالثة في انتظار استكمالها طبعا بثلاث مباريات متبقية، نادي تقدم الرياضي بسقيط الدائر متصدر الترتيب بسبع نقاط هو نادي الرياضي بنزرتي من ثلاثة مباريات، الترجي الرياضي التونسي في المركز الرابع بستة نقاط من ثلاثة مباريات، النجم الرياضي الساحلي لعب ثلاثة ماتشات زاد في المركز السابع أربع نقاط، شبة العمران عنده أربع نقاط زاد في المركز الثامن بفارق الأهداف المقبولة مدفوعة في مش بفارق أهداف مقبولة مدفوعة، لكن الزوز عنده أربع نقاط في المركز السابع، نجم متلاوي في المركز 11 ثلاثة نقاط، الأولمبي البيجي في المركز 13 نقطة واحدة، مستقبل مرسى في المركز 14 بنقطة واحدة، الأمل الرياضي بحمام سوسة كيف كيف عنده نقطة واحدة، والنادي الرياضي بحمام لمف ما عنده حتى نقطة. الجولة القادمة جولة الرابعة بعد استكمال مباريات متأخرة 12 سبتمبر المستقبل الرياضي بالمرسى وجه النجم الرياضي الساحلي 4 متاع العشية 12 سبتمبر، كيف كيف في نفس النهار الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب ضد ستاد تونسيان، اتحاد الرياضي منستير يلعب ضد الاتحاد الرياضي بن قردين. نهار الأحد 13 سبتمبر جياسو تستقبل النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الرياضي بحملام في وجه الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدير. ونهار الأحد 20 سبتمبر باش تستكمل الجولة هذية بما أنه النادي الإفريقي باش يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي يواجه الأربعة متاع العشية نهار الأحد 20 سبتمبر النادي الرياضي البنزرتي. بما نحكيو على ممثلينا في المسابقات الإفريقية وبرنامجهم نهاية الأسبوع هذايا، علي كسمير متوسط ميدان الشباب الرياضية بالعمران 20 سنة مواليد 2006 في الشباب الرياضية بالعمران منذ جام في 2025 لعب 27 مباراة في البطولة، عنده عرض رسمي وصل البارح إلى هو عنده 3-4 أيام يحكيه في العرض هذا، لكن البارح بشكل رسمي وصل العرض من نادي الحزم السعودي. دونك علي كسمير ينجم يكون يمضي في الساعات القادمة مع نادي الحزم السعودي. برنامج مباريات ممثلين في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية في الشامبيونز ليج، جولي بالمالي يستقبل في باماكو نهار 12/4 متاع العشية، نهار 12 سبتمبر 4 متاع العشية مبدئيا 4 متاع العشية حسب ورقة الكاف، يستقبل النادي الإفريقي. الماتش الذهاب كانوا فيه 1-0 للنادي الإفريقي، ورحلة النادي الإفريقي باش تكون رحلة خاصة في طائرة عسكرية. في كأس الكونفدرالية الإفريقية ديامبرز يستقبل في داكار 5 متاع العشية نهار 12 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي، الماتش اللي وفيه في صفاقس 3-1 للترجي الرياضي الجرجيسي، والسفر يبدا اليوم على 3 مجموعات 7-8-9 سبتمبر، والماتش نهار 12 سبتمبر. ديما في كأس الكونفدرالية الإفريقية النادي الرياضي الصفاقسي يستقبل شوتينغ ستارز النيجيري 1-0 لشوتينغ ستارز في الذهاب، الماتش هذايا دون جمهور نهار الأحد 6 متاع العشية دون حضور جمهور في ملعب الطيب المهيرية. برشا كورة البارح وبرشا كورة اليوم. البارح في البريمير ليج إيفرتون يتعاد مع مانشستر يونايتد 2-2 حتى دقيقة 90+5، مانشستر يونايتد متقدم ولكن مايتلاند نايلز يسجل هدف في دقيقة 90+5 وهدف جميل جدا يخلي الماتش هذا يوفى 2-2. أرسنال يفوز على تشيلسي 2-0 بورتون روجرز هو اللي افتتح نتيجة لتشيلسي دقيقة ثانية، ولكن كايا فيرتس وأوديغارد أعطاه الانتصار لأرسنال. في سيريا بارما تعادت مع مونزا 1-1، بولونيا تعادت مع ساسولو 2-2 وهدف لفريديريكو فيديريكو جاتي في دقيقة 90+2 يخلي اليوفي يتعادل مع الميلان 1-1، الميلان اللي كان افتتح النتيجة عن طريق سيسي في دقيقة 70. في لا ليغا يواصل برشلونة المردود البيه اللي يعمل فيه، ما انه في المباريات الكل ما انهزم في حتى مباراة 12 نقطة على 12 يفوز على فالنسيا خارج ميدانه، في المستايا 5+ منهم دوبلي ليامال، وديبورتيفو لافيش يفوز على اوساسونا 5-2، واسبانيول يتعادل مع اشبيليا 1-1. في الليغا البارح احسن مباراة هي مباراة الفيلودروم، مارسي ينهزم على ميدانه في الفيلودروم امام باري اف سي 3-2، سيناريو كول لاعب المالي يدخل التاريخ ويصبح ثاني لاعب او اول لاعب يسجل التريبلي في الفيلودروم بعد شكون بعد جوميز عام 2012 وقت اللي كان يلعب مع اليوم في نوفمبر 2012 ربحت وقتها اليوم 4-1، وسيناريو كول البارح سجل تريبلي ومارسي ربحت 3-2، مارسي خسر 3-2. في البوندسليغا هومبور ينهزم امام ماينزو 5+، وعين تراخت فرانكفورت ينهزم امام اوكسبور 4-1. مباريات اليوم هذا مش برشا كل لكن كمان فما ماتش واحد بين نجمو نتفرجوا فيهم. نبداو بالسيريا، كالي يلعب ضد ليتش 5:30 تاع العشيه، الثمانيه غير ربع اودينيزي يلعب ضد لاتزيو، في الليغا خيتافي يواجه 6 فيغو 6 تاع العشيه، وإلتشي يلعب ضد ريال سوسيداد 8:30 تاع الليل. انا شاهد كل اخبار نادي تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت نت. خليكم تو مع امين وكامل الفريق في احلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
1: احلى صباح احلى صباح
6: احلى صباح
1: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح مع امين جارا.

0: ما أريد في الغونتخي أنت وترميتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: ثانية وستاشن دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز. نحكيو كالعادة على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معاهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقريبا في الويكاند كان فما برشا حديث على الذكاء الاصطناعي، وخاصة نحكيو على أول ناطق حكومي بالذكاء الاصطناعي. التواصل الحكومي في الأردن تحديدا نحكيو عليه اللي يدخل في مرحلة جديدة بعد ما أطلقت الحكومة شخصية افتراضية وبطبيعة الحال مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي اسمها فرح، باش تكون أول ناطق رسمي اللي يعنى بتوضيح السياسات والقرارات وخاصة تبسيط المعلومة للمواطنين. وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قال أنه المبادرة هذه اللي وصفوها بالسابقة الأولى من نوعها في المنطقة جي ضمن خطة لتطوير المنظومة متاع الاتصال، باش توسع زادة قنوات التواصل وتسرع وصول المعلومات الدقيقة للجمهور خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي. دايوغ تنجمو تشوفوها الفيديو موجودة على الباج أحلى صباح بموزيك فام. دوك الناطق الرسمي كان دشن حضوره عبر حساب مخصص على منصة انستغرام للرد على الاستفسارات وتقديم المحتوى اللي اختار انه يكون محتوى مبسط. كيف زادا أعلن وزير الاتصال الحكومي عن إطلاق النسخة باش تكون موجودة باللغة الإنجليزية، هكاك زادا لتلبية الاحتياجات متاع وسائل الإعلام الأجنبية. كيف زادا باش يتم نشر محتوى خاص بالمؤتمرات الاستثمارية الدولية، مع زادا إمكانية أنه تكون فما لغات أخرى معناها في بخلاف اللغة الإنجليزية وبخلاف زادا اللغة العربية. كيف هذايا زادا يرجعنا أنه اليوم فما برشا دول في العالم اللي اختارت أنها تعمل حتى وزارات متاع ذكاء اصطناعي، كما مثلا نشوفوا أنه في فما منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، زي مثلا في الإمارات العربية المتحدة المنصب هذية موجود. وشفنا حتى زادة بعض الدول اللي تمشي وتختار في أنه يكون فما وزراء يكونوا موجودين معناها بالذكاء الاصطناعي، هما اللي يشغلوا هالمناصب هذية في عدد من الدول في العالم. دونك تندنس هذية كل مرة قاعدين نشوفوا فيها تمشي وتنتشر أكثر، كما مثلا فما في ألبانيا كنا حكينا عليها. في ألبانيا تقريبا عام 2025 كان فما أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي، وكان عندها المهمة متاع محاربة الفساد في ألبانيا، وكانت وقتها في خطوة غير مسبوقة عالميا. شفنا وقت تصريح رئيس وزراء ألبانيا اللي قال أنه الحكومة الجديدة باش تشمل وزير افتراضي يكون مسؤول عن إدارة مشاريع التمويل العامة ومكافحة الفساد. وقال زادا أنه نفس الشخصية هذه هي عضو بمجلس الوزراء غير حاضر بشكل مادي، لكن باش يتم إنشاؤه افتراضيا من الذكاء الاصطناعي. وبدأت التجربة، واعتقد زادا وقتها أنه هذه باش يساعد في ضمان أنه تكون كل المعاملات خالية من الفساد 100%. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة لي، وتنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الفاجة. أحلى صباح بموزيك فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وترميتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
4: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فريات الهيلة وأحسن.

0: الأسواق. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبغ أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبغ.
0: عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى. إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي، حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي. نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. منذ إطلاق شات جي بي تي، أوبن إي آي كانت معروفة أساساً كبلاتفورم للذكاء الاصطناعي، أما يبدو أن الشركة تحضر الخطوة أكبر. أوبن إي آي تخدم على تطوير مجموعة من ليزاباري فيزيك مخصصة للذكاء الاصطناعي. البداية كانت مع أخبار حول جهاز صغير للتفاعل مع شات جي بي تي، أما المشروع يمكن يكون أكبر مع مجموعة كاملة من الأجهزة الذكية. الفكرة خلق أجهزة مصممة بالبداية حول الانتليجنس ارتيفيسيال، مش مجرد هاتف أو أورديناتور فيه تطبيق إي آي. الأجهزة هذه تنجم تكون قادرة على فهم السياق، التفاعل بالصوت ومساعدة المستخدم في حياته اليومية بطريقة طبيعية. يعني في عوض ما تحل الابليكاسيون وتطلب خدمة، المساعد الذكي يكون حاضر معك مباشرة. أوبن إي آي تكون هكا دخلت في منافسة جديدة مع عمالقة كيما أبل وجوجل اللي زاد يحاولوا يدمجوا الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتهم. المستقبل متاع الإي آي ما عادش فقط في البرامج، أما زاد في الأجهزة اللي باش نعيش ونخدموا بها كل يوم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. Take news.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى. إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون نكونكتي، نعاود نتكلم نربح كادو تحفون. نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري، قول ألو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر. أريدو.

0: ايفون بلاي 5 فوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. خوفيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: احلى صباح، ترجع لكم بعد شويه.
2: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
1: مونوبخي ديما معك.
3: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات،
4: ما تحيرش بالانتغير.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
1: مع أورانج.

0: الهرجة والقراية والقيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: صباح الفل صباح الورد ان شاء نهاركم اسعد الايام 8:32 دقيقة في بالكم ولا لا خريطة العالم تبدد كما قلت لكم قبل شوية صباح قلت لكم تناديا شوية خديكم في انتباه باش تعطيكم اكثر معلومات غو بونجور ناديا
3: مرحبا غو بونجور امين مرحبا بالحق ترقد تقوم تلقى خريطة العالم تبدلت دونك هذا اللي باش نحكي فيه بعد شوية صحيح تقعد تتبع شنو يصير اوتوكا بعد شوية باش نحكيو على شنو حكاية اعتماد خريطة عالمية جديدة اللي تعكس أحجام أخرى معناتها الحاجات احنا مستنسين باللي ديمونسيون بتاعهم مختلفين وذي زي يمس حتى القارة اللي احنا موجودين فيها القارة الأفريقية طبعا بعد ناخذ أكثر تفاصيل شنو حكاية القارة الأفريقية كيفاش وليت أكبر أصغر
2: وشنو خفية التصويت زاد
3: اكزاكتومون باش نحكيو على
2: بلدان مش عاجبهم كيفاش
3: مش عاجبهم وي مش من مصلحتهم صحيح
2: راسي مش فادك بلاد واحدة
3: بلاد واحدة
2: بلاد واحدة هي البلاد اللي مش عاجبها الحال
3: هما ستة امتنعوا عن التصويت لكن واحدة قالت لي الوحيدة داير
2: علاش قالت لي أنا هي اللي قالت لي هالخريطة جديدة بدلت لها الحجم نتاعها دونك هذا اللي نحكيو فيه إن شاء الله بعد شوية مع نادية في انتبه
4: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
6: صباحكم فرحة بداية أسبوع موفقة مع آخر يوم من الأسبوع الأول خلينا نقوله من الشهر سبتمبر وقت نقوله سبتمبر هو شهر البداية الجديدة فرصة لتحسين وضع تنظيم مصروف بعد الصيف في بالكم يا أبراج ترابية نحكي مع العذراء جدي ثور اللي القرارات المهمة في الطريق حتى مهنيا فما برشة جديد والحظ يلعب معاكم دور كبير وفي بالكم زيدة اللي الفرحة في الطريق أي هوني نحكي وراه على مفاجأة نحكي وزيدة على أمنية يما تمنيتوها راهي ماهيش باتية وانتوما يا هوائيين انتي يا دلو ميزان جوزي مش أي حاجة بتطع عليكم يعني ضاعت كيف ما يقولوا المليح يبطى بجديد ممكن يتحلوا بعد صبر يجي الفرج حتى الحمل أسد قوس الأبراج النارية في الفلوس فما فرصة تتحسن الأمور المهم ما تخافوش من البدايات راهو اللي قادمين عليها والمسرات إن شاء الله نحن نقولوا تكون في الطريق كيفكم كيف المائيين هي حركة على سفر على أخبار عاطفية زينة وإن شاء الله الأسبوع الثاني من الشهر سبتمبر يدخل عليكم بالخير يا أبراج فلكية
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم

0: بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتري مشكل للقراية، الغونتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري بالفيبر.
1: عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي. نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش. الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو. في الغونتخي انت وفرناتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال نحكيه على الخريطة العالمية الجديدة الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهار الجمعة كانت صوتت لصالح اعتماد خريطة متاع عالم جديدة. كيفاش جديدة؟ لأنها تعكس الأحجام الحقيقية للدول، وهذا بعد ما دول إفريقية كانت حثت الأمم المتحدة على تصحيح خطأ يرجع القرون تعديت. دونك القرار هذايا متاع تصحيح الخريطة هذايا اللي تقدموا به دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، واللي كان حظى بتصويت 164 دولة عضو لصالح القرار هذية، 6 دول امتنعوا عن التصويت، والولايات المتحدة الأمريكية كانت الدولة الوحيدة اللي صوتت ضد القرار هذية. القرار هذية زاد يهدف إلى تقديم تمثيل منصف بين ظفرين لمناطق العالم، خاصة نحكيه على القارة الإفريقية، لأنه فما بعض التشوهات الموجودة في الخريطة العالمية الحالية اللي حسب الدول الإفريقية ساهمت في أنها تقزيم رمزي زادة للقارة في المخيلة الجامعية للناس الكل. في الوقت الراهن تستند برشا خرائط العالم إلى الإسقاط متاع ميركاتور، اللي بعد نرجع على تاريخ الميركاتور ونرجع العام 1569، وكيفاش هذية بدأ استخدامه الإسقاط هذية على نطاق واسع خاصة في الملاحة، وبش نشوفه كيفاش زادة خلى لمدة سنوات ميركاتور زادة اللي عن وقت الاستخدام تاعه كخريطة العالم خلى أنه مقياس المساحات اليوم فيه تشوهات، والدول اللي بعيدة مثلا على خط الاستواء تظهر أكبر وبصورة غير متناسبة مقارنة بالدول الأقرب. لنسمع بعضنا.
2: L'Assemblée générale des Nations Unies vient d'adopter une résolution portée par l'Union africaine qui vise à promouvoir une nouvelle cartographie. Concrètement, cette résolution encourage les États à abandonner la carte dite Mercator. Une nouvelle carte où les États-Unis, la Russie, l'Europe ou la Chine apparaissent plus petits qu'avant, conformément à leur superficie réelle. Le ministère français des Affaires étrangères s'est engagé à adopter cette nouvelle cartographie.
3: Changer de carte, ça ne change pas le monde. Mais corriger une représentation qui le déforme, c'est déjà faire œuvre de vérité.
1: كما سمعنا أن فرنسا تدعم هالحملة متاع تصحيح التشوهات، وكيف كيف زادة شفنا حتى وزارة شؤون الخارجية الفرنسية اللي تقول أنها باش تعتمد هالخريطة الجديدة. واليوم زادة القرار هذية باعتباره عمل من أعمال العدالة المعرفية والتعويض التذكيري، فأنه سيتم استبدال الميركاتور اللي يصور المساحات النسبية لمناطق العالم بدرجة أكبر من الدقة. واليوم باش يكون العمل على الإيكوال إيرث دايغ، ما نعرفش لبنى كان فما تصويرة، خلي نوريو لي دو موديل، دونك الإيكوال إيرث والميركاتور باش نشوفوا الفرق بيناتهم، ونثبتوا زيدا حتى في القارة الإفريقية كيفاش بالفيرسيون جديدة تظهر أكبر كمان في الحجم تاعها وأطول. إكزاكتومون تاسها طويلة. خلي نشوفوا عام 1569، نرجع شوية في التاريخ ونشوفوا كيفاش كانت هالخريطة هذية وشكون كان وراها وشنو الهدف. زيدا
4: بالله صديقي مراد محلام معناتها مغروم، صديقنا المخرج مراد مغروم بالانفورماتيك، قال يا اخي كانوا عاملينها بالورار تاسها كانت كومبريسي ورار وحلوه الفيشي ترجع للحجم الحقيقي.
1: يلا نسمع بعض.
5: تعود خريطة ميركاتور إلى عام 1569 عندما وضعها رسام الخرائط الفلامنكي جيراردوس ميركاتور، وهو الأبوين الألمانيين بالمناسبة، لتسهيل الملاحة البحرية، لكنها تشوه الأحجام الجغرافية كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، بحيث تصبح الدول أكبر كلما اقتربت من القطبين. تبدو المناطق القريبة منه أصغر، أي من خط الاستواء، من حقيقتها، بينما تظهر المناطق الشمالية والجنوبية البعيدة أكبر بكثير. ومن أبرز أمثلة على ذلك مثلا جزيرة جرينلاند. جرينلاند تبدو في الخريطة بحجم قريب من إفريقيا، في حين أن إفريقيا أكبر من جرينلاند بنحو 14 مرة، ما أسهم لعقود طويلة في ترسيخ صورة غير متوازنة عن العالم.
1: دونك القرار هذي زيدا وقت نشوف المبادرة تجي من عند التوغو وبدعم من الاتحاد الافريقي، والتوغو اللي قادت الحملة هذي من اجل القرار نيابة عن الاتحاد الافريقي، تقول انه القرار هذي يقر ويؤكد انه التمثيلات الخرائطية راهي غير متناسبة، خاصة اللي ناجة عن اسقاط ميركاتور واللي خلت اثار معرفية وتعليمية وثقافية وحتى جيوسياسية واجتماعية واقتصادية طويلة الامد، وسهمت ساهمت في تقليص الحجم المتصور لإفريقيا ومناطق أخرى زيادة من العالم بصورة حادة في المخيلة الجماعية العالمية. خلي نختم بالمهذية باش نحكيه على كيفاش اليوم الخريطة هذية القديمة اللي تم اعتمادها لمدة سنوات كيفاش نرجم تأثر وأن نختم بخريطات ما تعكسش الحجم الحقيقي للقارات فهذا كيفاش ينجم يكون تأثيره.
6: Ces dernières années, les cartographes ont tenté de corriger ces déformations en proposant la projection Equal Earth. Depuis avril 2025, plusieurs organisations et l'Union africaine militent pour que celle-ci devienne la nouvelle référence.
7: Les implications de l'usage d'une carte fausse, c'est que quand on croit être face à quelque chose de beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, vos stratégies politiques, vos investissements financiers dans cette chose sont impactés car vous les basez sur des informations incorrectes.
6: Cette résolution n'est pas contraignante. Cependant, son adoption à une large majorité permet de mettre à jour les représentations dans les organisations internationales et de redonner au continent africain la place qu'il occupe réellement sur la carte du monde.
1: اليوم زاد فما بعض الناشطين والمؤرخين اللي يوصفوا بأنه اللي كنا نعيشوا فيه بالخرائط القديمة يعتبر استعمار خرائطي واعتبروا زاد أنه التمثيلات الجغرافية التقليدية ساهمت ولو بصورة غير مباشرة في تكريس تصورات مرتبطة بموازين القوى العالمية. محللين زاد يقولوا أنه اعتماد خرائط راهو متساوية المساحة ينجم يعطي الأجيال الجديدة تصور يكون فيه أكثر دقة عن الوزن الجغرافي الديموغرافي والاقتصادي والسياسي زادة للقارة. دونك نذكروا زادة أنه القرار ذي متاع الأمم المتحدة راهو ما يفرضش استخدام الخريطة الجديدة بصورة إلزامية لأنه قرارات الجمعية العامة ماهيش ملزمة قانونية لكن ينجم هذي يهز التغييرات مثلا في المناهج الدراسية في الخرائط الرقمية تطبيقات التكنولوجيا وحتى زادة المؤسسات الحكومية.
4: به ساعة خلنا نزف معلومة للسادة المستمعين أزف لكم بشرة.
1: أيوة
4: علاش حتى التو ساعة سؤال هو علاش حتى التو فماش خريطة واضحة معناتها من الأول للعالم الكل تقول انت سهلة معناتها تصوروا العالم الكل إما امبوسيبل مستحيل انه تكون خريطة مطابقة 100% نظرا لشكل الكرة الأرضية هي معناتها ماهيش مدورة تتفهم معناتها ديفورمي شوية في بلايس وبلايس لا دونك مستحيل تعمل اسقاط على حاجة مسطحة في خريطة واحدة ما تنجمش تلقى دي بروبورسيون صحاح 100% دونك مستحيل هذا هذاك علاش كل مره يلقاو اشكال وكل دوله ساعات تكون هي ضحيه نتاع رسم نتاع خريطه دونك مستحيل انا باش نجمو نعملوها صحيحه 100% وكل الاحجام والمسافات الكل تكون محترمه فيها دونك في كل الحالات هي تكون تقريبيه فقط. مثلا افريقيا المساحه نتاعها 30.37 مليون كيلومتر مربع أي ما يعني إنها مرة فاصل 8 قد روسيا ما تقريبا مرتين قد روسيا اللي روسيا مصورينها أكبر من أفريقيا
1: exactly ذيك الفكرة
4: مثلا هي أكبر من روسيا 1.8 آسيا مثلا هي أكبر قارة قارة آسيا 44.85 مليون كيلومتر مربع من حيث الجزر كتحسب الجزر وكل تطلع هي أكبر قارة بعد المرتبة الثانية تجي فيها قارة أفريقيا. به أمريكا الشمالية هي 24.71 مليون كيلومتر مربع بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفيها كندا وفيها الأجزاء من القطب وكل معناتها كمان مش للدرجة الولايات المتحدة ماهيش كبيرة كما تتصور أنتم. أمريكا الجنوبية ماهيش مصورينها راهي تقريبا قد أفريقيا غلط معناتها هي تقريبا نصف افريقيا الحجم نتاعها ونصف افريقيا 17.84 مليون كيلومتر مربع اي تفضلي
1: فما بين لي زيكزامبل زيد يمين فما مثلا جرينلاند في الخريطه تظهر قريب الافريقيا الوغ كو هي القاره الافريقيه اكبر منها ب 14 مره.
4: باش ناخذ مثال اوروبا هذا المثال يمكن اللي قلق اكثر دونك تشوف رجعنا بلاي الخريطه كان عندك خريطه قديمه اختنا لبنى اوروبا هي 10.18 مليون كيلومتر مربع ماهي 10.18 وقلت انه قارة افريقيا هي 30.7 معناتها قارة افريقيا هي 3 مرات قد اوروبا معناتها اوروبا نورمالمون كيفاش نرسموا خريطة تجي في ثلث القارة الافريقية اور كان نرجع خريطة قديمة تلقاها اكبر من افريقيا كريمو. مثلا استراليا هي 7.6 مليون كيلومتر مربع معناتها تقريبا مش بعيدة برشا حجمها على حجم أوروبا وأستراليا دونك في كل الحالات كما قلت المقدمه من الاولى صعيب برشا باش نجموا نعملوا اسقاط للاحجام هذيا نظرا انه الارض ماهيش كرويه 100% وين فورم معناتها سفيريك ديفورمي هكا شويه ما تنجمش تعملها في خريطه مستويه من بعد باش نجم تشوفها من اليمين ومن اليسار والاحجام تلقاهم صحاح 100%. يعطيك صحه ناديه، بارك الله فيك. اللي اعجبني في الموضوع نتاع اليوم انه كل واحد عرف حجمه. شويه خير الموعد مع جهه نتقابلوا غدوه في لامين.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو طور عالمك. طغام
11: الفام فوي هما ديجا اوبليجي ان الرهم لا فما لا راحه وسورتو كي تبدا عندها صغار بتيتر كي تبدا ما عندهاش صغار قلق اكثر وبيان تقول لك الساسيرا كوا باش نتلهي بروحي. انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى نروحك
12: كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تعبين.
13: ربت بيت تبدا في الدار قايمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المره اللي تخدم البرا عندها تنظيف وعندها تربيه وعندها كل شيء سهل الجمله.
12: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها.
14: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة يا ماذا بي نقعد في الدار ماذا بي
12: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم. أنا واحدة من الناس مهملة روح مش كما اللي تخدم يلزم يراوى في منظر ليق وفي منظر بي.
15: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة دار شكون بش يقملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار.
10: فغام
16: وضعية المرأة ربة البيت لفم فويي بين الاختيار والاضطرار. انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها؟ هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار؟ كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفام فويي موضع فرع من هذا الاثنين.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
19: Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Réserve ta place au 71 90 42 42.
20: Ma Orange, boost.

0: الفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على sokratschool.in، ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 conforme aux normes internationales.
1: الغونتخي دي كلاس على البويب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%. مع أورانج بوستي الغونتخي.

0: 600 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: خذيت الباك ومازلت حايد في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيزم اون جورني بورت اوفيرت قبل الغونتخي يونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على لي زيكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بليس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 69 79. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي يشير في تصريح لمزيك إمكانية تسجيل تقلبات جوية بداية من الخميس القادم. يشار إلى أن الطقس هذا اليوم عامة قليل السحب وتتراوح الحرارة بين 36 و 39 درجة وبين 30 و 35 درجة بالسواحل والمرتفعات، ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية محلية غدا الثلاثاء خاصة بعد الظهر، فيما تحافظ درجات الحرارة على المعدلات ذاتها. وزارة الصحة تعتزم يوم 16 نوفمبر القادم والأيام الموالية فتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية، بينما يغلق سجل الترشحات يوم 16 أكتوبر، وذلك حسب قرار من وزير الصحة صادر بالرائد الرسمي. 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل نسبة 90%، أتموا عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاق التسجيل عن بعد يوم 20 أوت الماضي، فيما بلغ عدد الذين أتموا دفع معاليم الترسيم 1,781,000 تلميذ بنسبة إنجاز بلغت 85% وفق بيانات وزارة التربية. كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها بهدف بلوغ نسبة استعمال تقدر ب 70% من المياه المعالجة في أفق سنة 2050، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وكاتب الدولة المكلف بالمياه يشير على هامش ورشة بمقر وزارة الفلاحة إلى تسجيل تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12%. الإدارة العامة للأداءات تعلن أن تاريخ 15 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فيما تم تحديد تاريخ 21 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تضيف أنه تم تحديد يوم 25 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتاريخ 28 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين، وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. عالميا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوجه تحذيرا لكوريا الجنوبية قائلا إن أي مشاركة عملياتية أو وجود عسكري لأطراف في مضيق هرمز يعد دعما للولايات المتحدة وستنتج عنه عواقب وخيمة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. We'll be right back.

0: جيران ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي سمعنا وين يتابعونا الكل على موزيك كافي. متعدى الويكاند كهو الويكاند وراح الفلف كي غمضة العين تلقاو روحنا نهار الاثنين ان شاء الله. يا ربي نهار مبروك على كل مستمعينا، ومن توا حتى لنص النهار نعدوكم لابونيمور الاخبار لاكتواليتي كل ما صاير في البلاد باش تلقاوها معنا كل الاخبار واي سورتو المعلومة الرسمية. صحيح فصحيح كيما نقول اصواتكم بعد شوية نسموها، لكن البداية لازم تكون بنغمة تونسية. هذه صفة صبحة لكم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين ونهاركم فل وفيه النهار ذي كين كل خير إن شاء الله يكتبونا ربي. 9:21 على موزايك FM. كيما اليوم الجمعة جاية نبدأ ونحكيه على جيم ونزاع على العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي بنجاح لتلمذاتنا الكل. شي أحوالكم؟ حذرنا، نظمنا، شرينا، اقضينا؟ قديش تكلفت علينا؟ ترى هذا السؤال نحب نسأله، قديش تكلفت عليك العودة المدرسية من أدوات تو الكتب المدرسية؟ نعفو، هذيك هي التسعيرة، واللي ما تزيدش التسعيرة نفسها حافظت على التسعيرة كما حافظت على عناوين الكتب المدرسية نفسها من عم ناول التو به. والباقي شو الأسعار؟ هل الكراس المدعم لقيتو متوفر؟ الأدوات اليوم التلميذ هكا انت كعملت عمليه حسابيه، ولدي صغير اليوم يقرا في المستوى هذايا راهو تك تك تك تك بالكالكولاتريس تكلف عليه هكا، ولدي في الثانوي هكا، ولدي في اعطيونا ترى الحسبه بتاعكم قديش وسجلوا معنا على 71 113 013. نستناكم الى في موعد جديد من صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: عسلامة. صندوق عجب كونسرنون الناس اللي قاعدة تتسول والصغيرات اللي يكريو فيهم ويووي، الحل بيدينا احنا. انا اون بيغسون جامي دلافي نعطي الانسان في الشارع فلو. كل انسان يعرف انسان زوالي اكيد يقرا مع ولده، يقرا مع بنته، جاره، حبيبه، حتى في العائلة، حتى في العائلة اعطيه اللي كتب من رب هكاك نرتاحوا منها الحكاية هذي.
3: مزيكا فهم جهابي الحد، نقدم اقتراح عنا بالنسبة لنا في النخلات عنا

0: صدقني اللي كنت قبل تتعدى من باب سعدوم نوارة تقاه ظلام ناس والله نعطى ناس مساكن بديوا واحد بدا يسوق ناقص نظرته وجاي مطر وشتاء ودنيا يا معلم وين البلدية ما سمع حتى مسؤول تعدى مغادي قال له مشتين الحكاية هذه بالله يجي تكلم عليه الموضوع هذا بجارب يجي
1: بالله العظيم يا جيهان مشيت مع زميلة باش تشري دوات المدرسية أنا مصدومة كيفاش كراسة توصل 15 و20 دينار ما تموخي باش يقف بخلاف لدوات الأخرى بخلاف السلوات بخلاف تراشنوة طالبين وبل بل بل أنا ما فهمتش يا أخي هكي الغلافات متاع البريمير اللي أحمر وأخضر وأزرق خويا أعملوا الكرار فاكم تزينوا فيهم بسبيدرمان وهالوكيتي والول أعملوا كرار سلوين كراسة غلافها أحمر منها فيها غلافها أخضر 24 أصفر أحمر أخضر 48 أصفر أحمر أخضر والمعلم يطلب كارس احمر ولا اخضر ولا ازرق نقص عليا الغلافات مش لازم الغلافات وحط عليه شتيكه يا اخي مش باش يعرف كراسته هو ولا شنو يزيد هالغلاف هو بجي يلعبها من الغبره
2: صندوق عجب صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
4: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
3: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
4: عندك أوغانج
5: البلوزة والجلالة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Uplack Events and Events تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزايك فاما

0: جديدة ومعاكم الصبحية على موزيكا فم. نهاركم زين كل مستمعينا. 9:24 دقيقة بالأخبار. تو نحكي على استعدادات العودة المدرسية. هذا الشغل شغل جمعة تو نهار 3 جاي 15 سبتمبر. عاد نشوفوا محليهم ومزينهم بكل كرتابلة والطبلية والتحذيرات. إن شاء الله يا ربي سنة دراسية موافقة لهم. لكن قبل خلنا نحكي ساعة قبل كل شيء على الأجواء على الطقس. إنه برشا يقولونا زعما صغارنا كيف يرجعوا يقراوا باش تجيو بك لياميتك السخانه وكل باش يعملوا مساكنات بك السخانه. ان شاء الله اللي احنا نقولوا لانه قالوا لنا الموجه تعديت وفات ورمينا وراها 7 حجرات حتى اصلا. لكن تفاصيل نتاع طقسنا اليوم والايامات الجايه معنا بالحيوان مع الوطني رصد الجوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جينا بيك ومرحبا بك كيف مستمعي مزيك.
0: راهو شنو حتى انت في العائله بدو يسالوك كان عندك هكا شكون باش يبدا يقرا فما سخانه الجمعه الجايه مع العوده المدرسيه باش تسخن عليهم كيف تكون الطقس؟ خلينا نبداو له احنا من اليوم ان شاء الله.
1: اليوم ان شاء الله بيه. اليوم تقريبا معناتها باش نبقاو في نفس المعدلات في درجه الحراره اللي قاعدين نعيشوا فيها خاصه مع الويكاند. ما تمش تغيير كبير. اليوم تقريبا في تونس باش يوصل 34-35 معناتها 30-35 درجه
0: كي
1: البارح تقريبا. اليوم وغدوه كما البارح تقريبا معناتها ما فماش تغيير كبير. باش تروح القصوى اليوم بين 30-35 درجه في المناطق الساحليه الكل والمرتفعات وبين 35 اقصى تكون في حدود 39 درجه مع بقيه الشهيات ما عادش نحكيو على 40-41-42 درجه الحمد لله. نحكي معنا الماكسيموم معنا تبقى في 39 درجة خاصة في الجنوب الغربي فقط. بالنسبة لحالة طقس عموما معنا كما شفنا اليوم الصباح طقس صافي لقليل صعب معنا فترة استقرار قاعدين توني نشوفها مع تيارات هوائية المقطاع الشرقي اللي هي ترفع شوي من نسبة الرطوبة الحقيقة معنا تعطي الإحساس معنا لدرجة الحرارة مرتفعة لكنها معنا في نفس المعدلات اللي حكينا فيها معنا توا. بالتالي الريح من القطاع الشرقي اللي هي سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة تتقوى شوية العشية خاصة في الجنوب الشرقي. وبالنسبة لحالة البحر باش يكون قليل الاضطراب متموج خاصة بخليج قابس في فترة ما بعد الظهر. غدوة إن شاء الله معناتها طقسنا باش يكون مغيم جزئيا معناتها بعض الغيوم المرتفعة وسحب قليلة تنجم تكون في بعض المناطق مع إمكانية كيف كيف لظهور خلايا رعدية خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط خلال فترة بعد الظهر يوم الغد. معناتها نشاطها باش يكون نسبيا ضعيف مع بعض الأمطار. والريح في غدوة باش يكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال من القطاع الشرقي تكون في الوسط والجنوب. سرعتها زادة كيف كيف ضعيفة على المعتدلة والحرارة تبقى في نفس المعادلات ما فماش تغيير كبير. نحن لما ننتظروا الحقيقة مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مع لأن الريح ستتغير تصبح قطاع جنوبي ثم تغيرات جنوبية على الريح سين في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مع أقصى تقدير خاصة على المنطقة الساحلية داخل البلاد نحسها أكثر شوية مع أنت سرعتها بشكون مع تضيفة لمتدلة تتقوى نسبيا زادة كيف كيف قرب السواحل الشرقية وعموما زادة كيف كيف حالة البحر بشكون قل الاضطراب إلى محليا متموج. هذه بالنسبة لتطورات حالة الطقس الثلاثية من قدام. وإن شاء الله معتها في غضون معتها وسط الأسبوع الخميس الجمعة ثم تقلبات جوية. الحقيقة سيناريوهات معتها تعطي لي ثم تقلبات جوية وإن شاء الله معتها مع التأكد ومع آخر معتها تحينات ولا إصدارات متاع النماذج العددية وخاصة النماذج العددية اللي معتها اللي تكون أمايفين اللي عندنا نحن نعرفوا بالضبط معتها
0: النماذج. بربي سمحني بيلي معناها النماذج قاعدين نشوفوا في برشا تصاور قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا النماذج هذه راهي كانت تصدق وكانت تصير وتنجم يكون أمطار كبيرة وينجموا كميات وكل ما مدى صحة اللي قاعد يتقال؟
1: شو راهي الحكاية سهلة بسيطة على الأخر. إذا كان واحد حب يعرف صحة النموذج العددي يقارنه بنموذج واحد آخر يشوف الكندي ويشوف الأوروبي ويشوف الأمريكي كانهم الكل ماشيين في نفس السيناريو رئيسي في لوجيك. أما كان كل واحد يحكي في حكاية أو حدا راهو يلفوه مع تباسي بخيسيبيتي ولازم نتأكد ونعرفه. واحد ما يبثش البلبلة ومسؤولين على كلامنا لهنا ونعرف النشرة التحينات متاعنا يزم تخرج في وقتها وقت نبدأ متأكدين 100% ولا حتى 90% probability سورتو لوكاليزاسيون وكونتيتي متاع المطر للتقلبات الجوية وقتها تكون تم مع التحينات
0: كي يقرب الوقت ديما انتم على القرب
1: على القرب بالتبع على خاطر هو كل 6 سوايع فما تحين جديد معناتها النموذج العددي كل 6 سوايع وكل 6 سوايع يعطيك سيناريو انا والبش البندات
0: البشباليه
1: وانا اذا تعتمد وقتي هما تم كونفيرجنس بيناتهم ووقتي زاد كيف كيف معناتها يبدا عن الموديل نتاعنا لهنا اللي هو اما يفين يعطيك معناتها ديزيستيماسيون معناتها اللي يكون فيه بروبابيليتي باهيه.
0: اوكي واضح. شكرا لك بالحيوي
1: تحيه
0: ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيكا فم. فغام
3: الفام فوي هما ديجا اوبليجي ان الرهم لا فما لا راحه وسورتو كي تبدا عندها صغار بتيتر كي تبدا ما عندهاش صغار قلق اكثر وبيان تقول لك الساسيرا كوا باش نتلهي بروحي انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى نروح
4: كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تعبين
5: ربت بيت تبدا في الدار قايمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المره اللي تخدم البرا عندها تنظيف وعندها تربيه وعندها كل شيء سهل الجمله
4: المراه كي تبدا في الدار اكثر لهوه بصغارها وبدارها
6: طول عمري نخدم قعدتش خدمه ودار معناه كيف كيف كلها خدمه اليوم ماذا بيا نقعد في الدار ماذا بيا
4: ما خدمتش خذيت دوبل مش كيما اللي تخدم حما انا واحده من الناس مهمله روح مش كيما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بيت
7: المراه اللي في الدار تعبه كيما اللي في البرا دار شكون باش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار
8: وضعية المرأة ربة البيت لفم فويي بين الاختيار والاذكرار انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضوع فرع من هذا الاثنين
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس

0: كوشينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوستي الغنطرة.

0: الدوشه والقرايه والجيم تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5G عندك اورانج
2: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة
3: ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايش على حبك
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
3: ايه قلتني كده
2: بمساهمة
4: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام

0: الخير إن شاء الله نسمعوه على بلدنا. مرحبا بكم مستمعينا 9:37 دقيقة. بدينا صباح الناس كالعادة بالميتيو. اللي ما سمعش بوان ميتيو مع أمين في أحلى صباح وكان أعطيه فرصة باش يعاود ياخذ فكرة على الطقس كيفاش باش يكون التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. وحسب تقرير علمي جديد اللي يصدر كل أول شهر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فيقول إنه شهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر يقولوا أنه احتمال كبير ومرتفع لدرجات الحرارة واللي تكون أعلى من المعادلات العادية. هو مهندس بيئي ومختص في الشأن المناخي يفسر لنا ما جاء فيها التقرير. سي حمدي حشيت صباح الخيرات. شكرا لك حمدي. نحكي وإحنا ظهر التنين وبينا نحكي علينا وياك على بكري وبشوية بشوية وكأنه كنا نحكيه على ظاهرة صعيب تصير لكن توا حسب التقارير هكا بتاع الأرصاد الجوية يقولك هي أصبحت مؤكدة ومتوقع أنها تكون أقوى حتى في الأشهر القادمة. بيفسر لي شنو جاء في التقرير هذا باش نفهمه.
1: التقرير جاي نتاع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO معناها صادر في سبتمبر يخرج كل شهر قاعد يعطي في إشارات خلينا نقولوا مهمة على الوضع المناخي العالمي خلال الأشهر القادمة. النيني رسميا معناها تقريبا تخلص في فاعلية معناها ابتداء من شهر سبتمبر معناها أصبح خلينا نقولوا موجود في المحيط الهادي الاستوائي وما زال في مرحلة خلينا نقولوا التصاعدية. التوقعات اللي جت في التقرير قاعدة تشير إلى إمكانية وصول لمستوى قوي جدا مع نهاية خلينا نقولوا نوفمبر ديسمبر معناها 2026. من المؤشرات اللي ممكن اللافتة في التقرير اللي فما توقع وصول خلينا نقول الانحراف أو الشذوذ الحراري من سطح البحر في المنطقة الجغرافية المعنية بالدراسة نقولوا لها 3.4 نقولوا نيمو 3.4 هي المنطقة الجغرافية المعنية بالارتفاع درجات الحرارة في الدراسات. وصلت المنطقة دي إلى مستويات مرتفعة جدا وممكن تزيد ارتفاع خلال الأشهر القادمة تتجاوز معنية حتى فما توقعات اللي تتجاوز 5 درجات في العادة وقت يصير نينو نحكي درجتين فاصل 2 درجتين فاصل 3 هذا المعدل. مرة هذه
0: نحكي على 5 درجات دوب
1: تقريبا ما في الطريقة بسوط الخمسة ما زالت ما وصلتش لكن في الطريقة بسوط الخمسة. الارتفاع ده ما يعنيش بالضرورة للحالات الكوكب بش تزيد بنفس القيمة لكن هو مؤشر قوي جدا على كمية الحرارة الغير عادية الموجودة في الجزء المحدد هذاك من المحيط الهادي. يكفي شو نقول لك جاي فما لسان حراري يمتد من سواحل الاكوادور معناها حتى شو تقريبا الفلبين معناها على امتداد 9000 كيلومتر درجات الحراره حاليا قريب توصل 4 درجات اعلى من المعتاد في المنطقه ديك. نينو هنا معناها ممكن هو ظاهرة طبيعية دورية في آخر مرة صار تقريبا 2014-2015 لكن فرق اليوم أنها قاعدة تصير فوق كوكب أسخن من العادة بنظر الاحتباس الحراري. نينو جاء فوق معناها ركبة عبارة فوق الظهر هذه معناها بشي خلينا نقوله في الظهر التاسعه. المحيطات راهي خلينا نقولوا راهي عنصر أساسي جدا في القصة. علاش؟ خاطرها تخزن الجزء الأكبر من الحرارة الزايدة داخل النظام المناخي وتأثر مباشرة بعد بتوصل مرحلة ما تأثر مباشرة في حركة الغلاف الجوي. وذلك علاش نفهم معناها وقت تتغير حرارة المحيط الهادي اللي هو أكبر محيط على كوكب الأرض اللي هو وحده مساحته في نصف كوكب الأرض معناها التأثير ما يبقاش في محله. النجم يغير مسارات التيارات الجوية وتوزيع الحرارة والأمطار عالمي. هذيك علاش نحكيو عليه ونراقبوا فيه ونتبعوا فيه معناه موش حربر توا سبتمبر معناه تخل معناه عنده طاقة تقريبا أسبوع أما معنيش تاليا أن الحرارة وفيت معناه خاصة مع استمرار سخونة الكرات والمحيطات بالنسبة للمتوسط طبعا نحن بحلة بين المتوسط حرارة البحر المرتفع راهي نعتبرها حاجة مهمة جدا. علاش؟ خاطر تعمل توفر مخزون كبير من الحرارة والرطوبة. فلش نقول لك نقطة جيان اللي هو 5 أوت الفارت الشهر التالي تقريبا
0: 5
1: أوت ثم الطوافة. الطوافة معناها تقيس معطيات خلينا نقول لك ملوحة المياه درجة حرارة مياه البحر سرعة التيارات البحرية مختلف العناصر اللي تم البحر معناها سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق تسجل في البحر الأبيض المتوسط أبدا أبدا أبدا
0: أول مرة سجلناها في تاريخ 5 أوت 33 أعلى درجات حرارة متاع مياه البحر الأبيض المتوسط.
1: عمرنا ما سجلنا
0: عمرنا ما سجلنا
1: في المنطقة الجغرافية ذكرها من المفروض في 25-26 نحن علينا نحكي 7 إلى 8 درجات أعلى من المعتاد. هذا معنى لازم نسمعه. طيب شنو اللي يهمنا في الموضوع في منطقتنا؟ طيب لازم نفهم السؤال اللي يتكرر برشا، اللي معناها لو حتى كل بحر معنا مخزن معنا كمية كبيرة من الحرارة والرطوبة، هذا مش يعني ضرورة مباشرة معنا نزول الأمطار، خاطر فما ظروف لازمها تتوفر. نقولوا معنا ظروف تعدم استقرار، فما جبهة هوائية بارزة في الطبقات العليا وآلية، فما آلية ترفع الهواء الرطب بذلك من البحر باش تتكون منخفضات جوية تكون معنا كما اللي شاهدناها فك جانفي وفيفري، هي توفرت ظروف الديناميكية المناسبة مع البحر شديد الحرارة معناها مشد معناها سخون برشا، تتنجم تتوقع معناها تولي هنا إمكانية، قلت إمكانية إمكانية مش ضرورة لتتكون معناها المشاهد شبيهة بمشاهد شاهدناها في جانفي وفيفري الماضيين. بالنسبة لتونس خلينا نقول الكلمة دي الأهم معناها في اللي نقوله الكل، مجموش نقوله اللي بنيني وبالضرورة راهو شتاء ممطر، فما إمكانيات وفما مؤشرات اللي تنجم تصير تساقطات مطرية.
0: أما شتاء دافي صحيح؟
1: لا موجود، هذا موجود
0: شتاء دافي، معناها احنا عاملينه مثلا اي معناها عاملينه لبسنا الكباب وحاجات الخشين اللي قبلهم في الفصول نتاع الشتاء اللي قبل سنة الماضية خففنا.
1: والله عندي اصدقاء عاملين قلت كلمة اصدقاء في رجلهم تحية معناها ديزاينر خويا اللي يسمع برشا واحد اللي قلت ما عادش فما بفعل لابسين الصوف تغشوا عليه برشا نمشي نعاودها مرة أخرى. أما تونس
0: لا عاملينه لبسنا كمان صوف ولبسنا عاملينه باردة بردنا
1: فيل
0: وسنايز ده كيف شي يكون دي بيريود والبقية فش يكون فما دافي
1: فما فترات دي فما نسميش نفاش ومش نشاهدوا 26-27 سخانة في قلب ديسمبر ولا جونس
0: نص 26-27 في قلب ديسمبر
1: ما نسميش نتشاهدوا نتشاهدوا كرينا المشاهدة
0: دي احنا ما عادي فجأنا شيء ما شاء الله
1: تونس معناها تأثيرنا معناها تأثير نينيو راموش مباشر علينا، نحن التأثير الكبير متاعنا الموقع الجغرافي متاعنا يتأثر برشا بموقع الجيت ستريم التيار النفاس هذا ولا تذبذب بشمال الأطلسي اللي هما ومسارات ممكن المنخفضات ولا الخديدة الجوية اللي تأثر علينا، وثم بعض التأثيرات في بعض الأحيان الظهير الصحراوي معناها دونك تأثر علينا معناها بالتالي هما ممكن العناصر اللي خلينا نقولوا معناها نفهموا راهو النينيو مش هو التغير المناخي والتغير المناخي مش هو النينيو، لكن زوز كيتجمع مع بعض يخليهم مستوى الخطر أعلى.
0: النينيو
1: ظاهرة دورية تصير على كل فترة، أما مرة هذه صارت في ظروف مناخية بطبيعتها صعيبة، هذيك علاش نحسوا الصعوبة نتاعها تكون أكثر من آخر مرة شاهدناها، معناها خلينا نقول النينيو الخارق مش النينيو العادي. نينيو الخارق اللي شدناه تقريبا 150 سنة تالي وحتى التوا جيهان حتى التوا، فما بعض الأمثال الشعبية التونسية معناها على الصعب وعلى على الورود كيفاش نلموا رواحنا وما خليش معناها قعدت معناها نتيجة لك الفترة اللي عاشوها جدودنا 150 تالي
0: أفون
1: أي فما بعض الأمثلة معناها نتاع والله ما استحضرهمش
0: من نينو أخذوها من نينو
1: أي معناها ما الظروف اللي تعديت هذيك سعيد
0: واضح
1: الظروف هذيك اللي تعديت عليها مسعيد هم بالطبع ما كانوش يسميها نينو وما يعرفوش ليه نينو لكن بالنسبة لهم كل عام جاي سعيد وما صارت فيه مطر ولا صارت فيه فيضانات قاعدة معناها البصمة خلينا نقول الأنثروبولوجية اللي قاعدة حاضرة حتى اليوم يعني هذه حاجاتنا إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة حمدي، شكرا لك حمدي حشيد، تحية ليك يعيشك على تدخل معنا المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي.
2: صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: الأخبار المدهدية مش نركزوا أكثر أكيد على العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي بنجاح لصغيراتنا الكل. نهار 15 سبتمبر الثلاث الجاي بش تكون العودة المدرسية وإن شاء الله سنة متميزة وبنجاح الكل. أنا نسميهم للعائلة التوسية ما عادش أقول للتلميذ لأنه نجاح التلميذ بفرحة العائلة فكلنا كنا نشاركوا هذي النجاح وكلنا نتعديه في نفس فرحة الفترة بتاع السترس بتاع الامتحانات ومتاع العودة هذيك كل تدخل فيه أجواء العائلة التونسية. وين الكراس المدعم؟ ألو؟ هذا اللي سألتوني يجي هنا حكينا على الكراس المدعم. شكرا لي لقبوله الدعوة سمير المولي. جرات العادة أني ما فهميش عودة مدرسية ما غير ما يكون معايا تليفون مع سمير المولي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي. صباح الخير سمير.
1: صباح الخير. صباح الخير للجميع المستمعين للتلامبة والأولياء متاحهم إن شاء الله.
0: للأولياء إن شاء الله. الكراس المدعم اللي كل عام تقريب رغم أنه نعرفه وفما عديد تصريحات أنه متوفر وموجود ويفو با بانيكي لكن هوني المكتبات فمش كون يقول لك أنا ما خلطليش بالكميات اللي نحب عليها والعائلات يقول لك أنا ما قدوش متوفر به. خلينا نحطه في الإطار احنا سنة قديش بش نوفره تقريب من كراس مدعم؟
1: وزارة التجارة كما عم نقول زادت سنة 25% يعني الكمية بالطن وصلت 5000 طن. هذه يمكن نترجموها قرار نمر 24 و48 و72 حسب متطلبات وزارة التربية إن شاء الله في 22 مليون كراس مدعم باش يتخدموا السنة
0: باش يتخدموا اسنة به. نبدأ بالأسعار. أسعارهم نفسها؟
1: أسعار لم تتغير. 430 مليم للعموم في الكراس 24، 950 مليم لل 48 ودينار 472.
0: 72 قديش عندهم التسعيرة نفسها ما تبدلتش؟
1: ما أقل شيء 8 على 9 سنين.
0: 8 على 9 سنين ما تبدلتش به. إيه وهل اليوم يقول
1: فما حاجة أخرى يجبني نأكد عليها الكراس المدعم الأداء القيمة المضافة متاعه 7% مش 19 لأن عندك الدولة خلاف حتى الدعم في الورق حتى في القيمة المضافة ما تخوش كما تاخو على الكراسات الأخرين يعني الكراس الرافي أو اللي تصوروا في بالك الكل هذاك 19% إلا الكراس المدعم فهو 7%
0: به. وديما كل عام نفس الملاحظات نلقاو به علاش يقول قايل علاش الاوراق ما كانوش متوفرين ما خلطتناش كميه من الاول علاش بدينا مخر؟
1: شوف دينا مخر لأنه شركة الورق بالقصرين تهيت بالكتاب كملت آخر جويلية الكتاب انطلقوا في فما شوية معناها مانتونانس شوية تصليح في المعدات وباش يبدلوا الجراماج نتاع الكتاب اللي هو اخشن شويه الورق نتاعو دونك باش بدينا احنا بدينا نسلموا في الورق نهار خمسة
0: يعني
1: مخر وخمسة اوت اللي براتيكمون مخر فهمت براتيكمون فما موادرات مع زيد الغالب هذه مساله يسمنا كنا نتفاهموها ونتعاونوا عليها انقطاع التيار الكهربائي هذا اللي عطلنا برشا تو الحمد لله عنا قريب 4 أيام من نهار الجمعة الحمد لله لباس قاعدين نخدمه فما سلطة محلية دخلت وحتى مع ستاك باش أعطتنا الوقت اللي يقصوا فيه باش نجمو نخدمه في فترة طويلة شوية والحمد لله ودور شعلنا إن شاء الله فينا سق لباس به إن شاء الله هذا الحين حنا نقوم لحد أخرى نحب نقول كم عم ناول الدولة في زادت قاعدة الكمية بكل صدق كل قاعدة أنا للبارح وقلت البارح ونهارين هم نتحدث مع تجار جملة يقولون الحمد لله سلعة عم ناول معناها نقذتنا معناها دي مارينا بها لا سيزون لا بيس مع تو الحقنا احنا قريب 1000 طن تو تتصنع ومعناها وراقبته وزارة التجارة ان شاء الله بحول الله باش يكون فما شوية تأخير اما راي الكميات باش تكون متوفرة شوية صبر الناس كل باش تاخو وباش يقعد بإذن الله حتى معناها للديسمبر وجانفي يبدأ السنة الموجود
0: من 22 مليون كراس مدعم تو تقريب في الأسواق قديش تو انتم سلمتوا في قديش تقريب
1: احنا عملنا تو 20% معناها في حدود 4 5 5 وعملناه الفما فما فاضل 7-8 من عملناه القاعد وداره في السوق
0: فما 7-8 ملايين كراس توا موجودين قدم من عملناه
1: موجودين اي قدم اي قاعدوا عند تجار الجملة والكتبيات ما قاعدوش في المصانع اما قاعدوا عند الكتبيات والتجار الجملة
0: اما جمعة قبل الغونتخي 5 ملايين كهو معنى 20% فقط
1: خمسة عام تعاملوا
0: أي أخطان بتعاملوا لعطينا كل عام بجديد وإحنا مثلا نخدمه إنه 20% من الكراس المدعمة متوفر فقط جمعة قبل لغونتخي مش كأنه نحبوا يسر كل نحبوا يسر الغصر احنا نحبوا خدمة اخر وقت الغصر
1: قال لك اللي يجيش يجي من الصاب الغصر يجي من
0: لا لا في امور لا بربي ما تخسروني يجي امور معناها اليوم ما اقل معناها الحق تمشي معناها فهمنا علاش اليوم حتى الكتب يقول لك ما عنديش ما جابوليش هبطوا لي شويه ما لقيتش متوفر
1: اي الكميات ما هيش قويه كل صدق اما احنا معناها اوني تراي جورين وي تو ثلاث ايام ولا اربع ايام الضوء عشي قص نبات الحمد لله ان شاء الله ربي يديم النعمه
0: وال
1: احنا باش اكيد باش نقويوا في نسق الانتاج
0: معدل قديش الانتاج في النهار ربيعينكم ان شاء الله
1: شوف كل مصنع وطاقة الانتاج نتاعه مدام جيم فعنا اربع مصانع كبيرة معناها طاقة الانتاج من 15 ل 20 طن في النهار معناها هذا معناها ينجموا يخرجوا 80 90 طن في النهار بالمرتاح معناها وعندنا خمسة مصانع اخرين متوسطين نتاع حدود 7 8 طن في اليوم
0: واضح واضح
1: خاطر عملية الكراس مدام جيم فيها ثلاثة مراحل
0: ثلاثة
1: اتباع والطباع والطويان وفيها الخياطة نخيطوها الكراسة بالدوز دوبل فيو بالدوز دوبل فيو يتخيط ومن بعد عملية الريلير الريلير اللي هي التلصيق والقصان برشا مراحل ماشي لو مثلا الكراسة من 24 نخرجوها طول نحطوا بوبين وكوفرتير تخرج كراسة في الكرزونة طول بالنسبة ل 48 و 72 فيها ثلاثة مراحل في
0: الكاليتي متاع الورقة الكاليتي متاع الورقة
1: بالنسبة للورقة المدعم الكميات اللي وصلت الأولانية أحسن من عام ناوي معناها ثم بعدين
0: الخطوط واضحين خطر ديما نفس المشكلة في المدعم الخطوط فاتحين تحسها فاتحة ما يظهرش
1: انا فسرتها فنيا المساله هذه هي ليبيسور نتاع البابي احنا كي نحطوا ناخذ الخشن اذا كان ليبيسور مره يطلع مره يضعف يا التراساج يجي مغفص يجي مش باين علاش خاطر احنا نخدم بربريسيون ونخدموا معناها نخدموا 350 متر مينوت طبعا ما نجموش نفيقوا بيه اللي يبدا الصابل البابي الجراماج الطبعة تعدى امبيكابل
0: هاوك علاش تجينا ساعات تبقى معناها صفحتين ثلاثة فاتحين وبعد تغميق وبعد اللي بعد
1: وبعد تغميق تضعاف يضعاف البوبين ما نجموش نفيقوا احنا وقتاش ضعاف وقتاش خشين معناها فهمت
0: مسألة تقنية معناها خطيتكم
1: مسألة تقنية اي مسألة تقنية
0: واضح سي سمير ملك هاو لنا عودة سي سمير اليوم عملنا العشرين في المية بعد نزيد نتفقدك سي سمير ربي يخليك ربي يفضلك ان شاء الله ربي يعينكم شكرا لك يعيشك سيدي نهارك زين سمير المولهي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي على موزايك فم كل ما يهمكم تلقاو معنا في صباح الناس زادة تتفاعلوا معنا على 71 113 013 خليكم مع غفران في الأخبار وراجعين
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك فم
3: تدلل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
4: تدلل
5: جيان إيام دللنا
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة

0: 124-124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
2: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهمه
3: توه فهمت عليش نوحت وفرحانين.
4: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبنوي مع كوليكسيون سوتو فاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
5: خديت الباك ومازلت حاير في الأورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال أورغانيزم اون جورني بورت أوفيرت قبل الغونتري أونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على لي سيكول متاعها: إيكول دو سونتي، بزنس سكول، إيكول بوليتكنيك، إيكول آي تي، إيكول دو دروا، وليكول دو كوميونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي إكسبير أون أورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي إيكول اللي يوفروا لك أون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل أون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بليس دانفورماسيون كلمونا 71 79 76 79. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك اليوم الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ أصدرته الوزارة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. يشار إلى أن تونس ستتسلم بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. عالميا، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم الاثنين إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الأثناء، إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة اليوم إثر تعرضه لعملية طعن في قرية جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن تسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الأيام الأخيرة، في وقت واصلت فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع للجماعة. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من أفرادها خلال المعارك التي دارت يومي السبت والأحد، في حين أكدت مصادر من جانب الحوثيين مقتل 57 من أفرادهم خلال الفترة ذاتها. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وتحالفات دولية أخرى لضمان أمنها، بل عليها تعزيز استقلاليتها. ختاما، الخارجية الإيرانية تعلن أن المفاوضات مع سلطنة عمان وصلت مراحلها الأخيرة، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: في يوم وليلة نعملو طلة على تطاوين. تحية لكل مستمعينا في تطاوين لكم ومقاعد صوتنا يخلط لكم. اتبعونا صوت وصورة على اليوتيوب زي كيف عشل الشيء نمتعنا، وإلا زيدها لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. حبيب شعباني مرسلنا وزميلنا من تطاوين. حبيب صباح الخيرات.
1: صباح النور جهال، صباح النور كيف المستمعين والمشاهدين، ومشكورة جدا على اختيار الألحان ديما مع تنجوح ديما مع لحن جميل
0: أي مع أغنية طربية في يوم وليلة. شكرا ليه سيد المخرج سي رفيق، رجعنا من الفاكونس هكا بأغاني طربية. أي حبيب رجع بقوة، ما حبيتش نقول هنا أنا خاف من قوته سي رفيق، قوي يسر علينا. شنو الأجواء في تطاوين؟
1: والله أجواء عودة مدرسية،
0: أجواء
1: طوى من العراس للعودة المدرسية للصيف للأجواء الصيفية.
0: الحمد لله مناسبتنا كل لازمنا

0: بلاطة 3500، القرع الأحمر دينار 500، والأخضر 3800، الكرنب الأخضر 3000، القارص 4500، البدنجان 2900، السفنارية 3000، معدنوس وسلك والبسباس الرابطة 600، القطانية الكعبة دينار 500، القنوية 30 دينار كيلو، البلاع مازال متوفر دينار 200، البطيخ كيف دينار 800، الإجاس 9000، الموز موجود شوية ب 20 دينار، العنب ثم 6 وثم 7.5، الخوخ 6 وثم 8، الكرموس 14 دينار حبش الطيح، كرموس غالي يعني بطريقة استمتعتش به الناس قبل، ديما في فصل الصيف في آخرة الناس يعني برشا كرموس يا الله غالب غالي 14 و16 دينار
1: أصلا برشا الصف. سمحني نقصي على كلامك حبيب، برشا كي نحكيو على الكرموس يبعثونا يقولونا وقت قبل وقت الخير الكرموس أصلا ما كانش يتباع، كانوا الناس اللي تبدأك في العائلات عندهم الكرمة يعطيوا لبعضهم ولا يخرجوا حتى في الأسواق هكا ستوليت ويعطيه، معناه مش بالفلوس اللي 14 وصل حتى ال 25 راه
0: في التطوين قبل يحطوا على الطابية يعني الطابية متاع جسر يعني الطابية يحطوا القفة متاع الكرموس يتعدى يأكل
1: اللي يتعدى
0: وعندك الحق مجان وعندك الحق تدخل حتى الكرمة الممتاز تأكل الكعبات اللي حاجتك بهم تخرج من غير مثل قبل من العيب أن العيب أن يتباع الكرموس وأيضا اللازون اللازون والترفاس كل يخرجوا مع في آخر الخريف يعني تول مهنة ويبيعوا فيهم قبل ما كانش تتباع قبل كانت يعني متوفرة للناس كل يعني مثلا حتى واحد جاي يبيع الترفاس ولا يبيع الكرموس
1: معناها تو سمحني غلتنا أقل غلة نعاودوا ونقولوها راو أقل غلة باش تلقاها بأربع آلاف أقل غلة 4000 سينو مش تحب هكا حاجة باهية و 4000 ساعات تلقاها مطبطبة ويعلم بها ربي بتطلع ب 6000 معناها 6 6 8 9 قاعدين نسمعوا في أسعار الحق تربي كل مرة نقول لهم سامحونا راو ذوما أسعار خاطر اللي يخلط علينا توا خلوط نقول له راو ذي غلطنا المحلية راو ما جبناش حتى شي امبورتي اللي نحكيو فيهم راو محلي راو ذيك نحكي على العنب نتاعنا والكرموس نتاعنا والتفاح نتاع كله نتاعنا ذيك راو ما مش قاعدين نجيبوا فيه معناها بالورو باش نبيعوه بستة وثمانية وعشرة واثناش
0: بالنسبه للتطوير شوي من كيف يقول شوي من منه شوي منه يعني شوي من
1: شوي من الحنه شوي مرتبط لدينا
0: شوي من الترانسبور خطر بلاد بعيده يعني على مناطق الانتاج وشوي من الغلاء يعني ما يعني تنجم تربح ما تربحش في تروا ولا فوكات نجم تربح شوي ويبارك لك ربي ان شاء الله نقولوا احنا بالمشاريع اللي عاملينا في ذيبه ورمادا ان شاء الله مشاريع كبيره يعني نوصلوا ثم انتاج محلي وهكاك نحو يعني السبلة متاع الترانسبورت واللي يعني كل شيء موجود لهنا نجم السعر يكون معقول جدا تو حاليا تسبلوا برشا بالترانسبورت نجيبوا فيه من مناطق بعيدة يعني كي نحو هذه ثمن الترانسبورت نورمال مو يكون السعر لوجيك يعني بالمقارنة مع البلايص ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا الفترة هيك
1: ان شاء الله هاي
0: العيون
1: عاش تفهم عوينة ولا العيونة الغلة ولا على العين الغلة ولا العضو
0: ما سيب ما الثمن بتاعها يدوخ شوي
1: قطيع عوينة
0: 9400 صفراء و 5000 في الحمراء تخليك تغلط في الأرقام ما عايزك الأحد
1: عوينة 9000 10000 تقريبا كم
0: مليون؟ ما الأرقام فمك الألف معاش لا حد لمئة. دقلة 12 دينار تفاح 6400 شو الدواجن؟ دجاج من 9000 الكيلو سكالوب 21 كبدة دجاج 14 كويس داند والدجاج نفس السوم تقريبا 12500 البيض الحارب 1250 وبلاتو 9500 بالنسبة للحوم البرشني ب 50 العلوش فما شكون يبيع ب 45 فما شكون يبيع ب 50 القعود من 30 حتى 33 وكي سمعوا باللي يقعد عليه برشا إقبال يعني في العرس وفي المناسبات يعني برشا صيف السنين يعني تطاوين تقريبا 80% من العرس كلها قعود أنا بدي يغلى حتى بدي يطلع كان ب 27
1: وتوا
0: تو وصلت 33 كيف العنز تم برشا ناس توجهت للعنز يعني باعتبار سوم رخيص ولات ب 38 من 36 حتى 38 وين يسمعوا بحاجه يعني عليها
1: قبالك
0: العجل من 35 يوصل حتى 45 بالنسبه للاسماك سردين 5000 لوراتا 23 دينار و500 قارد القاروس 28 دينار و500 المعزول 16 دينار و500 شلبه 17 دينار و500 شوفرات 26 الكيلو الفات 33 لميلة ب 18 دينار و500 سبري ب 24 دينار و500

0: الدرغال ب 28 دينار و 500 قبل ما نخدم جيان ايه. برشا يسلو تو احنا في العوده المدرسيه وديما ايه. تتبع ايه. الاسعار هي المدير الجهوي للتجاره احمد ليتي اكد لي ان الكتب المدرسيه بنسبه 74% متوفرين، يعني مش لازم كي تمشي المكتب يقولوا ما هناش. وحاجه اخرى كراس المدعم يعني 18000 كراس دخلوا تطاويل، مشكله كي تمشي تسال تم مش كل يقولك ما عنديش الله اعلم، يعني 18000 كراس هذه اكدها المدير الجهوي للتجاره ويعني وما زال باش يتم تزويد الجهه يعني كيف تنقط العمليه ان شاء الله نلقوا كراس مدعم في المكاتب المكتبات
1: في المكاتب ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه حبيب شعبان، شكرا لك وتحية لكل مستمعين في تطاوين على الكراس المدعم. زلك الدخل معنا نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي. لحد الآن ما خرجنا كان 20% من الكراس المدعم، عنا 5000 طن، يعني عنا تقريب زيادة بنحو 25% على عمناه الأقرتها وزارة التجارة. يعني سنة لازم يتوفر 22 مليون كراس مدعم بين 24 و 28 و 72، لكن للأسف فقط 20% منهم اللي توا طبعوا والبقية خالطين. ويقول لك انه عنا تقريب 7 ولا 8 ملايين زادة كيف كيف كراس مدعم من عمناه والقعدوا وساعة البيل ليش نقول لكم وساعة البيل شوية شوية وان شاء الله ان شاء الله يخلطوا الكراس المدعم وان شاء الله تكون عودة مدرسية ناجحة لصغيراتنا الكل.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: Les femmes au foyer sont déjà obligées à raham. La femme a la raha, mais surtout qu'elle a des zgars. Peut-être qu'elle a des zgars, elle a des zgars. Ou bien tu dis que ça sert à quoi pour que tu te dis que tu as déjà 10 ans dans le dar. Après, je suis sortie. Tu n'as pas le temps de te dire.
2: كما اللي قاعده في الدار كما اللي تخدم الاثنين تعبي
3: ربت بيت بدا في الدار قائمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المراه اللي تخدم البرا عندها تنظيف وعندها تربيه وعندها كل شيء من سهل الجمله
2: المراه كي تبدا في الدار اكثر لهوه بصغارها وبدارها
4: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمه ودار معناه اللي كيف كيف كلها خدمه اليوم ذا بيا نقعد في الدار ماذا بيا
2: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كيما اللي تخدم حما انا واحده من الناس مهمله روح مش كيما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر لايق وفي منظر بيت
5: المراه اللي في الدار تعبه كيما اللي في البرا دار شكون باش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبالتنظيف الدار
6: وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي بين الاختيار والاضطرار انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضوع فورة من هذا الاثنين
7: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورة مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس ترزق ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
8: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
8: أخذني
9: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين خلي
8: اللي مش سامع يسمع
0: بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمه جديده وموزايك اف ام

0: الأخبار تلقاها معنا. شكرا لكم على الاستماع على وفائكم لينا. توا 10:35 طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. سيسور ويحكم ذيش النجم وقول لكم ونتمنى لكم يا ربي توصلوا سالمين. هي السرعة، هي السرحة، هي التعب، هي نقص النوم، هي التليفونات، هي عديد العوامل اللي قاعدين اليوم نسجلوا من خلالها في خسائر بشرية مالوغوزمون بالنسبه لحوادث الطرقات، وخسائر زيادة كيف كيف ماديه. تونسي نلقى كهربته ضربته برا عادي يقول لك نجري ونجري ولا سيرونس ترجع لي وما ترجع ليش والدوسي صبيته وهاولت وما رجع وغيره من الامور هذيا. فالحق تاع ربي فرحانه، شكرا لي على قبول دعوتنا. نورنا معنا المدير العام بالنيابه الجامعه التونسيه للتامين سي عماد حمدي. صباح الخيرات سي عماد، مرحبا بيك.
1: اهلا بيك، مرحبا جيهان ومرحبا بكل مسامعي مزيكا فين.
0: ربي فضلك سي عماد. لاسيرونس وما أدراك مع لاسيرونس، قوي وقوي وفي الفوليوم. سي عماد في كله معنا اليوم. سيدي خلنا نبدأ معك سي عماد قلكو شيء بالأرقام. كان حطوا الأرقام على الطاولة اليوم، قديش عنا بالضبط حوادث سيارات في تونس؟ الرقم قاعد يزيد ولا قاعد ينقص؟ العوامل هذوما في السوداسي الأول من 2025 بلوتو 26.
1: أول حاجة يعطيكم الصحة على اللفتة الكريمة هذه، خاصة نحن على أبواب العودة المدرسية. ربي يحفظنا وربي يحفظ بلادنا، بالرغم الأرقام ماهيش باهية بالكل جهان، ماهيش باهية بالكل. نعطيك مثلا الأرقام تاع 2025 اللي فما فيهم حوادث أضرار بدنية. أضرار بدنية عندنا حكاية 5424 حد تسبوا في 1253 قتيل، معناتها كأنها في حرب راهو، كأنها عايشين حرب. معناتها احنا بلدان مجاورة، ربي يحفظ تونس من الحروبات وريحة في المنطقة متاعنا، لكن ما يوصلوش للرقم هذا متاع القتلى 1253 معاهم 7140 جريح. رقم مفزع ومفزع جدا. نقارنوه بالأرقام متاع 2026 إلى حد سبتمبر، أنا مش حتى نقعد معاك حتى 30 جوان، نمشي معاك إلى خمسة معناتها إلى شهر سبتمبر. إلى حد الآن جهان وصلنا معناتها أرقام تبجع، معناتها 3124 حادث سببوا فيه أضرار بدنية. وإلى حد الآن إذا نكملوا في التوندونس هذه إلى حد الأسبوع الفارط قريب 908 قتيل و4000 جريح. لاحظوا اللي عدد القتلى قاعد يمشي ويكبر، معناتها ما الشيء
0: وعدد زاد كيف حتى الحوادث، معناها كان كم لطف على الوتيرة هذه باش نفوتوا عمناو البيسر، معناها 5000 عمناو العام كامل اللي هي سنة 3124 في 6
1: في 9 اشهر الاولانيين 3000 حد. اذا نشوفوا الاسباب احنا نلقاو شنو هما، خاصه السهو وعدم الانتباه، معناتها خاصه هالاشكاليه نتاع تليفونات البورتابل. الحقيقه معناتها كالسهو نتاع 2 سكون 3 سكون نجم تصير
0: نجم تعمل كاتاستروف. اكزاكتومون
1: كبيره. السبب الثاني اللي نلقاوه معناتها في الاحصائيات نتاع المرصد هذين نتاع سلامه المرور اللي هو السرعه، وفما زادة فور لي بيتون شق الطريق. إذا نشوفوا في المشاركة معناتها شكونهم هالأطراف اللي قاعدين يتسببوا في الحوادث. الحقيقة نلقاو إشكالية كبيرة اللي هما الدراجات النارية. الدراجات النارية مالوريزمون تسببوا في أكثر من 50% نتاع الحوادث،
0: اشتر الحوادث
1: اشتر الحوادث و40% عدد القتلى. هذايا معناتها ما يزموش نكملوا بالطريقة هذية، ما يزموش يصير. دقيقة غريبة معناتها البلاد متاعنا نشوفوا معناتها البور متاع الكاسك الخوضة ما فماش الراو مثلا تاو، خاصة العودة المدرسية وربي يحفظ تلامذتنا وربي يحفظ الأولياء. أنا قاو 3 و4 معناتها الولي ومعاه زوز أولاده على معناتها حالة معناتها تصور توجع القلب. معناتها هذية في الرونتري سكولير. ومن بعد نلقاو زادة في الحوادث معناتها نلقاو الشاحنات الخفيفة والسيارات الأجرة. هذوما الأطراف. نمشي معاك أكثر، نمشي معاك في الولايات. معناتها كي نشوفوا احنا الولايات الواحد الترتيب نتاعهم نلقاو ولاية تونس هي المتصدرة عدد الحوادث، وراها معناتها دغولمون المهدية ونابل. وتعرفوا انتوما المنطقة نتاع الكاربون والمناطق الساحلية في تونس يستعملوا برشا موتورات معناتها فما حتى بدايات معناتها يقربوا من أرقام عالمية في استعمال الدرجات النارية. وذلك علاش معناتها نلقاو عدد القتلى نتاعهم والحوادث مرتفعة جدا في المناطق هذه. تونس الكبرى نتفهموا اللي هي معناتها فيها أكثر population معناتها عدد السكان، لكن نشاهدوا زادة نلقاو معناتها 10% من الحوادث والأضرار البدنية موجودين في المهدية ونب. هذا فيما يخص الإحصائيات، وديما نقول رام إحصائيات معناتها نتبعوا مع المرصد، وإحنا في اتفاقية وشراكة مباشرة مع المرصد الوطني للمرور. بقى توا نجيك سور لو بلان أسيرونس
0: للتأمين. قداش من حادث سيارة تم التصريح بيوميا تقريبا؟
1: ايوه
0: الدومين نتاع
1: سعيد. والله شيء اسف هو الحقيقه. نعرفوا اللي في تونس عندنا 300,000 حادث في اضرار ماديه. تصوروا 300,000 حادث معناتها ماهوش شوي، والى حد الان وصلنا 250,000. عارف اضرار ماديه معناتها هاو تكسر الفرار، هاو تضرب الباب، هاو تخبشت الكهرباء من هنا. 300,000 كمان ما هوش شوية، رقم مفزع ومفزع جدا. وهذايا ما يخلي شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة ياسر في التأمين السيارات. مش ما تقولوش أوكا ديما ربحين وديما ويه، نحكي على ديما في تأمين السيارات
0: ما ربحين من ناحية ربحين ما بيخلينا
1: ربحين. أما مش في تأمين السيارات الحقيقة، معناتها خاطر ما تعرفوا في التأمين كل برانش واحدة فما السيباراسيون تاع فما الجي والنونجي. نلقاو أرقام مفزعة اللي هي حوالي 1,000 مليار، 1,000 مليون دينار تونسي.
0: 1,000 مليار خسائر في شركات التأمين بالنسبة لحوادث السيارات.
1: بين تعويضات وتعويضات تحت التسوية، معناتها في المحاكم وفي الانتظار متاع حتى يحضروا ليزيكسبير دي رابور متاعهم وحتى كذا. ادفعنا كمؤسسة تأمين، وهذا يلزم نقوله معناتها ونصرحوا به، 1,000 مليون دينار، 1,000 مليار من المليون. الأب بمدام أنت وحدك الألف مليار هذه، إذا نرميوها نحن في سبيتارات، إذا نرميوها في مكات مش بالحق، راهو معناتها أرقام غير عادية. معناتها هذه الأسباب كيف كما قلت لك ترجع للسهو وترجع للسرعة وترجع للأنواع السيارات. زادة ما نحبوش نزيدوا نتعمقوا أكثر اللي داخلة توا تسيركيلي في تونس. معناتها هذه عدة أسباب دقيقة، والأرقام هذه أنا توا عندها عبر موزايك أفهم هي الإذاعة الأولى في تونس كما نعرف ومتأكدين منه الشيء هذايا. بربي هالعودة المدرسية خلينا نرجع لاباس، خلي وليداتنا نبداو فرحانين بهم، هاو دخلوا للمكاتب، هاو محليهم متراجدين. وكانت فما ونذكر أنا قبل وإحنا صغار كنا نقراو معناتها يجيبونا نهار جمعة عشية، يجيبونا أعوان أمن، يجيبونا ناس تعمل لنا ثقافة معناتها مرورية توعوية للوليدات الصغار، نعرفوا كيفاش نشقوا الكياس، نعرفوا بدون تهور بدون واحد. وهذا معناتها باش نحافظوا على وليداتنا وعلى الأرواح البشرية اللي عندنا في البلاد.
0: سي عماد حمدي ذكر معنا المدير العام بالنيابة الجامعة التونسية للتأمين. اليوم نحب نسأل معناها قديش تمثل الحوادث الوهمية أو التصريحات المغلوطة من ملفات التأمين؟ شو أكثر أنواع خطر ذي نسمعه معناها أكيد أنه فما ملفات هكا تكتشفوا أنه فيها تحيل أو تصريح غير صحيح. هذا تونجيه للسؤال اللي استنى المواطن التونسي، التأخير ساعات في إجال التعويض تونرجع به. لكن خلينا في النقطة هذه بالنسبة للملفات.
1: رميت لي سؤال يزمو حصة وحده، يزمو حصة وحده.
0: عطيني هكا أفانجو شوية.
1: أنا أفانجو على التحيل في التأمين. التحيل هو راه شو معناتها موجود، ماهوش اختصاص تونسي الحقيقة، ومنيش احنا خاطر التوانسة باش نقولوا راهو عنا برشا كذا. التحيل في التأمين يمثل 15% من رقم المعاملات في تونس. هي لا نورم انترناسيونال اللي مقبول به معناتها اللي موجودة في العالم الكل في الدول اللي متقدمة على الاخر. لا نورم انترناسيونال مازمش تفوت 5%. داكوردو من رقم المعاملات معناتها على 100
0: احنا منيش تونس كما نفوتهمش فوتنيهم
1: الله قال بعنا ارقام ديبا خايبه في الحكايه هذه اللي مقبوله معناتها على 100 حادث ثم خمسه فيهم وعليهم هذوما ارقام مقبول في العالم الكل احنا في 15% وذاك علاش تو معناتها الرقم هذا مفزع ومفزع جدا.
0: شو اكثر انواع التحليل اللي اكتشفوها انتوما كشركات تامين
1: مدام احنا عنا ان سبور ناسيونال معناتها التحليل في تونس في كل شيء وبس التامين برك عنا في تامين السيارات المفتعل الحوادث المفتعل عنا حوادث معناتها في تامين المرض موجود ديفروت ها وهز جارو ويجي عدي ورقة باسمه هو مثلا فهمت في الانسوندي مثلا تأمين على الحريق اللي هو مثلا وقت اللي فهم في الأزمات الاقتصادية اللي يعرفوهم معناتها
0: اللي تسبب انا عندي اسيورانس ونعمل حريق مفتعل مثلا في المحل متاعي باش ناخذ
1: صحيح عنده ستوك ما نجمش يبيعه وما كذا واحد دونك يشعل بون يشعل
0: يتسبب
1: اي هذا كوي شعله برا لوج عليه انت وخبير واحد وكذا فهمت دونك الانواع كل موجودة الحقيقة في
0: الامور هذه
1: نلقى وكل شيء لكن هاني قلت لك مدام الحاجة اللي مقبولة اللي هي خمسة مقبولة معناتها تدخل في الاحصائيات هي 5% احنا 15% وهذه اللي دعا الجامعة التونسية لشركة التأمين نحن كيف تجاب شنخمو في اون سوليسيون لا سوليسيون اللي هي توا بدينا ندخلو الانتليجنس ارتيفيسيال معناتها ريد توا معناتها بالتساور اللي عندنا معناتها باز دوني كبيرة الاشخاص اللي يتعاودوا برشا مرات عدة عوامل معناتها نجمو ديتكت بهم التحيل
0: التحيل
1: دونك هذايا دخلنا بشوية بشوية بدينا نستعملو في الانتليجنس ارتيفيسيال وانا كريي معنا خلقنا الفا هي الاجنس دو لوت كونتر لا فرود ا لاسيورونس هذه باش تكون مؤسسه قائمه الذات وحدها تابعه شركه التامين والجامعه التونسيه لشركه التامين هي اللي باش تقوم معناتها سيي خلقناها المؤسسه هذه بالتتبعات ضد المخالفين بالديزانفستيغاسيون معناتها نتاع الحوادث هذه كله معناتها باش تقوم به يكون فيها معناتها ناس مختصين خبراء مختصين في الحوادث.
0: سي عماد نحب نسالك وين ذكر معنا سي عماد حمدي المدير العام بالنيابه الجامعه التونسيه للتامين الغالب لاسيورونس راهو ما درك لاسيورونس يا سي عماد المواطن اللي تشكى سيدي ربي فضلك من طول اجل التعويض معناها يقول لك المشكل وين مثلا صبيت وقعدت هل هي في شركات التامين في الخبراء في الاجراء القانوني وين بالضبط
1: مدام مانيش نكذب عليك الكلنا موجودين احنا غالطين كشركة تأمين ما نقولوش ده احنا غالطين في ال نعطلو شوية المواطن كيف كيف زادة ما يوصل ريتو كي يعمل الكونستا بعد يمشي يبدأ يمشي نطلبو منه الأوراق الفاتورات وشام هو ما يزموش يبدأ يحسب علينا من نهارة الحادث يزمو يحسب علينا من نهارة اللي يكمل الأوراق الكل جيبهم للخبير هذا هو البوان ثاني البوان ثالث اللي زاد الحقيقة التوانسة عنا إشكالية كنا راه كنا أنا دي واحد عنا إشكالية ساعات نعطي الواحد مختص يقول بربي عمر لي الكونستا داكوردو دونك عنا إشكالية باش نفهموا كل كونستا وكيفاش نعمرو فما أطراف تبدا ماهيش معناتها ما يصححش باخرها وناقص كروا ما عملهاش كذا فما اشكالية غاديك وهذا اللي الحقيقة دعانا نحنا كيف تزا وقتها قلت لك رانا مرة أخرى عنا تو 6 أشهر أطلقنا أبليكاسيون موبيل اسمها إيكونستا تدخل على الابليكاسيون موبيل تعمر البارتين تاعك وتعرف
0: فين يعمل قديش النسبة ولا قديش الناس اللي تو دخلت على إيكونستا في الرقم أنا هذا
1: ايوه هاك جيتي للصحيح تو
0: هذاك اللي تعدى كل مش صحيح عميت
1: لا لا هذا اللي يهم الناس هذا تو صحيح لكن مهم جدا لكن هذا لو كوتيديان تاعنا معناتها هذا يوميا تاعنا الى حد الان 60,000 دخلوا وعملوا اشتراك هو مجاني راهو الاشتراك عملوا تسجيل في الإيكونستا عنا 60,000 دخلوا إلى حد الآن من 60,000 هذوما فما حكيت 300 حادث صاروا بالتصريح نتاعهم بالإي كونستاب. 300 حادث هذوما راهم خلصوا أي أكثر شيء من هكاي. وقت اللي تبدأ الأمور سهلة وعبر بالديجيتال والرقمنة والشيء معناتها سهل، 300 حادث اللي تصرح إلى حد اليوم خلصوا، معنا حتى تأخير في 300 حادث هذوما. أنا قلت لك أن التأخير يصير راهو في التعمير نتاع الكونستاب الحقيقة معناتها نتاولوا ومنجيبوا بعد الفاتورة تنجيبوا الواحد وكذا. دونك ندعي كافة المواطنين اللي عندهم بينسور الهواتف تاولنات كل بسمارت فون أنهم يدخلوا للابليكاسيون مجانية، يدخلوا ويسجلوا معكم بعملية التسجيل في الإي كونستاب. توا وقت اللي عمر النيميرو دو بيرمي معاش يعمرو، النيميرو دو لاسيرونس نتاعو معاش يعمرو، وقت اللي يدخل يتسجل في قاعدة البيانات نتاع مؤسسة التأمين نتاعو ونتاع الجامعة أو ميم طون، وأوتوماتيكمون يولي عمر كان لابارتي السهلة اللي هي خاطر احنا شنو نلاحظوا، نلاحظوا يغلط في رقم بطاقة التعريف، يغلط في رقم البيرمي نتاعو، يغلط في الكونترا داسيرونس تاعو، بالابليكاسيون هذاك الكل معاش يعمرو، يولي أوتوماتيكمون يدخل ويسجل ولطف عليه هو إن شاء الله ما يستعملوش بالكل، هو طلب معناتها رجاء نتاعنا بالطبيعة. لكن هاني قلت لك لا فاسيليتي دو لوتيليزاسيون هي في الديجيتال نتاع الابليكاسيون هذه، وان شاء الله معناتها ديما نعاود نقولها ما نسجلوها عنا نتيليشارجيوها مين شاء الله ما نستعملوهاش.
0: فوالا بس يعني ما نوفى معاك ربي يخليك. علاش ديما غالي لاسيرونس؟
1: والله شو
0: علي
1: قلي خاطر ريت باش بدينا الموضوع
0: باش بالحوادث بالخسائر والتعويضات
1: بألف مليار هو راهو
0: أنا نتحملهم علاش الألف مليار كي أنا مثلا نسوق مليح ومنظمة ما هو تتعاوني لاسيرونس تقولي تبارك الله عليك
1: انت بونيس مانيوس صحيح مدام صحيح عندك بونيس مانيوس لكن شو يقول هو سيد حبيب برقيبة لا يرحمه رئيس الجمهورية التونسية على سيرونس قال لك حمل جميع عريش. شو معناتها حمل جميع عريش؟ معناتها ريت لابارتي
0: في هذه مش موافقته اي
1: هي ما تحبش
0: تتقسم على الناس الكل
1: معناتها اذا تنقص الحوادث وإذا ينقص الأضرار وإذا ينقص
0: عديد العوامل اللي ما عمل قد ما عملنا من حملات وكله ما نقصوش
1: ريتا لا ينجم ينقصه هو راسيون ديسيجان فاسيل. وقت اللي أنا ناقص نعمل حملة نحي الموتورات نحيهم اللي مش لابس كاس أمشي أنت مدام للدول المجاورة ولا الدول اللي فوق منا ولا اللي بجنبنا على اليمين ولا على اليسار، شوف كانت قاسي موتورات معناتها يمشي وبلاش كاسكويت، شوف أنت السرعة في الطرق بلاش موتورات
0: بلاش كراها بساعات بلاش ذو
1: كراها بلاش ذو الفيزيت تكنيك هك تشوف فيها معناتها كراها بتراها تقول هذه كيفاش تعملت الفيزيت نتاعها وكيفاش تعدي ما انت فهم عندي تعوين
0: فاني عملت لي دورة كاملة مش تتبرر لي انه فلا على ذيك احنا غاليين
1: لا مدام تشير قلك ما هيش غادية هي راوجة بالنسبة للفما التأمين مرتبط سيدة بالتعويضات اللي فما معناتها الكون تاع المندوبر طلع التصليح طلع الكراهب نتاعنا كلها جدد ليزاكسيدون معناتها شو القطايع كلهم ولاو كانوا قبل اللي عرفت تهزها يهز يصلح ويعملها دريساج يعملها واحدة ويستبدل كل شيء، الفنار يتكلف لك بمليون والفوق، الريتروفيزور يتكلف لك كذا. دونك صحيح راهو كلامك ماهوش غالي، اما هاني قلت لك اذا راهو هي لاسيرونس هي انك تقسم الريسك على البوبيلاسيون اسيوري، راهو حساب معناتها نقول لك انا ما عنديش انا فري دو جيستيون 15 20% ولوجيك معناتها هذيك مصاريف تصرف الباقي انه اللي ناخذوه نقسموه على الـ على لا بوبيلاسيون اسيوري
0: هكا هو يعطيك
1: ونوعدك مدام ان شاء الله معناتها من حسن الى احسن ماشيين في الرقمنا والفرود زاد اللي جبت عليها انت قبيله مهمه ياسر كي تنقص هذيك زاد كيف وقدرة ربي نعاود ندعي دعوة مفتوحة بربي خلينا نعملوا عودة مدرسية رايبين لتندانس اللي ماشيين فيهم ما همش بهين بكل إلى حد اليوم وربي يسترنا وربي يستر بلادنا ويعطيكم الصحة وبركة الله فيك وكون هو ليه كما يقولوا معناتها مرحبا بيك مدام في أي حاجة تتم التأمين احنا كجامعة موجودين على ذمتكم باش نكونوا نجاوبوا على تساؤلاتكم الكل وتوضيحات المواطنين الكل.
0: ربي خليك سي عماد, شكرا لك, نورتني سيدي نورتني, شكرا لك, ربي فضلك سيدي, نهارك زين يعيشك سي عماد حمدي. شكرا لي المدير عام بالنيابة الجامعة التونسية للتأمين. تصور وضعنا اليوم الكل كما كل يوم ده يخفي صباح الناس يهموكم, دوك تحبوا تشاركوا معنا توصلوا صوتكم تعطيوا رأي. مرحبا بكم على ريبوندونا على 71-113-013 دايوغ توا موعد ثاني مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: أبي شارك في صندوق عجب, ونحن على قدوم طقس الشتاء اللي نحن ملحوظة كلمة غيث نافع راي معنى غالطة, هو الغيث يعني المطر النافع, دونك نقوله غيث كهو ما تجيش غيث نافع, وبرشا نيس معنى ديزانجينير دي غيث نافع, غيث نافع غالطة, نقوله غيث كهو, غيث يعني أمطار نافع, ما تزيدش تكرار تولي فهمت.
4: ألو عسلامة, بربي عندي موضوع نحب نحكيه, ليجي هين وخايتي لازمك تسمعينا. مدرسة صمهاجة لحناية ودليك, سور طايح من عم ناول توا عنده أكثر من عام شتا سنة, يعني من عم ناول السنة بش يعمل عام. المدير قال أنا راني كلمت بلدية ودليك, تكلمت لمرة لسني ما سمعونيش. المدير نهارين دوما مشينا له قال يا أولياء لازم تردوا بيكم على صغاركم, راهو السور اللي طايح في وسط المدرسة راهو معبي بالحنوشة. أنا واحدة من الناس عندي ثلاثة صغار, كل واحد عنده زوزة ثلاثة, يجي هنا وخايتي ما كان عم تحب الصغار, يجي هنا وخايتي موضوع هذا نصورك باش تقفي معانا, راني ما لقيت حتى حد كان انت يجي هنا وخايتي باش تقفي معانا في الموضوع هذا, بجاه ربي يجي هنا.
5: باخي صندوق عجب مسيك, بربي يا صندوق عجب شابو بالي الياس الغربي على موزايك مونت بريمون, نستنى فيه من العشرة بتاع الصباح وانا نسمع فيه لو مصلي عني فيه, شابو با برنامج يشره برنامج تسمعه لو مصلي عني فيه الياس الغربي, شابو با وربي فضلكم موزايك.
6: يا صندوق عجب برحمة والديك انظرنا بعين الرحمة وعون, رانا في طريق حفوز البرت ما نطلب الزراي ومكلتنا الريحة, رانا ما طالبين حتى شيء, طالبين يجي مثلا نعاون من مثلا كما كتاب على الدولة يجي لك الروبة فيك ينبه عليهم يقول لهم اودي كيف سألتكم بالله ما عاش تعملوا كذا وكذا تحت الحيط وتسكن فيه لعبين.
2: صندوق عجب صباح الناس
7: طغام. الفام فوي هما ديجا اوبليجي ان الرهم لا فما لا راحه, وسورتو كي تبدا عندها صغار بتيتر كي تبدا ما عندهاش صغار قلق اكثر, وبيان تقول لك الساسيرا كوا باش نتلهي بروحي, انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى نروحك,
8: كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تعبي,
9: ربت بيت تبدا في الدار قايمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المره اللي تخدم البرا, عندها تنظيف وعندها تربيه وعندها كل شيء من سهل الجمله.
8: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها,
10: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة, اليوم ماذا بيا نقعد في الدار يعني ماذا بيا
8: ما خدمتش, خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم, حما أنا واحدة من الناس مهملة روح مش كما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بيت.
11: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة, دار شكون باش يكملها بالتطيب, شكون مقلمها بالغسيل وبالتنظيف الدار.
12: وضعية المرأة ربة البيت لفم فويي بين الاختيار والاضطرار, انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه, هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها, أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها, هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار, كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه. وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فرع من هذا الاثنين.
13: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
14: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
15: راديو موزايك فم تونس الأخبار
16: موجز الأخبار، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد استقرار درجات الحرارة اليوم وغدا مع تسجيل تراجع في المعدلات بداية من الخميس المقبل ونزول أمطار تكون غزيرة في الشمال والوسط، نافيا تسجيل موجة حر انطلاقا من اليوم وإلى غاية تاريخ 13 من سبتمبر الجاري، وفق المهندس بالمعهد بلال اليحيوي.
17: توقعاتنا لهذا اليوم والأيامات القادمة بالنسبة لهذا اليوم الاثنين يتواصل استقرار في الوضع الجوي، طقس يكون صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع تيارات هوائية من القطاع الشرقي تكون سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، ودرجة حرارة تكون القصوى لهذا اليوم بين 30 و 35 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات. خلال يوم الغد الثلاثاء إن شاء الله يتواصل استقرار في حالة الطقس مع استقرار في درجة الحرارة، طقس عموما مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وجنوب عموما ضعيفة إلى معتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. يوم الأربعاء هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم واليوم الغد، طقس عموما مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ومن المنتظر بداية من يوم الخميس تقلبات جوية يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية خاصة في فترة من بعد الظهر بالشمال والوسط، وما أمطار تكون أحيانا غزيرة وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة وحرارة في انخفاض نسبي.
16: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان tofula.fam.gov.tn/parent. والوزارة توضح أنه بإمكان الأولياء أيضا الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. ووزارة المرأة والطفولة تقول في بلاغ أنها تراهن على وعي الأولياء كشريك أساسي في التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، وتذكرهم بضرورة الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبيات الجهوية مرجع النظر الترابي. في أخبار العالم، وكالة أنباء تاس الروسية تفيد بأن كوريا الشمالية وروسيا دشنتا اليوم الاثنين أول جسر بري لعبور المركبات يربط بينهما، وهو جسر يمتد فوق نهر تيومن، ووصفه الجانبان بأنه علامة فارقة في شراكتهما الاستراتيجية. السلطات الألمانية تعثر على ما مجموعه 21 عبوة ناسفة في إطار تحقيقاتها في هجمات على شبكة الكهرباء، والتي أبقت السلطات في حالة تأهب قصوى لعدة أيام وفق ممثلي الإدعاء في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعتبر أن قطع بيرو للعلاقات الدبلوماسية مع طهران لن تترتب عليه عواقب لأنه لم تكن هنالك أصلا علاقات وفق قوله. في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية كوريا الجنوبية من نشر قوات عسكرية أو التورط بأي شكل في العمليات الأمريكية في مضيق هرمز، قائلة أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع جهن ميلاد وكامل فريق صباح الناس. إلى اللقاء.

0: راشد الماجد ويلو على موزيكا فام الأحداش و13 دقيقة. أستو سنتي على موزيكا فام كما كل يوم في ساعتنا الثالثة من صباح الناس نحكي مواضيع تم صحتكم صحة صغيراتكم. دونك مرحبا بكم تنجموا حتى انتم تبعثونا كان عندكم هكا دي بوزيسيون تاع مواضيع علاش لا على ريبوندونا على 71113013. بحضنا مدام شيماء العياري إخصائية التغذية. صباح الخيرات مدام شيماء.
1: صباح النور ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل
0: ربي فضلك. الصيف يتصمت بالبيز الصيف في طبلبيز صح اليوم اللي يقعدوا محافظين على لياقتهم في الصيف وعلى
1: البوخ
0: صغار يظهر لي فيها يسر حرمين ويسر فولونتي قوية أما صغار بون خلينا من الناس الأكثر اللي أعلى النسبة الكبيرة اللي تمثل اللي زادت في الميزان اليوم يقول قايل معاك هاو سبتمبر تو باش نبداو نتنظموا مع الغونتخي متاع القراية مع الدوبل سيونس اللي رجع باش نلقاو روحنا فمش كل يهز فطور

0: الكوتي بسيشيك كي نحكيو على لي ريجيم اكثر منه لو كوتي اللي انت شنو اللي باش تاكل وما تاكلش. خاطر لازم انت تحضر روحك وتفهم روحك اللي انت يلزمك تنقص من الماكله الضاره لبدنك اللي هي باش تعمل لك امراض وتنجم تتسبب لك في حاجات خايبه ترجع بالمضر على بدنك. دونك لو بروميير اوبجيكتيف نتاعنا قبل ما انا باش نقصوا في الميزان هو باش نحافظوا على اللياقه نتاعنا وباش نحافظوا على بدننا وباش نمنعوا الامراض اللي تنجم تجينا من لي كونسيكونس نتاع لوبيزيتي. خاطر راهو لوبيزيتي مصنفه حسب المنظمه العالميه للصحه هي باثولوجي كرونيك, هي مرض مزمن كيما باغ اكزومبل السكر والدم, وعنده خطوره كبيره وعنده دي كونسيكونس خايبين على البدن. دونك يلزمنا نعرفوا خطوره السمنه اول حاجه باش نتفاداو اللي احنا باش ما نوصلوش للسمنه, واذا كان حتى كان وصلنا لها نقصوا شويه باش ما نضروش البدن نتاعنا اكثر منه. راهو استيتيك وهكا باش تشوف روحك في بدنك تبدا انت اليز وكره وحتى باثولوجيك نحكيو على امراض اللي تنجم
1: احنا موش مرض كسمنة تو باش نحكيو, باش نحكيو اكثر على الكيلوات اللي نحبو نبداو نطيحهم. دونك كيفاش نبدا البرومي با تو الغلة متوفرة, كيفاش ناكل, كيفاش ننقص, كيفاش ننظم؟
0: وي شو جيهن اول حاجة باش نحكيوها راو كي نبداو باش ننظمو رواحنا اول حاجة نحكيو على الوقت متاع الماكلة. اكل غرينيوتاج والماكلة في وسط الوقت هذيك ماذا بينا نحيوها نقعدوا اتاب. خاطر برشا عباد ما يشبعوش من فطورهم متاع الصباح ولا القايلة ولا العشية ولا لي بلا, معناها لي بلا اللي ناخذوهم هذوكم نبداو بزربة ولا حتى واحد يبدا يخدم ولا حتى يسوتي لي روبا في بالو هو راو باش يضعف او كونترير راو ينجم الميتابوليزم متاعو يولي ضعيف ويولي ما عادش يحرق بدنه كوم يلفو إذا كان يسوتي دي غوبا وإلا ما يكلش كونفنابلمون في البلام تاعو اللي برانسيبو غوبا اللي بشي خذهم. على خطر إذا كان احنا نشبعوا في فطور الصباح راو بعد العشرة والحداش ما نلقاوش رواحنا نتيحوا في البياج متاعك الغرينيوتاج ونأكلوا في حاجات تبدا زيدة نجم تكون هي بلو كالوريك كو البلام تاعنا. مثلا إذا كان ناخذوا 100 غرام في غويسيك تخيف سيلمون راو واحد كي يبدا يخدم ينسى روحه يبدا ياكل في شويه فيك يا حتى شويه كاكاويه ولا شويه اللي موجود هذاك ينجم يكون لي كالوري نتاعو يفوتوا البلا برينسيبال اللي هو مثلا صحن نتاع كسكسي ينجم يفوت
1: 100 غرام فيك
0: اللي هي تنجم توصل ما بين 600 680 كيلو كالوري في ال 100 غرام. احنا كنا نقسمه على نهار كامل زادة كيف كيف تابليه متاع شوكولا اذا كان نحطوها زادة كيف كيف تنجم تفوتنا القيمة متاع لزابور كالوريك متاعها تنجم تفوت البلا برانسيبال اللي بشتاكلو انت في فطورك متاع القايلة. معناها تنجم تحرم روحك من فطور كامل اللي انت هذيك في منفعة
1: شوكولا تنجم
0: تنجم تفوت وي. دونك احنا
1: في الغلة مثلا
0: في شو يجي هنا كي نحكيو غلة راو نحكيو سكر متاع غلة مش على خطر هي حاجة صحية الغلة. دونك احنا باش ناكلو منها قد ما احنا نحبو ولا ناكلو افولونتي او كشنو قالك عليك انا نعمل في ريجيم, اما الغلة حاجة صحية دونك انا باش ناكل الحاجات الصحية لي راي فيها قيمة متاع السكر وفما غلة تفرق على غلة اخرى في قيمة السكر متاعها. اول حاجة الغلة مذبية ما ناكلهاش ديريكتومون بعد الماكلة على خطر راو طعم في فيرمونتاسيون مع الاسيديتي نتاع الحموضه نتاع الماكله اللي احنا ناكلوها. دونك باش تعمل فيرمونتاسيون باش تقلق في الديجيستيون نتاع الماكله نتاعك دونك من بعد باش تحس بالغاز والبالونمون والحكايه نتاع الديجيستيون هذوكم الكل باش نوليو نتقلقوا. وثاني حاجه جيهان الغله اذا كان نكثروا منها قيمه السكر نتاعها تكون كبيره وماذا بينا ناكلوها ساعتين حتى بعد الماكله. دونك
1: مي العلاج اللي يقولوا لنا ناكلوها بعد وجست الماكلة باش السكر متاحها
0: الحاجة اللي تكون سكري معناها فيها سكر أجوتي ديما أنا نقول تاكلها بعد الماكلة ديريكتومون خاطر الماكلة فيها دي فيبر باغ اكزومبل بول متاع سالاد إذا كان أنت شاهي حاجة حلوة تنجم تاكلها بعدها ديريكتومون باش لي فيبر هذوك يعملوا الامتصاص ويعملوا ليكيليبر متاع الأنسولين. دونك السكر يهبط بتيت بتي ما نعملوش شكل بيك متاع الأنسولين. لكن كونتخيغمون احنا نحكيو توك على غلة اللي هي في حد ذاتها فيها دي فيبر فيها الياف دونك الغلة ما تتاكلش ديريكتومون بعد الماكلة ناخذوها ساعتين بعد الماكلة. دونك المنظمة العالمية للصحة نحات اللمجة الصباحية اللي هي متاع العشرة متاع الصباح، وخليت اللمجة المسائية ما يسالش إذا كان واحد ما يشدش روحه وما يقعدش معناها يقعد جيعان، دونك نجمو نعملو كل

0: كولاسيون في عوض ما نبداو
1: نبلسو
0: كولاسيون اللي نجم تكون كعبه غله باغ اكزومبل كعبه ياغورت ناتور اللي هي فيها بروتينات من المنتجات الحيوانيه وفيها البروبيوتيك اللي هو نافع للامعاء.
1: كعبه كهو غله
0: شو جهد قد ما نخلطوا انواع نتاع غله قد ما السكر نتاعو ما يكونش نافع. قد ما ناخذوا تيب واحد ديما ناخذوا الفغوي دو سيزون والكونتيتي نتاعها ما تفوتش 150 غرام بار جوغ. احنا ديما نقولوا دو فغوي بار جوغ دونك راو ناخذوا كميات تكون معقوله خاطر ساعات واحد يبدا غله مشتيه كيما الكرموس توا ولا العنب ولا اللي هو ناخذوا دي كونتيتي كبار.
1: نحن سمحني معناها هوني مدام شوي من العيان نذكر إخصائي التغذية. معناها تقولي أنت غلة لازمك تاخذها واحدة أما إنه مثلا ناخذ صحن غلة فيه منوع وشوي كل مرة ناخذ مرسو ولا حاجة ذكا
0: مش منصوح به. ماذا بينا ناخذ النوع متاع الغلة وحده وما يفوتش 150 غرام بار جور وماذا بينا الغلة متاعنا تكون دو سيزون مش الغلة الفيل. وزاد كيف العباد اللي قاعدين يطبعوا في ريجيم فما أنواع متاع غلة اللي هي السكر متاعها عالي كيما الدقلة كيما البنان طوك البنان بتبيعته مش متوفر كيما الكرموس.
1: عطيني أقل سكر موجود في غلة.
0: أقل سكر موجود في غلة ديما نلقاوه في التفاح لي زغروم زاد شويه ناقص طاقه بزاف السيزون تاعها لانزاس زاد كيف ناقص شويه سكر الهندي. ماهوش كيما الهندي زاد عالي السكر نتاعو والقيمه السكر نتاعو عاليه دونك احنا راهو
1: اجا نقولك حاره هندي شنحوالها معانا
0: طلع الانسولين بالكدا في ابور كبير نتاع سكر. ماذا بينا كعيبه هندي مش اكثر جهاني اذا كان باش نحكيو على ريجيم معناها اللي انت تحب تطيح في الميزان
1: وانت تتعشى غلة. يقول لك تاو مازال دي نسخونة ناخذ صحين غلة كابتين.
0: احنا قلنا راهو الغلة ما ننساوش روحنا اللي هي مش على خاطر حاجة صحية باش ناكلوا منها دي كونتيتي كبار. اذا كان انت باش تعتمد على العشاء نتاعك نتاع غلة باش تلقى روحك براتيك ما باش تاكل حتى 500 غرام غلة اللي هي فيها بور كبيرة نتاع فركتوز وحتى هو سكر طبيعي راهو يقعد في مضرة للبدن منه. زادة اذا كان نكثروا في الفركتوز نجموا نطلعوا فيه نسبة تريغليسيريد في الدم ويعمل زادة الغرس أبدومينال جيهن الكسيم تاع الفركتوز. دونك لا أفراد لا تفريد ما نحاولوش نحرم رواحنا من الغلة حاجة بيه باش ناخذوا الغلة لكن احنا ما نعملوش كالي زيكسي
1: بيه
0: في علاقة بالغلة
1: في علاقة بالعشاء. انت بديت لي ملول قلت لي التنظيم بيه كي نعفو الوقت متاعنا متاع ما نقزو حتى فطور الصباح نص النهار كان العشية عنا
0: قوتيها كبتي مشيتش روحك شوية غلة. نجم حتى شوية هكا فاكية حفنة صغيرة متاع مثلا نقلوب القراع زادة كيف راو يعملوا كوب فان بالقدي أربع كعبات زوزة نجموا كعبة غلة وكعبة يغورت ناتور بار اكزامبل عاد ما حاجة خفيفة فاللي باش يشد لنا الجوع نتاعنا باش ما نجوعوش برشا زاده باش ما في العشاء ما ناكلوش دي كونتيتي كبار.
1: هل صحيحه انه مثلا يقول لك قد ما تسكر العشاء بكري قد ما انت تعطي لبدنك الوقت باش يحرق اكثر وقد ما تضعف اكثر. معناها كيما نسكر انا نقول انا باب الكوجينه نتاع معتي الخمسه نتاع العشاء مش كيما السبعه مش كيما الثمانيه.
0: شو ايجا نقول لك راهو الوقت نتاع العشاء سا ديبون انت والريتم نتاعك والمود دو في نتاعك انت كيفاش. ما نجمش انا نقول العابد يخدم هو بطبيعته بالليل باش يتعشى في معناه يقوم هو وقتها باش يبدا يفطر في فطوره نتاع الصباح باش نقولوا انا راهو العشاء لازمك تقوم الصباح وتفطر. دونك الريتم نتاعك انت كيفاش ديما نخليه ساعتين ما بينات النوم والعشاء نتاعنا
1: هذاك على الهضم. لكن انا نقصد مثلا انا كي نقول نتعشى ستة باش نخلي البدن كوم سي اكثر وقت كاينو صايم باش اي بويز من الغريس نتاعي اللي انا موجوده دونك انا نقول من 6 حتى غدوه الصباح كاينو جون انترميتون معناها من 6 حتى غدوه الصباح باش نقوم باش نشرب قهوتي 7 هكا عنده ديجا وقت كافي.
0: قد ما نخليو رواحنا عندنا سوايع نتاع صيام في البدن قد ما البدن يبدا يحرق في الشحم اكثر.
1: دونك خير
0: بيان سور
1: معناها قد ما نقدم في العشاء قد ما خير
0: قد ما انت تنجم تشد روحك معناها حتى الغدوة الصباح وتتعشى على بكري قد ما خير بيان سور.
1: دونك نختم معك هكا زوز ثلاثة نصايح نبداو بهم هكا الفولونتي باش تبدا تطلع الفولونتي ونبداو
0: باش تبدا تطلع العزيمة. الساعة اول حاجة يلزمنا احنا نخمو في رواحنا اللي احنا يلزمنا نقصو
1: تبدا كونفيكتوي معناها
0: بيان سور. ثاني حاجة وقت اللي نعملو لي كورس هذه نقطة مهمة برشا وقت اللي نعملو لي كورس ما نمشيوش نبداو جعانين وما نشريوش حاجات اللي احنا ماناش ناكلو فيهم ونحطوهم قدامنا راو هكا ولا هكا باش تقوم في الليل وباش تجوع باش تلقى قدامنا. كيما نلقاوش قدامنا حتى شيء فريجيدير يبدا فارغ فيه غله فيه خضره فيه حاجات صحيه اللي احنا يلزمنا باش ناكلوهم. حتى كي طيب يلزمك زاده في المود دو كويسون تاعك تعرف كيفاش طيب مثلا الزياده نتاع الزيت راو اللي بلو كالوريك كي نزيدو حاجات فيهم السكر خاطر راو غرام نتاع لي كالوري اللي موجودين في السكر هما 4 كيلو كالوري واللي في الزيت 9 معناها كاين الدوبل. دونك نردو بالنا في المود دو كويسون والتقليه هذيك الكل وك الزيت هذاك الزايد ولا الزيت اللي نزيدوه في السلايت هذاك الكل نردو بالنا منه راو لي تري كالوريك
1: نردو بالنا. مش تقولونا ديما مغرفه
0: فوالا مغرفه في كل بلا احنا صعيب برشا باش ناخذوا مغرفه في كل بلا لكل واحد ما نقصوا وبشويه بشويه نعلموا رواحنا حتى كالتقليه في الماكله واللي موفيز ابيتود هذيك الكل نبداو نقصوا فيهم بشويه بشويه وقتها نلقاو رواحنا راهو ريجيم يجي ساهل وتلقى روحك براتيكمون تاكل في ماكله صحيه وهيلثي. زاد العباد لي زيتوديون والا العباد اللي يخدموا ماذا بينا نسنسوا رواحنا نهزوا معانا الماكله في الدار راهو تكون خير من الحاجات اللي ناخذوهم من برا وما نعرفوش حتى على شنو الحاجات اللي مضافه لهم وشنو الحاجات اللي فيهم. هاكا انت تعرف روحك في اللانش بوكس نتاعك شنو الحاجات اللي انت هزيتهم خير من اللي تاخذ حاجات انت ما تعرفش عليهم شنو اللي فيهم.
1: ميرسي بوكو يعيشك نورتني.
0: ميرسي
1: شيماء العياري اخصائيه التغذيه كانت معنا ولاستوس سانتي تلقاها موجوده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. استوس سانتي صباح الناس
2: طغام. الفام فوي هما ديجا اوبليجي ان الرهم لا فما لا راحه وسورتو كي تبدا عندها صغار بتاتر كي تبدا ما عندهاش صغار قلق اكثر وبيان تقول لك الساسيرا كوا باش نتلهي بروحي. انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى روحك
3: كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تعبين.
4: ربط بيت تبدا في الدار قائمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المره اللي تخدم البرا عندها تنظيف عندها تربيه عندها كل شيء من سهل الجمله.
3: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها.
5: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة اليوم ماذا بيّن نقعد في الدار ماذا بيّن
3: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم. حما أنا واحدة من الناس مهم لا روح مش كما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بي.
6: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة دار شكون بش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار.
7: وضعية المرأة ربط البيت لفم فويه بين الاختيار والاضطرار. انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت النشاطات ومهارات خاصة بها؟ هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار؟ كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فورة من هذا الاثنين. من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 116 016.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورة مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.

0: لندن بيت على موزيكا فام لحديش وثمانية وثلاثين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: اسمعوا بربي واسمعوا وقرا ولا كي تحبوا تاخذوا المعلومة لازم ناخذوها من المصدر متاحها، لأنه اليوم الناس الكل نجموا يهبطوا العناوين ويهبطوا ويزيدوا وينقصوا من غادي ويهولوا الأمور، وإحنا اليوم نحبوا نقول لكم الصورة كما هي بالضبط. هذه باش نرجع للحريقة اللي صارت في طريق السلطنية تحديدا. تحية لكل مستمعينا في صفاق، سلقينا عناوين من هول صحيح متاع ربي الدخان لكح لذيك، والناس قالت عاد معناها خطر كبير على المتسكنين وفما ناس تضرت وغيره وغيره. خلني اخذوا المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية. ما نحبوش نهولوا الأمور ونعطيكم الصورة بالضبط اللي فما واللي موجود نقوله لكم. سيد المقدم صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور مدام جيهان، تحية طيبة ليك المستمعين مزيكة فيه.
0: شكرا لك سيد المقدم. الحق متاع ربي انتوما في الكوميونيكاسيون معناها من اسرع ما فما كيما في تدخلاتكم معناها بالوقت والمسارات تبعنا معناها وضحتوا الصوره، لكن على غالب فما اليوم صفحات اللي تبدا تقول وتهولوا، وخاصه انه كالدخان لكحل اللي خوف برشا ناس. خلينا في الاطار مع انا وقت صار الحريق وحمد الله يتو في مرحله يظل نقولوا نجم نقولوا انه تم السيطره عليه.
2: صحيح، هو الحريق هذا بلع أمس يوم 6 أوت على الساعة 15:05 تم إعلان الإدارة الجهوية حماية مدنية بصفاقس عن نشوب حريق وتصاعد دخان كثيف. تحولت الوحدات الميدانية تاعنا على عين المكان، واتضح أنه هو حريق في مساحة 2000 متر مربع أرض بيضاء، 2000 متر مربع مسيجة فيها كمية كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة. ولكن وقتها الحريق ما كانش يمثل خطر على الأجواء، هذه الحاجة الباهية. ولكن في تتر العباد اللي خافت منه العباد انه الدخان الكثيف
0: اللي خارج
2: ولا اكزاكتومو، ولكن هذيك العجل بتبعتها
0: تشعل
2: تعمل لك الدخان الكثيف لك هذيك واللي هو يخوف. ولكن الوضعية ما كانتش الحقيقة تخوف، ما فماش خطر على الأجواء، وكان التدخل الحقيقة في وقت قياسي، وكان تمكننا من السيطرة عليه تقريبا بنسبة 80% في حدود البارح مع حكاية 8 تعليل. واليوم الصباح تمت السيطرة النهائية على الحريق وما عاد يشكل حتى خطر، وما زالت وحداتنا الميدانية على عين المكان تقوم بالرفش والتبريد، خاطر توا باش يبقى يشعل هو الحريق ولكن الدخان أقل بيسر من البارح. وذلك باستعانة بآلات تراكس من التزيج والبلديات اللي باش نقلبوا العجل ونصبوا عليها الرمل بفاسون أنه الحريق يتخنق كومبليتمون، ما عادش يسبب حتى خطر.
0: الحمد لله. وتابعنا كيف كيف حتى على موقعنا ونحبوا ناخذوا عندك التفاصيل فيما يخص احتكاك الأسلاك اللي صار في شارع فلسطين اليوم.
2: صحيح، اليوم على الساعة 10:15 تم إعلامنا في الإدارة الجهوية تونس عن احتكاك أسلاك ومما تسبب في اشتعال النيران. هذوما الأسلاك في تيندا تابع المطعم في نهج مصر في لافايت. تم التنسيق مع وحدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي الحقيقة دخلوا بسرعة وقاموا بقطع التيار الكهربائي، بس احنا لازمنا ندخلوا ونطفيوا الحريقة، ولكن الخسائر ما كانتش كبيرة الحق، اقتصرت على التيندا تاع المطعم وتم احتواء الوضع والحالة عادية الحمد لله.
0: الحمد لله الحالة عادية نجم نقولوها اليوم بالفم والملاي مقارنة باللي تعاد علينا سيد المقدم. صيف استثنائي وتدخلات استثنائية لأعوان الحماية المدنية، إن شاء الله ربي يحميهم. وصلنا نحكيه حتى على 1000 تدخل في النهار سيد المقدم.
2: صحيح، وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا في الفترة نتاع 2021-2022، وهي الحقيقة أرقام قياسية سجلتها وحدات الحماية المدنية نظرا للموجة الحر الاستثنائية زيادة اللي صارت وقتها واللي كانت المدة نتاعها طويلة. احنا نعرف موجة الحر تقريبا في المعدل نتاعها تدوم من 3 إلى 4 أيام، ولكن سجلنا الفترة هذيك في جويلية وصلت حتى الأسبوع موجة حر متواصلة. دونك الحقيقة النشاط العملياتي لوحدات الحماية المدنية ارتفع بشكل كبير ياسر، والحمد لله توا نجم نطمن السادة المستمعين الكل اللي حرائق الغابات اللي اندلعت في الموجة الأولى وفي الموجة الثانية خاصة في 26 أوت الموجة الثانية اللي شملت حرائق بيجا، اللي شملت حرائق جندوبة، حرائق برقو زادة، راو تمت السيطرة على جميع حرائق الغابات إلى حدود الساعة هذه اللي نحكي فيها معك ما عنا حتى حريق
0: عرابة مندلع. ربي دوامها نعمة إن شاء الله.
2: تمت السيطرة على جميع الحرائق، وحاليا ما زلنا راو في جبل البركو اللي اندلع يوم 27 أوت، وحديثنا ما زالت متوازة في جبل البركو كحراسة.
0: كحراسة.
2: ما زالت من 27 أوت لغاية 7 سبتمبر، واحنا ما زلنا متواجدين معانا زملائنا من إدارة الغابات. قاعدين نقوموا بالحراسة، قاعدين نقوموا بالدوريات تاع التمشيط، قاعدين نشوف إذا كان فماش مصدر تاع الدخان، إذا كان فماش حاجة باش ندخلوا أول بأول. ولكن الحمد لله نطمنك ونطمن السادة المواطنين الكل اللي الوضعية الحالية راي لاباس، تمت السيطرة على الحرائق الكل، وهنا إن شاء الله باش نبدأ توا في الاستعدادات والتقلبات المناخية
0: إن شاء الله.
2: ربي يعطينا الخير وإن شاء الله نستناه وخميس وجمعة فما بعض التقلبات اللي ان شاء الله باش نكونوا حاضرين لها ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله تو نحكيوا عليها بزيد اكيد في وقته. شكرا لك سيد المقدم خليل المشي، تحياتي لك. شكرا لك. ربي فضلك رئيس الاداره الفرعي للعمليات والمتابعه بديوان الوطني للحمايه المدنيه.

تري سبيسيال. دونك هاكا بابا بدا لك بالانيفيرسير توا بالغنيه وبعد يخلط لك الخبز الجاتو وبعد الكادو وكلمني كان ما عطاكش كادو المعتبر. خنخورو جويز انيفيرسير الاياد السعداني ولزمينا رفيق. تبارك الله يا رفيق كبروا لك 15 سنه اياد عازب ولا فطولك توا. ربي يفضله يا ربي يفضلك زيد اخو جاد يتربيه في عزك كل عام وانت حي بخير سي اياد. 15 سنة توا العمر المزيان هذايا. وما تنساش بابا راهو على اساس محضر لك كادو كبير وكان ما حضرلكش كلم جيجي تو نتصرف معاه. كل عام وانت حي بخير. وانت شكون تكلمتو وشكون تمنيتو اليوم طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو حسيمة موزايك، أنا حلومة من ميت يد الماجن العباسي، نقول له كل عام وأنت حي بخير، ربي إن شاء الله يحييك لأمثاله، ربي إن شاء الله ينجحه، ربي يفرحه لينا إن شاء الله ويفرح أمهم به إن شاء الله، وكل عام هو حي بخير وإن شاء الله فيما هم وفيما خير يا ربي، إن شاء الله ينجح في كل أعماله.
2: ألو حسيمة، نحب نقدم تحية لأمي اليوم عيد ميلادها أمال عمراني من بيجة، وأنا بنتها نور.
3: أنا مدام حزية بن عبدة، اليوم عندي أعز نهار، نحب نهني ولبنتي وفاء بن عبدة عزيز بعيد ميلاده، ونقول له يا عزيز نتمنى لك حياة سعيدة، ونتمنى لك النجاح في مستقبلك وحياتك الرياضية، وإن شاء الله ديما متألق ومتفوق، ونحبوك باش يا عزيز، جرون بيزو، بارك الله فيكم وزايد.
4: أنا طارق من تونس، اليوم 7 سبتمبر يوافق يوم عيد ميلادي، نتمنى نروح عيد ميلاد سعيد، كل عام وأنا حي بخير، جوايز أنيفرساري طارق ما يغفر.
5: نهني بنتي اليوم عيد ميلادها أمل عياري، نتمنى لها كل خير، وربي يصونها ويسترها ويبعد لها البلاية يا ربي، من أمها وحيدة بن سالم بومها.
6: عسلامة مزيك، نحب نقدم تحية لزوجي غايب مجولي، نحب عيد ميلاده اليوم، جوز أنيفرساري وربي يخليك لينا يا ربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فم.
1: خلطنا هكا لاخر صبحيتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ديما نذكركم انه مواضيعنا الكل زافيتي نتاعنا زاد اللي تعدي بتاعنا، حكينا على الاسيورونس، حكينا على الحمايه المدنيه، الكراس المدعم، علاش ناقص في الاسواق. نذكر انه باش يتوفروا 22 مليون كراس مدعم، اما توصلنا كان حد 20% في انتظار ليمات الجايه. دونك برشا حكايات حكيناهم اليوم كما العاده على موزيك فام، ترجعوا تلقاوهم على موقعنا. دونك نوفلوا ليكيب الكل في بيدي ماك بعد شويه. ميرسي الكريمة، ميرسي لبنى، ميرسي رفيق، ميرسي الفاطمة، لكم اللي تبعتوا نشاط. طيبة، باي باي.

0: تدلل.
1: دليل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
0: تدلل
2: جيان إيام دللنا.
3: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
4: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
5: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%. وزيد

0: باتشلر وتفرهد.
1: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود يؤكد أن 6000 متحصل على شهادة بكالوريا 2026 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26000. ووزير التكوين المهني يقول في تصريح للزميل لحبيب وذان إنه تم إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة، من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي.
4: اليوم فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17000 للمبيت الجديد في السنة التكوينية هذه، اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه، اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
3: وحدة الحماية المدنية تقوم ب 447 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية، منها 137 تدخلا للنشرة والإسعاف على الطرقات، و85 تدخلا لإطفاء الحرائق، و215 تدخلا في غير حوادث المرور. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يأذن صباح اليوم الاثنين لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالصحفي محمد اليوسفي. يشار إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن مساء الجمعة الفارط بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في أخبار العالم، ألمانيا تطلب من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها للاحتلال الصهيوني. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقول إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: طقس صاف إلى قليل سحب بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب متموج بخليج جابس، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكمل فريق ميديماك. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: الوردي.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماغ من اثنين للجمعه باستثناء يوم الخميس على موزايك فام. نعطيكم اخر واهم الاخبار والحكايات. فرحانين برشا انكم تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، برشا يتابعوا فينا ويلقاو حتى الارشيف على لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تبعثوا فينا على الانتين بطبيعه. في الاخراج سي مروان، مرحبا بك مروان، شنحوالك؟ اشواق في الاخراج الرقمي، منورتنا اشواق، مرحبا مرحبا، شنحوالك؟ وباش نحكيو على برشا مواضيع معنا. ناهد عسلامة. ناهد
2: صباح النور، مرحبا بيك نوفل وبكل المستمعين.
1: هو صباح معناتها اللي انت تقوم بكري مزد تقول
2: اي ما سنسنا يقولوا صباح
1: النهار
2: مرحبا
1: شي يقولوا
2: تحياتي
1: نص نهار نص نهار
2: شهية طيبة
1: شهية طيبة
3: نهارك طيب
1: سي خليلش نحوي
3: اهلا وسهلا ونهارك طيب سي نوفل.
1: مرحبا بيك سي ناجي بايبيننا وكهو مش مشكل بايبيننا وكهو
2: اي قد في الكاسك
1: فوالا. دونك باش نرجعوا لبرشا اهم الاحداث والاخبار اللي صارت في تونس. الدجاج ديما مازال نحكي عليها وباش تقطعها وباش تقطع ماهوش باش تقطع، وفما خبر كل واحد قديش معناتها الحراره اثرت فيه. دونك باش نحكيوا على الموضوع هذا. الحريق في صفاقس الحمد لله اللي اندلع امس تمت السيطره عليه، وباش نحكيوا على برشا وبرشا مواضيع تهم تونس وحتى العالم. الانتصار اليمين المتطرف في المانيا
2: تاريخي،
1: انتصار تاريخي وغريب وغريب جدا
2: منذ الحرب العالمية الثانية، منذ نهاية الحرب العالمية.
1: معناتها حوادث المرور في تونس، حوادث المرور ارتفع عدد القتلى، وعدد قتلى يعتبر مرتفع جدا. دعونا نحكيه بأكثر تفاصيل. الإجهاد الحراري والبنية التحتية، سجون، مدارس، مستشفيات. شيهان بن عبدالله باش تحكينا في الساعة الثانية. صلاح السكوحي زاد باش يجي حذينا في الساعة الثانية. باش نحكيو على الرقمنة في المدارس، هل هي رقمنة كاملة أم لا؟ باش نحكيو على برشا حكايات في حصة اليوم. نبدأ دونك بالخبر، الأخبار الأولى. يلا نهد دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: نبدأ أخبارنا مع أحوال الطقس. طقس صيفي مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح تقريبا من 30 إلى 38 درجة، وأعلى الأرقام في الجنوب 38 في توزر قبلي وقابس، 35 في تونس، وبقية الأسبوع الحرارة تبقى مرتفعة الثلاثاء والأربعاء خاصة في تونس قبل ما تبدأ تنخفض بوضوح من يوم الخميس. في تونس العاصمة مثلا حوالي 34 درجة، نهار الثلاثاء 37 الأربعاء، ثم 30 الخميس و29 الجمعة، وحوالي 26 يوم السبت. وحدات الحماية المدنية بصفاقس تواصل صباح اليوم عملية التبريد بموقع الحريق اللي اندلع البارح لحد بطريق السلطنية كيلومتر 13، وهذا للسيطرة على جيوب النيران ومنع تجدد اشتعالها حسب ما أكدوا مراسلنا بالجهة. واندلع الحريق بفضاء يمتد على نحو 2000 متر مربع، تجمع فيه كمية كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، ما تسبب في اندلاع نيران ضخمة وتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي أكد في تصريحه للمزيك أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة اللي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى باش يتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وطرابلسي أكد أنه باش يتم توسيع نطاق تزويد المياه المعلبة، وأكد على قرب انتهاء الأزمة خاصة مع تراجع درجات الحرارة وفق تقديره. الجامعة العامة للكهربائية والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت كافة عوائل القطاع إلى تنفيذ وقفة غضب اليوم الاثنين احتجاجا على ما وصف بالتدهور المتواصل في أوضاع الأعوان وتراجع ظروف العمل. وجاءت الدعوة على خلفية حادث الشغل اللي أودى بحياة النقابي عادل العمراوي، واعتبرت أن الحادث مثل مؤشر واضح على الصعوبات والمخاطر اللي واجهها أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أثناء أداء مهامهم. وحملة الجامعة الإدارة العامة للشركة والسلطة مشرفة مسؤولية توفير شروط السلامة المهنية وضمان وسائل ومعدات العمل الضرورية، إلى جانب توفير الإحاطة الصحية والمادية اللازمة للأعوان، كما انتقدت ما وصفته بالضغط والتشويه والإساءة إلى دور الهيكل العمومي، واعتبرت أنه تهميش من شأنه أنه يساهم في زيادة المخاطر اللي تعرضوا لها الأعوان وارتفاع احتمالات وقوع حوادث الشغل.
0: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد. دونك الجامعة العامة للكهرباء والغاز اتحاد عام تونسي بالشغل بعد وفاة معناتها عادل العمراوي
2: ربي يرحمه
1: عوان الشركة التونسية والغاز يقول لك يلقاو في برشا صعوبات. هما عندهم الحق، ولكن راو باش نوضح لوسائل الإعلام ديما تشكر في الأعوان وديما نقولوا راو الأعوان أكثر ناس، وقلناها حتى في الحسابي برشا مرات، أكثر ناس تعبين ومرمدين وفسخانة وفي كذا هما الأعوان. تحيا ليهم. أن واحد يموت بصعقة كهربائية فهذا دليل أنه ما فماش الحماية لازمة، معناتها كان ستيق ويموت بصعقة كهربائية في فضيحة، معناتها أنه ما فماش الحماية لازمة. دونك احنا حكينا على القرارات اللي ما خذتهاش الحكومة، على طريقة القصان اللي يخذوها المسؤولين، عمرنا ما حكينا على الأعوان اللي الأعوان نحترمهم، ولكن أداء ستيق بصفة عامة أداء 10 ملايين تونسي مقشن.
5: أيوة هذا هو أنه في لازم نعمله، معناتها التنسيب متاع الأشياء اليوم هذه مطالب عمالية بالصحة والسلامة المهنية وحمايتهم أثناء تأديد مهامهم، وكل هذا راهو احتجاج مقبول، هو مطلب عمالي مشروع يلزمنا نفصلوه على اللي صار، خاطر ما ثم حكاية صارت بين ستيغ وبين المواطنين. لأن الجزء الثاني من الحديث أنه تشويه هيكل عمومي، ما كانش تشويه هيكل عمومي، هو كان رد فعل على أداء متاع هيكل عمومي مش معجبش الناس، أحدث ضرر ربما
1: هو هيكل عمومي شوه نفسه بنفسه.
5: معناتها هيكل عمومي ما أداءه ما مشاش، والناس زادت من حقها زادت تعبر على غضب متاعها كما العمال وقت اللي معناتها يتظاهموا في حقهم يعبروا على غضبهم.
1: واضح واضح. نجي سعيد،
6: هو الأعوان استجد تعرضوا الحملة، صحيح حملة تواصلت على مدى أيام، الحملة متاع سبان وتشويه، لكن المواطن كان معذور في هذا، لأنه عملية القطع الدوري الكهرباء الحقيقة أثرت بشكل كبير ياسر، مش على المواطنين فقط، أثرت حتى على القطاع الصناعي، أثرت على المنتجين، أو شفنا حتى قطاع الدواجن. عملية القطع وتخفيف الأحمال كان تواصل على مدة زمنية طويلة، الحقيقة اللي ما ينجمش المواطن العادي يتحملها، وجات في معناها فترة مناخية صعبة جدا، درجات حرارة تقريبا كانت قياسية. لكن خليني نقول لك نوفل، اللي راو المشكل فيه هو غياب المعلومة الصحيحة، لأنه الناس اعتقدت أنه ستيغ هي اللي مقصرة، أنه الخطأ والخلل في ستيغ،
1: طريقة القصان ستيغ مقصرة.
6: فوالا اي، مش نحكي على طريقة القصان، نحكي على مستوى الإنتاج، الانتاج في علاقه بالاستهلاك، هذاك هو الموجود.
1: ولكن سينيجي معناتها الاعلام الكل كان يقول راه مش ستيجرا وسياسه، معناتها الناس الكل راه اسلوبهم منهم، معناتها اعوان ستيك في حد ذاتهم مشتمهم حتى راه معناتها كلنا نقولوا راه اسلوب، راه الدوله ما برمجتش كذا.
6: احنا بيدنا انتقدناهم على القطع الدوري، واحيانا القطع العشوائي اللي معناه اثر حتى
1: المسؤولين،
6: اثر حتى على نفسيته،
5: معناها
6: عادي
5: ما تجمش تقطع على واحد بالضوء في القايلة وبعد تدخل له
6: يا خليل. المشكل في هذا وقت اللي المواطن
1: يا ربع مرات في النهار،
6: المواطن وقت اللي ما تعطيش المعلومة تكتفي بمجرد يا اخي، توا وقت اللي بدات عمليات القطع الدوري تخفيف الحمال في البدايه في النهارات الاولانيين كان ثم بلاغات تخرج، ما ثماش بلاغات بدات تخرج بعد بشكل متاخر، دونك خاطر ما خرجش قبل، يعني الحكايه ما جاتش فجائيه راهو، معناها عمليه القطع او قرار القطع الدوري وتخفيف الاحمال ما يعني لم يتخذ في خلال سويعات ولا في نهار في 24 ساعه، راهو كان مبرمج عنده مده، لانه ستيك كانت تعرف أنه طاقة الإنتاج ما تنجمش ما تكفيش الاستهلاك، قاعدين يشوفوا وقتها في نسق الاستهلاك، استهلاك الكهرباء قاعد يطلع بشكل كبير برشا، راهو من الأول كبدينا تقريبا ب 1200 1400 حتى لين فتنا وقتها 2000 ميجاوات في الاستهلاك. يعني لو خرج مسؤول ولا رو يعني كان ثم اتصال وتواصل مع الناس ويفسر للناس قبل ما تبدأ القطع على الدوري، تفسر الناس، تفهمهم، تفسر لهم هاو المشكل وين. راي الناس اقتنعت على الأقل.
1: ما ينجمش يخرج يقول المشكل راه منا ومن الوزارة وكذا، ما ينجمش
6: يا سيدي ما يقولوش، ما
1: سيدي
6: ما يعطيوناش الكواليس، أما يقولوا للناس يفسروا قبل على الأقل قبل ما تبدأ عملية القطع الدوري، يقولوا راو احنا راو راو نسق الاستهلاك راو كبير برشا، واحنا رانا ما نجموش طاقة الانتاج ما تنجمش تواكب هلا الاستهلاك، على الاقل كانت تخف شويه معناها الوضع
5: والله، ويكون شفاف، يكون شفاف
1: تفسير واضح، وعمليه القطع تكون منظمه وتقنيه وتشمل الناس الكل، مش هذا
5: القصه. سؤال التو معلق، علاش انت تقص 10 سوايع في بلاصه وساعتين في بلاصه؟ علاش العشوائيه اللي ادت للغضب الاجتماعي؟ هذا هو،
1: علاش تعطي البلاصه تقص فيهم بعد تقص في بلاصه اخرى؟
5: تفسر لنا هذه، فسروا لنا بكل الامور علميه وكذا، سي اللي صار صار
1: اعطيني رابور القصاندرة وكل منطقة

0: نيت انه بلغهم يهاجم ستيج اللي عاون ستيج يتوفى بصعقة كهربائية. ربي يرحمه وينعمه. كيفاش عاون ستيج يتوفى بصعقة كهربائية؟ دليل غياب ابسط الحماية. حاجة غريبة وغريبة جدا. بلي مدير مرصد الوطني للتزويد والاسعار اللي مختفي الحمد لله حكى في مزايق قرر التوزيع الاستثنائي المكثف في مياه معدنية سيتواصل في 12 ولاية بعد تونس بعد اضطرابات في التزويد. علاش ما بداش مع تونس بالذات؟ معناتها نعرفوا اللي سيد ولي تونس هو اللي بداها مش وزارة التجارة. دونك ان شاء الله معناتها
1: ولي تونس ديوان المياه المعدنية
0: ان شاء الله ديوان المياه المعدنية اللي هو مسؤول على قطع المياه المعدنية سي نجي لانه ما وفرش الخزنة اللازمة
2: ان شاء الله يعم وان شاء الله تصير حاجة اخرى خاطر احنا اوش اللهدو
0: هو راهو في تونس ما تحلش مازال
2: لازم تعمل تزويد مكثف من غير ما ترضي العباد يلزم كيما تلقاها في المساحة التجارية لو كان تشد البر في عند عند العطار وعند غيره تقل اللهفة ويقول الواحد هاجز 20 ستيكة واحد هاجز 10 ستيك وترجع التزويد عادي ومنطقي ما في حد شيء لحد الان مازال فما نقص في مستوى التزويد من نقاط التجارية الصغرى اللي تخليك تحس اللي الماء ما فماش
0: خليل الماء ما فماش مش خليك تحس شو تحس الماء ما فماش لا ما نشدش ساعة صف على دبو زمان ما نشدش فما شكون يشد الصف ساعة انا ما نجمش نقعد شد صف ساعة باش ناخذ ستيكة ماء فما شكون ينجم انا ما نجمش والماء توا مقطوع في القهوة نقولوا دابو زعما صغير يقول لي ما فماش اي دونك حل القهوة مش حل جذري اللي يقصوا في الماء ربي يهديهم
1: ديما ديما التقصير في مستوى المعلومة والتقصير زاد في مستوى استباق الأزمات لأنه راهو الناس كانت تعرف واحنا انا واحد من الناس كنت راه فيها وقتها عملية يعني النقص في كميات المياه المعدنية راهو ما بداش في اخر جويليا راهو بدا من اول جويليا بدات الكميات تنقص والناس بدات تحس من خلال حتى عملية البحث
2: اليومي
1: اي وقتها راهو تمشي في اول جويليا انا نمشي للنقاط اللي تعودت اني نمشي ناخذ منها المياه المعدنية يقول لي راهو فما كميات ناقصة وثم انواع ثم ماركات
0: مختفية
1: اختفت كومبليتمون والكميات نقصت دونك النقص بدا من اول جويليا وقتاش تكلمت وزارة التجارة وقتاش خرج سي مدير المرصد وقتاش خرج يتكلم بعد ما سي استفحلت الأزمة وبعد ما معنا عانينا وعانات الناس اللي عانيتوا بعد خرج يفسر
0: وكل عادة سينيجي حتى حد ما يقول لك سبب قاعدين تبعثونا برشا على 23513 الفاصل ومن بعد ونحب نعبر على تمنياتي بالشفاء العاجل للصحفي محمد اليوسفي اللي تم الاحتفاظ به بطبيعة وتم إلقاء القبض عليه ما نحبش أنا صحافي يتم القبض عليه إن شاء الله ربي يظهر الحق وإن شاء الله ربي يفرج عليه وإن شاء الله الأزمات هذه تتعدى في ساعة يلا فاصل ومن بعد نرجع
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قال أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.

0: باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
0: عندك اورانج.
2: مرحبا مرحبا مرحبا، قاعدين تبعثونا على 23513000. احكيوا على الميره ومازال ما رجعش 100%، صحيح مازال ما رجعش، وتوا في بلايصنا. كل ما تلقى زحمه تلقى صف قدام مجازان، ما ناس شد صف قدام مجازان، شادين صف باش ياخذوا ستيكات الماء
3: ولا العطار اللي تعرفه ولا المجازان اللي تعرفه. اوكي
4: بالله على ذكر الماء بربي لو في عندي ملاحظه.
2: تفضل
4: يا لاصحاب المقاهي، خاصه المقاهي الفاخره في المناطق الفاخره، راهو مش معقول دبوست ماء ايترا، مش ايترا ونص ولا ايترتين، ايترا ايترا ماء تتباع ب 6000 وب 7000 وب 8000 ب 8 دينارات. راهو يا ولادي راهو مش معقول، راهو كفر.
2: اي 8 دينار تشرب من سبيل سينيشي، 8 دينار تجيب لك ستيكتين هما.
4: اي تو تمشي القهوه وانت تقول بالله عطي وين السباله خلينا نمشي نشرب. تو الكلام هذا تو معقول هذا؟
2: غريبه بالحق
4: يا رسول الله. راهي دبوست ايترا ماء ما نعرفش تيرا اقل من دينار،
5: تكلفه نتاعها اقل من 500.
4: يا سيدي بدينار تتكلف شو ب 8000 لا رقيب ولا حسيب.
2: كالعادة به برشا بعثوا ميساجات، برشا زاد تضامنوا مع محمد اليوسفي، حتى نقابة صحفيين كانت عادت الوقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن صحفي محمد اليوسفي، وقالوا أنه حتى كان فما مخالفات مالية نجم يكون في حالة صراح ويمشي ويجي كما معتها من المفروض، حتى معتها لأنه كصحفي معتها ماهوش باش يهرب، ماهوش باش تصير له حاجات كما هكا. دونك إن شاء الله ربي يسهل الأمور هذه، وإن شاء الله ديما توفى بنهاية باهية، مش باهية حتى الإلقاء القبض بالطريقة ذيك على صحفي. برشا حتى يحكيوها تعطي صورة خايبة شوية على تونس. نعملوا طلع على الجرائد.
1: في الجرائد
2: صحيفة البلد
5: بيلد
2: مش معتها بيلد، صحفية بيلد الألمانية. انتصار اليمين المتطرف، هل يمكن أن يحكم اليمين المتطرف؟ فجأة اليمين المتطرف، حتى ألمانيا ماشية في يمين متطرف، يمين متطرف، فرنسا ماشي يمين متطرف. شكون اللي انتصر؟ شنو الانتخابات اللي صارت نهت في كلمتي؟
3: اي هو كان منتظر ربما بالنسبه لبرشا من الناس حصول البديل من اجل المانيا على 44.5% من الاصوات مقابل 18.5% للمحافظين، فيما تجاوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر الحد الادنى اللازم لدخول برلمان الولايه. دونك هوني الحقيقه يلزمنا نفرقوا جوستمون هذايا، خاطر برشا ناس مش فاهمين خايبوا انتخابات على المستوى الوطني، لا راهي انتخابات محلية. نحكيه على الفوز اللي صار في ولاية ساكسونيا أنهالت، فرق دونك بين انتخابات الولاية وبين وصول الحزب إلى السلطة على المستوى الاتحادي. دونك هذا مازال ما صارش، ولكن برشا ناس يقولوا راهو وصول البديل من أجل ألمانيا ديجا للمرحلة هذه، وأنه يفوز في ولاية مهمة ينجم يكون مؤشر ربما في الفترة القادمة على أنه يقتحم أكثر في الانتخابات القادمة. هذا شنو ينجم يغير ربما؟ فما برشا تخوفات في ألمانيا على المستوى الأوروبي، السياسات الأوروبية، وديما هوني نحكيه كما صار قبل مع فيكتور أوربان في المجر، كما صار مع ميلوني في إيطاليا، كما اليوم مع لوبين وبارديلا في فرنسا. يعني هو توجه اليوم في أوروبا قاعد حاضر بشكل كبير. دونك باش ما نطولش عليكم هوني، على المستوى قصير المدى مش يكون فما تغير، خاطر ديما راهو القرارات الكبيره تقعد في دين برلين،
2: ولكن كيما هكا في دين نجم تكون ثنيه
5: نجم نشوفها نوفل، لانه بهذا انتصار في الولايات يعطيك مؤشر، وانتصار ب 44% يعطيك مؤشر
3: الفرق صحيح
5: مشين تو في الزولات، لكن في السبر الاراء على المستوى الوطني القاوم في انتخابات فيدراليه قادمه نجموا ما
3: بين المرشحين
5: 28%، بمعنى يوليو معناتها هما تو حاضرين باش يوليو عضو في ائتلاف حاكم. ونفس المساله نوفل اللي طرحت في فرنسا تجاه لوبان قاعدة اليوم في النقاش العام الألماني, لأنه ثم رعب كبير من وصولهم إلى السلطة وتهديدهم للمصالح الألمانية الاستراتيجية.
3: هو في السنوات الفارطة راهو كانوا الأحزاب الكل تقريبا رافضين أنهم يتعاونوا ولا يناقشوا ولا يتعاملوا مع
5: لحد الآن. تماما إلى حد الآن ثلاث عائلات كبرى اليوم المحافظين والاشتراكيين والخضر رافضين حتى في صورة ما وجود الناس هذية في صدارة المشهد الانتخابي, أنهم يتحالفوا معهم وأنهم يدخلوا معهم في ائتلاف حاكم. وثم حتى أجهزة الحكم الألمانية منزعجة أصلا.
2: أما فما جريدة ألمانية كتبت اليوم انتهى اليسار,
5: لأنه هو فعلا ثم تقلص
3: كما صار مع البيس في فرنسا.
5: في فرنسا
3: قريبا نفس السنة
5: البيس مشى, لكن جات فرنسا الأبية وجات ربما ائتلاف يساري أقوى حتى في مستوى الشعبية.
3: مش نفس
5: الإشكال. مش يعني الإشكال أنه كي تشوف إيطاليا المؤشر تاع إيطاليا وفرنسا وألمانيا تلقى اليمين المتطرف في صعود مستمر, ما هوش نحو التدحرج
3: من 2013
5: نحو الصعود, بمعنى ولات صورة أوروبا المنغلقة هي اللي مسيطرة على الأذهان.
2: واضح.
5: وهذا يتضارب مع سياسات التقليدية.
2: وهوني باش نقعد فرد نعطيكم رقم سينجي, ركز معايا في الرقم هذا. يلا تاني 9% يظهر لي نقصة عدد تأشيرات اللي باش يخدمهم توانسة لفرنسا. المغرب العربي بصفة عامة نقصوا. عنا فقرة صغيرة بلي أسمع معنا وعطينا يمين كذا. هل فما توجه معناتها تطرفي بين ظفرين؟
6: فرنسا منحت تأشيرات أكثر في عام 2025, لكن ثلاث جنسيات عربية رئيسية شهدت تراجعا في أرقام الهجرة والإقامة. بحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تم منح نحو 3 ملايين تأشيرة خلال عام 2025 بزيادة بنحو 3.5% عن عام 2024, لكن بالنسبة للجزائريين انخفض عدد التأشيرات الممنوحة لهم بنحو 20% إلى أكثر من 204,000 تأشيرة. والتراجع ظهر أيضا في الإقامات, فنحو أكثر من 28,000 جزائري حصلوا على تصريح إقامة جديدة بتراجع بنحو 2.8% عن عام 2024. المغاربة حصلوا على أكثر من 35,000 تصريح بتراجع بنحو 3.7%. أما التونسيون فحصلوا على أكثر من 20,000 تصريح بتراجع أكبر بلغ 8.4%.
2: واضح. دونك بي فما واحدة بعثت لك قالت لك أنا سينيجي قالت لك نمشي رستوران هز دبوس الماء وناك البرك غادي والله فما شكون
4: والله لو كان يخليه كل واحد يدخل يجيب دبوس الماء
2: ما باش تبيع لي ب 6000 بالسيف نهز ماء بالسيف. باهي نرجعوا التراجع بالحق تراجع التأشيرات هو المغرب العربي ما راهو ماهوش تونس دونك فما نسب تراجع هل هي طبيعيه هل هو سياسة انغلاق مع برشا دول اخرى زادوا راهو التأشيرات من المغرب الجزائر تونس فما انخفاض يوصل 8-9%.
4: صحيح فما انخفاض ولاحظناه حتى في السنوات الأخيرة وكل عام يعني ثم أحيانا تشوف فما تراجع أحيانا تشوف فما زيادة ثم تعامل دبلوماسي بخلفيات أحيانا معروفة أحيانا غير معروفة مع بعض دول شمال أفريقيا دول المغرب العربي الكبير ثم تعامل مرتبط بالأزمات الدبلوماسية مثلا خاصة مع الجزائر تعرف اللي الأزمة الدبلوماسية والقطيعة اللي صارت وما زالت فما حالة من البرود الدبلوماسي والسياسي
2: ومع تونس هون خفضت عنا برود مع فرنسا
4: معناش الحقيقة احنا علاقاتنا طبيعية
2: ما
4: أي ما علاقاتنا عادية يعني دبلوماسيا عادية مع فرنسا ما وضحش الجانب الفرنسي الدبلوماسي أسباب التراجع هذا لكن اللي نعرفه أنه مش في فرنسا فقط لكن حتى في دول
5: أوروبا سياسة عامة
4: حتى في دول ولا دول أوروبية شوف ملف الهجرة
2: متروح اليمين بدأ
5: يحكم هذه تأثيراته مش بالضرورة يحكم ما يأثر
4: صعود اليمين اليمين نحكي على اليمين المتطرف
2: في ألمانيا
4: في إيطاليا في فرنسا في هولندا في النمسا في إسبانيا وأخيرا البارح في ألمانيا في ولاية ساكسونيا ثم مخاوف كبيرة في خاصة في ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو في ملف الهجرة احنا كل نعرف اللي
2: الفيزا والاقامه زوز
4: طبعا لي طبعا لي
2: الفيزا الاقامه ولا الفيزا اي
4: ولا وفي علاقه زاده حتى مع الهجره بشكل عام
5: والاقامه الجديده خاصه اللي ماشي باش يمشي عنده كونترا نتاع خدمه الخدمه موفقت له وكملوا وراه جي ما يعطيوش تاشيره ما يجيبوش علاش
4: راهو حتى مطالب حتى مطالب
2: كبيره
4: حتى مطالب اللجوء راهي تراجعت بشكل كبير هذايا مازلنا في في في البدايات وهذا واضح تأثير تأثير اليمين المتطرف على سياسات الهجرة خاصة
2: رياح يمينية
4: تسيطر. رياح يمينية تبدو جاية من يعني وإن شاء الله ما تهبش بشكل كبير على خاطر حل نستناه وتوفي الانتخابات الفرنسية الانتخابات الرئاسية في فرنسا ثم انتخابات تشريعية برلمانية في بعض الدول الأوروبية الأخرى الملاحظ أنه فما صعود لافت لليمين المتطرف وراهو فما مخاوف كبيره وذي توك احنا كنا نحكيوا على ولايه ساكسونيا لانه الائتلاف الحاكم تراجعت الشعبيه نتاعو وقت اللي تتراجع شعبيه ائتلاف حاكم في دوله اوروبيه راهو يخلي حاله من الفراغ والفراغ شكون يعبيه اليمين المتطرف لانه خطابه يلامس مشاعر الاوروبيين وخاصه فيما يتعلق بالهويه الثقافيه
5: اوروبا الجريحه
4: يعني العوده الى اوروبا القاره القويه المتماسكه هنا فما لعب على على المصطلحات وفما دغدغه للشعور بالهويه والشعور بالانتماء الى القاره الاوروبيه ثم في مستوى الهجره الحقيقه وخطاب اليمين معروف يعني عمليه اقصاء كبيره برشا وفما موقف عدائي مكشوف من تجاه خاصه الجاليات العربيه والجاليات المغاربيه مش في فرنسا فقط حتى في ايطاليا وفي اسبانيا وفي المانيا في المانيا فما بعض المقاطعات يا نوفل راهو جهار النهار يعني فما نعت فما وسم حتى للمهاجرين العرب وخاصه المهاجرين المسلمين وفما عمليه اقصاء بسبب الانتماء الديني
2: واضح باش نحكي قبل ما تقول كلمه في فرنسا عنا قريب 360 الف تونسي في ايطاليا عنا 125 الف وفي المانيا 64 الف معناتها ديما نغزر لفرنسا علاش احنا ديما حتى كي نحكيوا الاخبار فرنسا لانه
5: الوجه الاكبر يعني
2: برشا تونس فيهم نهت
3: اي فقط المانيا علاش مش كما الدول الاخرى خطر المانيا من وقت انجيلا ميركل ثم مع المستشار الحالي تقريبا السياسه كانت اكثر دوله داعمه لمساله الهجره واكثر دوله استقبلت مهاجرين في مختلف
5: وتستحق مهاجرين
3: وتستحق مهاجرين في مختلف الحروب والا المشاكل اللي صارت حتى في القاره الاوروبيه حتى كي نشوفوا اليوم
4: رغم الحرب اللي أبداه وقتها أبداته الأحزاب اليمينية المتطرفة
2: توا ألمانيا ولات أكثر دولة تسلح
3: هذاك توا الاشكال
2: عامل ركور في التسليح
3: الاشكال الاشكال وين خاصة التخوفات راه ما نساوش ألمانيا راه عندها تاريخ مع التطرف اليميني راهو تاريخ مظلم جدا وفما تخوفات من انه
5: تاريخ اليوم الى العزله
3: فما دي كريبسكول نيو نازي موجودين وقاعدين ينشطوا بشكل كبير
4: من الحزب هذا اللي طلع وعنده اصول نازيه
3: جوستمون فهمت دونك اليوم فما تخوفات حتى على المستوى الالماني الداخلي ونقطه اخرى مهمه جدا راهو الصعود نتاع الاحزاب اليمينيه راهو باش يكون عندها تاثير كبير مش حتى على مستوى الدول نتاعهم معناها السنتيمون نتاع الناسيوناليزم اللي موجود ولكن في داخل الاتحاد الأوروبي وقتها تولي القرارات تتاخذ من عند الأحزاب اليمينية والممثلين اليمينيين
2: بالله نهدي جان قولك ألمانيا أحكي عليها في البرنامج في ليحنا الرخميس ميسي
3: مش مدخل ألمانيا
2: اختار لي حاجة تنتجها ألمانيا وأحكي عليها في الفلاحة مدام يخوي
4: بطاطا
2: يلا فاصل برنامج برنامج الممتاز كنها رخميس في بلاست ميدي ما يلا فاصل ونعود
7: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا
8: يا ماما في بالك هذا كل مستوفاهم
9: توا فهمت علاش روحت وفرحانين
10: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn
11: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم
12: من ولع الجو والجو يولعنا
11: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني
12: يا قلبه حسني بحبه
11: ما نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
13: ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان أعيش على حسك.
11: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
13: ايه قلتني كده
11: بمساهمة
14: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
11: ميزيماك كل يوم السنة جمعة من الصنع للمساعدين نوف لور تاني.
2: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نمشي والموزايك 24
11: موزايك 24.
3: حكينا على مسألة الدواجن بعد موجة الحر وبعد انقطاعات الكهرباء وبعد نفوق عدد كبير من الدواجن. هو المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب حكي وقال راهو اليوم الاثنين هو آخر أجل باش نعطيوه المعطيات وباش نعطيوها الفلاحة والمربين المعطيات حول حجم الخسائر اللي سجلوها بعد موجة الحر والانقطاعات اللي صارت في جويليا وأوت. وحسب المجمع المهني المشترك تقول يفترض أن تسند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج.
15: المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يفيد منظوره بأن غدا الاثنين هو آخر أجل لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس في جويليا وأوت 26 2000، وأدت إلى نفوق قطعة من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ووفق المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب يفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك الرومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر وانقطاعات الكهرباء. وكان مربو الدجاج البياض طالبوا بتقديم نسبة النفوق أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الانتاج، فيما دعا مربو دجاج اللحم وديك الروم إلى تقديم نسبة النفوق ومعطيات حول تأخر النمو.
2: واضح دونك الموضوع المتكرر واضح مع المواطن في الشارع توافق انه دجاج ناقص تمشي للحانوت يقول لك يجيني نص النهار ولا العشرة وفي معناتها فما كمية صغيرة وقالوا باش ترجع في اكتوبر.
5: نحكي ونوفل على الموضوع الاهم من الموضوع المتكرر اللي هو الاجل متاع استيفاء قبول الاستبيانات والاحصائيات حول حصيلة الخسائر الحقيقية في هذه الصيفة. وهنا نحب نقول نحن في حاجة إلى تقييم قطاعي كامل في تونس لخسائر صيف 2016، بمعنى شخسرنا في الميدان الصناعي، شخسرنا في الميدان الزراعي، شخسرنا في لحوم الدواجن اللي هو موضوع مهم ويهم الرأي العام التونسي. علاش هذا كله؟ يلزمنا الحصيلة تكون حتى الحصيلة الصحية بين قوسين الكل هذوما. علاش باش نخلي عليه
2: خنزير وشخسرنا مع الناس يقولوا في السبيطارات ولا في السجون تونس من المفروض يهبط رابور رسمي
5: الحصيلة البشرية
2: كوسائل الإعلام ما نجموش نحكيو أرقام غير صحيحة ولا غير مؤكد منها.
5: والحصيلة هذه شنو تعطينا نوفل في نهاية الأمر كي نعملوا استبيان قطاعي للخسائر؟ نجيو مثلا كيما موضوعنا نتاع الدجاج، قديش خسرت؟ هل يمكن نرجع الإنتاج للنسق الطبيعي نتاعه وكيفاش؟ وإذا ما نجمتش نرجع الإنتاج للنسق الطبيعي في المدى المنظور القريب كيفاش نعدل السوق؟ بمعنى لابد من الإحصائيات ولابد من أن الإحصائيات هذه تكون دروس للتونسيين في مختلف هياكلهم التجارية الصناعية الحوكمة غيره باش ما نعودوش نكرروا نفس الأخطاء وباش نعملوا تصور واضح للحلول، تصور ينبع من حصيله واقعيه. اليوم نحبوا نعرفوا قديش خسرنا ولكن ايضا نحبوا نعرفوا كيفاش نتفاداو الخساره وهذه الحاجه المهمه اللي تهم الناس وتهم التونسيين.
2: واضح بلي باش نسالك سينيجي باش نسالك انا سؤال الكلام يقول فيه طبيعي وفي فترة ما كان عنا معناتها الخسائر طبيعي تصير فيضانات خسرنا بنان خسرنا تفاح خسرنا قمح تصير معناتها الخسائر أمر طبيعي. نهار الجمعة ورينا دول العالم كل حكيت على الخسائر متاع السخانة كذا. لماذا في تونس معناتها في الفترة هذه لا كلام لا أرقام لا معطيات؟ راو في أزمات متاع طقس ولا متاع عاصفة ولا متاع جراد ولا متاع أي حاجة فيضانات تصير خسائر. لماذا يتفاداو في تونس الهيكل الرسمي الكل انهم يخرجوا راهو صار هكا هكا هكا؟ علاش هذا هذا السكوت هذا السكوت السكوت الصحراوي؟ قال الراجل لا شيء لا كلام عادي راهو. علاش كي انت ما تكلمش مثلا احنا خسرنا كيلو يجي واحد اخر يقول خسرنا 100 كيلو برا كذبوا انت عاد معناتها نخليه فمش كوني خول اقل. علاش ما تخرجش ارقام رسميه سينيجي؟
4: الحقيقة ما عنديش جواب سوى أنه هالصمت هذا اللي حكيت عليه
2: في كل
4: الصمت
2: المجلد.
4: الصمت غير المفهوم هو معناه في راو كي هذه الساعة هذه فورس ماجور قوة قاهرة يعني
2: مايش ألمانيا ما ما هبطت خسائرها ألمانيا الدولة لا لا
4: يعني
2: لا لا لا.
4: كي نحكيه على الارتفاع قياسي في درجات الحرارة أو في موجات البرد أو نحكيو على الفيضانات هذه معنى جوائح طبيعية ما عندكش فيها دخل أنت يعني كدولة. دونك ما فيها بس أنك تخرج تقول هاي الخسائر هاي حصيلة الضحايا وهاو حصيلة الخسائر راهي ما يعني لا تدين أحد يعني ما تدين حتى طرف. هذه قوة معناها قارة هذه قوة الطبيعة. اللي صار الحقيقة أنا أقول الباهي أنه وزارة الفلاحة استجابت على الأقل واعترفت أنه هناك خسائر على خاطر قبل في أيام سابقة ما كانش فما حتى حديث في المستوى الرسمي على الخسائر هذه يعني خارج المنتجين
2: ولا
4: صار ضغط صار حتى العلم ساهم كذلك بأدلة بدلو والناس تكلمت والمنجين خرجوا وصوروا فيديوهات معناها وبرتجوا على فيسبوك يعني حتى أولا ساعة ما فماش تحديد للخسائر تحديد رقمي معناها فماش أرقام. وتوا باش تقوم وزارة الفلاحة بعملية مسح. وخليني أقول لك حاجة راهو التعويض ما هوش منا ولا مزية ما عند حتى حد. ثم أمر 213 اللي خرج في أفريل 2025 متعلق بشروط تدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
2: نص
4: أي لا مش السيرونس هو ذي صندوق عملته الدولة صندوق
2: الجوائح
4: وقت اللي تصير جائحة طبيعية ارتفاع كبير في درجات الحرارة يؤدي إلى نفوق الدجاج أو نفوق عليه
5: أو
4: غيره
5: أو تلف مزروعات أو شيء من قبل
3: هم يكوتيزيو فيه.
4: المهنيين والمجامع المهنية والمنتجين والفلاحين هم اللي يساهموا في تمويل الصندوق هذا.
2: كذلك نوع من الاسيرانس ضمن أنا نساهم فيها وهي تعوض ليش؟
4: لا الاسيرانس حاجة أخرى موش تأمين. هو صندوق عملته الدولة صندوق تضامني بين الدولة والمنتجين والفلاحين. وقت اللي فلاحة يتضروا الصندوق يعوض صحيح عنده شروط يقول لك معناه ويحدد حتى طبيعة الجوائح اللي تصير لكن ينص على تعويض الناس هذوما. دونك شعملت وزارة الفلاحة وهذا خرج في تصريح مسؤوليها قالت طوى معناها يلزم إحصاء الخسائر دخلت الدخل المجمع المهني للقطاع الدواجن وحتى الهياكل النقابيه معناها من حتى اتحاد الفلاحين مساهم في هذا باش يحصي وتوا حجم الخسائر والصندوق باش يعوض ويلزم يعوض الصندوق.
2: سؤال
4: تفضل
2: شنو يلزم احصاء؟ مش المفروض راهي حاصيه الوزاره معناتها
4: لا نحكي على الخسائر
2: اي مش من المفروض كي تصير خسائر ويعلموها وكذا يعني ما معناتها الوزاره وقتها صايره خسائر وناس قاعده يموت الدجاجه ما في بلاش
4: هو راهو شوف لو في لو كان جات شوف
2: يعني مش العمل مش فما ناس في البيروات قاعده مهمتها كيكه
4: تفسر لي معها. انا كنهار قلت كلمه فما شكون اللي تغش منها ومش مشكل
2: ما تعاودهاش
4: وقت اللي لا لا لا مش نعاودها لا لا مش نعاودها وقت اللي قلت المجامع الفلاحية اللي موجودة بارتو في كامل تراب الجمهورية والمندوبيات الفلاحية 24 مندوبية فلاحية موجودين في 24 ولاية فيش قاعدين يعملوا
16: صحيح. هذيش نقص
4: مهمتهم الأساسية. مهمتهم الأساسية وقت اللي تصير جائحة طبيعية هم اللي يمشيوا يبادروا يمشيوا يدوروا على الفلاحة. إيجا أخويا سي خليل أنت فلاح منتج عندك خسائر عندك نفوق متاع الجيش قديش ويتم الإحصاء ومن بعد فما لجنة في مستوى وزارة الفلاحة
16: خطر تاو باش يحكي ما هم يمشيوا ويشوفوا الرقم كي واحد ما تقولوا 100 يقول 10 ولا 10 يقول 100
4: هو راهو المنتجين اللي اللي خسروا كميات نتاع نتاع الدجاج تعرف شو عملوا لهم لوفل اللي هو الوضع الطبيعي لموا الكميات هذيك وحطوا حفروا حفره وحطوا عليها الجير وتردمت يعني المنتج هو الوحيد اللي نجم يعرف
16: صحيت
4: قديش خسر
16: دونك وزاره الفلاحه مش مش
4: يعني باش يكون تصريح على الشرف
16: شرف
5: لازم ديكلاري سير لو شون ولكن تعرف شنو المشكله
4: يا خليل تو تقول لي ديكلاري سير لو شون شكون جاء وقت اللي طلعت السخانه 50 و49 درجه شكون اللي مشى مش تنفي لنفات لاكدش
5: وفما اللي يمشي يقول له انت ماكش مطابق للمواصفات والواحد نتاعك ماهيش هذه المؤسسه نتاعك ماهيش معتمده واسمه صندوق الجوائح التعويض على الجوائح خلينا نكون واضحين احنا قاعدين نحكيوا عليه وكانه صندوق مفعل 100% والفلاحين راضين عليه 100% مش صحيح يعني وين تصير فيضانات وين تصير مشكله الا والفلاحين يقول لك مجال تدخل الصندوق شبه منعدم وشروط قاسيه وشروط مشحفه وفي بعض الاحيان يلوجوا على مقر ما يلقاوش في ال 24 مثلا وهيك علاش انا نتمنى انه الصندوق هذا يخدم كيما يلزم يخدم خدمته فقط
16: خليل مثلا هنيده بعثت لنا قالت لنا في بالكم انه فلاحه نتاع طوز تعاني ولم يقع التعويض بعد العاصفه الرمليه اللي صارت عام ناول فهمت معناتها ان شاء الله ما يطلعش كليم مباراه دونك بعثونا
4: تلفاش هو فما فما فما تقصير في المجال هذا لكن شو نقول انا توا الى وزاره الفلاحه والسيد وزير الفلاحه راهو كان ما تعوضوش للمنجين هذوما راكم باش تخسروا منجين شفتوا القطاع هذا
16: باش نسالك فما واحد سال سؤال قال ما نعطيوش ستاتستيك باش ما نعوضوش للعباد ممكن فما اللي ما عطيوش ارقام خسائر باش ما ترسلهمش يعوضوا ما نعرفش
4: والله ما ثماش علاش ما ثماش علاش يعني توا سامحني توا الخسائر ما صارتش راهو ما كانتش ناتجه فقط راهو على ارتفاع درجات الحراره على قطعان الضوء لانه تعرف فما
16: قطعان والترجيح
4: فما مداجن فما مداجن يا نوفل عندهم ديجنيراتور يعني عندهم مولدات كهربائيه
16: يشد الريح مع
4: عينيه وقت اللي المولد وقت اللي يقص الضوء يقص معناها حتى اللي يخدموا بالطاقه الشمسيه ثم مولدات كهربائيه ما تحملتش الارتفاع الكبير وغير المسبوق في درجات الحراره. انا شفت منتج تعرف شو عمل معناها النيش اللي عامله للمولد الكهربائي اضطر باش يكسر الحيوط معناها للتهوئه ومع ذلك صارت الخسائر وصار
16: ستيك لو كان مثلا ستيك جيت تقول يلا المنطقه الفلانيه باش نقص عليها من الاربعه للثمانيه واحترموا مش كان الناس حتى اكل مولدات وكذا رمبرمجوها مش كانت الامور تكون اوضح واحسن ما تعبد راهو فما مطاعم سكرت فما مطاعم كذا فما اللي يشري سلعه تفسد له يعاود يشي معناتها لو كان جات تقسيم واضح راهو تفادينا برشا خسائر
5: بالله سامحني مثلا المطعم ولا الشخص انت سي ناجي كي تخلص 560 دينار فاتوره انتفاع بخدمات كهربائيه وتعدى لك سيف كيما هذا يقص عليك 30 مره هل انت مجبر باش تقص باش تدفع من نفس السوم هذاك هل ما ثماش زاده مراعاه للمواطن اللي ضر في التقليص من الفاتوره او في الى غير المطاعم وغيره هل زاده معناها الهيكل اللي هو
16: قام بالعمل
5: مستعد زاده باش يعطي الحقوق للناس مو الناس كلها متضرره مش كل الفلاحه
4: خليل توا في انتظار
5: انا كي ندفع 560 باش ندفع ما ندفعش ندفع انا
4: في انتظار انه الدولة التونسية تلقى حل في مشكلة النقص الكبير في إنتاج الكهرباء أو سمعت حتى فما مشاريع صادقت عليها وزارة الصناعة بأن إنشاء محطات كهربائية تقريبا مش تنتج 455 ميجاوات في برشا جهات في انتظار باش يصير هذا كله يتحل المشكل وإن شاء الله يتحل في 2027 في انتظار هذا استيق ساعة دبار إذا ما ساعة تعمل تسهيلات كبيرة في تركيز الطاقة الشمسية للمواطنين وللمطاعم وللمقاهي وللمؤسسات والمصانع ومنهم المداجن اثنين يا اخي ثم دول راهي لقات حل في هذا. ثم بطاريات اليوم معناها تنجم تخدمك ساعتين واربع سوايع وحتى ست أي ساعات
16: اي صحيح
4: اي وقتاش قالت ستيك اللي راهو مسموح لكم توا باش تستعملوا
16: في وسط الازمه هذيك
4: في وسط الازمه
16: بعد
4: وفي وسط الازمه انت برا امشي لوج توا باش تشري باتريه انت معناها باش تستعملها في
16: دارك
4: يعطيك الصحه مو ديما في الازمات
16: لي فلتر نتاع الماء كانوا ب 300000 ولا ب مليون
4: يعطيك الصحه وقت تصير ازمه ثم اللي تمعشوا من الازمه يظهروا في كل طبعًا. الأزمة يظهروا
16: طبعًا.
4: ويطلعوا في الأسوام والأسوام تولي معناها
16: وتلقى صنعة عنده متوفرة
4: طبعا طبعا اي على الأقل. وهنا إن شاء الله وزارة المالية معناها تتفهم المشكلة هذا وفي قانون المالية 2027 إن شاء الله يحطوا على الأقل امتياز جبائي للبطاريات هذه لأنه يتم توريدها من برا بطاريات خاصة مش بطاريات عادية على الأقل أمور الأخرى الصيف الجاي نبدأ يبدأ عنا حل في قصة الضب
16: باش نسألكم جيبوني يا مان في نص دقيقة. فما برشا دجاج دجاجة يذبحوا ويبيعوا دجاج عكس القانون في كل ولاية فما كالدجاجة اللي يبدأ مازال يذبح وكذا
5: تمشي الحانوت ويبلس
16: يذبح لك أي. هل هذم يتعوضوا ولا ليه لأنهم مخالفين للقانون هاي أكبر إشكالية هذه معناتها
4: هو اللي في الهيكل الموازي الهيكل غير القانوني في العادة ما يعوضلوش
5: هيكل غير
16: موازي ما تعوضش ولا واضح يلا تراح حوادث المرور اللي ارتفع عدد القتل
3: خلينا نشوف في ساعة الأرقام منذ بداية العام وإلى غاية 3 سبتمبر نحكيه على 3124 حادث أسفر عن 908 قتيل و4091 جريح حسب معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور تبع لوزارة الداخلية والمعطيات تحدث كما قلت نوفر على ارتفاع عدد حوادث المرور قتل عدد حوادث المرور بتسعة بالمئة مقارنة بنفس الفترة رغم تراجع عدد الحوادث ب 17.46% وعدد الجرحى ب 18% تقريبا نوفل ديما نفس التوندونس نفس التوجه عدد الحوادث هي اللي تتراجع ولكن عدد القتلى هي اللي تكثر
5: عدد الحوادث القتلى هو اللي
3: هذا واضح. هذا اللي يخلي الناس
16: هاو باش نعطيكم توا نقارن وسينيجي وسيخلي ركزوا معي به عندنا حوادث برشا ولا شوية ما نجموش نعرفوا أما هاو باش نقارنوا بدول الأوروبية والعربية مثلا الوفية لكل 100,000 ساكن ألمانيا 3.4 وفاة في حوادث المرور لكل 100,000 ساكن فرنسا 5.1 تونس 9.8 والسعودية 12.1 المغرب 12.0 معناتها كي تحسبوا لكل 100,000 ساكن تونس تقريبا 3 مرات قد ألمانيا حوادث المرور كي نحسبوا لكل 100,000 سيارة ألمانيا 5.7 وفاة لكل 100,000 سيارة فرنسا 8.9 السعودية 27.1 تونس 49 وفاة لكل 100,000 سيارة معناتها أربع ولا خمسة مرات قد فرنسا والمغرب 143 وفاة كي نحسب الوفيات حسب عدد سيارات ولا عدد سكان وقتها نفيقوا اللي تونس عدد القتلى في حوادث المرور مرتفع جدا 3-4 مرات بالنسبة للسكان ونوصلوا حتى 8-9 مرات بالنسبة لكل 100,000 سيارة دونك الرقم مرتفع جدا في تونس
5: الرقم مرتفع ومرعب وهنا يلزمنا نقرأ قراءة واضحة معناتها إذا كان استئناسا بالتجارب بالمقارنة صحيح نلقاو ثم دول طرقاتها خير منا وشروط السلامة المرورية خير منا ولكن أيضا في تونس عندنا مشكلة متاع الثقافة المرورية بصراحة بكل وضوح لأنه كما قلت أنت حتى كي تقل الحوادث الحوادث القاتلة تكثر معناتها عدد الوفيات يطرح أكثر من سؤال حول أسباب حوادث المرور اللي جزء منها كبير يرجع للسياقة ويرجع لعدم الامتثال للقوانين المرورية والسياقة خارج الأطر المتعارف عليها هذا مهم جدا وأيضا نطرح زاد سؤال البنية الأساسية الطرقية في تونس اللي في بعض الأحيان زاد تبدأ ماشي في أوتوروت
16: من تنوير
5: في ركسة في تنوير في المفترقات في غيره معناها هي خدمة متبادلة ولكن أيضا الثقافة المرورية عند التونسي وعند السائق التونسي يلزمها زادة تتطور بشكل أنه يحترم ما يسوقش هو راخد
16: كل واحد يخاف في روحه نعتقد أنه لازم الخطايا تولي أقوى والرادارات تتوزع في كل مكان لأنه المواطن الأوروبي بكثرة الخطايا والصرامة في الخطايا وقت نقصوا حوادث المرور أي.
4: في القوانين اللي اعتمدتها أوروبا رأوا فما توصل إلى حد سحب الرخصة رخصة السياق وقت اللي ترتكب مخالفة يقصولك نقاط وفما ثم مخالف نوعين من المخالفات
16: في 18 شهر يرجعوا لك النقاط ما غير مخالفة وفما في 30-40-50 سنة يتنحلوا البرمي ويقعد مدة بعد يعاود يعدي من الأول جديد
4: هذا هو
16: لو كان يعني عملناها النقاط
4: عملناها وتراجعنا عليها
16: وعليه
5: خاطر ما مشيتش
4: سايبني كيما كيما قانون منع التدخين في الفضاءات
16: خاطر النقطه ولا تبيع وتشري
4: أي. شوف نوفل ثم الاشكال نتاع التهور سلوك السواق مش السواق الكل سلوك بعض السواق يعني كي تشوف شخص داخل يمشي في الانتردي في الممنوع في السونس انتردي
16: ويعمل لك الضوء
4: ويقول لك اي ويقول لك ابعد ابعد خليني نتعدى وقت اللي تشوف شخص معناها في امبوتياج ويطلع يمشي فوق التروتوار وقت اللي تشوف شخص
16: هذا كل يوم
4: اي وقت اللي تشوف ثم سيارات يا نوفل العجالي ممسوحين يجي يضرب فرا مك تعرف انت معناها تكنيك ما ثم مسافه معينه باش تعرف بها قوه الفرامل اللي عندك ثم شكون اللي يبدا الكهربه ما فيهاش ضوء ولا تبدا تمشي بعين واحده ثم شكون اللي يراه الضوء الاحمر ويحرقه ثم شكون اللي يراه ويراه بلاكة الستوب وما يقفش واحيانا تبدا مو شيء من الله وشيء من عبد الله ساعات تشوف بلاكة الستوب مغطيه بالشجر تلموها البلديات معناها تخدم وقاعده تعمل فوق الجذب نتاع الاجار دونك قاعده قايمه بوجب على على
16: احسن ما يرام علاش ما تريبليوش الخطايا
4: ايوه هنا خويا
16: علاش ما يكثروش الرادارات
4: أنا
16: في عمدي فما رادار اكل متنقل ولينا حتى ما فماش رادار الكل نحترموا اثنين خوفوا من رادار
5: تحسب
16: خوف الرادار ولينا ما نفوتوش للسبعين
4: خويا العزيز البرة في اوروبا كي تعمل مخالفة كتابت من سيارتك وترجع تلقى الفاتورة
16: أي.
4: فاتورة تلقاها تمشي تخلصها
3: كونترافونسيون حبينا
4: ما تخلصهاش عندك مدة معينة ما تخلصهاش تشد الحبس لو كان جاد فما سرامة في تطبيق القانون على هالسلوك المتهور راو تشوف أحيانا نرأي السرعات تمشي بها راو سيارات راو شيء غريب راو في الليل أحيانا ويبدأ في حالة سكر ولا يبدأ شد التليفون معناها راو يعني بالحق راو والله في أفلام
16: واحد يحرق في طريق المرسى اللي الكراب تجري في المياه راو فما تهور توتح ما نعرفش شنو الشجاعه اللي تجيهم مع طريق المرسى معناتها بالشق على الكهرباء في المياه وكل الجمعه لازم اكسيدون فينا في الطريقه هذيك
4: احيانا احنا توا بقدر ما الاسطول نتاع السيارات في تونس بدا يتجدد خاطر الناس قاعدين معناها يشريوا في السيارات اما راهو فما سيارات والله العظيم كترام يمشيوا في الطريق قول سيد هذا مخو الفيزيتا يا اخي معناها تعدى على الفيزيت تكنيك
16: يا اخي في اللوتوروت وتفيق بها كهرباء
4: راهو الفيدو ستوب بالتالي ما عندوش
16: اي
4: يعني كل ما تردش بالك راهو تنجم معناها
5: بس قداش عدد الحوادث اللي مسامه في الدراجات الناريه
16: بس قال في كندا تسوق وانت سكران البرمي يتنحى 6 اشهر مباشره ما تسوقش 6 اشهر ما ريت الصرامة هذه يا اخويا احنا
5: وكان تمشي القانون تنجم تلقى حاجه تشبه لكن ما تلقاش
4: الحملات اللي تتعمل اللي تعمل فيها الالكوتيست تتعمل موسميا مع احترامي لعوال المرور
16: صحيح
4: لو كان جات تتعمل بشكل يومي يا سيدي نقولوا مرتين ثلاثه وفي اماكن مختلفه نعرف واحنا وقت ال
16: ثم اربع خمسه اماكن
4: اي ثم ايام في الاسبوع
16: ثم اربع خمسه اماكن نقول لك 1000 نهار يتشدوا واضح يعطيك صحة سينيجي شكرا لك سي خليل الاخبار ومن بعد نبداو في الجزء الثاني جهدنا جهه وسلاح
17: طغام Les femmes au foyer on m'a déjà obligé en arraham la femme a la raha mais surtout qu'elle a des enfants peut-être qu'elle a des enfants ou bien tu dis que ça sert à quoi pour que tu te dis en arraham j'ai déjà 10 ans dans le dos après j'ai sorti je n'ai pas le temps de rouler
18: comme les gens dans la maison comme les gens qui travaillent les deux
19: ربت بيت تبدا في الدار قائمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المره اللي تخدم البرة عندها تنظيف وعندها تربيه وعندها كل شيء من سهل الجمله
18: المراه كي تبدا في الدار اكثر لهوه بصغارها وبدارها
20: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمه ودار معناها كيف كلها خدمه اليوم ماذا بيا نقعد في الدار ماذا بيا
18: ما خدمتش خذيت يدوب مش كيما اللي تخدم حمانه واحده من الناس مهمله روح مش كيما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بيت
21: المراه اللي في الدار تعبت كيما اللي في البرة دار شكون باش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار
0: وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي بين الاختيار والاضطرار. انسي اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها، أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها؟ هل أنه فمنسي اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضروريات الخدمة والدار؟ كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضوع فرع من هالاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا فرع عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
22: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
23: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
24: أريدو طور عالمك.
25: البلوزة والدلالة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري بقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد وجود نوايا لإحداث 1200 شركة أهلية جديدة في مختلف جهات البلاد، مشددا على أن التأثير الإيجابي لدور هذه الشركات في إحداث مواطن الشغل والإسهام في التنمية بدأ يظهر. ووزير التشغيل يقول إن وزارته أحدثت منصة خاصة بالشركات الأهلية وهي الآن في مراحل تطويرها النهائية، مبينا أن دور الشركات الأهلية لا يقتصر فقط على أحداث مواطن شغل بل يشمل أيضا تثبيت السكان في جهاتهم.
1: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي، باقيين نستقبله باقيين نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات من بعد. التأثير بدينا نلمسه فيه، الحقيقة بدينا نلمسه فيه، أرقام ما نجمش نعطيها توا، أما تأثير الشركات الأهلية الهدف في السعارة ومش كان الغاية طبعا حد أحداث مواطن شغل قارة، لكن كذلك الانتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. اليوم رأى واحد الأهداف الشركات الأهلية هي أن الناس تستثمر في الأماكن هي موجودة، وأكيد هذا باش ينعكس على مواطن شغل.
0: صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تسجل تطورا لافتا لترتفع من نحو 40% من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن خلال السنوات الأخيرة إلى 90% موفى جوليا المنقضية. ووفق مركز النهوض بالصادرات يعود هذا التطور بالخصوص إلى نمو صادرات زيت الزيتون المعلب نحو السوق الأردنية، والتي بلغت خلال الفترة نفسها 156 مليون دينار تونسي بكمية فاقت 11,000 طن. يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والأردن شهد بدوره ارتفاعا ملحوظا بنسبة 135% خلال شهر جانفي وفيفري 2026 ليبلغ نحو 69.5 مليون دينار تونسي وفقا لمعطيات مركز النهوض بالصادرات. ويمثل زيت الزيتون والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والبقايا المعدنية أبرز الصادرات التونسية إلى الأردن. في أخبار العالم، إسرائيل كاتس الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال يهدد بأن إسرائيل ستشن حربا شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الصهيونية أو المستوطنات على غرار الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. مركز الأمن البحري العماني يفيد بأنه تم إجلاء 16 من أفراد طاقم ناقلة نفط مملوكة للسعودية تعرضت لهجوم إيراني أثناء عبور مضيق هرمز الاثنين الماضية. وكانت السعودية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الهجوم على الناقلة أسفر عن مقتل بحارين اثنين، فيما لم يتضح بعد وضع السبعة الآخرين. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب الروسية الأوكرانية، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى البلدين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع منوفل الورتاني وكمل فريق ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: في تونس.

0: مرحبا، رجعنا لكم. هذه ميدي ماج في ساعتها الثانية. قاعدين تبعثونا على 23 513 ألف. جهزنا أصلح سكوحي. عسلم أصلح،
1: أهلا وسهلا في المرحبا بيك، مرحبا بكل الفريق، مرحبا بمستمعينا ومشاهدينا على يوتيوب. نسلم عليهم برشا برشا.
0: ناهد، شنو رأيك في مردود سلاح في الفترة الأخيرة؟ لا حاضر، ما يحبش يجاوب،
1: ما يحبش، ما تحرجوش.
0: جايين شنحوي لك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بالمستمعين الكل، إن شاء الله تكونوا بخير.
0: مرحبا بكم. والله معناتها فاست انكم تدخلوا في الساعه الثانيه. انا من الاول اللي قلت نتوحشهم الساعه الاولى، ما حليتوا الساعه الثانيه الحمد لله. تخيل الساعه الاولى بجنبي نهاد، يعني ما تجيو انتم تحفلوا لي شويه جو. يلا باش نقعدوا نحكيوا تقريبا في نفس المواضيع. مش هكا، مش هكا. أنا برشا سخانة، أنا اللي أنا المواطن عادي نعيط لها سخانة، أنت كمختصة تعيط لها إجهاد حراري. شنو الجمل الجديدة اللي تعلمناها السنة؟
1: أنا السنة تعلمت إجهاد حراري، قبة حرارية، ظهرت النينيو والنينيا، زاد فما النينيا، فما الدليستاج.
0: الدليستاج
1: الدليستاج حلوة، حلوة ياسر الكلمة. الحق بتاع ربي، معناها باركوري في الحياة في تونس كمواطن 32 سنة، أول مرة كلمة دليستاج تعرضني. قريتها في الفرنسية قبل، نمشي في المكتب في الليسي، أما عمرها ما عرضتني الكلمة.
0: ما توقعناش أنها باش تصير علينا.
1: معناها حتى ديجا في البروجرام سكولير قال لك باش يخرج دليستاج. بالصغيرات، معناها دليستاج، تفضل راك تعلم.
0: فوالا، دونك جي هنا.
2: فاتتك حاجة مهمة صليخ، واللي هي الملج، زيد الملج المناخية. هل باش نمشي فيها ولا لا؟
1: ريت فرجيدير بشري في اليابان اللي هو يتخبيو فيه يكون يبرد، معناها الشكل نتاعو كالفرجيدير يتخبى في وسطه في السخانه. هذه اكتشفتها السنة،
2: يخدم بالضوء ولا بالبيلات
1: في اليابان؟ الله اعلم، مش ما تعرفش عليهم، لازم يخدم حتى بطاقته نتاع مخه معناها.
0: واضح. دونك الاجهد الحراري الحكايات قداش نجموا نستحملوا؟ هل فما بلايص تقلقها سخانه وتعمل حتى ضحايا؟ هذا موضوع جهين بعد الفاصل باش نحكيو فيه.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند، الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أورانج.

0: الهرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي

0: الكهرباء هون نحكي على بلدنا ارتبطت زيدا بضغط على الفليخة وهذا اختصاصك نهد على مستوى العالم مش تونس بركة تخوفت من الجفاف تخوفت زيدا من تطورات مناخية وظواهر متطرفة وأهم عامل أو مصطلح في الصيف هذا وقت اللي نحكيه على ضربة الشمس أما وقت اللي نمشي لدرجة متطورة أكثر نحكيه على الإجهاد الحراري وقت اللي سخانة واليختر وقت اللي درجات الحرارة ما عادش نسبة نسمعوها ونشوفوا الأرقام وينتهي الموضوع هوني وقت اللي سخانة نجمة واليختر حتى على الحياة الصيفية اللي تعديت كانت من الأصعب على العالم وحتى على بلادنا في ظروف معينة في سخانة معينة كما عشناها السنة بالمفهوم البسيط درجات الحرارة المرتفعة نجم تولي مسألة حياة أو موت علاش كيفاش دونك نحكيو على عدة عوامل تنجم تجتمع مع بعضها درجة حرارة مرتفعة أرقام قياسية في السخانة مش وحدها معها الرطوبة معها الليادي الاستوائية بأرقام ودرجات استثنائية في تونس الصيف هذا وقبة حرارية عشناها الأكثر من 30 يوم يعني ثلث الصيف كنا عايشين تحت تأثير القبة الحرارية جويليا كما تعرفوا هو ثاني أسخن شهر جويليا في تونس جويليا 26 بالطبيعة ونسبة الارتفاع ودرجات الارتفاع على المعدل العالي كانت ب 3.4 درجات في العالم الكل راهو جويليا هو كان ثاني أحر شهر جويليا عالميا بمتوسط عالمي 16.9 يعني على مستوى العالم الكل
1: 2023 هو الأولى
0: بالضبط
1: صفك علاش احنا بنينا جويليا هذا أصعب خطر في جويليا 2023 ما تمرمدناش ما قصش علينا الضوء والماء والفازات الكل معناتها التأثير بين في جويليا 26 أكثر هي.
0: لأنه طلبت زيادة صعوبة زيادة التزويد ما وصلناش للماء ما وصلناش للضوء فما نجمناش نقاومه إذا شنو يحب يقول سخانة في النهار ما عطتنيش فرصة باش نرتاح زادت معها سخانة في الليل اللي صعبت الموضوع يعني جسم الإنسان قديش ينجم يقاوم وقتاش ينجم يتنفس وقتاش ينجم يتبرد
1: فما مصطلح شنو سخانة في الليل عيطنا لها وقتها
0: غرغور الليل
1: غرغور الليل
0: هذا مصطلح ميديماج أما ليالي استوائية دونك بدل الإنسان يلزمه يرتاح يلزمه يتبرد ويرجع للتوازن كيفاش يصير هذايا هو ربي بتبيع خلق جسم الإنسان كامل معناها ينجم يتبرد وقت اللي يتعرق يتعرق غير كافي لأنه يلزمه يتعرق والعرق هذا يتبخر باش جسم الإنسان يرجع للتوازن متاعه ولكن الرطوبة ما عطتنيش الفرصة هذه لأنه جسم يتعرق ولكن ما يخلطش باش يتبرد نحكيه على رطوبة عالية درجات كبيرة من غير ما نعود ونرجع للأرقام هذه ولكن درجات الحرارة المحسوسة والرطوبة والسخانة خلونا نستعمل عبارات جديدة نقولوا مغفلق في الصباح وفي الليل نحكيه على خنقة صباح وليل نحكيه على كبار صغار شيوخ وشباب ما عادش ينجموا يقاوموا السخانة هذه زيد عليها نقص الماء زيد عليها نقص التبريد لأنه ما كانش عندنا طاقة كافية باش نجم تونس الكل تتبرد وتتمتع بالكليماتيزورات ما نحكيوش على الإضاءة ولات حاجة ثانوية جدا عوضناها بالشمع الصيفية هذية حبينا نتبرد بطرق أخرى الماء ما كانش موجود حبينا نشربوا نقص كبير في المياه وإن شاء الله ترجع وتتحل الأزمة على الأقل متاع المياه المعلبة ولو أنه بدينا نمشي لحلول أخرى هيت نحاول نحسنه وحدنا في ديارنا ماء السنيد ولو أنه منيش مطالبين لأنه المواطن اليوم ولا يقول أنا من حقي نلقى ذو ومن حقي نلقى ماء يوصلي لداري من غير ما نقعد اللوج على حلول أخرى كيفاش نحسن جودة الماء اللي من المفروض يوصلي بجودة جيدة عامل التنقل والبنية التحتية هذا مهم وأنه نحكي عليها صفية هذه لأنه مش الناس الكل تخدم في إدارات وبيروات مسكرة مش الناس الكل تتنقل في سيارة خاصة الإجهاد الحراري ظهر أكثر خاصة بالنسبة للعمال في العراء تحت الشمس مباشرة اللي ما نجمش يبطل نهار خدمة مطالب وأنه يخدم تحت الشمس باش ينجم يصرف باش ينجم زاد يضمن خدمته باش ما يخسرش خدمته نحكيه على التنقل في تونس وقت اللي المحطات في الصيفية هذية شكلت أزمة كبيرة مش كان وسائل النقل نحكي على المحطة اللي باش السنة فيها وسيلة النقل اللي كانت غير مجهزة وقت اللي شفنا في العالم الكل انه قاعدين يعتمدوا في أساليب متطورة من التبريد ساعات تبدأ في محطة هي مغطية مهوية مزيدة يزيد يرش عليك شوية ماء باش انت تتبرد دونك
1: فما اللي حاشيك وحاشا قدرك يحط حتى الموزيكا في المحطة
0: باش يوسع لك بالك ويقول لك راني باش نعمل عليك رتار دقيقة ونص هكا سامحنا
1: ويقول لك التراني يجي ل 12 و3 دقائق و10 ثواني
0: اي يعطيك الخريطة قدامك راهو في المنطقة الفلانية وقريب يوصل باش تحضر رساك وتفليش تقف من غير دزين
1: احنا تراني وقف في درجة مساحة برشلونة وكملوا ابي
0: ما له خدمة
1: مانيش نحكي في نكتة نحكي في حاجة صارت
2: واقع مضحك
1: بالحق بالحق معناتها درج قبل ساعات اي كملوا ابي تفضل
0: دونك نحكيوا على وسائل النقل مثلا نجم نصفوهم بفضاءات نوعا ما مسكره الكيران صفر المتروات غايب فيهم التكييف ما فيهمش الهواء الكافي دونك هوني نجم نحكيوا على سخانه مرتفعه على رطوبه

0: نحكيه على إرهاق جسدي وبدني، نحكيه على إجهاد حراري، لأنه المكان مغلق ما فيهش هواء، ما تنجمش تتأقلم، ما تنجمش تتنفس. الكبار في السن، الصغار والمرضى والحالات الاستثنائية الحرجة والخاصة هما اللي كانوا تعبوا برشا أسيفية هذية وما نجموش يتخطوا أو يتأقلموا أو يواصلوا التعايش مع درجات الحرارة المرتفعة. دونك نحكيه على الإجهاد الحراري اللي حتى الخبراء المختصين والأطباء ما قصروش أسيفية هذية، وكانوا ديما ينصحوا فينا باش نتبرد وندوش ونشربوا الماء. الكلام مبني على معطيات علمية، لأنه مثلا منظمة الصحة العالمية تقول في حالات أنه يكون التهوئة غير كافية، الحرارة كبيرة برشا وما عندكش إمكانية باش تتبرد مع الرطوبة وغيره، جسم الإنسان ينجم يخسر من نص إيتر حتى العشرة إيترات في أقصى واو. تقدير من الماء برشا. دونك هوني نحكيه على الماء اللي هو مسألة حياة. غياب الماء ينجم يؤدي، لطف عليكم وألا لا يقدر، إلى مخاطر صحية كبيرة برشا، تنجم توصل حتى إلى الوفاة. احنا قادمين على عودة مدرسية، دونك قاعدين نخمو في التنقل، نخمو في المدارس نتاعنا، نخمو زيادة في البنية التحتية، لأنه حتى لو كان نكونوا باش نلخصوا اليوم وقت اللي تحدثنا على مشكل الماء وما يطلعش طبقة معينة، رجعنا نحكيو على البنية التحتية. وقت اللي نحكيو على الكهرباء نحكيو على البنية التحتية، نحكيو على النقل زيادة كيف كيف البنية التحتية، مستشفياتنا، هذا الكل هل متماشي مع تغير المناخ ولا يلزمنا نظرة جديدة لمستقبل تونس؟ لأنه المناخ قاعد يتبدل، العالم الكل قاعد يتوقع ويحذر زيادة حتى في ملاجئ للمناخ، مش كان مسخانة، حتى من الفيضانات والكوارث الطبيعية الكبيرة الغير منتظرة واللي تنجم تكون مفاجأة، واللي احنا في الصيف هذا عملناها بطريقة غير مباشرة. برشا توينسا كانوا يمشيوا للغرد سيرفاس باش يتبردوا مثلا،
1: بحذا لي غرد سيرتو
2: الاكتظاظ تاع لي غرد كانوا
0: مستوريين.
1: يلزم نبنيو طريقة جديدة انه الراحة نتاع الموظف مثلا مش نخاف عليه لا يموت، لا توصل 40 سخانة الموظف يروح يشد دارو، معناتها تولي خدمة إرجانس، معناتها الراحة النفسية للموظف للتلميذ كذا يلزم تدخل في البارامتر متاعنا. راو في 40 سخانة ما نجمش يطلع لك مضمون، راو ستريس، راو كذا.
0: يقولوا أنه ساعات العمل قاعدة تنقص بسبب السخانة، أنه المردودية زادة تنقص بسبب السخانة، وشفنا حتى قوانين كي توصل السخانة 30 درجة في بعض الدول أي. يعطيهم أوف أوتوماتيك ما تروح تخدم الدار كنت نجم
1: جستمو.
0: دونك لو كان ياخذوا مثال مثلا كما تحدثنا زيدا بصفه عامه، ما زيدا فما حالات استثنائيه، الانسان يكون مريض، يكون تعب، الرضع الكبار في العمر اللي صحيا ما ينجموش يقاوموا، وزيد معاها ضغط المناخ والاجهاد الحراري. خلينا نفهموا الحكايه اكثر، كيفاش نجموا نقاوموا نتاقلموا، شنو يلزم يكون موجود في بلادنا في المستقبل باش ما عادش نعيشوا الازمات المتكرره اللي شفناها الصيف هذايا، وباش ما عادش نتعبوا زيدا في الصيف. معنا الاستاذ المبارز في جغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه عامر بحبه، مرحبا على موزايك.
3: مرحبا جيهان عسلامة، مرحبا زادة بالسادة المستمعين، مرحبا زادة نوفل،
1: ومرحبا
3: بك. مرحبا مرحبا.
0: المناخ قاعد يتبدل،
1: جاوبك مثال.
3: مرحبا بالجميع الحاضرين في الاستوديو، مرحبا.
0: المناخ قاعد يتبدل، طمنونا نوعا ما الخبراء أو خوفونا خليني نقول، وقت اللي يحكيوا على السيف اللي تعدى احنا نقولوا عليه استثنائي، ما هو يقولوا عادي ومزيد بشي يجي أصعب منه. هل سبتمبر نوفمبر ديسمبر زيدا نجم نقولوا أنه السيف عمل أوف، كملنا من موضوع السخانة، ولا فما يمكن تخوفات نجم تظهر؟ هل المشكله الاجهاد الحراري مازال ينجم يواصل معانا؟ وبالاساس خلينا نبدا، وشنو الاجهاد الحراري وهل هو فعلا مشكله تستحق وانه نخمن نلقاو لها حلول على مستوى البنيه التحتيه والقوانين؟
3: بالنسبه للاجهاد الحراري، هو الصعوبات، الارهاق، القلق، الخطر، الستريس اللي يواجهه الجسم تاع الانسان في ظروف مناخيه معينه. بون احنا اليوم موضوعنا ظهر لي الحراره، دونك بلادنا تونس يعني عاشت على وقع موجات حر، زوز موجات حر كبيره قويه، ربما من اقوى موجات الحر حتى في تاريخ تونس. نذكروا اللي رقم قياسي في تونس الحراره 11 اوت 2021 50 درجة فاصل ثلاثة، ولكن في القيروان بالضبط، ولكن السنة هذه راه قربنا برشا، سجلنا في القروان نفسها اللي هي تقريبا تعتبر أسخن منطقة في تونس هي وتونس والجبلية، سجلنا 49.8، سجلنا زادة 49.7، 49.6، وسجلنا برشا مرات 49 درجة و 48 درجة في القروان. سجلنا زادة حرارة كبيرة، سجلنا زادة حرارة كبيرة في أغلب المدن التونسية، في توزر، في قبلي، في جابس، في جندوبة، في حتى في تونس العاصمة، في برشا مدن حتى مدن ساحلية سجلنا 48 درجة و 47 درجة و 49 درجة وقربنا حتى 50 درجة. دونك نجم نقولوا موجات حر كبيرة قوية وخلات الإنسان يعني يواجه قلق، يواجه ستريس، يواجه إرهاق كبير برشا خلال الصيف هذه. طبعا القلق هذا زاد أكثر مع غياب التجهيزات الأساسية، خاصة الناس كل عشنا الوضع ده الماء ضوء إلى آخره.
1: نحب نسألك على هل لابد من قوانين جديدة؟ محمد مثلا بعث قال نخدم في فرنسا كي وصل السخانة 40 قالونا نتخدموا النصف النهار وتروحوا. فرحت لما كي قالوا لي تبدأ 6 في بلاصة 8، قلت لهم لا عادي راني موالف بالسخانة في تونس. معناتها يتبدل 40 سخانة، المدارس تروح، الموظفين يروحوا، معناتها فما بارامتر تعرف اللي قاعدين نسمعوا لنا توفي ولنا توفي وكذا، فما اللي إجهاد، فما اللي مرض. معناتها هل لابد من تغيير قانوني واضح، خاصة وأنه احنا داهمين على أشهر برشا قالونا راو الخريف باش تولي وتتوحشوا في أيام الصيف، معناتها فما تغيرات مناخية في العالم الكل، هل لازمنا نبدلوا القوانين ونوليو نطبقوا بصرامة؟
3: يعني هو صعب بالنسبة لموضوع الخريف وممكن موجات حر أخرى وأسخن مصيف، الكلام هذا راهو غالب مش صحيح. ديجا إن شاء الله مع الأيام القليلة القادمة فما تغيرات يعني كبيرة.
1: نهار الخميس باش تصير شوت من 39 باش تهبط ل 30 حسب ما عرفنا. أي
3: وفي بعض الأيام باش نسجلوا حتى على بعض المناطق الشمالية حتى 22 و23 و24 درجة كحرارة قصوى في مرتفعات الكيف، مرتفعات تالا والقصرين، مرتفعات مكسر، وفي عموما في شمال تونس وفي العاصمة باش تكون فما حرارة أقل من 30 درجة وحوالي 30 درجة لفترة عدة أيام. دونك ما عادش عندنا ال 40 وال 45 درجة، ما عندناش موجة حر. دونك وهذا إن شاء الله شي يتواصل لعدة أيام مش فقط يوم أو اثنين، وحتى زاد بقية سبتمبر إن شاء الله باش تكون فما حرارة مبدئيا حول المعادلات وحتى دون المعادلات خلال عدة أيام. مازالت فقط الأيام هذه معناتها نجم نقولوا حارة نسبين، ولكن راهو ماهوش موجة حر حتى اليوم ولا غدوة ولا أمس ولا نهار الأربعاء، يعني حرارة تقريب حول المعادلات أو أعلى بقليل. رأوا كي نسجلوا 40 درجة في القروان ولا في توزر رأوا تعتبر حرارة يعني عادية وعادية جدا، وأغلب المناطق التونسية توفى حرارة ثلاثينية. دونك بالنسبة للقوانين يعني أظن هذه لمحالة موضوع يهم أكثر المشرعين، ولكن على المستوى المناخي رأوا يعني 40 درجة في تونس وال 45 وحتى 50 درجة رأوا سجلناها قبل في عدة مناسبات، مش حاجة جديدة. المناخ بتاعنا المناخ التونسي المتوسطي حتى كي نرجع لبداية القرن الماضي رأوا فما حرارة يعني سجلنا في قبلي مثلا 55 درجة في 1931
0: عام البني صحيح، أما يقولوا سخانة في النهار، أما سخانة الليل والنهار هو اللي نوعا ما جديد شوية علينا.
1: وهو أمور قوانين، ولكن الملاحظة تبدأ من عندكم وتوصل للناس اللي تعمل قوانين وغيره. معناتها انتم اللي تطحوا في ايطاليا مثلا يظهر رونتري واخروها بجمعه من لو 15 باش تولي لو 21، معناتها ياخذوا قرارات فما سخانه اكثر من لازم فما كذا، معناتها تبدا من هنا راهو لابد من حاجات، راهو مردود البشر في 40 سخانه راهو ينخفض، راهو التلميذ راهو كذا، معناتها نعرفش، معناتها الملاحظه تجي منكم.
3: هو ممكن يعني خلال السنوات الأخيرة وخاصة السنة هذه اللي ولا ممكن يعمل مشاكل أكثر هي صحيح الحرارة في الليل، معناتها نسميوها الليالي المدارية نويت تروبيكال، اللي معناتها نورمالمون قبل كي نسجلوا موجة حر وتكون فما أجواء حارة على الأقل الجسم الإنسان يكون في رفاهية نسبية، ويعني أكل قلق وستريس ينقص شوية متاع النهار وباش ينجم يواجه الخطر معناتها ولا الصعوبات ولا المشاكل من غدوة. دونك يعني لاحظنا اللي خلال السنوات الأخيرة ومنها السنة هذه اللي الليالي المدارية والحرارة اللي في الليل صحيح ولولات يعني سجلنا في برشا مناسبات يعني ليالي مدارية فما زاد الحرارة المحسوسة وهذا مشكل آخر. طبعا مع موجات الحر مع التبخر الكبير هذا يخلي الرطوبة في الغلاف الجوي موجودة برشا، وهذاك علاش المدن الساحلية يعني خلال الصيف هذه خاصة وحتى خلال الصيفات الماضية راهو تقريبا سجلنا 45 و48 و50 درجة وحتى أكثر وحتى 51 و52 درجة نحكي على الحرارة المحسوسة في عدة مناسبات، وكانت أجواء يعني مقلقة جدا على حتى نحكي على للمدن الساحلية، معناتها فما مشاكل متاع الحرارة المسجلة اللي هي حرارة كبيرة موجات حر اللي سجلتها مختلف المناطق التونسية وانضفت لها الحرارة المحسوس اللي من قبل موجودة، ولكن يعني لاحظنا حتى احنا حتى كتجارب خاصة متاعنا كل مواطن يحس اللي السنة هذه والسنوات القليلة الماضية اللي بالحق فما الحرارة ولات محسوسة ولات تقلق برشا.
0: سي عامر سامحني لو كان قطعتك، ما نتحدث على سخانة استثنائية صيف هذا، ما صيف 2007 2030 راهو غدوة. العالم دي خامم في ملاجئ مثلا منخية اليوم في كليمة. هل لازم نراجع كل ما عنده علاقة بالبنية التحتية بالإضافة للقرارات كما كنتوا تحكيوا؟
3: فما تغيرات مناخية قاعدين نعيشوا فيها ومش من توا، من قبل تنضاف لها توا خلال السنة هذه وحتى السنة الماضية ظاهرة النيني، واللي هي باش تعمق أكثر يعني ممكن هالتغيرات هذه في الاتجاه ممكن مزيد من الاحترار والكلام هذايا كان معناتها صرح به حتى الأمين العام تاع الأمم المتحدة وحتى زاد المنظمة تاع الأرصاد العالمية منذ أيام قليلة. يعني ظاهرة النيني قاعدة تشتد قاعدة تحتد باش تقعد على الأقل إلى فيفري 2027 وربما حتى الصيف 2027. دونك وهذا باش يخلي يعني الأشهر القادمة وخاصة حتى الصيف القادم ينجم يكون مماثل للصيف هذا وممكن حتى أكثر شوية. دونك لازمنا نستعدوا ولو أنه فما ملاحظات ربما ينجم يفيدكم فيها أكثر المهندسين متاع المختصين في العمارة والبنايات إلى آخره، ولكن اللي عنده مشروع جديد
0: ماذا بي أصلا ما تعودنا بي. شكرا يعطيك صحة الأستاذ المبارس في جغرافيا بحث مختص في علم المناخ عامر بحبي يعطيك صحة.
1: شكرا لك جيهن. موضوع مهم جدا. فماش كون قال في اسكتلندا 22 في الصيف نروح كل واحد وكيفاش
2: كل بلد وتقصى
0: 45 نمشوا للمرشي
2: في حمام يلا حمام
1: فاصل وبعد نرجع معكم.
4: Les femmes au foyer on est déjà obligé en arraham la femme la raha mais surtout qui tu as عندها صغار peut-être qui tu as عندها صغار قلق اكثر ou bien تقول لك ça sert à quoi باش نتلهي بروحي. انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى نروحك كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تاعبين.
5: ربت بيت تبدا في الدار قايمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المره اللي تخدم البرا عندها تنظيف وعندها تربيه وعندها كل شيء من سهل الجمله.
4: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها.
6: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة. يا ماذا بي نقعد في الدار ماذا بي
4: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم. حما أنا واحدة من الناس مهملة روح مش كما اللي تخدم يلزم يروى في منظر ليقو في منظر بيت.
7: المرأة اللي في الدار تعب كما اللي في البرة دار شكون باش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار.
8: وضعية المرأة ربت البيت لفم فويه بين الاختيار والاضطرار. انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها؟ هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار؟ كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فرع من هالاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
11: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
10: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
11: أخذني
12: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
10: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام.
13: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار للمساء الساعتين
10: نوفل ورتاني
1: يا مرحبا يا مرحبا من صنهار ساعتين. شكرا على مساجاتكم اللي جينا على 23513000. فما واحد بعث لي تصويرة يظل عاملة قال حطتها مبريم، معناتها التصويرة من كرهبته 51 سخانة. قال لي نجم نحطها في دوموند فيزا؟
2: ينجم يتبعها كولير ينجم
13: زوز مضامين
1: ليه ليه بالحق ده تنجم.
0: ظهري فما حاجة جديدة قاعدة تظهر اللي هي اللجوء المناخي، مش احنا في تونس في بلاس أخرى فيهم تصحر وغيره. فما رقم 1.5 مليار شخص بحلول 2050 يتوقعوا وأنهم يهجروا بسبب المناخ أو يأخذوا لجوء مناخي. هو واحد منهم
2: يمكن. والتاريخ تاريخ يعيد نفسه. صارت قبل اللجوء كانوا قبل العباد يتنقلوا بين القارات وقت ليشوك غلاسيي ووقت اللي كانت تبرد الدنيا.
1: حجر يا رجعنا له شيء. أنا متأكد اللي فهم زوست وين ستوف الكرهبة قالوا عليه ما نقدموهاش لجوء مناخي.
2: أكيد.
1: نمشي شي تخت فيلا. نمشي ونحل الدوسية.
14: حل الدوسية.
1: الأسبوع الأخير يا ناهد، العودة المدرسية، الأدوات وغيره، الموضوع اللي تحكي عليه كل العائلات التونسية. الحمد لله قصنا الضوء ونقص، معناتها برشا قالوا المدارس معناتها دي سي العودة ما عادش باش يكون إن شاء الله قصنا الضوء.
2: هو مع اقتراب كل موعد عودة مدرسية يتعاود نفس المشهد تقريبا في الشوارع والأسواق التونسية وفي تونس وفي العالم الكل. ديما البريود هذية والجمعة هذية يبدأوا الأولياء يحضروا في رواحهم، يحضروا في صغارهم للعودة المدرسية، يبدأوا يتنقلوا بين المكتبات، بين الأسواق، بين الليغرون سورفاس، وبين أيضا الأسواق الموازية. يلوجوا على مستلزمات أبنائهم، يقارنوا بين الأسوام، يحاولوا ينيغوسي ويحاولوا يحسبوا بالساعات بالدينار وبالملي ما تبقى عندهم من ميزانية قبل ما يقرروا شنو باش يشريوا منين ومن عند شكون. لكن المفارقة أنه عديد من الأولياء يعرفوا جيدا أنه بعض الأدوات المعروضة، خاصة نحكيهوني على الأسواق الموازية، تكون مجهولة المصدر، الجودة متاحة ضعيفة، ساعات ما نعرفوهاش ولو تمثل خطر على صحة أبنيتهم. ولكن مع هذلك يقول لك أنه ضيق الحال وارتفاع الأسعار يخليه أنه الأولوية تكون في السوم ومش في حاجة أخرى. الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات كانت حذرت في عديد المرات منذ سنوات من اقتناء الأدوات المدرسية من الأسواق الموازية، تحدثت على إمكانية احتواء بعض المنتجات على مواد كيميائية. هوني ركزوا معايا بربي، نحكيه على إمكانية احتواء بعض المنتجات مواد كيميائية، بعضها ينجم يحتوي حتى على معادن ثقيلة ومذيبات عضوية وملونة، الشيء اللي يشكل خطر على صحة التلمذات والصغار، وينجم حتى يسبب تهيجات في العينين، في الجلدة، وحتى في الجهاز التنفسي ينجم يشكل مشاكل بسبب الحساسية، تهيجات الجلدية وغيره، أنه يكون عندها مضاعفات صحية مش حتى على المدى قريب ولا المتوسط ولا حتى أمراض لا قدر الله على المدى البعيد. هوني الدعوة تبدو واضحة، اقتناء الأدوات لازم تكون من نقاط بيع منظمة، لازم نثبتوا من مصدرها، من تأشيرتها، من طريقة عرضها، طريقة دخولها لتونس. لكن بالنسبة للعديد من العائلات المسألة هذه تبدأ ثانوية. في الأسواق يمكن أن يلقى الولي الكراس، الكرتابة، الأقلام وغيرها بأسعار أقل برشة من اللي معروضة في ليغرون سورفاس ولا في المكتبات. الفارق بالنسبة العائلة عندها أكثر من صغير ينجم يمشي من دينارات إلى عشرات إلى مئات الدنانير ساعات. بعض الأمهات تقول في تصريح المزيك قبل أنهم اضطروا مثلا للتوجه للأسواق الموازية بسبب غلاء الأسعار في المكتبات، وهذه تقريبا في الروبورتاج اللي خدمه زميلنا كريم وناس. أكثر إجابة كانت هي غلاء الأسعار، ارتفاع الكلفة متاع الدراسة، تعدد الأبناء. يقول لك عندي أكثر من صغير، راني ما نجمش ما نقدرش. ولكن في نفس الوقت ما ينكروش انه يعرفوا وواعين انه الجودة متاع بعض المنتجات تكون ضعيفة في الأسواق الموازية، لكنها تعتبر انه الأسعار تبقى في متناول العائلة، خاصة محدودة الدخل. مواطن آخر يأكد في نفس الروبورتاج انه ارتفاع أسعار الكراتب والمداعات والأدوات المدرسية خليه يمشي للأسواق الموازية، رغم وعيه أيضا بتدني جودة بعض المنتجات ومخاطرها حتى على الصغار. من هوني فإنه مواجهة الظاهرة هذه ما تنجمش تقتصر على حملية المراقبة مراقبة بركة على الحجز، على التحذير من المنتجات الخطرة رغم الأهمية متاحها ورغم ضرورتها. المطلوب أيضا معالجة الأسباب اللي تخلي المواطن يتوجه إلى السوق الموازي. نحكيه هوني على ساعات ارتفاع مشت في الأسعار، نحكيه على القدرة الشرائية هل تتماشى مع الأدوات المعروضة ولا لا، ونحكيه حتى على نقص بعض المواد المدعمة وفارق الأسعار الكبير بين نقاط البيع، لأنه المواطن يعرف أنه المنتوج قد ما يكون مضر بصحة ولده يشريه، رغم هذا هو يخمم في صحة ولده، هو ما يحبش المضرة لولده، لكن ساعات مكتوبه هو اللي ما يخليهش يخمم في المعادلة الثانية. نوفل
1: واضح، شكرا. معنا محمد وسيم الهني مدير رقابة البيئية
2: للمنتجات
1: بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. مرحبا بك سي محمد.
13: مرحبا بك سينا وفي المرحلة
1: كافة المستمعين. شكرا ليك. دونك الكلام اللي قالوا ناهد، نعم فما أضرار فما غيره. بعثت لنا مساج مستمعة قالت أنا توا كنت في نهج إسبانيا، نهج إسبانيا واحد من الأشهر الأنهج الشهيرة، تحيرت، كل شيء متوفر، الأدوات المدرسية والأسوام رخيصة جدا، إيش نعملوا بربي؟ حيرة مواطنة، أرخص الأسوام أغزر. فما حالة عاملة وصارت أنه الكراس المدعم يتباع في الأسواق الموازية، هذيك حير الدولة، معناتها ما مش موجود في المكتبات تلقاها في الأسواق الموازية، إيش علينا؟ أما القلمات رصاص وغيره غيره يتباعوا بأسهم أرخص، شنو تنجم تضيف وتقول للمواطن اللي يسمع فيك؟
13: أنا أولا نحب النوه اللي احنا طولين الوكالة الوطنية تقييم المخاطر، خاطر التقرير نتاع ناهد من الأول قال الوكالة الوطنية الرقابة الصحية، هذا ولينا
1: عام 2019
13: دونك باش نوضح حاجة هنيك. رأي الصحة لا تشترى بثمن، معناها الإنسان كي باش نحكيو على صحة صغيرنا وكيفاش نعطيوه على منتوجات سليمة وما تضرش بصحته ما تتشراش بثمن، معناها مش الثمن هو اللي حد،
1: هو الإشكالي إنه ما عنديش الثمن، أنا ما عنديش الثمن، ما أنا ما عنديش الثمن باش نشري
13: سليم ولا باش نشري، مش خاطر المنتوج غالي راهو سليم وخاطر رخيص راهو مش سليم.
1: سي محمد، سي محمد وسي ملهني راهو فما ستيلو عادي ب 9000، ستيلو أزرق عادي
13: وموجود حتى ب 800 فرنك، معناها انت واش تختار؟ مش هذه القضيه، القضيه في طريقه حتى عرض المنتوجات في الاسواق، طريقه عرضها في الشمس وفي الغبابره، شنو يصير؟ هي في وسط مواد كيميائيه، تتحلل المواد الكيميائيه تولي سهله ياسر وقت تجي تستعملها يديك تتلطخ. وعنا عاده احنا الصغار جنرال خاصه الباج مع 7 6 5 8 يحط في فمه ايديه هو ستيلو في فمه، يعني شنو قاعد يعمل؟ يعني قاعد يتعرض بصفه متواصلة لجرعات ضعيفة جدا، يمكن ما يكونش عندها تأثيرات عينية، تبقينا التعرض له الجرعات ضعيفة يعطي اضطرابات نجم بعد على مدى البعيد، يعطي اضطرابات هرمونية، يعطي اضطرابات حتى معنى عصبية، فما برشة مخاطر صحية نتيجة التعرض للملوثات الكيميائية في مختلف المنتوجات مش كل المنتوجات هذه.
1: وهل معناتها القلم الرصاص كي يتباع في نهج إسبانيا فيه مخاطر، وكي يتباع في مكتبة غالي ما فيهوش مخاطر، يعني نوع آخر يتصنع؟ ما تفسر بطريقة بسيطة،
13: نجم تلقى نفس المنتوج هنا وهنا.
1: فلا يرحم
13: ويرحم، نجم تلقى فلا. لا نجم تلقى في الأسواق الموازية نفس المنتوج اللي تلقاه في المارشي أورغانيزي، نجم تقول معناها موجود، معناها الروح موجود،
1: ولكن هنا أرخص
13: برشا، أرخص بالنسبة للسعر، من الجنش نعطيك ولا
1: لا، أنا نعطيك أرخص برشا، أرخص
13: برشا صحيح. هنا طريقة العرض نتاع المنتوج كما قلت به. الحاجة الأخرى، المنتوجات اللي تتباع على المراقبة، على الأقل أنت كتشري منتوج من دراسة معروف فيه التأشيرة متاعه في كل شيء، لا قدر الله المنتوج يطلع ماش كونفورم ولا صار لك منه مشكلة وإلا تنجم تعرف تشكون حتى ما تمشي تشكي.
1: هو مع تستيل وين أزرق ولا أخضر ولا كراسة ولا قلم فتر، صعيب كان المواطن يمشي يشكي، ولكن أنت قلت أنت قلت نفس المنتوج، لأنه إشكالية معناتها المواطن برشا قاعدين يبعثولنا يقولك علش الدولة تخليوا فيهم يبيعوا، معناتها كل ولاية كل مدينة يعطيك اسم النهج اللي يتباع فيه، اي معناتها وتحسهم جايين كيفاش دخلوا لتونس وكيفاش يتباعوا غادي. معناتها لهنا مش كان الرقابه تكون اقوى من الدوله غيره باش ترحم المواطن على الاقل. ما نعرفش انا الاشكاليه معناتها. وثم المواطن يقول لك الاسعار هو هو هو السبب.
13: كلامك صحيح. التجاره الموازيه مشكله في عديد المنتجات مش كان في المنتجات هذه
1: موجودين
13: للاسف الشديد. والتهريب هذا موجود في الدول العالم الكل بدرجات متفاوته. للاسف في تونس احنا مثلا حجم كبير من الاقتصاد ومن التجاره. احنا شنو نقولوا احنا بالنسبه للبلاغات التحسيسيه اللي قاعدين نخرجوا فيها الهدف نتاعنا شنو؟ احنا فما تقريبا ثلاثه مخاطر اساسيه اللي ركزنا عليها. اولا مخاطر التعرض للمواد الكيميائيه اللي نجم يكون في بعض المنتوجات. وثاني حاجه هي لي زومبالاج اللي الصغير تو انت صغير يبدا عنده قاروره نتاع ما يبدا عنده علبه نتاع يحط فيها الماكله نتاعه يلزمهم يكونوا علبه اليمونتير فيها التاشيره اللي هي صالحه للاتصال
1: بالمواد. كل مواد كيميائيه على قلم رصاص الناس يقولوا فما تضخيم للمخاطر. قلم رصاص مواد كيميائيه معناتها
13: هذا نقول لك هذا نقول لك
1: الخطر كبرته فيه شويه.
13: لا هذا نقول لك لا لا هذا نقول لك انت في معناها كرطابلة نتاع طفل صغير في الابتدائي شنو عنده؟ عنده قلم رصاص، عنده الملونات، عنده القواش، عنده شو اسمه الكولا، عنده السكوتش، عنده الغلافات. هذوما الكل كاين شنو ينجم يكون فيهم؟ ينجم يكون فيهم ليفتالات مسكي بلاستيك. ليفتالات هذوما معروفين يعملوا اضطرابات هرمونيه. نجم يكون فيهم المعادن الثقيله بلون رصاص ميركور بقى ارسينيك الزرنيخ. هذوما الكل كاين ينجم يكونوا موجودين.
1: كيما فما احتمال انه يشريهم من المارشي باراليل وما يكونش فيهم مضره. لازم نقولوها زاده هذه. لا نشجع انا كاعلامي خاطر من دوري ما نشجع ولكن ما فيهمش مضره.
13: احنا ما نجموش نشجع في حاجه ما هيش منظمه. معناها ما نجموش
1: هاي دخلت هاي تتبيع هاي تتبيع ويتفرجوا فيها الناس الكل. كي تقول لي مش منظمه ايش نعمل انا؟ وشكون مش بيهم يخليو فيهم يبيعوا فيها معناتها؟ ما لهنا الاشكال زاده عليه يبيعوا فيهم هاو كيبيعوا.
13: كلامك صحيح ومنطقي وما نجم نقول لي حد شيء موجود. هذا كما قلت لك هذه مشكله معناها في عديد المنتوجات للاسف. ان شاء الله تتقلص. ان شاء الله زاد احنا نطبقوا زاد في وعي المواطن زاد احنا كي ننبهوا ونحسوا زاد انسان زاد ياخذ احتياطاته.
1: صحيح.
13: وقت اللي يجي يقتني يحذف التاشيره على الاقل لتيكتاج نتاع اي منتوج يكون كامل يقراه يعرف منين جاي وين مصنوع شكون مورده باش لا قدر الله البرودوي اي برودوي منتوج يكون مش كونفورم على الاقل يعرف وين يتظلم. مش كيما واحد منتوج مجهول المصدر.
1: واضح. شكرا لك سي محمد وسي ملهاني يعطيك الصحه. دونك الاشكال يقعد ديما محلول بين هاو قاعد يتباع. قال
2: هذيك المعادله الصعيبه
1: في الكواليس. قلت لك ساعات نفس الحاجه. قلت لي لا ساعات نفس الحاجه في المكتبه وفي الباراليل وتلقاها في الباراليل ارخص.
2: ما هو يقول لك نقطه مهمه اخرى متى يقول لك انت تضر من منتوج تعرف شكون تحاسب تعرف شكون نهار اخر تمشي تشكي بيه باش تحاول تاخذ حقك. كي تشري من باراليل ما تلقاش شكون.
1: ناهد باش نجاوبك سامحني اول مره. غدو اعطيني عدد شكايات اللي تقدموا على المواد المدرسيه.
2: ايه ما يهمنيش ايه. ما نعطيكش العدد. ايه هذيك المشكله. المشكله في الناس ما تشكيش نوفل. المشكله في اللي ما يشكيش
1: خاطر ادوات مدرسيه باش نمشي نشكي
2: ادوات واحد مدرسيه
1: يبيع لي قلم فاتر كيفاش اصلا
2: يعمل لي مشكله ويعمل لي حاجه رياكسيون شيميك لولدي مثلا ولا البنت في وجهه.
0: كيف باش تعرف؟
2: ما هو استعمل استعمل استعمل القلم هذاك اليوم الصباح
1: بكشي من الماكله
2: لا شيء رياكسيون لا شيء.
1: اي ما بكشي الماكله بكشي حاجات ما يعني ما تنجمش تعرف. علاش قلت لك ما فماش كيت؟ لانه صعب ان المواطن يفيق به. وحاجه اخرى تنجم تشريه من المكتب ويعمل لك زاد. ما نعرفش راني لا اشجع كصحافي هذه جمله سامحوني باش نقولها. لا اشجع اشريه من المكتبات ما تشريوش من الباراليل. ترى نمشيو ما فاتك شيء هذا صلاح.
10: ما فاتك شيء
14: بعد شوية باش نحكيو على كيفاش انه ماتش نتاع تنس في اليو اس اوبن وقف على خاطر فما ريحه نتاع مخدرات كانت موجوده في اللعبه.
1: انا في بالي النسخه هذه تفدلك
14: سابالينكا تقلقت من المخدرات حاسين قلت ما نجمش نلعب. باش نحكيو اليوم على الخارطه الجديده اللي يحكيو عليها الخريطه نتاع افريقيا. قال لك ظهر لي اكبر من اللي احنا نتصوروه. هذا مقترح جديد بدات حمله عندها مده. باش نحكيو زاد على الماء والخبز وبما يعرف بصحين صبرني باش تولي تخلص عليه فلوس في فرنسا. باش نحكيو زاد على توفيق الجبيري شنو اول قرار ياخذه كوزير للثقافة. لكن قبلها تحكيوا على الرقمنة في المدارس التونسية. شفنا بوست وثيقة قالت دور على الانترنت توري انه فما ايه في معهد. هو المعهد هذا الحق ما تمكنناش نشوفه في الورقه وين المعهد هذا بالضبط. لكن كما قلنا نحن طلب بعض الاوراق وبعض الوثائق باش تجيبها هذا بعد ما تسجل عن طريق البلاتفورم هذيك فيسكولير. بعد ما تسجل غاديك الكترونيا تلقى روحك لازمك تهز اوراق, فما برشا نقد يقول لك كيفاش هي رقميه وميم طون لازم يهز اوراق والكل, لكن جست قعدنا ثبتوا شويه حاولنا نلوجوا على معلومه لكن احنا ما وصلناش صحيح الرقمنا كامله وشامله, لكن الوثيقه هذيك تنجم تكون ماهيش من عند وزاره التربيه والحاج
1: اجتهاد.
14: ثاني حاجه اجتهاد من عند المدير في حد ذاته وبارما مغروم بالاوراق, دونك يقول لك انا ماذا بيا نشوف اوراق صور كذا تعاود تخرجهم, لكن حسب اللي نعرفوه انه فما المنصه اللي هي فيسكولير تدخل الفضاء هذا تنجم تقيد التلميذ نتاعك وتنجم حتى تمبورتي بعض الوثائق تصورهم ديريكت مو تهبطهم غادي على البلاتفورم, لكن كما قلنا انه المنظومه صحيح ما وصلناش الرقمنا كبيره لكن الرقمنا في المدارس قاعده تتطور بشكل كبير.
1: واضح.
14: دونك نمشيو لهنا لتوفيق جبالي اللي كان صرح في نجوم بودكاست نهار السبت وحكى انه على وزاره الثقافه وقال انه لو كان هو وزير الثقافه شنو اول قرار ياخذوه. مش نسألك سؤال قد يزعجك,
15: اسمح لي,
14: اسمح لي نزعجك, ازعجتك اليوم لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون الثقافة اي القرارات تاخذ؟
15: يا سيدي نفرض سيدي اللي انا فقدت العقل متاعي فقدت الصواب متاعي وخلبستها, اول حاجة نحي وزارة الثقافة
14: كوزير
15: اي نحية زايدة خطر, نعمل بيرو, نعمل بيرو كان عندهم قبل بيرو في القصبة قبل ما دي الثقافة صغيرة تفعله بالدروج بس مسك حاجة بيرو حط فيه كما كان يعمل رأي بتاع سلطنة بتاع عمان ولحد ما الفزيرة اللوين عنده بنك قاعد عليها كبنسمد وغيره والفلوس في وسط في القجر يجي واحد يحل القجر يمدله ما تيسر. وزارة الثقافة تنجم تمشي هكاك ألف مرة خير جي انت تحب مسرحيه اعطيك حل قصري مدلك اربع صوت وشرح
14: دونك لاني اعتبر وزاره الثقافه زيد انها تكون
1: توفيق جبالي يعطيك صحه على نجوم بودكاست الحلقه الاولى كانت ممتعه وكل سبت ان شاء الله
14: أيه. وهذه اخر اراء تقريبا نسمعها توفيق جبالي هو توا تكلم والكل, لكن برشا الناس تتحدث على وزاره الثقافه بشكل عام لكن بشكل خاص على منظومه الدعم ومنظومه الانتاج الثقافي, علاش الدعم كيفاش يمشي الدعم بالضبط لشكون يمشي بالتحديد, علاش ما فماش دعم كبير. توفيق جبالي حتى أكد في الحوار قال اللي هو لم يتلقى دعم من عند الدولة منذ سنة.
1: واضح معناتها ان جراوند توفيق جبالي.
14: باهي نكمل نحكيو على المطاعم الفرنسية, نحكيو انه لهنا نورمال مو يجيك بلا يجيك مع خبز يجيك
1: شو اسمه
14: شنيا
1: صحن شو اسمه عيط له
14: صحن صبرني كان فيها هريسة وسلطة بشوية كعبة زيتون
1: وعندك البياج انه ساعات يشبعك هذاك ويجي البلاطة
14: ساعات ما يجي برشا خبز
1: ما انا نبداو جيعانين كي يجي ناكل تن وهريسة كي يجي البلاطة راح يشبع
14: ديما هذيك المشكلة الكبيرة
1: اكبر مشكلة
16: خليل العشاء
14: والله دونك فما برشا كلام يقول انه لهنا في فرنسا مثلا ينجم يجيب لك تطلب انت يا اما يجيب لك ماء ماركة معينة دونك دبوزة مسكرة ليك انت ولا يجيب لك كارف معناها بالار هذيك معبية بالسبالة هذيك سبالة بليش دونك لهنا انت وجوك, لكن لهنا نحكي انه الماء والخبز ظهر لي هل هم مجانين وبشو يتخلص عليهم, هذا موضوع الحقيقه موضوع حارق في فرنسا قبل الانتخابات الرئاسيه نتاعهم.
1: Allons-nous bientôt payer le pain et l'eau au restaurant?
17: Certains restaurateurs tricolores demandent la fin de l'exception française en raison notamment de l'attitude de certains clients.
18: Nous sommes témoins de gens qui ont appris à s'amuser avec l'ami, à l'ouvrir. Il y a des gens qui font ça, si vous voulez, et puis qui laissent le reste. Mais à partir du moment où ils y ont touché, moi je ne peux pas, donc je suis obligé de le jeter. Là, c'est le gâchis, mais ça reste à la marge quand même.
19: Quand c'est du pain vraiment artisanal, boulanger qui dit pourquoi pas.
20: Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va commencer à 1,50€, après ça va toujours augmenter.
14: الاخرين اذا فايق بهم قال لك حط الصوم ظاهر باش بدا يزيدوا فيه وحدهم دونك لهنا فما ناس شوف فما لي ناس اللي مع القرار هذا يقول لك خاطر هكاك يولي يتفادى التبذير والكل معناها الواحد اللي باش يمشي غاديكا سواء في الماء ولا في الخبز, لكن فما زاد اللي راه انه هذاك يدخل زاد في نطاق السيرفيس خاطر هو ريالمون ما نعرفش حتى في تونس باغ اكزومبل كي تمشي ريستورون وتضرب انت مقرونه راه ما تتفاجعوش اما راه وصلوا لسوق مذوم ب 70 80 دينار معناها ما تنتظرش من يزيد يخلص عليك كاس الماء ولا خلص هكا الخبز ولا خلص كذا خاطر هو ريالمون المقرونه ما تكلفش 80 فما شويه للمقرونه ما اللي خرين السيرفيس وخلاصاتك انت وش
1: انا مشكل كي نمشي نشري دجاجه كامله يعطيني معها باجيت لو كان ربع دجاج معها شطر باجيت معناتها دجاجه كامله المفروض دو باجيت الا ما نقولوا زيدني خبز معناتها لهنا ندعو بيعت الدجاج
14: يبدا يتشحر لك
1: اي فوالا بيعت الدجاج بشي يكبروا قلوبهم معنا ما نعرفش علاش نرتاح لها فقرتك انا نحس المواضيع جديه نجيو للمواضيع اللي تهم المواطن تفضل
14: تم الدجاج والمواطن بتبيعني شنو نحكيوا على الخرائط نتاع العالم برشا ناس حتى اللي يتذكروا الخريطه اللي خريطه تتسمى ميركاتور اللي هي على اسم السيد اللي كان صورها لكن كي صورها بارامو يده ما كانتش كريمه برشا مع افريقيا وقت اللي كان صور برشا اعتبروا اللي افريقيا ديما تبان في الخريطه هذه متاع ميركاتور اللي هي اصغر من جرينلاند مثلا والا خلينا نجم نقولوا يبانوا قد قد جرينلاند والافريق بينما قاره افريقيا في الحقيقه مساحتها حوالي اكبر من جرينلاند ب 14 مره معناها 14 مره اكبر واكبر من برشا دول اخرين يبانوا في الخريطه هذه اكبر لكن بدات الحمله هذه وصلت الى الجمعيه العامه للامم المتحده واعتمدت قرار اسمه كوريكت ذا ماب يعني صلحوا الخريطه القرار هذا بدا بطبيعه نحكيوا دوله توغو قدمت روحها بطبيعه انها للفكره هذه باش يبدلوا الخريطه وقال لازم نرجعوا انه الخريطه اللي عملها ميركاتور اللي هي قائمه على البروجيكسيون ما كانتش صحيحه 100% يحبوا يصلحوا الخريطه هذه قالوا انه الحجم ماهوش دقيق وانه هي مبنيه على خط الاستواء لهنا حتى باش ما نصعبوش عليكم برشا يعني الخريطة فقط يحبوا يصلحوا المساحة الحقيقية لكل بلاد يقول لك حتى كي تقري صغار كي يغزر يلقى الأفريق قد جرينلاند اللي هي غلطة يلقى مثلا أوروبا راي نورمال مو أصغر برشا من الأفريق مش كيما باين في الخريطة الخريطة كل ما تقرب للقطب الجنوبي أو القطب الشمالي يزيدوا يكبروا الدول بطريقة غريبة معناها فهمت عرفت كي تخلي طفل صغير بعد عامين ترجع تلقى يكبر فجأة تم هكاك صار الخريطة نفس الشيء صار بالنسبة للخريطة هذه دونك الأمم المتحدة قالت إنه ميركاتور لازم تتصلح ما قالوش
1: حرب عاملينها راهو سنين وهم يحاربوا وباش يوصلوا قرار هذايا
14: ديجا راك تشوف انت لهنا مثلا الخريطه كيفاش كانت موجوده بالنسبه للافريك انه لازم تتبدل البروجيكسيون نتاعها باش تولي على الاقل الخريطه صحيحه
1: معناتها صحيحه هي اللوطانيه كان قاعدين تفرجوا في لايف اليوتيوب ولا فيسبوك اللوطانيه صحيحه وغزر كش كبرت مقارنه باوروبا والدول الاخرى
14: وحتى برشا ناس حكيوا معنا في افريقيا قال لك من معنا من باب انه الناشطين اللي كانوا يتكلموا قالت الحكايه هذه كانت صارت قاره اوروبا ولا قاره اخرى راهو قامت عليه القيمه راه تصلحت من عام 70
1: اما ما فيش فلوس لينا ولا حاجه
14: شنو ينجموا يصبوا الماء
16: نجم ميركاتور يصب لك يصبوه بالتعويض
14: انا سربتينها بترامب قالوا جرينلاند راهي صغيره مش هكا درجه لغه معناها كيكا وبرا نمشيو نختموا بتبيعه مع رائحه الماريخوانا اللي توقف مباراه السابالينكا في لويس ارمسترونغ ستاديوم في نيويورك واحده من اكبر بطولات التنس في العالم اللي لعبها رقم واحد عالميا اريانا سابالينكا تلعب في الدور الثالث من يو اس اوبن المنافسه كانت مع الاوزبكيه كاميلا راخيموفا سابالينكا كانت متقدمه فجاه توقف اللعب مش باصابه مش بمطره اما يمكن دخت شويه من ريحه معينه جاتها من المدارج
21: And Sabalenka tossed the ball up, but let it fall back down twice during the match. She was clearly bothered and went to complain to the umpire about the strong odor.
22: It was a bit windy, so I don't know if it was like coming from the crowd or it was from the outside because the wind blows it into the stadium. So I don't know. I just hope they're going to be a bit more aware of that stuff.
1: كيفاش تجي لحكي معناتها
14: هي قالت
1: من الجمهور قاعد يتكيف
14: هي سابالينكا قالت راهو معناها انصفت الجمهور خاطر فيها ورطه الحكايه قالت راهو يمكن خاطر طقس برشا ريح يمكن جات ريحه من برا ما تخيلش انه واحد من برا سامحني يستعد معناها ما ينجم يكون كان الداخل معناها الحكايه هذه
1: باش ما تحرش الجمهور
14: هي. هو فقط راه في يوس اوبن حتى حكي انه انت اساسا ما عندكش الحق حتى تفابي ولا حتى تتكيف سيجار عادي معناها هذا ممنوع في وسط تيران تاع التنس معناها هذاك علاش يقولوا انه مثلا في عام 2022 في نفس الملعب نلقاو انه كيرغوس اشتكى زاد من رائحه القنب في نفس الملعب وقال لي هي تقلقه خاصه اللي عنده مشاكل تنفسيه كيف في عام 2023 اللاعبه اليونانيه ماريا ساكاري اشتكت بدورها من ريحه قويه حسيت ترى ذا بارامو يعملوا كيف غادي بكيف ما كيف وكان غادي معايا فما حتى ترى لو بلدون لا رولان غاروس لا مونستير اوبن نتاعنا فما شيء كان هذيه في امريكا في اليو اس اوبن يبداو قاعدين هكاك يحبوا يتكيفوا دونك دعوه لكل مستمعينا في الملعب احترموا لاعبي التنس معنا
1: جستوم انا نحب الانس جابت ترجع للدرو فينال اللي خسرتهم نتمنى تكون فما ظروف خارجه خلتها تخسر
14: هي خسرت زوز نورمالمون وين بلدون ما تكيفوش اما مزروع غادي هو خسر ملعب بالحشيش
1: سلاح شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لك جيهان نتقابلوا احنا غدوه بعد شويه الاخبار إكسبريس. ثم تجيكم أمينة في فروم شيء طيب نسكول فيلمين
23: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماج برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوز، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
23: اريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة المعهد الوطني للتراث بعنوان سنة 26 و2000. وتوضح أن تسجيل ترشحات عن بعد ينطلق ابتداء من 30 سبتمبر الجاري، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد يوم 23 أكتوبر القادم. وفق ما ورد في بلاغ وزارة الشؤون الثقافية، تفتح هذه المناظرة يوم 23 نوفمبر 2026، والأيام الموالية لسد الشغور في 8 خطط، تتوزع على 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 خطط في الحقوق. أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مختلف أقاليم الشركة في ليتسوسة ينفذون صباح اليوم وقفة احتجاجية لمدة ساعة واحدة، وذلك على إثر وفاة زميلهم في إقليم منزل بورقيبة متأثرا بصاعقة كهربائية أثناء أدائه لعمله. وفي هذا السياق، الكاتب العام للفرع الجامعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم سوسة المدينة هشام والشام يوضح أن هذه الوقفة تأتي تنديدا بما وصفه بتردي وضعية السلامة المهنية للعوان، خاصة في ظل النقص في وسائل الحماية والتجهيزات الضرورية للعمل. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، عدوان صهيوني جديد استهدف منزلا في بلدة كفر رمان في قضاء نبطية، يسفر ارتقاء 8 شهداء من بينهم طفل وامرأتان، 11 جريحا بينهم 4 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية حسب وزارة الصحة اللبنانية. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد في بيان أن هذا الاعتداء يشكل دليلا إضافيا دامغا على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مستهدفا مسعفين وأطفالا، في حين أن القانون ينص على حمايتهم خلال الحروب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا يتحدث عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز، ويحذر الدول من الانخراط في الحرب مع الولايات المتحدة ضد إيران. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. نهاية الأسبوع يتلعب مقابلاته بالدور التمهيدي الأول من المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال. النادي الإفريقي يلعب نهار السبت مع 5 بتوقيت تونس ضد جوليبال مالي. النادي الإفريقي يلعب لتأكيد انتصار مباراة الذهاب 1-0. بالنسبة للسفر لباماكو، باش يكون نهار الأربعاء ولا نهار الخميس؟ كان في الأول كان مبرمج بالأربعاء في رحلة عادية، لكن يعني تم إيجاد حله باش يكون سفر في رحلة خاصة على طيارة عسكرية، واليوم يتحدد موعد الرحلة هذه سواء باش يكون نهار الأربعاء ولا نهار الخميس. في كأس الكاف يبدأ الدور التمهيدي الأول، ترجي الرجيس يلعب نهار السبت مع 6 ضد ديامبرز في داكار. بالنسبة لتنقل فريق السنغال على 3 مجموعات، اليوم المجموعة الأولى فيها مسؤولين إداريين باش يسبقوا لإعداد كل الترتيبات اللازمة، غدوة الدفعة الثانية وبعد غدوة الدفعة الثالثة. في المجموعة فما 22 لاعب في الرحلة و10 ما بين إطار فني وإداري في رحلة ترجي الرجيس إلى داكار. نذكر أنه ترجي الرجيس فاز في مباراة الذهاب 3-1. بالنسبة للنادي الصفاقس يلعب نهار الأحد 6 في الطيب المهيري ضد شوتينغ ستارز النيجيري، مقابلة دون حضور الجمهور بسبب عقوبة سابقة مسلطة على ساساس في آخر مشاركة إفريقية ليه. نذكر أنه النادي الصفاقس خسر في مباراة الذهاب 1-0. نهاية الأسبوع هذا زاد يتلعبوا مقابلات الجولة الرابعة من البطولة، واللي فيهم دفعتين، دفعة الأولى نهار السبت 4 متر عشية مستقبل مرسى النجم الساحلي، أمل الحمام سوسة الملعب التونسي، والاتحاد الرياضي المنسيري ضد الاتحاد الرياضي ببن قردان. نهار الأحد الدفعة الثانية شبيبة العمران ضد النجم المتلوي، نادي حمام لم ضد الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي ضد تقدم ساقية الدير. مقابلات كل يتلعبوا مع 4 متر عشية، آخر دفعة فيها المقابلات المؤجلة بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات القارية. نهار الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي يواجه ترج جرجيس، والنادي الصفاقسي يلعب ضد النادي البنزرتي. زوز ملاعبية من البطولة التونسية في قائمة المنتخب الكاميروني لكرة القدم هما متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي مايل فرنانديز ومتوسط ميدان ترجي جرجيس دافيد روي. ثنائي هذا فرنانديز وروي موجودين في القائمة النهائية ل 26 لاعب اللي أعلن عليها منتخب مدرب منتخب الكاميرون اليوم، واللي بيش يشاركوا في مقابلة تصفية الكان ضد جزر القمر والكونغو كما قلنا في تصفية الكان. 19 سبتمبر وموعد الجلسة العامة التقييمية لتقدم سقيت الدير للموسم اللي تعدى، وبشكون مكانها قاعة الاجتماعات في بلدية سقيت الدير. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإيطالية، مع 5:30 كالياري ضد ليتشي، مع 8:15 أودينيزي ضد لازيو، وفي البطولة الإسبانية 6:15 ختافي ضد سلتا فيغو، و 8:30 إلشي ضد ريال سوسيداد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فورم.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.

0: في تونس. موزايك اف ام كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهربة متاع عشية البندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، على يعينكم، وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه للكيب الكل معايا، عدنان بن عطيه في الاخراج، اشواق الماجي في الاخراج الرقمي. اليوم مكرم في تقبل مكالماتكم الهاتفيه. تحيه لغسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سني بن عبد الله في بحث في علم الاجتماع ومستشار البرنامج. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام، الباج نتاع فورم على فيسبوك، وإلا الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك. وما تنسوش زادة اللايف اللي تنجموا تلقاوه على الشين يوتيوب متاع موزايك فام، وتابعوا فورم وتنجموا تشاركوا معنا أكيد على 71-113-1000. كنت تحبوا تشاركوا معنا بالتليفون مباشرة، توصلوا أصواتكم للفورم 71-113-1000، علامتكم 71-113-1000. كنت تفضلوا الكتيبة، وكانكم ما تحبوش ياسر تحكي في التليفون وهدرة التليفون وتحبوا تعبروا على أراكم، فما 23-513-1000 نور الواتساب متاعنا، 23-513-1000 على الواتساب. وصلوا أصواتكم، آراءكم، تفكيركم، ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم اخترنا نتحدثوا على لي فامو فوايي، لو ستاتيو متاعهم، الوضعية متاع نساء هذوما، نساء لي فامو فوايي، كيفاش ديجا وصلوا فامو فوايي؟ هل أنه كان اختيارهم الأول أنهم يقعدوا في الدار، أنهم يتلهوا بصغارهم بدارهم، أنهم ما يثمنوش ياسر دورهم المهني، ما يعطي وش قيمة للمكانة ربما العمل في حياتهم، يراو أنه وقت اللي المرأة تكون أم عندها دور أهم وأكبر من أنه هي تكون مرأة عندها لوتونومي فينانسيير، معناها عندها استقلاليتها المادية. هل أنه هذا يوضع باختيارها، أم أنه مثلا خاطر ما لقاتش خدمة، وإلا أحيانا زادة تضطر على اعتبار بعض الوضعيات العائلية، مثلا أحيانا يكون صغير عنده طيف توحد وإلا عنده احتياجات خصوصية، فالمرأة تكون نحب نتلهي بولادي، ولا ما عادش نجم نطاوق الخدمة وكل، ومعها أنا مضطرة أني نتخلى على خدمتي باش نتلهي بداري بصغاري، وإلا باحتياجات خاصة الواحد من أفراد عائلتها، أحيانا نجم يكون والدها أو أمها، مش بشرط يكون واحد من صغارها. المرأة اللي تتخذ القرار هذا باش في وقت من الأوقات زادة تتخلى على خدمتها، تتخلى على استقلالها المادي وتتلهي في حياتها الخاصة، إن كان كما قلنا عائلتها صغارها أو عائلتها زادة الموسعة، أخواتها ولا بوها ولا أمها ولا غيره، كيفاش تتخذ القرار هذا، وكيفاش تعيش تجربة المرأة اللي قاعدة في الدار ربة البيت لفا مفويه، كيفاش تنقل من وضعية لوضعية، كيفاش تقبل زادة الوضعية، كيفاش تعيشها أصلا زادة لفا مفويه اللي أحيانا تحس روحها كأنها دي باسي، كأن وقتها الكل ماشي للغسيل للتنظيف لللمان، تولي تشوف الوسخ بارتو، ويلزمها تنظف ويلزمها ترتب، وكي تطيب يلزمها تطيب بالقدا والرتبة، وكأنه ما عادش عندها وقت لنفسها، كأنه ما عادش عندها وقت باش تمارس هي نشاطات تفرحها ترتاحها، تنجم تكون سبورت، تنجم تكون تقرأ كتب هي تحب تقرأهم، تنجم تكون إنها تدخل في أي نادي تمارس أي نشاط فني، غناء، رقص، غيره، عازف على آلة معينة. فما بعض النساء في اللول تقولك أنا كنت نهار كامل وأنا بتوسي لحبل على جرارة لهي بالدار والصغار، ونجيب الصغار من المكتب نروح بهم نهزهم نجيبهم اتسيتيغا، ومن بعد فقت ليانا يلزمني نعمل حاجة ليانا. أحيانا بعض النساء زادة يلقاو خدمة اللي تتلائم أكثر مع وقتها، كما مثلا اللي يعملوا كرياسيون دو كونتوني على مواقع التواصل الاجتماعي، يصنعوا محتوى، وإلا اللي تصنع في دارها مثلا الماكلة وتبيع، وإلا اللي تخدم تريكو ولا غيره، الأشياء المهن اللي تنجم تزاولها في دارها في نفس الوقت دخل فلوس، ولكن زادة تنجم تراقب دارها وصغارها. شاركوا معنا على 71-113-1000 على ذمتكم، كنت حبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على وضعية المرأة ربة البيت، كيفاش اختارت الوضعية هذه، كيفاش وصلت لها، كيفاش عاشتها، وكيفاش تعدي نهارها زادة، شنو ما أحيانا التساؤلات والهواجس اللي يجيوها في ذهنها. أحيانا البعض تقول لك كي كبروا صغاري باش نلقى الدنيا فارغه برشا، والا تقول لك ماذا بيا عندي فلوس خاصه بيا، ماذا بيا نعاود نرجع للخدمه من اول وجديد. فما زادة اللي كبروا صغارهم يعاودوا من اول وجديد يدخلوا لسوق العمل. شاركوا معنا 71 113 1000. المراه ربت البيت موضوع فورم اليوم 71 113 1000، والبدايه كالعاده باصواتكم.
2: المرأة اللي تخدم، المرأة اللي في الدار زوز كيف كيف، المرأة اللي تخدم تفيق الصباح تمشي تخلي الدار مريقلة وتخرج في الزويش وصغار. من المرأة اللي في الدار نهار كامل وهي تجري ورا صغارها، يلزم كي يدخل رجلها ولا تدخل حد من فاميلتها يلزم يلقيه الدار نظيفة. بعد في الدار فيش تعمل نهار كامل؟ ايما نحب نأكد لكم انه المرأة اللي في الدار راح يتعب عسلامة، وبالله نحب نقول لكم راهو المرأة اللي في الدار راهي تعبة برشا. أنا مش من حقها تقول راني تعبت، علاش؟ لخاطر هي ما تخرجش الصباح، ما تتعبش في النقل، أما راهي تعبة وما عنديش الحق تقول راني تعبت.
3: ألو صباح الخير مزاري، أنا نحب نشارك في فوروم المرأة اللي قاعدة في الدار شاقية وتعبة وتقضي وتسيق وتنظف الدنيا وتغسل وتطيب باش تربي جيل جديد سمح، وباش ترضي رجلها يروح يلقى فطور طايب يلقى شاي طايب يلقى الدار نظيفة يلقى وليدات ضيفات ومتكتفين. والمرأة اللي تخدم مسكينة شاقية وتعبة زادة تروح مسكينة ما تخلطش حتى باش تلم قدام الدار، يجعلها تنظف الدار الداخل يزم يجعلها الطيب بكتور ولاد، هاي يجعلها مسكينة تقضي القضية للداخل. بارك الله فيكم على الموضوع هذايا.
4: أنا تو منيش صغيرة 68 سنة وما نقعدش في النهار، يسأل راجلي يقول لي أنت في الدار، نشق في الفلين تاع الفيش المرحي بيدي، نعول بيدي، قادي بصير في بيدي، نظف داري بيدي، واللي يخدم كل شيء بالكراء وبالقراط مش كيف كيف، مرتاحين علي في الدار بنجدرة. في الدار ما تحملش وصخة، ترى وصخة ولا جاود بنتك ولا بنت بنتك مسخت لك تقيم وتنشخ.
5: بابي حبيت أشارك في الفورم اليوم على سامو فوايي اللي في الدار اللي تعمل فيه كل طيب لصغارك وتلهي براجلك وتلهي بروحك وتوصل للمكتب وتجيب. المرأة اللي تخدم تعمل فيه هذاك الكل وما تكون تصوريش وتخلي دارها بلا ماكلة ولا توصل صغارها للمكتب ولا ما تقريش ولا ما تغسلش ولا ما تدوش لهمش ولا ما تعملش، وزيدها خدمتها مسؤولية خدمتها من الفوق، أنت ما نجموش نكونوا كيف كيف.
6: بربي أنا نحب نشارك في موضوع فورم بالنسبة للمرأة في الدار ضحية أكثر. حاجة اللي لاحظها اللي كونوا ديما المرأة اللي في الدار تكون ديما خير ومن المستحسن خاطر هي لاهية بصغارها.
7: ألو صباح الورد يا أمينة من دوا أختي، يا ربي يعزك ويسترك بحق. راهي أختي أمينة المرأة راهي في الدار راهي تعبة زايدة برشا، راهي واللي تخدم زايدة كيف كيف خاطر كل شيء عليها هي، معناتها ما تلقاش حتى وقت للروحة، مش كل المرأة قاعدة في الدار ونسيحة بالعكس.
8: الحقيقة النساء تعبين اللي في الدار.

0: سمتين 71 113000 171000 نتحدث اليوم على وضعية المرأة ربة البيت لو ستاتيو دو لا فام فويي. نتحدث على هواجسها تساؤلاتها على اختيارها انها تكون مرأة ربة بيت. كان اختيار منها لانه تفضل تهتم بدارها وصغارها. احيانا تكون مضطرة ما لقاتش خدمة وتواصلت الحياة بالطريقة هذيك. احيانا زادة تكون كانت تخدم وبطلت الخدمة ولات فام فويي. هذا الكل نحكيو فيه معاكم انتم على 71 113000. كالعادة البداية بأصواتكم. ومعايا فايزة. مرحبا.
1: ألو عكريمة.
0: مرحبا للا. 40 سنة من صفاقس.
1: أيه.
0: البداية من صفاقس اليوم. مرحبا بيك يا للا.
1: يعيشك. عايشك أمينة نفسي. مرحبا بيك.
0: عايشك 40 سنة. نسمع فيك يا فايزة. الله يخليك. عايشك يا للا. شكرا ليك. وإحنا نسلموا على صفاقس كاملة. شكرا على الاستماع. ملي بدأ الفورم ديما عنا تليفون أموا من صفاقس. ديما ماذا بينا تنورونا يا للا.
1: عايشة كنتي منورة ديك الدنيا.
0: الله يخليك. اي احكي لي لفايزة.
1: انا سيتي ان شوا
0: بي
1: او دي دو سيتي مون شوا جي ديسيدي دو
0: قداش عمرك وقت اللي تزوجت ولا بي انتي مكملة القراية وقتها ولا مزلت تقرا؟
1: انا وقتها مزلت اللي كملت الميدسين.
0: ميدسين؟
1: ميتريزة.
0: ميتريزة. اوكي. الاستاذية.
1: ولا. وبعد عرفت وكملت الماستر. انتخو تان جبت ولدي. جي سوتني الماستر مع ولدي كان معايا. من بعد انا معناها قررت نعمل باركور دو ريشيرش باش معناها ما حبيتش نسيب صغار. حبيت كوا ان ترافاي. معناها
0: هاكا نقرا وفي نفس الوقت لهي بصغاري.
1: فوالا اون بليس لاحظت من بعد انا معناها من اوبجيكتيف سي ان بروف يونيفرسيتير شويه شويه ما نسلمش في الدار نقعد ابخي جابي بيت شوف للحقيقه وقفت في الدكتوراه وجا الصغيره الثاني وان توكا سيتي ان شوا دو ريست انا ميزا. انا نحب انا نربي الصغار نحب نشوفهم يكبروا قدامي ما نحبش نبدا نخرج بيهم بكري ونحطهم ما نعرفش انا شي نونو ولا دون اون كريش ولا ميم شي شي ماما في الحقيقه. دونك كنت فرحانه بيه شوا. من بعد تحس روحك مطلع في حد شيء
0: من بعد يعني بعد قد ايه فايزه؟
1: هو انا نقول 6 سنين 7 سنين دولينيين تحس ما عادش عندك عيشه انت جيت خاطر ما شاء الله طاش معناها واحد عنده صغيرات و سان ترافاي كوا
0: شنو هو سان ترافاي بلان طون خدمه من الصباح لليل كيبدا عندك صغار
1: صحيح صحيح دونك دي كنت باش عندك عيشه كل يوم هما و ما عادش عندك ما تحس بروحك تعمل في حتى شيء اللي كنت خايف انك
0: اي فهمتك معناها وقتك كله في دور الام
1: وزوجة زوجة صحيتك
0: يعني نهارك كيفيه فيزا الصباح كي تقول
1: نهاري نقوم تو اكزامبل ما شاء الله كبروا هما الاولاد
0: لا خلينا وقتي كانوا ببيت فيزا
1: كم صباح بكري واحد يقرا في اكزامبل روزه واحد مثل بيبي دونك اخرج بيهم هز معناها ولدك اربعه للدار تلها بذيك الصغير عام وعامين وبده كل شيء فطور قضيه بيان سور تخرج تقضي لازمك تلاحي البيبي اللي عندك في الدار تلعب معاه ما نعرفش انا نسيت الحقيقه ما شاء الله تجي العشية معناها تدوى ريكيبيري لو دوزيام تاعها وكيف كيف فوطه جديده دوتين شنو هكاك نهار كامل تحسوا هو مليان على الاخر
0: هو مليان ومحلاه وفرحان بوليداتو يشوف فيهم قدام ويكبروا. اما فايزه كي تقعد مع فايزه هاي تقول هاي اما بعد نقصك حاجه يا فايزه كيني
1: كل شيء تحسوا ما نحس نقول كرسي ما خطر بالحق سي با سا مي سي با كو جي فولي
0: شنو اللي تحس فيه ناقص في إحساسك؟ معناها ماذا بيك الأوتونومي فينانسيير، معناها الاستقلالية المادية، وإلا أنه فما وقت آخر ترى فيه عبيد أخرين تعيش فيه تجارب أخرى تتعلم فيه دنيا أخرى؟
1: ما عادش تفاصل تفاصل ما أوبجيكتيف

0: معناها لدي لجغني السغبتي تلكلي كل يوم هي جديدة
1: نفسها. فمش حاجة جديدة.
0: وقتش
1: جيك الإحساس هذا متاع قلت أنا كيني نعمل في كوبي كولي لحياتي معناها؟
0: والله عندي مدة الحقيقة عندي مدة عندي
1: يعني بعد خمسة كيكة أربع سنين وقت اللي كبروا الصغار سورتو
0: ما قلت لك السبع سنين دولينيين هيكم تحسن بالصغار وانا ما قلقنيش حقيقة هذيك هو سيلة في فيكم صح معناها هذيك دفواغ ونعمل فيها بيكا موف
1: ولادك وفرحنا بهم وربي فضلهم
0: ميلة يعيشك من بعد حتى ينقاش عند انت ما عندك حد شيء حد شيء لا في المصباح الاوبجيكتيف نتاعك شنو اليوم شنو باش نطيب باش نعمل جوتي اليوم باش نعمل معناها الميناج ندرى شنو اليوم عندي قضيه اليوم باش نخرج نعمل لي غروند كورس
1: تحسهم اهداف بسيطه فايزه واللي انت قادره على ما اقوى
0: تتفي معنى هذوما ما مش أهداف نحسهم أنا
1: ديتاش ديزاكتيفيتي حاجات عادية بتاع كل يوم
0: بتاع كل يوم اللي هما يتبويز يتزيد ويتدن غياء ما لا
1: داكور دونك تو تخمم منك ماذا بيك تلقى خدمة باغ اكزومبل
0: وي عندي وي وي بيان سور دوبوي كلكو طون جو بونس ا سا مي جي با تروفي لاكتيكا ما مو جي با تروفي جي با تروفي ليدي ما ديبار لو بوان دو ديبار سي تا كي مو مانك وشنو انا نحب بالضبط
1: يعني تخمم تمشي اكثر في انك تعمل ان بروجي مش تدخل في خدمه
0: وي
1: سي سي تو سا وقت اللي حسيت بالاحساس هذا نتاع انه ماذا بيا كان راني نخدم والا ما اياماتي يشبهوا لبعضهم كما قلت انت وعبرت عليها بالكدا خممت تعمل نشاطات مثلا تعزف موسيقى تتعلم حاجه تعمل سبور
0: عملت سي فري عملت سبور بيان سور عملت دانس عملت شان الحقيقة حاجة باهية والحق ما ايدي الحق للحق هو سي با فريمون غون شوز راهي اون فوا باغ سيمين لا دانس اون فوا باغ سيمين لو شان معناها اون اور اون اور ادمي و اون اور سي تو مي تحس
1: لومبلو دو تون يتبدل
0: بدل ما نقولش بوفيج مي نعرفش كومو اكسبليكي مي حاجة باهية حاجة زلزلت معناها اصلا بدت لي شوية معناها حتى المود
1: صغارك يشجعوك انك هكا وزوجك وعائلتك انك تخدم والا ماذا بهم يفرحوا كي يلقاوك في الدار
0: لا لا جانا طالبة الحقيقة ما نحكيش كيف يصير هكا نو
1: داكا تحكي معنا نحن فايز
0: وي
1: هذا المطلوب سي بيان ميرسي يا فايزة انا اول مره تحكي شنو في قلبك من داخل على الوضعيه هذه متاع انه شخص يكون قاعد في الدار على التساؤلات على الوضع الباهي فيها اكيد وفيها الخايب زاده فيها اللي تعب
0: أكيد معناها فيها الباهي لا اكيد فيها الباهي لان انا ما عنديش كونترانت نتاع دو طون صحيح نكون بكري مي من نبداش نجري معناها جريني باش نحضر الاولاد وفهمت ونحطهم لهدا في بلاصتو مي ما عنديش كونترانت نتاع يلزمني نكون في الوقت هذاك وفي البلاصه هذيك ما عنديش هذا الاحساس الحقيقه وقصي جسوي لا وقت يدخلوا الاولاد يلقوني في الدار مرتاحين كل شيء ما ينقصهم حتى شيء زيده
1: ثم ساعات تعمل اون بتيت كومباريزون بين العباد اللي قراوا معاك وعندهم خدمه وبين انت والا لا ما تخممش بالطريقه هذه
0: هكاك باش نولي نبكي
1: لطف عليك عليه اسم الله عليك
0: والله هو مش كومباريزون مي نقول جوري بي اتر معناها انا
1: تحسهم عملوا باركور في خدمهم
0: وي بيان سور
1: وربما احيانا عباد اللي فرد مستوى علمي والا حتى اقل منك علميا ممكن
0: انا سورتو جيتي بريونت كوا في الأساس عندي والله بالعكس فرحانة أنا البرشا كيما صحابي كيما أصلا دي لاني دكلاس كانوا يجيو ياخذوا لي ريزومي نتاعي ويدخلوا ويعديوا ما شاء الله. طبعا فما شكون عارف حتى دي ديكستر كونتابل شو كونتون فوغ فهمت. بالعكس والله يعني انا نقول حالي تمسكت وإلا حالي مش أقول لحقنيش اخترت هكا اخترت هكا.
1: اي هو فما هكا الحيرة هذه بتاع الأم اللي تبدأ في الدار بين إنها تقول راني نحب نكون مرأة كارييريست وعندي خدمة, وبين إنها تقول زاد راني نحب ولادي واللي عملته راني فرحانة بيه, إني تليت بولادي وإني قعدت في الدار راني فرحانة بيه. أما كأنه إحنا مجبرين إن نفسره راهو إذا كانها تحب تخدم وتحب تنجح وتحب تكون عندها أوتونومي فينانسيير مش معناه ما تحبش ولادها وما تحبش دارها وما تحبش الراحة. لا راهو فرصة إنه شخص يخدم زيادة, معناه راهو نساء قبل في العالم الكل مش كان في تونس. أنا بتعبوا باش احنا نخلطوا كنسان قروا في يوم من الأيام إنه يكون عنا الحق في العمل. فإنه امرأة تتخلى على الحق هذايا في وقت ما من عمرها حقها, أما إنه ما تجبرش على إنه تتخلى عليه بصفة عليها وإلا على خاطر مكرهة لذلك.
0: نعم سيتي باسا الحقيقة فبيتو سيتي عشوها. قلت لك في وقت معين كنت فرحانة بي, كنت معنى أنا خيرت العائلة الحقيقة هو من الأخر.
1: أما توا ماذا بيك الخدمة و وال
0: وي مي الا اللي يا دي فيتا على جدا كتاب 25 ما تشلنا جنبنا تو في ما كارير
1: تغلط تغلط يا فايز تغلط
0: ستاسا ما باي اكزامبل ناش مو اكزامبل لازم نعطيو لك معناها فما لي زوبورتونيتي باش نجم نخدم تم حتى ام سي جو ديبوز ان ان دوموند ما ما نجموش اي فون بريفيري ان جون دو 23 او 22 ans كو كان ابيل دو 40 او 40.
1: انت تحكي على فرص العمل, اما الحماس نتاعك ان نتاعك انت انك تعمل كارير وتتعب وتنجح في خدمتك سختن ما معناها موجود. فهمت
0: وي وي لا بارل با دو سا انا بارل قلت لك الكارير اللي نجم لازم نعملو افون ما عادش نجم نعملو توا على ج دو 40 ans و فوي معني حتى الفرص العمل اللي قلت عليهم انت مش مش شوكسو اون فادير ناش 80% voire plus. Avec ma dachal, je dis n'importe quoi. Ils ne vont pas retraiter un adulte de 40 ou 42, vous voyez. Donc, c'est bon. Voilà.
1: Mais, Inch'Allah, بالتوفيق يا فايزة. ان شاء الله تعيش هالتجربه بتاع انك تخدم صغار كبروا توا فايزه قد اعمارهم.
0: وي وي عندي 15 ans bientôt
1: اي
0: اكتوبر
1: تبارك الله.
0: وي و 11 ans
1: تبارك الله كبروا يسون اوتونوم معناها تنجم.
0: وي وي نو دي ديبي وي يسون اوتونوم الحقيقه
1: داكور
0: مالا توا هما اللي ان شاء الله يعملوا كارير. و
1: عندك بنوته ولا فايزه؟
0: لا مالوغوزمون
1: واضح. باش نسالك بنتك زعما كان نهار تقول لك راني مانيش باش نخدم تقول لها لا
0: هو عايش بنتي. مش كان بنتي هو مش كان بنتي انا اي حد نعرفه ونقول له ربيلك ربيلك معناها
1: داكو. اي طفله تشوفها باش تعرس وهي مازالت ما بداتش تخدم مثلا تقول لها اسمع خدمتك خدمتك خدمتك ها
0: وي بالحق معناها سي امبورطون سي امبورطون انك تخدم زاده قبل ما تعرف خاطر انه فوا كان جيت خدمت قبل ما عرفت وكنت معناها في بوست ياسر باهي امبوسيبل تسيبو امبوسيبل معناها دونك يفو ميو واحد يخدم قبل خاطر من بعد باش تكبش فيها خدمتك وباش تشوف الفرق
1: باش تلقى حل انك توفق
0: وان بليس يجيك دي مامو و باش تاخذ فاكونس ما نعرفش هيك ماتيرنيتي باش تقعد في الدار باش انت باش تولي تعرف اش معناها تقعد في الدار. فهمت فهمت شوف الكومباريزون انتر انت قاعده في الدار واصلا فهمت كيفاش
1: فهمتك انا فهمتك على الاخر حاسه بيك يا
0: فايزه على خاطري ولي زايده فما بوان نيجاتيف على الاخر من انه الام تكون قاعده معناها في الدار كل شيء يولي حق مكتسب تولي خدمتك هذيك مش سيرفيس انت تعملو افيك امور انت تعملو افيك امور اوكي سي با خدمتك هي اون فان كونت معناها انت في الدار راهو معناها انت في الدار لازم تطيب تحدد تغسل تقضي لازم حتى شيء ينقص اذا يولي حق مكتسب ثلاثي خدمتك انت
1: ابخي تو انت ماكش تخدم ماكش تعب كأنه حاجه بسيطه تعمل فيها وصافي بختي من يومك
0: هذا تعمل معناها عرفت انت شقالة تعمل اكثر سؤال مستفز واكثر سؤال يوجع عن طريق امامتا انت شقالة تعمل خاطر انت شوية
1: يتسألك معناها سؤال هذا في الاوساط العائلية باغ اكزامبل
0: مش بالضبط حتى بالفصام اليمية شو عملت معناها كم سيك ما تقعدش معناها في النهار
1: كانوا فما تعاطف أكثر مع المرأة اللي تخدم وعندها صغار أكثر من المرأة اللي ما تخدمش كانوا مرأة مرتاحة هي ما عندهاش تعب ما عندهاش
0: عندي إنانية تقول لي هكيكة معناها يتخيلوني بنكي هز بنكي جيب
1: اسمع كنت راقدة
0: بنتي رجمع وانا راقدة
1: مسلسلات قهوة
0: صدقني وانتي من بلاصة لبلاصة صدقني أمينة التليم ما نفلاش مش معناها راهو بوغو مونتخيلي انا راني بالحق
1: ياسر لا خذ بالحق سي بو كوتاج معناها بصراحة معناها اي مش
0: نو سي با فاسيل سي با فاسيل دي تو راست على ميتان حاجة بالحق ياسر
1: تتعب دونك تقول للبنات الكل خدموا وبعد عرسوا وعملوا كارير حاولوا توفقوا
0: بيناتهم ما تسلموش في خدمتكم وحاولوا توفقوا بيان سور بين صغاركم وبين عائلتكم فما دي ماما تنجم انت تي ريكومبونسي ذاك شو يقولوا هو لاكسونس نتاعك ابخي تو نقول لك حاجه امينه انت من معناتها 3 ans partir de 3 ans ما عادش مش تكون في الدار الصغار فهمت معناها كنت انت في الدار والا ماكش في الدار هو ديجا اللي بالا
1: تري بيان
0: دونك سا سيرف دي موا ريان دو ريستي ا لا ميزون il faut travailler faut sortir l'article
1: تري بيان ان شاء الله بالتوفيق يا فايز ان شاء الله مره اخرى تشارك معنا باش تقول لنا راني بديت نخدم وراو فهمت وتحكي لنا التجربه كيفاه إن شاء الله موفقة يا فايزة سلم لنا على صفاقس كاملة نشكرك برشا على المداخلة القائمة تحية ليك 71-113-ألف منزل عدمتكم 71-113-ألف نتحدثوا على فام وفوايي نساء ربات البيوت كان تحبوا تكتبون لنا على 23-513-ألف على واتساب مرحبا بكم 23-513-ألف نواصلوا معايا عايشة مرحبا
2: عسلامة مونة شنحوالك
1: عايشة كالا الله ينورك يخليك مرحبا بيك
2: مرحبا بيك انت ومرحبا بمزيك
1: عايشة
2: هي من الأوائل الشقيقة ومواضيعكم هي القيمة وين حبيت نتدخل معناها ربة البيت لخاطر عملتها تجربة انت خدمة خدمت من اللي كنت في دارنا معناها سبية خدمت عام 72
1: دخلت عام 72 الخدمة
2: للخدمة
1: شنو الخدمة كان ما يقلقش
2: ليه شايف دي اوزين مش بريفي هي تابعة معناها حكومية تكتيل سوجي تكس
1: تخدم في الإدارة ولا في معمل ولا
2: لا لا لا لا خدمت في معمل خدمت الحمد لله
1: انت صغرونا وقتها قد ايه عمرك عايش
2: صغيرة والله دخلت بنت 20 سنة خدمت على دارنا وخدمت بعد شعرت كنت معناها تجربة جبت صغار تعبت بين خدمة وبين دار ثم تعب بالحق كبير المرأة اللي تخدم وموفرة ما بين صغارها ما بين دارها ما بين خدمة تتعب ما تقوليش ما تتعبش فهمتني كسرار كبرتهم يقراوا وقت يوكلوا مثلا أنا ولدي بكري وصلت تيزيام قررت باش نعمل ديميسيون وشديت الدار
1: الكبير سيزيام أني والأخرين أصغر منه
2: أي أصغر منه جيما مدينتهم عامين ونص عندي ولد وبنية معناها
1: شنو الحاجة اللي خليتك تقول يزي هكا معناها أكثر حاجة شنو التعب الذهني تحس في أولادك ما عادش عندك لهم وقت شنو أكثر حاجة
2: لا مش أولادي بالحق في خدمتنا أفلا تخرج يعني تسعة سوية تخدم أنا تعبت أمي الله يرحمها هي ربت لي أولادي فهمت كلي نهز ونجيب معناه أنا نهزهم لأمي ونفطر غادي الفطور معناه والعشية روح بوليدي معناه فهمت تعبت تحط يقرأ وتحط معناه فهمت كيفاش معناه مسؤولية خذيتها ما تصورش كيفاش معناه تعبت مرسى بعد خذيت قراري يا مونة خذيت قراري يزمني أنا ولدي دخل في ديام يزم ينجح معناه باش نقطع لي كبرت ولادي قريتهم وصلتهم ما شاء الله ما عارفين شو بأولادهم. أما كان وقت اللي بطلت الخدمة والكل حسيت كيني ونفتي نقصت معنية تلما ما عاشني هي بروحي فهم ولا نعدي.
1: وقت اللي قصيت الخدمة عايشة قديش عندك أنت وقتها كارير بعد قديه من عام خدمة قصيت؟
2: 16
1: طيب مش نسألك كان شقولك كيفاش تحس مرأة ديما تخدم خاصة بديت صغيرة 20 وقت اللي وقفت تقريبا في 36 سنة عمرك وقتها كيفاش حسيت؟ معني حسيت بالفراغ حسيت بحاجة نقصت؟ انت قلت حسيت أنوثتي نقصت
2: ما عشتت لي بروح ديما لصغارك فهمت ديما لصغارك ما بين شارع ودار معناها توصل للمكتب ما هي معناها ديتود ما فهمت كيفاش ديما لصغارك الراجل يخدم معناها الكل انت المرأة في الدار مسؤوليتك كبرت المسؤولية كبرت ما بين معناها ما بين الدار وما بين الشارع معناها ديما تبع في ولادك ديما في الليسيات فهمت كيفاش معناها ما عادش هي بروحك يعني انا صغري هذاك حسيت كبري ريت وتو كبري انا كبري تو نعدي في صغري
1: كيفاش
2: بيانسوك براحتي بعد ما كبرت اولادي وعرست لهم الكل لقيت روحي راجلي الحق يرحمه توفى بقيت وحدي معناها لقيت معناها فضوه لروحي عملت اكتيفيتي
1: شنو هما ليزاكتيفيتي اللي عملتهم؟
2: ليزاكتيفيتي عندي كلوب دو شون نمشي كلوب دو شون عندي في منزل بورقيبه عندي جروب دو مارش نمشي نعمل مارش ولا كوتش فهمتني معناها عملتهم يعني هذوما الحاجات
1: تعمل فيهم توا ولا عملتهم وبطلت؟
2: لا لا ما بطلتش ما بطلتش مبطلين كان شهر كامل خاطر كيف نعمل جيما كل سبت عملنا لكلوب دي شون مع حبيبي مع أصحابي معناه نتلميه في الصالة معناه لقيت روحي معناه محليني واللي ونجي غي أنا عمري 71 سنة ما تعطينيش 71 سنة أمون
1: من صوتك ظاهرة ما 71 مش برشة زيادة صغيرة حتى 71 سنة
2: هو سمحني العمر في التنشيف معناه أنا أنت ضيعت صغرك معناه صغرك كذلك ضيعته لي وقتي أنت صغيرة لازمك تتلهي بروحك معناه لكن ما تمش فضوة كذب عليك اللي يقول لك مثلا
1: معناها نهارك يتعدى الصغار مشي وتطيب لهم الفطور تحضر الدار تنظف تطيب تشري تقضي
2: كذاك كنت بكري معناها ريت انا فطور انا نقوم الصباح بكري قبل ما نمشي نخدم صابوني منشور داري ممسوح معناها الصباح بكري معناها شتي ولا صيف كنت باش نروح العشية نتلاقى وليدي معناها شنو فهمت وزي شنو نطيب لهم شنو ياكلوا فهمتني معناها تهبت تعب يعني تعب كبير تعبت المرأة معناها تعبت لقيت بعد كي توا معناها فقيت واحد معناها فدال الأولاد معنسي بنتي بالحق حكيتها تخدم زيدا قلت لها خدمتك في الخارج قطر تعيش الأولاد زيدا معارفين تبارك الله وبحفيدي
1: بنتك ما تشجعهاش أنها زيدا تبطل الخدمة سختها ماما على أولادها
2: تخدم خطر كبرت أولادها تبارك الله تبطل طبية والطفل عازب ويخدموا زيدا
1: تقول لها شد في خدمتك
2: شد في خدمة تخدم تخدم هي خدمتهم باهية مش كيف
1: سيسي دي غفير شنو الحاجة اللي تبدلها عايشة معناها انك ما تبطلش الخدمة وإلا انك حتى كي بطلت تعمل حاجة معينة
2: لا أفضل من المرأة البنية معناها حتى من في دارهم يزمها تخدم سمح معناها قرأت ووصلت كل يزمها حتى مثلا مش خدمتها معناها اللي ما اللي قرأتها وكل تخدم خدمة هي جانسيك مصروف المرأة مش كيما مصروف الراجل ما نحكي ما فهمتني يعني مش لقد تصنع حتى راجلك يعطيك ديما لازم تبوش ريك نتاعك ديما تحطهم عليه فهمتني
1: المرأة معناها الاستقلالية المادية مهمة للمرأة بالنسبة لي
2: مهمة للمرأة بطبيعة بطبيعة عندها برشا حاجات المرأة راه تقدر ليش هكاك باش مثلا نعرف متفاهمين وكل شيء كنا زاد كي كنا نخدموا عاملين سكه تليفه معني هو يجيب شهريته وانا شهريته ونقسموا هذاك هذاك شنو هذاك شنو معني عشتنا كانت معني به يا العشره فتقيز انا احكي لك تويك ريت المشاكل تاع نتاعهم ضغطات هي مشاكل كلها فلوس راه هو اللي تعرف مثلا هي رجلها كل ما توريش شهريتها مثلا رجلها ما تحكيش تتقدم يعني فهمت، او كتخبي لا ما نعطيش فلوسي. هو لا انت مدام عامله عائله وباش تجيب صغار يعني يلزم كشخص ذاك او عشرتك معناه هو ذاك السند نتاعك يلزم تقسم معاه الحلوه والمره تتقاسموا معناه الكل معناه هذه هي شهريتي شنو وما تخبيش وتحيت وريه معني فهمت. بقيت إيه الحق حتى من بعد خذيت روتريتي لحقيت أن يخذ في روتريت نتاعي معني تعكت 16 سنة معني الحمد لله معني فهمتني معني العبد راي مش هي الفلوس هي الكل يا أمينة راو جنح
1: هو سيغتنمون في احيان مراه كي تختار باش تكون معناتها تقعد في الدار خاطر ولادها ولا اختيار زاد في الحياه اختيار ثمين وباهي ومهم مش بشرطه خايب. وزاد المراه اللي تكون تحب تواصل في خدمتها وتكون عندها كارير وعندها فلوس حاجه باهيه زاد وسي الحقيقه معناها ما يلزمش كانه احيانا نحكمه والا كاين المراه يلزمها تبرر علاش بطلت الخدمه ولا علاش ولا وإلا علاش يلزمها معناها كانت تشد في خدمتها وتحاول وتبدأ تعب فكت عملية التوفيق هذيك ما تقولك شادة في خدمتي نحب نكمل نخدم نحب نخدم كما قالت المستمعة قبيلة فيزا تقول إنه في نهاية الأمر توا كبر ولادي وهما في المكتب يقرأ وأنا في نلما قاعدة وحدي في الدار. دونك هو سيان شوا عند المرأة أما يظهر لي مهم جدا إنه يكون اختيار مدروس باش تكون فيه راحتها النفسية استقلالها المادي وفي نفس الوقت زادة هي مولاة الدار ذيك وأمك صغيرات زوجة وغيره وتكون زادة راحتها مهمة جدا. يعطيك الصحة يا عايشة شكرا لك تحية لك كل أهالي منزل بورقيبة. نواصلوا معنا موني مرحبا.
3: مرحبا مساء الخير جيهان صباح
1: لباس عايشة كلا الله يخليك. 45 سنة من تونس موني.
3: اي انا جزائرية وعايشة في تونس.
1: يا لالا نتشرف ومرحبا مرحبا باهالينا واخوتنا اشقائنا الجزائريين في تونس ولا حتى كان اللي يقدروا يسمعونا في الجزائر على انترنت. احكي لي منى.
3: انا الباركور تاعي فيه الابس والداونز الفوق والتحت. انا شي فورماسيان دو فورماسيون وكما البنات الكل كي تخرجت بقيت نخدم خدمت في كومباني وكنت في البي دو غوش دونك سيتي هكا اوبورتونيتي مليحه من كومباني ملتي ناسيونال
1: انجستري شركه في الخليج
3: اي شركه صناعه الادويه والهدف في الخليج. خدمت تما من بعد تزوجت وكملت الخدمه عادي ابري 4 ans من الزواج وزوج ولاد. عادت بنتي الثانية وصلت عمر العامين 2 ans سي بون. أنا وصلت البرناوت
1: باسكو
3: أنا كوش بولي هكا إيفوكي هنا في الحصة هذه سيكو السيستام دو ترافاي والقوانين لو سيستام كامل كيفاش مخدوم راهو ما يعاونش المرأة ما يعاونش لي مامون سورتو لا مير
1: يعني ما يتفهموهاش زيدا
3: اي باغ لا لوا مثلا الهيكا كان عندي 2 heures تاع الرضاعه لي دو بروميير زان تاع شاك انفون المفروض عندي 2 heures ناقصين من لا جورني. بون لا شارج دو ترافاي سي لا ميم واحد مي روتروف قاعده تم الرضاعه ولاو يحزنون لا شارج مونتال هذيك زاد سي لا كولتور تاعنا الراجل ما يتحملش مش الفيزيك مش الخدمه يعني في الدار مثلا انا راجلي الحمد لله كان يعاون كي نطلب بصح لورغانيزاسيون لا شارج مونتال في حد ذاتها اعمل هذه هذه يا كلكو شوز افير هنا يا كلكو شوز غامي من برا هذه البلانينغ هذاك يطيح كل على المراه. دونك في الاخر كما انا حسيت باللي سي بون سي سو ميرجي ما قدرتش نوفق بين ولادي وداري وروحي انا سورتو انا كمراه يعني عرفتي وقتاش نشوف مع روحي وقتاش نخرج مع صحابي وقتاش هكا يعني فينال ما لقيت باللي رحت نحقق ذاتي مع لا ماتيرنيتي فقد ذاتي بين الخدمه والولاد سي بون انا ما عادش نكزيستي دونك حبست عامين دخلت بنتي للبريسكولير وقلت خلاص نتوكل على ربي عاود ترجع وجمسي ريكونفيرتي يعني انا سو لو جونغ لينستي جو مافونتور في الخدمه دخلت للدومين واحد اخر المواد الاوليه يعني شركه ثاني ملتي ناسيونال وفورتونيتي مليحه وكل شيء بديت encore une fois j'ai eu mon troisième enfant.
1: D'accord.
3: هذاك سيتي لو كو دو غراس.
1: معاش
3: عاود رجعت للدار وجيت نستالي مع ولادي وسي بون. يعني طبعا ماديا ما كنتش مضطره نخدم يعني الحمد لله. هذه ستيان فاكتور يعني لو الانسان كان محتاج اكيد كنت ما عرفت
1: باش تلقى حلول وباش تقول ما نجاش صايب خدمتي محتاجه فلوس
3: فوالا. اما كوتي فلوس كانت خارج من المعادله. دونك كي نحيت جهه الفلوس لقيت روحي باللي ما انا خسرانه في هذاك الواحد. دونك باغ شوا قعدت في الدار. وكما
1: اللي قديش عندك توا ملي في الدار منى؟
3: عمر بنتي كان عندي 9 سنين في الدار وتو راجعه للخدمه.
1: برك 9 سنين في الدار. قبل قديش خدمت سنوات العمل قبل ما تبطل؟
3: قبل 10 ans.
1: دونك برسك نفس الفتره. دونك 11 ans de travail 9 سنين قاعده في الدار وتو باش تعاود ترجع من اول جديد.
3: دركا في مخي انا جير سي بون. دونك شي بريد ريتورني الكبير وصل الله يبارك في 7 ans. صغير الى 10 ans. دونك سي بون ما عادش
1: بارك الله كبروا
3: كبروا وعادوا بلوس اوتونوم ونقدر نعاود عليهم
1: حوايج. الخدمه موجوده منى ولا لازم تبوستول وتقعد تستنى؟
3: مازال ما بديتش. هي الخدمة مش موجودة بهذيك البساطة. أما جدوى فوشيلي أكيد و...
1: أما علاش اخترت أنك ترجع فينا الماء؟
3: بس كل شيء اللي كان حاكمني أنا مثلا كيف نقولوا الأشخاص في الأولاد سيبا هبطت.
1: ليش يهمنا في الشارج متاع الأولاد أنك أنت ترجع تخدم منى؟ شنو بش يضيف لك كأنت منى بقطع النظر على أنك أم الصغيرات؟
3: عرفتي ما قبل كنت كي كانوا أصغر سنا وأنا قاعدة في الدار ما نقعدش في نالمان جي با دو ما كانش الوقت الفراغ لو فيد ما كانش يا طول طان حاجة أفير يا طول طان هكذا دي طلع توا كي كبروا
1: تحس بالفراغ
3: كاين زيد كاين عندي وقت عندي انرجي ما نقدر نوجهها أنا نولي بروديكتيف في لاسوسيتي و ميم طان أنا جو موكيب وأنا نعاون روحي ماديا حتى ولو يعني سورتو شوفي لاشان تكون انديبوندونت مبدا في حياتها من قبل ومن بعد تولي تو ديبون دو كالكان دوطخ.
1: تبقى
3: ديما هذيك الاستهلاك هذيك الاستقلاليه الماديه اللي من قبل مع انه انا يعني الحمد لله راجلي ربي يخلي عمره ولا حرمني من شيء يعني عرفتي يعني فاليتي هذاك تاع اعطيني فلوس صرفتي بزاف ما صرفتيش عندي ما عنديش لا.
1: هو احيانا زاده يا منيرة واحتياجنا للعمل ماهوش فقط هكا الفلوس باهين ويردحوا ويحلوا جوانح ويخليوك مرتاحه واللي تحب تشري وتنجم تعاون غيرك وتعاون الدار تعاون العائله وغيره. اما زاده احيانا العمل يخليك تتعلم حاجات جديده يخليك تعيش تحديات اخرى يكبر لك ثقتك في ذاتك.
3: انا حياتي كلها ضغوط تحديات في هذا الإطار اللي اتخذت القرارات اللي من قبل راهو كان كلهم تحديات. حتى لما بطلت ما كانوش الناس كل يتقبلوا الفكرة هذه قالوا لهم لا أنا فغمو هذا تحدي سانونج راح نقعد في الدار وبس جوبوس ولادي بون مش هندخل في لدي طيمي الولاد كان اللي عندهم استسميز يعني احتياجات شوي أكثر من الأخرين كان قررت أني نتفرغ. هذه هي في هذاك الوقت. اما دركا كما قلت لك دركا عاد كاين فراغ كما قلت الواحد يخرج يحقق ذاته وتعرفي على بعد علاقات جديده دي تشالنج وتحديات جدد وتحسي باللي
1: واضح
3: اي تعود عندك حياتي كنتي مش كان الاولاد والراجل والدار وكذا.
1: ربي فضلهم لك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم وليك زادا
3: بون كوراج لتوت لي فام يعني ولي مامون.
1: صحيح يعطيك الصحة.
3: الخير المفروض ولا الخير المفروض في الدار وكيما قلتي من قبل يعني حوفا جوجي ساعات لي كل واحد عنده الباك جراوند يعني الخلفية ما حدش يعرفها وعلاه المرأة هذي تدخل قرار قاعدة في الدار على تخذ قرار الخدمة، حتى لو كان الناس يشوفوا بلي الخدمة هذيك مش مناسبة ليها ولا مش مناسبة الوضعية تاعها ولا يلفو دوني لا ليبرتي لا فام، انه هي تتخذ قراراتها لانه في الاخر ما يحس بالجمرة غير اللي فيها.
1: سيغتن ما يعطيك صحة مني،
3: هذيك الانسانة اللي تقدر تتخذ هذاك القرار هي اللي محطوطة في هذيك لابوزيسيون.
1: كيفاش عايشة انت في تونس مني؟ خل نختم معك، متزوجة بتونسي ولا عايشة في تونس عندك مدة؟
3: لا لا لا جزائري، كنا مغربين في الخليج ومبات جات شركة تاعو لهنا دونك
1: تونس. يا ليلى نورتونا، مرحبا. قداش عندك في تونس منى؟
3: سبع سنين.
1: او تسمع اذاعتنا وتشارك في فورم زيدا حاجه تفرحنا.
3: وليت مستمعة تاع موزايك
1: يعني. يا ليلى مرحبا.
3: لا فواط تاع وانا نركبها نرجع لموزايك.
1: كيك انا نحبك منى، ديما بغوش على موزايك. يعطيك الصحه يا ليلى. يا ليلى نورتنا. بون كوراج ليك انت، وانت قلت كلمه محلاها عايشك، قلت بون كوراج توت لي فام، تتمنى الشجاعه اللازمه للنساء الكل في الاختيارات بتاعهم، اللي تحب تبطل الخدمه ولا اللي تحب ترجع للخدمه ولا اللي تحب توفق بين خدمتها وبين دارها. شكرا ليك منى، يعطيك الصحه وتحيه ليك يا ليلى على المداخله. ومن خلالك نشكروا الاشقاء الجزائريين الكل، 71113000 عظمتكم، 71113000. وتنجموا تشاركوا معنا وتتابعونا على اللايف نتاع موزايك فام، على شان يوتيوب موزايك فام، وعلى فورم باي موزايك فام. تفضلوا تفرجوا في اللايف نتاعنا وشاركوا معنا حتى باللي كومونتير زاده. راجعين بعد الاخبار مع التليفونات، لكن قبل خلينا نحكي شويه مع سنيم على هالمراه اللي تقول كان لقيت روحي من الاول فام فويي، واللي تقول لك انا اخترت من بعد اني نتلاب صغاري، واللي تقول لك كيما منى بين الزوز مره هكا اون اوف، ترجع الخدمه تلاب صغار تعاود ترجع الخدمه.
4: هي عباره الشؤون المنزليه للنساء تغطي زاد التعدد وتنوع وضعيات مختلفه. ساعات احنا نقولوا فام فويي، هل فما اس فماش اس، الا انه هو فما امثله ووضعيات متعدده ومختلفه لازم تكون بشكل شكل منتظم، انه المراه طوال الحياه ما اشتغلتش او لظرفيا مع دخول خروج من سوق الشغل لعدد من النساء. عدد مهم من النساء في تونس يعيش الوضعيه هذه لاسباب عديده، فما لنتيجه موروث ثقافي واجتماعي، واللي يهم خاصة النساء الأكثر متقدمات في السن اللي في السابق كنا أقل حظ باش يلتحقوا بالدراسة والتكوين المهني والالتحاق بسوق الشغل، ولأنه ثقافيا تقليديا كان هناك تقسيم للأدوار نسائية رجالية، وين يكون دور الرجال هو العمل خارج الفضاء الخاص نوعا ما، بمعنى أنه هو المسؤول على جلب الدخل، في حين النساء تكون معنيات بالأساس بالشؤون المنزلية بالعناية بالمنزل وفي كثير من الأحيان بتربية الأبناء، وين هذا لا يعني أنها راهي ما تنتج اقتصاديا. يعني حتى في هذه الوضعية فما الكثير من النساء اللي نوعا ما تقدم نفسها على أنها لا تعمل، أما تساهم بأشكال مختلفة في الدورة الاقتصادية خاصة في إطار المستغلات العائلية الفلاحية الحرفية. لكن احنا في وضعية أنه هذا النشاط إن كان تجاه الأسرة بالأساس، نحكي هنا العناية بالأطفال، العناية بالمنزل، التنظيف إلى آخره، الطبخ، وين ما فماش دخل، هذا نحن في وضعية وين النساء يكون مش بالضرورة هناك اعتراف اجتماعي بذلك. نحن في وضعية فماش اون فالوريزاسيون سوسيال، معناتها حتى وإن كنا ساعات
1: تثمين الدور المرأة اللي
4: هي عفوا، حتى وإن كنا ساعات نقولوا أن ثمنوا دور الأمهات، الجنة
1: الجنة تحت أقدام الأمهات وغيره، وما كأنه غيالمو احنا مجتمعين ما عطيوش قيمة
4: على المستوى الخطاب، لأنه معناتها باش أن نثمنوا هذا الدور. وساعات يا أخي إيش تعمل، هي قاعدة وقالت معناتها نظن فايزة بصور متعدة من صفاقس، إن كنت هي كيفاش ترى روحها أو المواقف اللي هي عاشتها او على الاقل هي كيفاش تتخيل الصوره نتاعها عند الاخرين. اذا نحن في وضعيه ما فماش اعتراف اجتماعي، نشاط غير مرئي انفيزيبل في كثير من الاحيان.
1: مريم دون سونس سنيم تقول، بعثت ميساج على واتساب تقول انا نحب نشارك معاكم في تجربتي هذه. تقول اللي هي ما تخدمش وقاعده في الدار وهي بيتوتيه، تقول انا نحب القاعده في الدار ما عنديش مشكل، نحب نتلهي بداري وصغاري، ولكن الناس شبيك ما لقيتش خدمه انت كاين يتسخف، تقول كاين ينظروا لي بشفقه معناه.
4: فهذا ما تاكد مره اخرى نحن في وضعيه نوعا ما فيها من الهشاشه، فيها الهشاشه النفسيه، ونظن مريم فايزه ومريم فايزه عفوا صورته بشكل دقيق في حيثيات وتفاصيل. فما اللي يعيشوا نتيجه هذا الموقف الاجتماعي غير المثمن، لانه هو كانه نشاط غير مدر للدخل، وهنا ترجع قيمه الفلوس، وكانه نحن نثمنوا الحاجه كي يتم قيسها ماليا قداش تصور قداش تدر من دخل، وهذا يخلي الوضعيه نحن فيها هذه الاحساس بالوحده بالعزله بالملل الروتين، وربما مع التقدم في السن ومع تقدم
1: الصغار كي يكبروا تقال في هما يقلقوا
4: كاينه هك الدور اللي كانت هي تثمن منه وجودها، وانه اثبات الذات يمر عبر الانجاب عبر تربيه الاطفال تدريجيا، بقدر ما هما يتقدموا في السن ويوليوا اكثر استقلاليه كاينه فما تساؤلات تطرح. هل هي مرتبطه فقط بالشخص لانه هو يتساءل على ذاته وعلى مكانته، او زاد بالحياه الزوجيه لانك انت كنت زاد في حاله تبعيه لبوز دو كالكان، كانك انت وليت حرم او زوجته فلان، وكانوا زاد الوضعيه هذه ربما في السابق ما كانتش مزعجه، لانه اجتماعيا ثقافيا الاغلبيه نتاع النساء كنا يعيشنا هذه الوضعيه. اليوم نحن وين في وضعيه انه التبعيه هذه اللي فيها التبعيه الاجتماعيه وتنجم ايضا تكون فيها تبعيه ماليه، ونظن صديقتنا من منزل بورقيبه صورتها حاجات تنسى، وربما في اشياء في التفاصيل تحكي على الانتيميتي على مسائل اللي ساعات كرجل، والرجل عنده احتياجات والمراه عندها احتياجات، لكن كاينها المراه يلزمها تطلب الفلوس باش تلبي احتياجات بالاضافه الى احتياجات العنايه بالاطفال والعنايه بالمنزل، وكاين هنا تلقى روحها في وضعيه دونيه، وهذا ينجم ياثر مع انه كاينه ليبانويسمون تدريجيا يتراجع ويخلي تطرح اسئله. هذا يعني انه معناتها الوضعيه سلبيه بالضروره، لان يعني كما انت قلت اليوم ينجم يكون حتى مع عناصر نسائيه شابه يكون نوع من اختيار، لانه ليبانويسمون عبر ايضا الدور الانجابي الدور الاجتماعي العائلي هو ينجم يكون مصدر للكثيرين، خاصه وين الشخص هذا يلقى نوع من المعنى اللي يعطيه للدور، ويلقى التجاوب في اطار الزواج والاعتراف الاجتماعي.
1: واضح جدا. احنا مازال مواصلين معاكم نتحدثوا على فم وفويه نهارهم كيفاش يتعدى، شنو هواجسهم تساؤلاتهم كيفاش اختاروا الوضعيه هذه. 71 113 ألف على ذمتكم، 71 113 ألف على ذمتكم، شاركوا معنا في فورم اليوم. راجعين بعد الاخبار، مرحبا بكم.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند السبع صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز وكل عادة عادن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. إدارة الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة تعلن عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وإدارة الرعاية الصحية الأساسية تفيد بأنه تم توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومية والخاص بكامل تراب الجمهورية، موضحة أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. الشركة الجهوية للنقل في مدنين تسخر 35 حافلة للنقل المدرسي والجامعي في ولاية الطاوين لفائدة نحو 6000 مشترك، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية 26 و2027 وفق المتحدث باسم الشركة شكري الجزيري. والجزيرة يوضح في تصريح لمراسلنا في تطاوين حبيب الشعباني أن عملية بيع الشركات عن بعد انطلقت منذ 3 سبتمبر عبر المنظومة الرقمية المخصصة للغرض، بما يتيح للتلاميذ والطلبة إتمام إجراءات الحصول على بطاقات الاشتراك دون التنقل إلى مقرات الشركة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم الاثنين قائمة أماكن التعليق الخاصة بحملة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغز مولية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة. وتجدر الإشارة لأنه تم تحديد يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 موعدا لعملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغز مولية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة. في الشأن الشرق الأوسط، ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس يقول إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بالاستعداد لشن حرب شاملة ضد قيادات السلطة الفلسطينية وأجهزتها والجهات المرتبطة بها، إضافة إلى ما وصفه بالبناء التحتية الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. وكاتس يضيف أن هذه التعليمات تهدف حسب تعبيره إلى حسم أي مواجهة بصورة كاملة وسريعة في حال تأكد للاحتلال أن هناك استعدادات لشن هجوم على غرار عملية 7 أكتوبر ضد قوات جيش الاحتلال والمستوطنات. في ألمانيا، المستشار فريدريش ميرتس يقول أنه شعر بصدمة عميقة بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه المحافظ في انتخابات محلية أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف، متعهدا في الوقت ذاته بالمضي في الإصلاحات. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في فورم، ابقوا معنا.
1: في تونس موزايك FM ثوام كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ 4 العشية.

0: الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزيك فام.
1: ورجعنا لكم ومازال واصلين معاكم في فرام على موزيك فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع. شكرا للكيب اللي معايا. ما كان في تقبل مكالمتكم الهاتفية. عدنان في الاخراج, اشوق في الاخراج الرقمي, سنين بن عبدالله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج. في الميكرو معاكم امينة بندوة. واليوم في فرام نتحدث على وضعية المرأة ربة البيت, المرأة اللي قاعدة في الدار, كيفاش تعيش التجربة هذه, كيفاش خلطت التجربة هذه, اختيار منها اضطرت بسبب احتياجات العائلة او بسبب انه هي ربما ما عادش تنجم توفق واختارت انها تقعد في الدار, كيفاش تعيش التجربه هذه بشكل يومي. نتحدث على النساء زاد اللي بين الزوز, اللي خدمت ومن بعد رجعت قعدت في الدار ومن بعد رجعت الخدمه وغيره. شاركوا معنا على 71 113 1000 71 113 1000. وكان تحبوا تكتبوا لنا على ذمتكم الواتساب 23 513 1000 23 513 1000. مازال مواصلين معاكم. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع. معايا خلود, مرحبا.
2: مدام أمينة مستمعين الكل,
1: الله يخليك يا خلود. من مدنين تكلم فينا؟
2: من مدني. أول مرة نشارك في إذاعة, أول مرة, وبرنامجك على فكرة ديما نتفرج عليه نسمع فيه ما شاء الله.
1: مرحبا يا لالا.
2: مواضيع ديما حساسة, ديما حاب نشارك من مرة هذه كتبتها.
1: يا بيه, تحية لكل أهالينا في مدنين من خلالك يا خلود. أحكي لي تجربتك خلود.
2: بي أنا حاليا فهمت شوية, عمري 35 سنة. كانت عندي تجربة صغيرة في الخدمة قبل مدة 3 سنين. كان القرار متاع اني نبطل الخدمة الحقيقة ريتي مش مدروس, قرار مشيت فيه ما غير ما نخمم معناها في التبعات متاعها.
1: وقتاش قررت؟ قديه عندك خدمة وقتها؟
2: عندي 3 سنين. وقتها عرست بعد 3 سنين خدمة, عرست. أنا عاملة موديليزم. كان عندي أتولين صغيرة معناها, خدم معايا بنات وكل شيء. جاي قرار العرس, ريت هيك اللي خذيت القرار ما خممتش فيها, وأنا جتني الفكرة متاع يزي من الخدمة. أوكي باهي مشيت فيها. فهمتي؟
1: زوجك قالك ولا أنت وحدك اخترت هك؟
2: ريتي هو كانت عند الرأي هذي وأنا ما ناقشتش فيه, ما شديتش فيه. فهمتي؟ ما خممتش في التبعات متاع هذاك. هو شديت الدار, جبت زوجة صغيرات. لكن مع الوقت اكتشفت اللي هو قرار غلط. كان لازم يكون مدروس أكثر. تبعاته كبيرة, سرتو نفسيا على المرأة راه إذا كان فيها جربة الخدمة معناها. راهو شفتي بالنسبة لي أنا عن تجربتي طبعا نحكي, معناها المرأة تكون تخدم وتشد الدار, الدار تاكل منك, تاكل منك بالحق. تاخذ منك, تمشي تضيع البوصله نتاعك, ما عادش تبدي تعرف شنو هما اللي ريبير اللي حطتهم انت في حياتك. سيرتو كي تعيشي في اونتوراج تشوفي نساء غيرك تخدم. اذا هذاك يزيد عليك ضغط نفسي. الجانب المادي زاد عنده دور كبير. هذاك علاش لازم شفتي القرار هذا لازم يكون مدروس. صحيح هي مش الوضعيات كلها كيف كيف, مش الناس كل كيف كيف, مش الناس كلها تعيش نفس التجربة, مش نفس اللي انت راجع تعيش فيه الناس الكل. لكن لازم الواحد وقت اللي ياخذ قرار كما هذايا يخمم في التبعات متاعها برابور اللي انت راجع عايش فيه, العباد اللي عايش معاهم, السبب اصلا اللي خلاه ياخذ قرار كما هذايا.
1: انت معناها كي خذيتوا القرار خلود, حتى لنا وقت لقيتوا معناها قديش عوام باش فقت قلت لا هذا مش يشبه لي ليا انا, كان ما خذيتوش
2: ده وقت اللي جبت بنتي. انا جبت ولدي قبل بعد عام من العرس. وقت اللي ولدي عمره عامين زاد جبت بنتي. شفتي زاد صغار على بعضهم. ما حبش نحكي في تفاصيل الحقيقه, اما انا عشت في انتراج اني نعيش في دار العيله. لقيت روحي عبد اخر. كنت عدى قدام المرايه الصباح ماش معقل روحي, ما عادش نخمم اصلا في روحي. نخمم في النهار هذاك في قضيه الدار, في الطياب, في ذوك الزوز الصغار على بعضهم, في هيك العائله اللي قاعده نعيش معاها. انا ما عندي حتى ربير في حياتي, ما عنديش بوصله, ما نعرفش نبدا عارفه اني راني ماشيه في الطريق هذاك باش نوصل للحاجه هذيك.
1: كما قالت المستمع قبيله, لا يمت تشبه لبعضها.
2: كيف كيف كيما تفيقي صباريتي كأنك كل يوم تنوضي تعاودي في نفس النهار, جسدي مختلف, ماكلة مختلفة, أما هو نفس النهار قاعد يتعاود نفس الحاجة. فهمتي؟ معناها ذاك يأثر برشا في المرأة راسي نفسي. تكذب المرأة اللي تقول بالنسبة لي, أنا سامحيني في الكلمة, إنها تكون تخدم وتشد تقول لا عادي ما أثرش فيك. لا يأثر فيك, يأثر فيك شيء هذاك، يحسسك ريتي برشا حاجات تحسها تاخذت منك هكا تهزت منك، وإلا هذاك علاش قلت لازم القرار يكون بالحق من الدروس بالقدي بالقدي.
1: وتو تخمم ترجع تخدم خلود؟
2: أكيد.
1: قديش عمرهم صغارك تو؟
2: صغاري 7 سنين و5 سنين، بنت سنة تدخل المكتب الصغيرة. معناها شفتي بحول الله هذيك شفتي حاجة، معناها قرار الرجوع للخدمة هذيك حاجة متأكدة منها إنها باش تصير في حياتي. ممكن حاليا قاعدة نأجل فيها شوي، خطرني في وضعية معناها شوية أنا مطلقة حاليا. أنا شفتي نكبر في صغاري شوي، لازمهم يعملوا على رواحهم بحكم أنهم نعيشوا وحدنا. لازمني تو كي نخرج نخدم نكون متهنية، هم كي يروحوا من المكتب يهنوا على رواحهم، كي ما نكونش أنا في الدار يهنوا على رواحهم. أما رتي
1: تبدأ متهني عليهم وتعرفهم يعرفوا يعودوا الحديث ويعرفوا يتكلموا لغبير متاع أي أم.
2: اما منا معناها كرجوع للخدمه ذيك حاجه متاكده منها انها باش تصير في حياتي ان شاء الله ربي يسهل لي فيها.
1: ان شاء الله ربي يسهل لك، محليك يا خوتي ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله تعاود تكلمنا وانت ايبانوي وسعيده وفرحانه بخدمتك وبصغيراتك وبحياتك كلها يا خلود. ان شاء الله
2: والله بالحق مدام امينه راهو بالحق ريتي تاثر نفسيا في المراه برشا، كيما قلت لك تاكل منك، تحسي الدار تاكل منك، ما عادش تبقي انت نفس الشخص.
1: اسمع كلمه مهمه جدا قلتها يا خلود، قلت ما تحس روح كانك ما عندكش بوصله في نهارك،
2: ما عندكش بوصله في
1: على خاطر تعاود تعمل نفس اللي تاش تغسل معون باش طيب فطور تجيب الصغار باش تعطيهم يفطروا تعاود ترجعهم يقراو وتعاود طيب فطور من جديد تحط عشاء تنظف الدار تنظم الدار وغدوه كيف كيف نفس حاجه.
2: حتى كي يكبر صغارك، حتى كي يكبر صغارك ما باش يوصلوا عمر ليسي وكل شيء معاش باش يعملوا عليك، انت باش تلقي روحك ديجا فاضيه ما خممتيش فيه النهار هذاك.
1: باغكونتر كي تخدم عندك وقت للخدمه، وقت للدار، وقت للصغار، تضطر انك تنظم حتى كان فيها فوضى، اما تضطر انك تعطي شويه وقت وقت
2: حتى وقت روحك انك انت تخدمي على روحك على شخصيتك على فهمتي معناها حتى على شخصك انت.

0: اخرى.
1: يعطيك الصحه. شوفي مدام امينة، العلاقات مهمه برشا راهي في حياتنا. راهي المرايك تشد الدار وتسكرها روحها وتولي الانتراج نتاعها صغير، راهي حتى تفكيرها تحسيه ينقص على خاطر هي معاش تتجاوز الانتراج اللي هي هذاك اللي هي فيه. فهمتي؟
0: واضح واضح.
1: وصرتو انا معناها بقيت حاجه هيك حزت في نفسي، ما نكذبش عليك، اني وقت اللي انا 3 سنين هذوك بديت نخدم، فما ناس ما زدت ما بديتش
0: توا انك كيف ما اللي معاك قام زيرو بداوش يخدموا.
1: فاتتني عبد، فاتتني بالحق، فاتتني عبد، ولت بعيد عليا. معناها ذاك يأثر فيك، يحز في نفسك،
0: تعملك المقارنة ساعات من غير ما تشعر. خلاص
1: تعمل تعمل من غير ما تشعر بالطبيعة، تقولي يا أخي مش أنا كان بقيت أراني أكثر منها، إني وقت اللي بديت هي ما زالت. يعني فهمتي الحاجات هذوك يحزوا في نفسك.
0: بيه ما يخليوك تعمل تحديات لروحك، وإن شاء الله يا لالا ولينا ستيليست قد الدنيا يا خلود.
1: ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله موفقه يا لالا، منورتنا وسلمنا على بدنين كامله.
1: يوصل يعيشك يا مدينه كلها، السلام عليك.
0: الله يخليك يفرحك يا خلود، محليك تحيه ليك، شكرا ليك. نمشي الريم، مرحبا.
2: مرحبا
0: انا جميل، عايشه كده. الله يخليك يا ريم. 55 سنه منوبه. مرحبا، احكي لي.
2: فامو فوي انا عملت هوا كنت اعرفها غير نخلي.
0: ريم بعدلنا على الهواء، فما هواء في البلاصه تكلم فينا فيه. امشي كنترول عكس الريح نحبوك يا ريم. هكا هي هكا بي احكي لي. طب
2: انا عملت ايوا لخصت معناها باش ما نعملش. عملت ايوا
0: في السكوندير كان هذا
2: اي من عليها اتخيغ من 9 تعمل لوريونتاسيون تاعك تمشي تقرا 3 ans.
0: يا توالي هو شنو ركن ولا شنو
2: اي هو تكنيك ايكونوميك ادمنستراتيف في ادمنستراسيون
0: باهي برشا.
2: قعدت 20 يوم بركه بطاله ودخلت نخدم في الشركه هذه.
0: الشركه هذا عام 20
2: عم 90.
0: وانت قد ايه عمرك وقتها؟
2: 19.
0: به به برشا
2: دخلت نخدم حاسيلو. قعدت 25 سنة من بعد الشركة سكرت وقعدت لكيكة يزب عليها فرصي باش نخرج.
0: لا انتخطو عرست وجبت صغيرات ولا قعدت جن فيه؟
2: اي 98 عرست وجبت زوج صغيرات.
0: به اي وتبدلت الامور بوكي جبت صغيرات وعرست ولا لباس سافا بقي تخدم؟
2: الحمد لله احميتي يرحمها هي اللي ربي ولي بلادي معناها بنية وليد الحمد لله معناها وقتها الله يرحمها.
0: الله يرحمها
2: هي رب والله عايش ربتهم لي الحاشي ولباس ما مش
0: متخلقة.
2: قعدت نخدم ولباس ومداري نظيفة وأنا ولادي نظاف وأنا معنى القضية كل عندي شارع ودار وجفيته
0: إبانوي
2: فهمت ومانيش تعبة
0: باه
2: باش نكذب مانيش تعبة. أنا قعدت في الدار يا ما عادش تشارك ما عادش تنجم تقوم في الصباح تبدأ نعمل هكا نعمل هكا نعمل هكا نعمل هكا نعمل هكا تغزر تلقى روحك زي أذن عليك العصر وأنت مازلت تقضي.
0: بعد 25 سنة خدمة كي قعدت
2: 25 سنة خدمة بالحق توا رأسي من نجمش وراهو شفت حبيت نكمل نختم في بقعة أخرى ما قبلونيش الحق. يلي يغزر لي الوجه يقول لي سافا وجهي صغير يقبلوني يسمعوا الدات دو نيسونس يقولوا لي ليه كبرت.
0: وقت عمرك 45 تقريبا.
2: وقت عمري 45 قعدتك لك هذي
0: يا أخي قعدت في الدار.
2: قعدت في الدار ويليتني ما قعدت في الدار ندمت بالحق ويليتني استغفر الله يا ربي معني قلت حتى الخدمة ما كانش خدمت فيها ما راني قدمت في خدمة عملت كاريري كاملة وفهمت راني رتريتيت شبيك اللي كان قعدت نخدم وكملت الرتريت انتي راني في الدمي الفا راني رتريتيت راني عملت 30 ans معنا دو
0: ترافاي
2: وراني de carrière ou ou عملت 120 دي كاتريمستر ما يجي 120 تريمستر هي بلافوني فوالا لي دار تعب بصراحه.
0: اما انت بين انك كنت يا ريم احكي لي النهار نتاعك كيفاش تعاد خاطر بين انك كنت تقوم الصباح سختن ما تحضر صغيرات كيمشيو للمكتب ولا غيره ولا تعطيهم عند حماتك ولا حسب الاعمار نتاعهم وبعد تمشي للخدمه ومن الخدمه تروح وتحضر عشاك ولا اللي هو وفجاه يلزمنا نعاود ونعملوا ميزاجور وتبدل هذاك الكل ونحيو الخدمه على جنب ونعديو نهار كامل في الدار.
2: إيه أنا من 2015 كي بطلت الخدمة معناها ما عادش نخدمها. إيه. التوا نقوم الست. من نجم.

0: حتى فيك كالروبو يزني سيء
1: به به والقومين بكري به
0: ليه نعرف التسعة سيء تلقى معوني مغسول صابوني منشور أموري واضحة فهمت أما شنو تعبت فيزيك معه فيزيك تعب فهمت معناه بالحق تعبوا وتتحسهم يجيكم بعد يقولك تيما انت هاك مرتاح انت نهار كامل قاعدة في الدار يوم يجي راهي ماهيش راهي قاعدة في الدار راهي حسرة راهي ما فهمت وتنفرض عليه
1: يعني نهارك يبدا يوفى ما تفيقش بيه معناها هو الا هو بيدو شنو تفرض على صغارك؟ قلت لي نفرض عليهم شنو تفرض عليهم؟
0: نفرض عليهم كلهم يعاونوني يقفوا معايا شوية شوفوا معا عندش تعبت والله
1: هي بسط الأشياء هذه يا أخي شنو مش على خاطر أم قاعدة في الدار معناها تقعد نهار كامل وانت تطيب وتنظف وهم قاعدين يتفرجوا ليه مثالش كيقوموا بدورهم حتى هم يطيبوا حاجة يغسلوا معوني لموت باشهم
0: تدخل الكوجين تدخل كل دوش ما كانش تكلها
1: بيانسور عادة السخانة هذه سنورمال
0: قلت لهم أنا بتحق الوقت قلت لهم كنت قبل نحسب في الأيامات اللي ما عمتهمش تولت نحسب في الأيامات اللي عمتهم
1: ما عادش الدو ما عادش تعوم
0: مني والله لا عمتها سنة ما عديت سيقي في البحر
1: عاد انتم اللي تسكنوا على البحر عندكم سبتمبر تعوموا فيه زيادة ولا
0: والله ما بعتها دارها غادي كتحب خلويتك اللي ما
1: وحليه كريم يبني بزل أمل في حلق الويد هنا يا ريم وحليك
0: لا ولد عندي قد يسمشي للسجال المكي دونك ما عادش قلت لك ما عادش
1: بيه معناها صار مقلق في القاعدة في الدار الخدمة خير
0: والله اللي تخدم وقلها اخدم اخدم اخدم حتى
1: ما تبطلش الخدمة نسيش كل يظهري على نفس الموقف حتى الآن
0: راهي القضية ما توفيش وينقص لك الجو وقتي كنت قبل نمشي الحجامة نصدق شعري جسيتو معناها بفلوسي طبعا عادش بون يرحم والدي معناها مش ننقصني حد شيء أما ينقص عليك هكذا كي تعجبك حاجة تشريها فيسع فيسع مش تقعد تخملها وقتش تشريها ولا تلملها هذي يطول
1: فهمتك شلب التوفيق
0: عايش أختي
1: شلب التوفيق يا لله يعطيك صحة
0: انت تونس اخدمو اخدمو اخدمو
1: اسمع فما اي دونك حتى التو نسي الكل قالوا كسوا اللي ما خدموش جمله ولا اللي خدموا بطلوا ولا اللي خدموا رجعوا وغيروا يقولوا كمل الخدمه نتاعك يعطيك الصحه يا ريم ان شاء الله بالتوفيق نشكرك برشا على المداخله نورتنا نواصل مع التليفونات معايا ريهام مرحبا
2: عسلامة مدام امينة شو احوالك
1: عايشك نورتنا يا لاله مرحبا بيك 30 سنه
2: عايشك
1: منين تكلم فينا
2: نتكلم فيكم من ليتوانيا
1: من ليتوانيا قد الوقت غادي تو
2: عنا يا ليلة 5:30
1: به به إيه وكيفاش خممت باش تطلبنا ريهام
2: ديما انا راني نتبع انا راني بالحق عندي صافي 5 سنين هوني ما معاونتني كان الغاديو مزيك
1: يا ليلة ان شاء الله
2: ليلة عشية
1: ان شاء الله ديما معاك وان شاء الله في حسن الظن ديما نشكرك برشا يا ريهام
2: يحكي الوغ كيما فسرت لوتر كوليغ قبل قلت له اول ما جيت لهوني خدمت معناها في شركه تابعه لتراكور جي بي اس فكنت شارجي على الاخر وما نلقاش حتى وقت روحي معناها فهمت خاطر نمشي ونسافر ويبعثوني لفرنسا يبعثوني لبولونيا يبعثوني فكنت هكا معناها كانت عندي تحسها الحياه مختلفه فهمت
1: خدمه مركزه على الخدمه وقتك الكل الخدمه
2: وعلى الكارير سورتو خاطر كان هذا اول خدمه بروفيسيونيل فهمت الوغ حبيت نحط فيها كل شيء يا بخي جي طومبي معناها اونسانت وهوني القانون يحكم عليك اوبليغاتوار تقعد عامين ما يخبك حد فهمت سي با فوتر شوا معناها عامين هذوكم اسونسيال معناها للبيبي فهمت فلقيت روحي في حياه اخرى مختلفه معناها
1: قداش عندك تو
2: طبعا عندي عام و7 شهور
1: اي دونك نجم تحكي لنا بالقداع تو
2: اي نحكي على خاطرك على سلطتك على خاطر انا حكيتي شويه مختلفه على اللي حكيت اللي سمعتهم كلهم اما معناها
1: انت بحكم القانون تقعد في الدار
2: القانون صحيتك يا بخي انا جي دي سي دي القانون يزيد يقول لك تنجم تاخذ عام ثالث اما ماهوش بيي
1: اي
2: على غانا زي دي سيدي بشيخ العام الثالث مش على حاجة خاطرين من حبس البيبي متاعي يكبر مع مع مع بختي البو بركة ملغي بوها يسر بي ويسر مثقف أما نحب ياخذ كل شيء متاعي فهمتي خاطر بوها أجنبي وكان تقعد هي 24 مع بوها
1: تحس اللي ثقافته ولا لغته تنجم تأثر عليها أكثر منك
2: أنت هي الجوة حتى كنت معها بتونسي تبدأ ديما فما ثقافة متاعهم هي دومينون هيك علاش أنا جيت معناها جيت شوازي باش ناخد عام الثالث نومبي باش نبقى معها وباش ومالغري تو راهو معناها مالغري ستريس مالغري تحس روحك وليت معناها نيرفوز وليت ما تلقاش روحك حتى باش تخمم في حاجة وديما من الصباح هاك تنظف هاك توكل مي ابخي ابخي في كوميونيكاسيون مع معناها مو ماري قال لي وسي شكون قال لك اعمل هذا من الكل بوفوايي بيان اتون قال لي هذا علاش هي لا فام هي الغول نتاعها هكا قلت له بيان سور لا فام هكا بعد بدلت
1: السيستم
2: بدلت السيستم كيفاش معناها ليتاش نتاع النهار الكل اللي نعملهم نحي منهم بل كنت نحب البانتور نعمل كاليغرافي نعمل موزيكا نعزف عود نكتب نقرا كتب فهمت هذوك ما كنت نحاو لمده عام وسبع شهور نحاو انا كل يوم معناها نخدم على حاجه نتاع دار وبيبي وبعد لي رجعتهم رجعت شويه شويه ميساش نخلي ما نظفش ما نغسلش صابون ونقرا كتاب لمده ساعه سون زاري وهو يعاونني مع البيبي نهار اللي باش نمشي نعمل باغ اكزومبل شوبينغ نمشي نجبد الأدوات متاعي ونعمل كاليغرافي ولي أنا معناها غصبا على الحوكيش قولك الظروف الكل نحط حاجة من الحاجات
1: مش غصبا أما راهو أنت موجودة كمام ريهام معناها فما وقت للدار وقت للبيبي ما وقت لك أنت زادة أما إذا بكون خمت تفاهم متاع البارتنير وسي أنا اللي فهمته في وضعيتك أنت ريهام فما تفاهم من الخدمة متاعك على اعتبار أنهم يعطيوا عامين للمرأة اللي تولد وجيب صغار تقعد تاخذ في شهريتها كمام يعني هذا يعطيها انستابيليتي في مخها وراحه نفسيه تقول لك ما خسرتش خدمتي وتلقى شهريتها اون بلوس معناها عندها فلوسها فوقها واكثر من هكا التفاهم زاد نتاع الزوج نتاع راهو اللي عليه
2: التفاهم احنا الخدمه مش حبيتها اكثر على الفلوس خاطر هي الخدمه بالحق معناها معناها ثقلتني ثقلتني ثقافيا وكل شيء وتفهم وتولي انسان جديد معناها اخر فهمت مي كمان علاش غصبا على الظروف خاطر قبل كنت في دوامة الفام العادية كما كبرت نشوف أمي فهمت أكتنظف تقفل ترشيني لين ترقى التعبة يا بخي قلت لي ترى خليني نجرب أنا نكسر السيستم مش نمشي يصير معناها فهمت يا بخي ما صار حتى شيء كنت أنا اللي فيما بالغالب فهمت أما يا بخي توما قال لي حتى حد على الاستوسيالي حتى كي نحكي لأمي ولا حاجة قلها راني تعبت شي تقولي هذيك هي وليك سنة الحياة
1: اي سي فري ما تنساش على روحك معناها كيني مراه في الدار يلزم دارها معناها 24 ساعه على 24 نظيفه ديما عندها ماكله بنينه ديما عندها الزايد ديما عندها
2: اي والبيبي وتخرج وتمشي بارك والجاردان وتمشي وتقضي وتتغاز كلهم عليك يا بخي قلت انا ايس ايس اوكي انا صحيح ام اوكي ونحب نكون ام باهيه مي كمان حتى بنتي ما نحبهاش كي تكبر تشوف الضغط كله عليا انا ولا نخلي الكارير نتاعي جوسكا ميتنون نعمل في دي معناها ديكور على الاونلاين نتعلم باش كي نرجع ما نبقاش ثلاث سنين فاتني كل برشا فهمت سي فري بلاصتي تستنى اما ماهمش مش يعملوا لك الباجاج والنولج كلها اللي راحت عليك ثلاث سنين لازمك انت تكون معناها
1: ميزاجور معمولة
2: صحيتك على غانا كنت فك العام وخفك أربع شهور هكا خف كنت مسيبة كل شيء بخيفك دو موا ذوكم ولا تخوا موا صارت الصحوة بيني وبين روحي خاطر حسيت الذاكر زن عليا كما احنا نقولوا بالتونسي حسيت حاجات تبدلت عليا وبقيت ضايعه وبقيت نتعب برشا وكل شيء بخير بوتون بركه هكا بينك وبين روحك كونسيونس فما وعي فما ما تخافش على الانسان قلت اوكي ماهيش مش تكمل الحكايه هكا وماهيش مزيانه الحال الحكايه هكا والحياه تستحق انك تجاريها وتجاريك وسي مش ديما نحنا مش ديما نحنا الحياه جايبه علينا هي السكه نجي واحنا نحطوا سكتنا يتبقى. والله والحمد لله مادام مينا كل شيء ماشي بيا بنتي هكا فرحانه نعملوا بانتيغ مع بعضنا نسمعوا
1: احلاها ونسمعوا فيها حتى وانتي تتكلم تشارك معانا ربي فضلها محلى زينه
2: والله العظيم ولينا وليد جو بارتاج افيك التو والحياه محليها. كنت معناها كنت مخبيه حاجاتي وحدي لين القلم وقت الوقت فات ما لقيتوش لمده عام واكثر ما لقيتوش. فوقت اللي جي ديسيدي على الوقت لقيت وقت في شويه تعب كمان خاطر انا وحدي نربي في الغير وحدي افيك بارتنير مش حاجه كبيره كوا مش كيما عائله كبيره.
1: اما اي مش كيما تهزوا لامك ونهار تهزوا لحماتك ونهار تجيب حذاك لوز تكون هار بحذك أختك. فهمتك
2: هو هولي معروف الكونسيبت موجودة الكونسيبت يقولوا عليه بالانجلي rising child without village يعني تربي في صغير بلاش قرية
1: بلاش قرية معاك
2: هولي وحدك ديما تهز وتصبت حتى اللي فوت تعملها وحدك وتتعلم وحدك وتغلط وحدك خاطر هيك. أما كمان الحمد لله هي بختي من لذي محليها. أما كي تبدأ فايقة مش كي تبدأ معناها
1: الوعي متوفر عندك تبارك الله معناها بالحق
2: مدام لينا أوبليغاتواري تكون واعية سينو حتى أي بختنا حتى كان يحبك ويحترمك كان مش يشوفك اللي أنت مشيت فك الفلو هذاك ما مش تعجبه أنت تعجن وتخبص كل يوم وشادك له البيبي وتضحك وتتغامل. أما يجبك تكون
1: ما يراش التعب اللي وراه.
2: أنا قلت لك حكيت معاه وقف لي مخي قال لي this is why you get sad. قلت له wait
1: ما يعني كان هو ما جبركش قال لك بون انت تعمل فيه انا ما قلت لكش كون هكا
2: وعندهم هما رجاله كيكا معناها مالغري هو راهو معناها باهي برشا برشا اما ما يحسوهاش الرجال خاطر انت عليك كل شيء. هو كي يدخل القدر ما رجله البيبي قرا كتاب ولاهي بالليجو هكا واحد ما يحسش فما فرق كبير غير هي تتيخو من عندك انت فهمت يا بخي معناها ان شاء الله يطلعوا صغيرات من ذريه صالحه
1: صالحة محلى زينة محلاها بوسهلنا برشا. شو اسمها يا ريهام؟
2: سميتها بيا
1: لله على بيا ظهر بيا حتى هي محلاها وتدخل في روحها وتحب تتكلم وساسوفوا معناها الدور متاعك اللي قايمة بي ظاهر على كلام بنتك وإنها حية وتحكي ومتحمسة محلاها. وزيدة مهم يا ريهام إنك أنت بالحق المهم في الفكرة متاعك في التجربة متاعك إنك أنت تلاحظ وتصلح وتعاود وتعمل حاجة وتراجعها وهذا هو الأهم في الحياة معناها.
2: هو سينو حتى حد ما مش يجيك مدام لينا ويقول لك راك غالطه ولا راك قاعده تمشي. قلت لك انا حكيت مع امي ولا واحد من الفامي يقول لي هيك هي سنه الحياه. نو مش هيك هي سنه الحياه. سنه الحياه انا بدي خاطر انا باش نعيش مره اوكي
1: اوكي لا وتختار وحدك حياتك وسي باش تشبه لك انت مش لازم تكون كيما
2: انت تبنيها
1: زي الموديل اللي ريتو.
2: اي سي فري من حبوس الموديل اللي ريتو هنا تعلم ام تاعب وديما عليها ذات مش حلو برشا لازمك تعيش حياتك وتعيش حياتك وسي مع البيبي. والله على فكره باش ما نطولش عليك والله يظهر عليك كانسانه ريكي تعمل حاجه تحبها كبانشور ميوزيك تمشي تعمل ظوافرك والله ترجع بموت محلي حتى البيبي ما تبداش مكشفره كل يوم ما تبداش منبوزه ما تبداش تاعبه وكل شيء فتبدل.
1: خذيت شويه وقت لروحك على خاطر عملت الرشارج متاعك وواعية اللي انت زادة مهمة في حياة زوجك وفي حياة بنتك وبالحق معناها للأمهات الكل نقولوا لهم راكم مهمين في حياة صغاركم سورتو حافظوا على هدوء أعصابكم حافظوا على راحتكم النفسية أبجل من غسلين الماعون الحقيقة وأبجل من التنظيف محليها زادة الدويرة كي تبدأ نظيفة. أما زادة الحقيقة حياتك النفسية أبجل
2: هي في عضو طيب سمع أنا لها هي برودو أنا نخرج مثلا برا نشري لها ريكوت ولا نشري لها يغرت فيه شوية غلة ونعدي وجو ونقلو هكا في جغدان أصيها على الجهاز وعصابي متوترة وننظر عليها وهي تخزر لي أنا غلقيتها كل حكاية فارغة
1: فما أولويات صحيح أنتو كارب يفضلها لك ريهام تحية ليك
2: فرحت برشا المحلى صوتك على مزيكة
1: الله يخليك عايشك شكرا ليك يا ريهام تحية ليك مرسي على المداخلة وتحية للتوانسة الكل الجالية التونسية اللي في ليتوانيا شكرا ليك مرسي عايشك ريهام تحية ليك 71-113 مازال عظمتكم ما كرمتي تقبل كلمتكم الهاتفية كانت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على اللي فهموا فوايي سنيم
3: مارح ريهام عملت مراجعة أكدت أنه فما اختلاف بين ربات البيوت والشؤون المنزلية كما بالشكل التقليدي اللي هو حتى في الشكل التقليدي نفترض ما فما تنوع والناس ما تعيش نفس الوضعية لأنك تنجم تكون مثلا عندك أنت فما فوايي وعندك دوميستيك قبل ونظن فما أفلام وصمت القصور كانت تذكر شوية كانت فما أميرات أو زوجات أعيان اللي هما
1: بلالي قاعدين في الدار واللي عندهم الخدم والحشم.
3: واليوم كاينو مع الشهاده الاخرى فما مراجعه وفما الهويه الفرديه وين فما تساؤلات. ونظن السفر ساعد، البعد عن تونس ساعد، دون نكران دور الام وهذا الرغبه في الاضطلاع بالدور الانجابي. فشهدت متعدده مختلفه تاكد انه فما تغيير قاعد يصير حتى لدى النساء ربات البيوت، بين ذفرين الكلمه اللي تسند في مثل هذه الوضعيات، لكن مع اما الشعور بالملل، شعور بالحزن، شعور بالندم للبعض. وعنا زوج شهادات في الساعة الأولى مع فايزة من صفاقس ومن بعد مرة أخرى مع خلود، قالوا sans objectif sans repère. وكينه هي في الأصل ما كانتش في البداية sans objectif sans repère، لأنك إنك تكون عندك صغير، تكون عندك اهتمام بالأطفال، هو في حد ذاته رسالة نبيلة. فما ناس تستمتع بهذا الدور ويكون لهم أهداف إنهم هما باش يرافقوا أو يربيوا صغيرات في مسار معين، لكن في فترة معينة اعتبروا إنهم ما عادش عندهم أهداف وما عادش عندهم دي غوبير. لكن في الحقيقة عندهم، هو نوع من التعبير المجازي إنه كينه فما une revendication مطالبة بالعمل، بالخروج من المنزل، إلى درجة إني أنا حتى وقت أنا أم يتم نفي هذا الدور، نظن فيه نوع من السهو، هو مش متعمد.
1: وي.
3: أما بشكل اليوم الذات الرغبة، وأكدته صديقتنا من مدنين أني أنا في حال on stand by، أنا اليوم في انتظار أني نلتحق بسوق الشغل، لأني نعتبر وجودي إثبات ذاتي يمر عبر العمل.
1: خلي نقرأ لك الميل بتاع فاتمة، قالت بصراحة اللي تدخلوا كل نحسهم كبروها برشا حكاية انه المرأة قاعدة في الدار، راهي المرأة تنجم تقعد في الدار وتخرج وتعمل قهوة مع صحباتها وتمشي تتفرهد وتترينة وتعملهم الكل، مش بالضرورة انها تكون تعبة وتقضي برشا وما عندهاش وقت. انا بالنسبة لي تقول ام ثلاثة صغار وقريت وكملت قرايتي وتوا في الدار شيخة عاملة جو ونرقد مرتاحة ونفيق مرتاحة ومثقفة ونعمل فيهم الكل، وجربت خدمت وما نجمتش الحق. ماذا بينا كنت شارك معنا رفات ما معناها كانت تحب توصل الفكرة هذه، احنا نفرحوا برش.
3: هو نظن فما فاطمة اللي شاطروا رئيس ده فاطمة، لكن زي ده نجمه يكون الأمر بشي يختلف حسب مسار الفرد. يعني نجم يكون اليوم موقف شخص في هذه الوضعية، لكن نجم غدوة يتغير، إما يتغير بمعنى أنه يبحث عن أنه الاندماج في سوق الشغل، أو بالعكس فما اليوم ناس اللي هم يقولك نتمنى نرجع نكون فاهم فويه. فنظن هو فما التنوع في المسارات اللي قاعدة تعرف النساء في العالم. في تونس ربما العدد النساء اللي هما ربات بيوت عدد مهم، لأن نعرفوا نسبة نشاط النساء تبقى منخفضة في تونس مقارنة بالعديد من البلدان، اللي هي تقارب 28.9% في الثلاثي الثاني من سنة 2026، اللي هي بمعنى كانك عندك une femme sur 4 أو أقل، كان امرأة على 4 أو أقل يعني يلتحقوا بالشغل. فما عدد مهم أيضا عاطلة العمل، وزيدا فما شكون تنسحب من السوق الشغل لأن تحس أن هي ما يمكن ما عندهاش فرصة. وهذا يزيد الرقم يأكد شنو أنه كانوا فما نساء تتنازل عن هذه البحث عن الشغل لأنها تعتبر الفرص أصبحت أقل أو منعدمة، إما لأنه التكوين المؤهلات تعتبر غير ملائمة، أو الشخص وذكرته صديقتنا على ما أظن من منوبة من اللي قالت اللي أنا راني لوشت وكيرا وعمري أصبحت ما عادش
1: منوبة
3: تقول راه أنا ما عادش كيني عندي حظ نظرا للتقدم في السن، بقطع نظر عن التجربة والخدمة الخبرة. فهذا يأكد اليوم فما أسباب متعددة مختلفة، فما اليوم تساؤلات عن هذا الدور، ويأكد شنو كأنه هذا العمل اللي تقوم به النساء في البيت غير مثمن اجتماعيا، غير معترف به بالقدر الكافي، وغير مقاس إحصائيا. معناتها اليوم لو نعرفوا المساهمة متاع النساء في الدورة الاقتصادية وقت هي تكون في البيت مش نجم تكون عنا التقدير الملائم. الحاجة الأخرى اللي هي في تونس ده أيضا ديجيزي كاموفلي هي وضعية الرجل في البيت، هل أن عنا أم فوي أم لا. في بعض البلدان اليوم هالدور هذا زاد فما شكون بعض الرجال يطلعوا به ويقرون به. في تونس نجم يكون الشخص بدون عمل وهو يساهم ربما أو لا يساهم في الشؤون المنزلية، لكن لا يكتسب هذه الصفة أو لا ينادي بأني أنا أم أفوي. ويأكد كأنه نحن في إطار تقسيم اجتماعي تقليدي لأدوار نساء رجال اللي تخلي النساء الاعتبارات الثقافية بالأساس نجم تكون نتيجة الاثرة الاقتصادي وأيضا ساعات نتيجة الصعوبات الاقتصادية اللي تعرفها يعترف قطاع معين أو سوق معينة نتيجة مثلا غلق مصانع أو أنه قطاع يمر بصعوبات معينة.
1: نقرأ زيدا المساج اللي جينا على الواتساب على 23-35-13-1000 من عند نرمين اللي قالت اللي هي من فرنسا عمرها 32 سنة، عندها بنوت عمرها عام ووقفت وقتها الخدمة بعد لجبت بنتها، وقالت في المدة 9 شهور كهون بعد رجعت للخدمة قالت به برشا أنه مرأة تقعد في الدار على خاطر صغارها. مزيدا تقول انه الخدمة بالنسبة للمرأة هي حاجة مهمة وملهمة لشخصيتها مش على خاطر الفلوس كها، وتقول انه زادة هدية مهم برشا pour garder une vie sociale وانها تقابل عباد وانها تحس روحها ايبانوي ومرتاحة خارج دورها كأم. تقول زادة انه انك تكون ام زادة هذه حاجة مهمة جدا لنفسية المرأة، وفي الاخر تقول كوراج توتلي فام وتوتلي ماما، وتقول انه خاصة نسالي قاعدين يحاولوا زادة انهم يلقاو هالتوفيق بين انها تكون ام وبين انها تكون زادة امرأة ناجحة في خدمتها والا انها تحافظ على خدمتها. نواصلوا مع التليفونات ومعايا فاتمة. مرحبا.
4: اهلا وسهلا. مرحبا بك.
1: نورتنا يا للا. 47 سنة من جيبس.
4: ايه
1: انا نحب نشكرك خاطرك لقيت الوقت باش تبعث لنا نمر الموقف نتاعك على الواتساب، وزدت كي قلنا لك ابعث لنا كان تحب النمر باش توصل صوتك بعث لنا النمر نتاعك، وتحيه لاهالينا في جابس يا لالا.
4: يعيشك يعيشك، برنامجك نحبوه برشا ونسمعوه برشا ومواضيعك ياسر مهمين.
1: مرحبا شكرا. نورتنا. عايشك يا فاطمه. احكي لي يا لالا.
4: يا سيدي اني خرجت من القرية طول الخدمة، معناها ما قعدت حتى نهار في
1: قد ايه عمرك وقت اللي قريت وخرجت؟
4: 22 سنة.
1: به اي
4: ما جربتش اني نقعد برشا في الدار خاطر جيت روحي مضطرة اني نخدم في الاول الكل على خاطر قبل هذا قبل ما نعرس من بعد تعرفت على رجلي وعرس كيف رجلي تعرض لبرشا ظلم في خدمته، مرة يخدم وبرشا مرة تلاف، دونك جيتي اوبليجي باش نبقى نخدم.
1: دونك حاولت تحافظ لماكسيموم على المصدر الدخل نتاعك.
4: يعطيك الصحة.
1: معقول جدا. اي
4: وكان هذاك الكل على حساب حياتي الشخصية وعلى حساب عائلتي وصغاري سورتو. نحس روحي ظلمت ولادي برشا، نخرج نخليهم ساعات يبدا مريض ساعات يبدا يحبك توصلي انت للقراية ساعات، فهم برشا مواقف يلزم تكوني مع صغيرك، احنا محرومين من هذاك.
1: صحيح.
4: انا زادة مش حاجه خايبه انها هي المراه تقعد في الدار، نشوف اللي هي حاجه باهيه ونشوف اللي هو صحيح مش مثمن يمكن نقعدها في الدار.
1: انت قعدت في الدار فاطمه من بعد؟
4: لا لا لا تو نخطئ.
1: داكوغ. اما ترى اللي المراه زادة اللي قاعده في الدار باهيه التجربه معناها حسب رايك انت؟
4: بالطبيعه نتصور عندها اكثر وقت واكثر حظ باش تعيش حياتها خير، خاطر ساعات كي نقعد ما بيني وما بين روحي فما عمر معين تعدى ما عادش نجم نرجع ما عادش نجم نعيش حاجات كنت نجم نعيشها في العمر هذاك. فهمت شنو معناها انك انت راهو قاعدك في الدار مش مثمن، اما حتى زاد خروجك للخدمه ماهوش مثمن برشا، راهو جستك شهريه اللي تاخذيها معناها صحيح، لكن هذيك راهي نقولوا خلي زاد ثم برشا ضغوطات عليك، ثم برشا انك تتعرفي على عباد وتتعاملي مع عباد راهو ماهوش حاجه نقولوا خلي هيك اللي سهله ولا هيك اللي راهي محلاها برشا ولا لا لا ساعات تعرفي.
1: تحس فيك تحكي بوجيعة يا فاطمه. قديش عمارهم الصغار تو؟
4: عمارهم واحد بينتو 20 واحد بينتو 15.
1: بركلا كبروا. اما حسيت كأنك تعبت باش كبروا؟
4: ب- تربتي يعني.
1: دوريش انت كتوفق بينك الاحساس نتاع الام اللي تحب ولدها قدام عينها كل يوم وتتبع قرايته وتتبع كل شيء وبين انها مضطره زادة تخدم باش تقعد عندكم مصدر دخل اللي كنتي وزوجك.
4: يعطيك الصحه بالضبط. اي علاش قلت لك نحس اللي يعني ظلمت روحي وظلمت صغاري معايا هكا علاه نحكي بوجيع.
1: انا مراش عليش يا فاطمه بصراحه معني ننظر لحياتك هكا بكل تجرد وموضوعيه جنوفو بارلي تبارك الله كبروا وليداتك وانت محلاك حاولت وقمت بدورك كما يجب رانا الكلنا في الحياه هذيا نحاولوا ما فما حد متاكد من روحه حياته محلاها وسعيد بها 1000% معناها فهمت فاطمه يعني كنت راهو تنجم تكون تبطل الخدمه وتقعد معاهم وتتلهى بهم وتحضر على السنه اللي طلعت وعلى السخانه اللي طلعت هبطتها فهمت ومريض وما مشيتش بحذا وقعدت طريق دب جنبه وندرى شنو في نهاية الأمر زدوينك أنت في هذا فاطمة فهمت معناها راهو أنا بالنسبة لي المرأة مهم أنها تكون سعيدة باختيارها مش سعيدة 1000% معناها كل السعادة من اللي تحل عينها وهي سعيدة سعيدة أنه باللي قدرت عملت اختيارات كانت في مستوي
4: جزء باش نقول للنساء اللي هما ما خدموش ما تندموش برشا اللي انتم خدمتوا فهمت شنو معنى راه ما سيتكم جاي بالعكس لكم انتم عندكم اكثر حظوظ عشتوا خير نتصور نقولوا حني برشا حاجات حسيتوهم خير منا برشا دونك حاجه واحده لازم تكوني واعيه انت بركه تعرفي كيفاش تقسمي وقتك والوقت عندك بالزايد راه المراه اللي تخدم مش معناها ما تعملش الميناج ولا مش معناها ما تطيبش ماكله ولا راه
1: عندها وقت آخر توقيت خاص بها المرأة اللي تخدم نجم تبدأ تشم في ريحة القهوة والمقرونة في نفس اللحظة معناها في الكوجينة كما تنجم تلم لوقاء التنظيف والتنظيم تحطهم في أوقات معينة لغسيل كيف كيف باغ كونتخ المرأة اللي في الدار تحسها نهار كامل وهي تعمل فيهم الحاجة تذوم التطيب والتنظيف والغسيل
4: تنظم وقتها وتنظم راحة دونك تبطوما هي تلقاش راحة مضطرة باش تعمل الكل مع بعض نجم
1: صحيح معقول جدا
4: دونك تخفيتي ما تحسوش بالظلم اللي انتم عملتوش وعملوا حاجات اخرى تنجموا تعملوا حاجات في الدار معناها تنجموا تعملوا حاجات
1: واللي يخدموا كيفك انت زاد الفو با كولبابيليزي ما تحسوش رواحكم كاينكم انتم ما عشتوش حاجات مع صغاركم
4: بالطبيعة نحاولوا باش ما نحسوش اما كمان فما حاجات ابقى
1: فهمتك. ربي فضلهم لك فاطمة
4: شكرا جزيلا
1: نورتنا يا للا تحية لك مرسي تحية كل أهلينا في جابس نواصلوا معايا مونيا
5: أكيما
1: مرحبا يا للا مرحبا يا مونيا 43 سنة من تونس أي أحكي لي
5: أنا إيما نو متاع زوج صغيرات عمرهم 15 و 12 سنة عمري ما خدمت تخرجت طلعت نعيش مع راجلي لبرا ومن بعد رجعنا لتونس عنا 17 سنة في تونس دونك هو يسافر لبرا وانا قاعدة مع الأولاد هو الحقيقة القرار هذايا كان أشوا معناتها ما بيني وبينه اختيار معناتها هو كان يشجعني كان يشدني نقعد مع الأولاد وانا قبلت على خاطر هو الحقيقة موفر لي كل شيء اللي ماديا الامور مرتاحه ما يحس لو كان كانت الامور مرتاحه وكانت عندي جو سي بيان سيكوندي عندي معينه منزليه ما نخليهاش تتدخل في صغاري خاطر بالنسبه لي انا صغاري لازمني انا نربيهم معناتها يا في دايا يا في دايا عند راجلي يا عندي انا وانا تربيت لعندي بحذايا لامي لحماتي معناتها واحد قمت بهم بحذايا دونك فوالا انا فرحانه اللي كبرت صغاري تورع ولدي خمسة
1: قداش عندك توا مونيا ملي انت في الدار
5: عمري كل ملي عرست معناتها عندي 18 سنه معناتها 18 سنه وانا في الدار ما خدمتش معناتها
1: وفرحانه
5: فرحانه خاطر نشوف الريزلتا نتاع ولادي قدامي معناتها انا ولادي يضربوا بهم المثل الساده كي نمشي الساده يقولوا لي الفو ايباني معناتها سوفواك وزيت اون فامي ايكيليبري شيخين عندنا ديما ماما مع بعضنا او نحتاج مع بعضنا معناتها حتى راجلي وانا في الدار يقول لي سيد كل شيء واجا معانا اقعد معانا وانا بيرفكسيونيست معناتها نحب داري بالكدا كيما فكره اللي مراه في الدار لازمها تكون بيرفكت في كل شيء
6: شايف في غزينه في كوجينتها في طيب لكدي انا جميله بارتريوت دونك جو الحقيقه او ديبيو سيتي با فاسيل كنت نبكي ندبر نتاع ساعه نوب دي ديفيكولتي مي الحقيقه راجع عاوني برشا خاطر توجو غي مون كاد
1: سلم علي لانه هو وحده
6: تأثرت على خاطر إن غراس راجلي اللي أنا جي ريوسي باش نجح الفامي هذيا و بوغ موا سي لو ترافاي معناتها زعما حني راني بكية
1: ما يسالش خذ راحتك احنا وين باش نسمعوكم كل واحد يحكي على طريقته فما حتى مشكل مهم الفكرة توصل
6: الحقيقة الحقيقة أنا جو سي بوغ المرأة في الدار تقف على ولادها سيغتو سيغتو أو ديبي معناتها أنا ولادي يعرفوا يفرشوا فروشاتهم يغسلوا صحنهم يعملوا فطور الصباح نتاعهم
1: قد ايه أعمارهم تو منى
6: 15 و 12
1: ولاد ولا بنات؟
6: ولدي 15 وبنتي 12
1: داكور très bien.
6: Donc, معناتها الحقيقة دراهم ليكزامبل أنا وهذا جراس على راجلي اللي هو وفر لي كل شيء وبا سولمون وقت اللي يجوني دي مومون داون معناتها يجي وأي عبد نتصور أي مرأة في الدار تحس بعد ساعات بالنقص ولا إذا كان تحب ساعة ساعة نقل روحي بعبيد ولا عبيد سلونتوراج نتاعي
1: يجي وكريت لي مومون هذوما معناها
6: يجيوني
1: بالحق ميرسي على صراحتك اللي تتسائل تقارن
6: وي نتقلب ساعة ساعة وراجلي يقول لي شنك تقلب شنك بسم الله العظيم تبدا لاباس ومن بعد ما يجيو دي مامون دو فيبليس سيغتو نحن لي زورمون نتاع النساء والكل معناتها جو كومبخون تخي تخي بيان دونك سي بوغ سا يلزم يكون الراجل يقف مع مرته بالكدا يشجعها يوفر لها راهو معناتها المعينة المنزلية ماهيش أكيد توا هاك تشوف برشا مشاكل ودونك لازم المرأة تكون الحقيقة تعمل على روحها وتعمل هي باش تكبر صغارها مي مي مي نقول بوان ياسر امبورطون لازم انها تكون ايبانوي ايبانوي مش فينانسيرمون معناتها فلوس بركة حتى هي لازمها تكون
1: راحتها النفسية
6: راحتها النفسية معناتها نخرج انا الحقيقة قبل ما كنتش نخرج مي العوامل الاخرى توا كي حسيتهم كبروا وليت نخرج خاطر هو زاد يشجعني باش نخرج خاطر يقول لي كي تبدا انت فرحانة احنا نبداو فرحانين فوالا دونك نمشي نعمل كلوب دو شون كلوب قرآن نعمل كلوب ميزيك الحقيقة الحمد لله أمي فما دي بوان نيجاتيف اللي أنت ديما الغوت سكوخ ولا عارفش كلمة خايبة ولا باهية مي أنت لازمك ديما
1: ديما موجودة باش تلقى حل مثلا
6: اي مثلا جدي نمبر ان اكزامبل اليوم اولادي راهو اشترى نهار راني اوبليجي باش نمشي انا راجلي مسافر لازمني انا نمشي معناتها انت
1: تمشي
6: انا نمشي نجيب وخا ما عملت الحقيقه معناتها جيت بيريود مرفت بظهري تلما حكم عليها طبيب بالراحه دخلت شكون يوصل الى اولاد وكل على خاطر جو راجلي ديما مسافر عملت نمبر عام ورجعت نحب انا نوصل لاولادي خاطر وقت اللي ولدك يخرج يبدا الفين ومليان بالكلام يحب يحكي لك ماما شو عمل شنو الفازة اللي صارت له شنو إذا كان فما ملاز عنده وقتها يحكي لك في الكهرباء خاطر إنفو دخل الدار سيئ بشي تلافت الحاجات أخرين وما عادش بشي تلافت ديك نقول ماما ذيك متاع الكهرباء للدار الحقيقة نرى تخيز امبورتون أنا ما نشجعش لا على معينة منزلية ولا على شوفور ما نشجعش الحقيقة سيغتو في الديبيو على خاطر راهو التربية اللي تعطيها لولدك والبنتك والراجلك والعائلة كل ترجع لك كل كسوة ما ترجع لك وقتها ترجع لك من بعد معناتها دون تحقيقة ما ثم حاجة صغيرة توا أنا دخلت فيها أنا وليت كونسيير مش لازم نذكر الماركة الكونسيير هي تابعة شوية للكونسيير ان ترمونيكس دون لو روبو اللي دخل جديد ما لازمش نقول ما هاني قلت
1: ما يسمعش نقول ما عرفش هو في تونس موجود توا سيير في تونس
6: ولا موجود في تونس انا دخلت ما دخلت مش على خاطر باش نلوج فلوت ولا
1: حاجه اما على خاطر على الغولاسيون وعلى الغولاسيونيل وباش تعرف على عبيد
6: وغيره انا دخلت على خاطر في تخافاي من دارك وانت تصور الستيت بالغوبو هذايا وتبارتاجيها والناس يكلموك
1: هاكا بدينا في الاشهار عاد منيا خلينا في انك انت حبيت تبدل الجو وتمشي تلقى خدمه اما خدمه ديما انت في دارك معناها مع صغارك ما عندكش ما تخرجش من الدار وتبعد على صغارك ربي فضلهم لك يا مونيا تحيه لك ان شاء الله موفقه سنين
3: ومتى شهادت تأكد تغيرات بدأت تحصل، حتى ونحن نحكيه على حاجة تعتبر تقليديا ثقافيا موكولة للمرأة أنها تكون هي شؤون منزلية، أنها تقوم بشؤون منزلية، أنها تكون ربة بيت، ولكن كينو فما قراءات أو تأويلات أو معاني مختلفة بدأت تتعطى لهذه الوضعية بين النمط أو المثال اللي يقرب أكثر للتقسيم التقليدي للأدوار النسائية والرجالية في السابق، وبين فما نوع من المراجعات كين الأدوار سون ريفيزيتي لأنه المجتمع قاعد يتغير. الثابت فما حاجة سمعناها في أكثر من تدخل هو الإحساس بالذنب اللي تعيشه في عدة مرات المرأة نتيجة أنه كينه هذا الخروج من البيت والالتحاق بسوق الشغل يخليها تعيش نوع من التمزق وتعيش نوع من الإحساس بالذنب كينها مقصرة في الأدوار اللي تقوم بها، وهذا ينجم يأثر نفسانيا على النساء لأنها تحس روحها مذنبة كينها ما قامتش بالدور متاحة على الوجه الأفضل. الحاجة الأخرى واللي يمكن ما تمش ذكرها بوضوح هي قلة أو ضعف الخدمات، خدمات القرب اللي تساعد الناس على التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية بقطع نظر إن المرأة تشتغل أو لا تشتغل، وهذه نقطة مهمة ترجع في الكثير من المواضيع اللي نطرحها واللي يستوجب استثمار أكبر من قبل المؤسسات، من قبل القطاع الخاص، من قبل البلديات، إن هي تعطي فرص أكبر للأسر لرواحة، لأنه كينه في أكثر من مرة حتى المرأة اللي تكون بلا عمل بين ظفرين ما مدر للدخل خارج البيت هي بدأت تعاني وتقول لك أنا ملحقتش راني نهار كامل وأنا نقوم بعدة أنشطة، لكن كينا محتاجة إلى دعم باش هي ما تنكرش ذاتها، لأنه هذه الذات هذه الأناء النسائية هي بيدها بقطع نظر تعمل أو لا تعمل محتاجة أنها هي تتليها بروحها. واليوم كينه نتيجة وتيرة الحياة، ضغوطات الاجتماعية الاقتصادية، كينه هالأناة ساعات تغيب وفي لحظات معينة ترجع في مرحلة النضج الفكري، كينه الناس اللي هي تنكر ميسيرش أنا خاطر الزواج خاطر الزوج خاطر الصغار، وفجأة تتذكر أن هي الذات هذه الإنسانية الأناة النسانية تكينها نسيت، وفي نسيانها فما تداعيات على الفرد وتداعيات على المجموعة. النقطة الأخيرة واللي نأكدوا عليها يبقى الاختيار للمرأة لو أنها هي ما حبش تشتغل، لكن لما يكون إكراه وأنه المرأة تكون هي مضطرة على التنازل عن هذا الحق في العمل فهو يعد خسارة، لأن إن كان للشخص كامرأة المنجة أو للمجموعة المطنية، لأنه نعرف نحن نسبة النشاط الاقتصادي تبقى ضعيفة في تونس مقارنة بالمستوى التعليمي المرتفع للتونسيات مقارنة ببلدان أخرى. فكأنه المؤسسة التربوية في تونس تستثمر في تعليم النساء لكن اقتصاديا البلاد لا ما تربحش بالقدر الكافي من المستوى التعليمي والمؤهلات اللي تحصلت عليها المرأة في المنظومة التربوية والمنظومة التكوين المهني، وهي خسارة بطبيعة الحال للمجموعة الوطنية.
1: خبيا يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، تحية للنساء الكل اللي بعثونا مساجات على الواتساب على 23 513 ألف، وتحية للناس الكل اللي شاركوا معنا على 71 113 ألف. مرسي لكيب الكل، عدنان في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، غسين في الإعداد والتنسيق. بعد شوية الموعد يتجدد مع حسين الدبيبي في الأخبار، موعدنا معكم غدو في نفس التوقيت في لمن وبسلامة.
7: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. قسم الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل يشير في بيان اليوم الاثنين إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية في عدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واتحاد الشغل يدعو في بيانه بمناسبة العودة المدرسية 26 و2027 إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطريقة التدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. في الشأن العربي والدولي، مركز الأمن البحري العماني يفيد في بيان على منصة إكس بأنه جرى إجلاء أستاذة 10 من أفراد طاقم الناقل السدر المملوكة للمملكة السعودية والتي سبق أن تعرضت لهجوم إيراني. وسدر هي واحدة من ناقلتين عملاقتين تحملان نفطا سعوديا، أفادت أنباء بتعرضهما لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز الاثنين الماضي. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الهجوم على الناقلة أسفر عن مقتل بحرين فلبيني اثنين. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من أن تزايد حرائق الغابات وموجات الحر بالغة الشدة أصبح يهدد الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، مشيرة إلى أن تغير المناخ يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف العالمية في هذا المجال. والمنظمة توضح في تقريرها السنوي الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للهواء النظيف أن تلوث الهواء وتغير المناخ قضيتان مرتبطتان ببعضهما وتتطلبان حلولا وسياسات مشتركة. وتقرير المنظمة يفيد بأن الحرائق أصبحت مصدرا رئيسيا للتلوث حتى في الدول التي نجحت في تقليل انبعاثات المصانع والسيارات، حيث أكد المسؤول العلمي في المنظمة لورونزو لايردور بأن الدخان الناتج عن الحرائق يمكنه الانتقال لتلويث الهواء في المدن والمناطق النظيفة. سلطات مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى ترجى إعادة فتح أبوابها اليوم الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع حسن وكامل فريق على كل سن، ابقوا معنا.
1: في تونس.

0: الأربع درجة على موجتنا. تحية لكم بونسو مينة وتياتوس. تحية لكم وين ما كنتوا. هذه آخر أسبوع وهذا آخر أسبوع في في شنو؟
1: في العطلة. في العطلة الصغيرات.
0: الجمعة الجاية العادت إلى المدرسة. هذاك هو هذا هو. دونك تفرحدوا تفرحدوا لماكسيموم. حاولوا إنكم هكايا تعملوا جو قبل ما ترجع المكتب وترجع أكل فارعة متاع لا فورنيتور سكولير وبدلني من الكلاس وإلى ما آخر ذلك. إذا هو على كل حال نستناو هرا الفرحة هذيك. موسم هذايا متاع سبتمبر ديما مليان بالأجواء هذيا. دونك أجواء متاع العودة المدرسية. رحبوا بكم الناس كل عادة من المدرسة حتى هو اليوم. خونا أيوب مرحبا أهلا وسهلا في الإخراج الرقمي. تحية كبيرة ليك. رحبوا بالحاج. استقبل تلفيفكم كل محبة على 71 113 71 113 ألف. يلا من دو ريان عندنا 800 دينار كاش يوم للربح على موجات موزاي كافيه في الكنيوت. يلا 800 دينار 71 113 ألف. ذول لي جيب فورنيتور محترمه لتلميذه او تلميذ. رحب بالجميله أميمة علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. خونا خندق تاتو هي مستعد بالاحتفال بعيد ميلاده. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير خويا خالد. رحب بخونا يونس. اهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: لاباس؟ الامور طيبه؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله امورك باهيه
2: كما تحب وتشتي.
0: الحمد لله يا رب. ان شاء الله دائما في الستر تحت الستر ان شاء الله. مرحبا سيده سونيا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟
3: مرحبا بك حسن. مرحبا بك يونس.
0: مرحبا. البارح بيتة في تيجانية هذاك علاش بيتة تمدح وتقصد. دونك هذاك علاش الصوت اليوم ماهوش
3: الصوت تعب شوية.
0: لا لاباس لاباس الحمد لله. لاباس
3: لاباس عليك
0: والحمد لله. هاي
3: سبعة تحية اللي بارون الكل بربي يقول لهم بون كوراج وان شاء الله ربي ان شاء الله عام يكون مبروك وان شاء الله بنجاح يا ربي. يا ربي معهم كوراج
0: ان شاء الله ان شاء الله كوراج. تحية لكم الناس الكل. كيفاش بديتوا الاسبوع نتاعكم؟ ان شاء الله على كل حال اسبوع كله موفق. وميمة ظهر لك تعب من توا بادي اسبوع بتعب معناها فهمتني. ما نشمتش ما زلت عيش في الويكاند اللي فات. هي راهي ما زلت ما انا با بيو ريكوبيري. مش مشكله وميمة تكبر وتنسى. ما زلت صغيره ما شاء الله عليك. شو عمرك انت وتلت امبارح في الايامات؟ يلا سيدي حلقتنا معناها هذه تبدا شويه اخر ولكن هذا نشوفوا ابرز مسار نهار الجمعه. بيست اوف ونطخ قلاخر كيفاش نسميوه كابيتان هكا ولا كابتن. الكابتن القبطان. القبطان خالد هكا لابس خويا مريول بتاع بحريه هكا ولا
4: بحريه البرنده بحريه البحريه.
0: حياة كبيرة ليك سيونس.
2: وانت زيت لجر شيخ
0: قالوا لي شيء قالوا لي صايم ما يجيش رأي نصوم نهار جمعة بركة. يزم تصوم جمعة وسبت وقال خميس وجمعة. ما عندك حتى شيء. دورت هيك على المذاهب الأربعة معناها.
5: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
0: منورة الدنيا يا سونيا.
3: منورة بيك
0: صفا
3: وبيونس وأميمة.
0: عايشك. بدنا نروق
3: بدنا نروق
0: بدنا نهدى شوي. هذا
2: عنديش تعليق. ما عنديش تعليق.
0: عندك تعليق؟ خليك تكمل لي انا القصيده.
2: شفت من خلال دخلتك القويه انه اي معركه معك خاسره. دونك خليني رايد.
3: وانت تو استنتجت يونس. انا ما ساي يعني جديد استنتجت الحكايه.
2: لا ساعات يجي ساعات يجي اون بيس كما يقولوا في الكوره. ما نهارتها ما
3: لورينا في نهار ربك
5: يا بنتي. هدي روحك واعمل عقلك كي زيبات خلويف نتاعك.
0: ارسم ارسم ارسم يا اميمه. ارسم ارسم ارسم يا اميمه. ليه حتى عايده ما تنجمش تشد؟
2: لا لا في اوقات كثيره في اوقات كثيره غلبت تكسر.
0: اسمعني وفي الاخر شكون يخلي الاخر شكون عنده القفله
2: تغنى صحي.
5: شكون اللي يحكم لهنا؟ برينج اللي يحكم.
0: بيست اوف. يلا سيدي شكرا لكم شكرا لتفاعلاتكم. نعاود نذكركم على رقم واتساب نتاعنا اللي هو 23513000. مرحبا بكم في نتاعكم. عندنا الموعد اليومي مع واتساب عجب شويه اخر مع الخمسه ودرجين على موجات موزايك اف ام. نبداو بشويه سامر فايبز. هذه سيليا كروز في واحده من الغنيات اللي ذكرنا برشا برشا باجواء الصيف. موزايك اف ام.

لكم جديد وكان تفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على النميرو واتساب نتاعنا 23 500 و13000. سلام برشا على حسين اللي يسمع فينا من لندن. تحية كبيرة ليك سيدي, شكرا على الوفاء نتاعكم, مرحبا بكم وين ما كنتم. ما تنساوش ادخلوا على كونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال, صوتوا لغنية لومبوتياج. نرجع بكم لعام 2024, زوز مغنيات ضربوا في 2024. يلا سيدي نبداو بسابرينا كمن معناها كاربنتر في واحدة من أكثر الغنيات اللي أنا واحد من الناس نحبهم وتحبهم زادة كيف كيف. صانيا خطر صانيا مشروبها اللي تحبه برشا هو الماء وبعدها هي الإسبريسو.

0: تحبش اسبريسو فهمتني؟ يحب قهوة أخرى. شي قهوة تفضل؟
1: لا لا يحب قهوة عربي.
0: يحب قهوة عربي.
2: حب قهوة عربي.
0: يحب نصف الحيوي هذيك عليش. في المقترح الثاني خلا تحية لك قد قهوة عربي نصف الحيوي ولا شد لي اسمها بابا ذيك القهوة. إذا نزلت بين قوم الفحتة في إني.
1: لا شد لي شد
0: أنا أقولها شد لي
1: شد لي
0: عايش كهدي كلام.
1: سميوها شد لي.
0: شفت كيف أيوب عمره 20 سنة يعرف لي شد لي.
1: سيدي بالحسن شد لي.
0: هذا هو. يلا سيدي المقترح الثاني هي هو البيلي إليش بيرت أوف فيلي. باي بيلي إليش صديقنا حسين عاود يتكلم معنا فروم سكوتلاند. سوري يا صديقي حسين سكوتش دونك هذاك علاش من سكوتلاند. تحيه كبيره ليك كون حسين. شكرا لكم الناس الكل على تفاعلاتكم. يلا نمشيو تو تسويت الاولى فقراتنا في قالوها اليوم.
3: قالوها اليوم
0: شوشي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي دعات الأولياء إلى تثبت من الوضعية القانونية لمؤسسة الطفولة الخاصة قبل تسجيل أبنائهم مستعدين للعودة المدرسية 2026-2027. الوزارة هنية أكدت ضرورة اختيار مؤسسة الطفولة المستوفية لجميع الشروط القانونية على غرار المحاضن لرياض الأطفال ومحاضن المدرسية المدرجة ضمن قائمة المنشورة على موقعها الرسمي. كما أوصت الأولياء بالاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية للأسرة الموزعة على كامل تراب الجمهورية للتثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات قبل ما تسجل الأطفال متاح. شدت الوزارة الهنية على أهمية دور الأولياء في تصدي انتشار الفضائيات الفوضوية لتقبل للأطفال خارج الأطر القانونية ودعات أيضا إلى الإبلاغ على أي مؤسسة أو فضاء مشبوه عبر الرقم 1809 أو لدى المندوبيات الجهوية. لهنا يجي التنبيه هذايا في إطار حرص الوزارة على حماية الأطفال وضمان إيوائهم ورعايتهم في فضائيات تستجيب للشروط القانونية وتوفر لهم بيئة آمنة وخاصة مع اقتراب العودة المدرسية. مش نحكيه في ساعة ثانية احنا تنمو على المحاضن ولكن اليوم حبيت نحكي على غارت سكولير معناها أكثر معناها من الحاجات اللي تشكل هتنقوله سوسي كبير عند العبيد ونشوفه بأنه فما بعض المحاضن التي تعمل غارت معناها تعمل غارت سكولير معناها تحترم فما المعايير فما ديغارت سكولير ما يحترموش
1: مش عندهم كرس شروط
0: يعني عندهم كرس شروط مالا. فما حاجات عشوائية وتشوفهم ساعات حتى كيفاش في الشارع يقصوا بيهم الكياس ولما اخر ذلك دونك الامور ماهيش منظمة 100% سيونس
1: والمسألة دي مش مليوم راه

0: حول هذه الإغلاقات، حوالي 500 فضاء اللي تم إغلاقه. دونك المسألة مرتبطة بكونه الكرويات غالية، الضرائب غالية، التأمينات غالية، يقول لك كيفاش نجم، والمواطن كيف كيف يقول لك أنا غالية عليا، غالية على طفلي، إذا كان خاصة الأولياء اللي عندهم زوج أو ثلاثة أطفال. دونك مسألة معناها حارقة جدا، كل عام يقولوها باش نتنظموا، كل عام يقولوها باش يعملوا، بيان سور لأنه المطالب ما تقتصرش فقط على المسألة هذه، أنه سادة حدا كيف كيف حتى على مستوى المربين، اختيار المربين لمثل الفضاءات هذه، والفضاء اللي يجب يكون فضاء آمن يستجيب فيه معناها إمكانيات ومهارات الطفل كل شيء. دونك يقول لك حتى المربين ما همش موجودين أو عنه كراس الشروط تشترط شروط أو معايير ما نجموش يلبيوها، والحال أنه فما مدارس مختصة توفر معناها أو تخرج معناها الإطارات هذه.
1: كاساج درمشو غيره برشا بقايا وفي نابل في برشا بقايا
0: بلا دونك المسألة مازالت معناها إلى الآن مازال فما فضاءات عشوائية ما نعرفوش عليها، ما يعرفوش عليها، لأنه حتى على مستوى المستوى الإحصائي الفضاءات العشوائية الموجودة في الحوم وفي الأحياء البعيدة ده ما يتمش إحصائها. دونك والمواطن يقول لك أنا إذا كان مش نزول دي لمحضنة خاصة رسمية تتكلف لي أكثر، دونك خليني يعني مسالش فما مرأة والله ناس ملاح وعندها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة صغيرات تتلها بيهم، الحالة أنه ما يجيش هذا
1: ما يجيش. حتى نزيدوا نحكيوا أكثر على المحاضن اليوم اللي نحكيوا على الروضات وعلى تحذيري وإلى ما إخذ ذلك، ولكن اليوم أكثر الحاجات المطروحة على الأقل من قبل وزارة المرأة شو يقول لك؟ يقول لك إنه فما الناس تحل جراج مثلا وتقول عندي غاردوري يروحوا الصغار، زاد كيف كيف التوقيت المدرسي اليوم ظالم راه مش بداو واضحين معناها ظالم برشا برشا
0: الزمن المدرسي
1: ظالم برشا ظالم برشا زاد كيف كيف. انت سوني شنو موقفك؟
2: انا احسن بصراحه نحط روحي في بلاصه لي بارون على خاطر الله منهم هما، الضغوطات الماديه، الوقت، ضغط الخدمه، تلقى روح على الام ولا الام والبو يلقاو روحهم اوبليجي يحطوا صغيرهم في المحضنه اللي تعرضهم وهم ماشيين للخدمه ولا هم خارجين من الدار. يعني هم عندهم دي كونتران بالضبط، يا لا بروكسيميتي يا الفلوس يا زوز مع بعضهم يا ضغط الخدمه. هنا انا بصراحه على قد ما فما ضغط على لي بارون انه هما يكون عندهم رقابه على اولادهم، لكن ما نجموش نحملوهم مسؤوليه انه هما هل الاختيار نتاعهم صائب للمحضنه والا لا، بقدر ما انه انا نحمل مسؤوليه للمؤسسات اللي هي معنيه بمراقبه المحاضن وايضا دعم المحاضن الجاده. يعني كده فما محاضن فريمون ياخذوا او سيريو المهمه هذه، زاد ندعموهم خاطر زاد هما عندهم ضغوطات وعندهم دي كونترانت مع المربين ومع لي بارون ومع التلامذة وإلى آخره. دونك أنا بالنسبة لي أنا المسؤولية الأولى هي للمؤسسات اللي قاعدة تراقب، على خاطر راهو لي بارون ولا الأم كي تدخل تعمل فيزيت وقت باش تعمل فيزيت وقت الغونسينيومون راهو نجموا يبنيوا لها في الجنة ذريع وما تنجمش معناها تعرف إسكو المؤسسة هذه جادة بالحق، هل السيرفيس اللي تقدمه بالحق لولدها يبيعوا لها انه هو باش يكون في امان، اللي هو مش يتعرض للعنف، اللي احنا باش نتلهوا له بماكلته وتهنى عليه، هي كيفاش باش تحكر هذا لو ما يكونش فما مؤسسات تراقب هذا؟ وقت احنا لي بارون كي يحسوا فما مؤسسات تراقب المحاضن يحسوا بالثقه يولي ويقول لك انا مدام هذه كي يقول احنا ابروفي انا نحط ولدي فيها وندفع حتى كان مساكن من لحمهم يعطيوا الفلوس ومن على حساب حاجتهم اخرى يدفعوها الفلوس
0: جوستمون. حسن زيد عاد ناكد انه اهم حاجه بالنسبه لي بار انه المضامين التعليميه هذه تكون متلائمه مع خصوصيه المرحله العمريه بالنسبه للطفل او الطفله في سن مبكر، لانه المساله السن هذيك سن محدد سيرة بعد معناها
1: مش نجيو نحكيو أكثر من بعد على اليوم المشكلة الكبيرة فيما يتعلق بالتحذيري مثلا كيف كيف الصغار اللي مفروض بأنه يبدأوا ملي يدخلوا للروضة يبدأوا يقرأوا يتعلموا، على خاطر اليوم كي تدخل سنة أولى سيونس ولا سونيا مالوغوزمون ما عادش تتعلم اي بي تي في، تدخل تقرا تورور ديريكتوم بالعربي وبالسوري يلزمك.
0: فما ضغط كبير زاد على الصغار،
1: ضغط كبير لا انت قاعده بيت على خاطر يلزمك تشوف سنه اولى شنو يقرا. والله العظيم
0: والله احسن حاجتي صغيره لينا في وقت ما صار ضغط كبير عليها وليت مسكنا تخلط بالقران والنشيد الوطني تعمل حاجه وحدها مع بعضهم معناها بالحق خاطر ايه ما تنجمش تحفظ هذا وهذا وكانه يقرا وكانه فينا الموت فما امتحان ولا كان.
2: لكن أنا نحس ذي معناه فيه تعسف حتى على طاقة الاستيعاب متاع الطفل في مرحلة عمرية معينة
1: أو فما يتفاعلوا معنا وسي خالد.

0: قلنا راه فما حتى تيست دو نيفو السنه الاولى دونك حدث ولا حرج. نرجعوا لهذا الموضوع في الساعه الثانيه من على كل سين في رقم على كل سين. يلا سيدي راكم يهمنا كي العاده كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا فما
1: قالوها اليوم على كل سين من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: على كل سير مكملة معاكم. ما تنسوش تبعثوا لنا كيف كيف تفاعلات نتاعكم على الميغو واتساب نتاعنا 23500 و13000. مرحبا بمساجاتكم الكل، مرحبا بمقترحاتكم زادة كيف كيف. كان عندكم غنية ترابية تقترحوا علينا لبعض الخمسة، مرحبا بكل المقترحات. وكيف كيف كان عندكم مساج توصلوه لليكيب نتاع كل سير، ولا كيف كيف لليزيكيب نتاع مختلف البرامج على الأولى في تونس. الموعد يكون مع ساكي العادة كما قلت لكم مع واتساب عجب مع الخمسة درجين على موجات موزيك فيم في ساعتنا الثانية.
1: هاشتاج يحكي،
0: هاشتاج يحكي. والله ماذا أقول، هل يكفي الكلام ولو يطول، قال لك العام جعفر مجد. المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة تفرجوا فيها هكا الفيديو تشوفوا هذا نهج إسبانيا قلب العاصمة في تونس، هذايا نهار السبت 5 سبتمبر 2026. تحية كبيرة للاكتيفيست نتاع صفحة علاش هكا، على خاطر ديما يوثقوا الحقيقة وديما يوصلوا صوت المواطن. شوفوا هكا الفوضى، وشوفوا هكا الوسخ حاجة من يسمع، وشوفوا هكا الحالة التي يرثى لها. معناها الحقيقة نتاع ربي نشوفوا بأنه أكياس البلاستيكية، صناديق الكرتونية، قاعدين نشوفوا بانه كيف كيف اصحاب المحلات كيفاش متاذين قدام المحلات نتاعهم. معناها بعد يوم شاق كيف ما يتقال. شوفوا حتى قدام باتيسخي معروفه كيفاش الامور معناها ما تعجبش، عشرات الكيلوات نتاع نتاع الاوساخ هذيا مالوغوزمون. هات اننا نسمعوا التعليق اللي نلقاوه في صفحه على شكه.
2: هذا نهج اسبانيا حاليا يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على الساعة 7:30 مساء. شوفوا كيفاشك الفوضويين والانتساب الفوضوي، خليه يسترزق وخليه يوسخ،
0: خليه يسترزق خليه يوسخ. معناها لليوم لقيناش هذه المعادلة الصعبة بين انه الناس هذوما اللي تخدم، هل معناها تخدم هالباعة هذوما المتصلين، معناها المتجولين اللي تحب عليهم الكل، المتجولون المتجولين تحب عليهم الكل، وطول ساعات معاش القلم اسم، معناها الباعة المتجولون دونك اللي هما يخدموا زادة كيف كيف. وفما ولا العبيل تنتصب بطريقة عشوائية اللي بتدخ زادة ما عندهش مرة رزق اخر، وبين زادة جمالية المدينة، وبين من سوى زيادة أصحاب المحلات اللي قاعدة تخلص في الأداء تمتاحة سونيا بين هذا وذاك.
3: حسن يا أخي، هل الرزق معناها وأنه إنسان يمشي يلوش قوته في نهاره يتعارض مع أنه يكون نظيف، مع أنه يحترم بلاست ويخليها نظيفة، وفي نفس الوقت من تكوي من تشوي؟ ما تنجمش أنت تطلب من الناس حتى حد ما هم نظمهم ولا عاتيهم قيمتهم ولا مأطر خدمتهم، تستنى منهم وعي وأنهم هما يخلي بلاصته نظيفة ويمشي. هذيك هو اللي تبدأ بلاصة أو قطاع مش منظم، هذيك اللي ينجر عنه تلقاها يضر ساعة المواطن اللي يتعدى من غادي تونس. معناها الشارع متاعنا يعني مسخ بطريقة معناها ما شرفنيش، ما تليقش بصورة تونس. معناها نهج في نهج إسبانيا ما يليقش بينا أنه يكون شارع هكيك
4: في قلب العاصمة،
3: في قلب العاصمة، ويضر بالتجار، يضر بالناس اللي تسكن غاديكا، وفي نفس الوقت وهو ما يقول لك انا النصب هذيك نصرف فيها، نصرف منها على عائلتي، انا حالي
0: نصرف فيه مون غانيو بان،
3: اي مون غانيو بان، دونك انا نصرف على عائلة، اي شنو نعمل؟ زاد الحكومات اللي متعاقبه الكل في بينا، انت وحدكم قلت وحكينا فيه الموضوع هذا، ومعناها قديم ويتجدد. اي الى متى تو شنو نقعدوا هذوما الناس الانتصاب الفوضوي نحكيوا عليهم، نجريوا في جرتهم في الكياس، يبداو يتجاراو بك النصب نتاعهم، شنو نعملوا؟ هل يوليوا البيعه المتجولين هذوما هما المتهمين، وإلى البلدية هي المتهمة؟ ما فهمتش أنا شنو اللي يستناو فيه باش نشوفوا حل أنه يولي منظم، يخلصوا بلاصتهم، يوليوا منظمين، يخلصوا البلدية، تنتفع البلدية، وفي نفس الوقت يكون فما وقت للتنظيف، وقت للتنظيم، كل واحد يولي يحس اللي هو مسؤول على الأقل على نصبته.
0: اكزاكتو، هو راه المفروض بانه تتفكر وقت اللي وقتاش حكينا فيها 2023 وميمه لهنا، وقت استبشرنا خيرا معناها والامور منظمه،
4: وميمه صارت
0: واضح ولا مش بعثنا أميمة ثورت والأمور واضحة في وسط البلاد وجو مريق وقتها ما زلت مش معرسة ديك عليش دوك كان عندها أكثر وقت دوك عملنا جو وقلنا به ورجعت وجه البلاد تنور لما آخر ذلك وتم توفير فضاءات منهم تاع مصف باهي وغيره إلا أنه يقول لك لا راهو الساق رزينه غادي كما يجينيش رزقي ماذا بيا انا نخدم على كل على المار على العبيد اللي باش تتعدى على معناها هذه هي كليونتيل كلانديستين كيلكو باغ دونك هذاك علاش رجعوا ولهنا زاد كيف كيف دور الامن انه المفروض بانه الحملات هذه تتكثف يتم التعامل مع الناس هذوما باحترام وكيف كيف بانفاذ القانون.
4: شوف عودوا على بدء كل مره نحكيو بوادر الانفراج في الأزمة أنت والظرفية أنت والمناسبة أيضا أعتقد أنه فما أولا مثلا المرتبطة بك الركن الرمادي في روسنا كونه معناها المنتصبين الفوضويين الظومة إذا كان هو هي التسمية بيدهم تسمية بيدها معناها إخوية تنجم أنت تخدم على روحك وتخلي بقعتك نظيفة حتى ولو أنت خارق للقانون حتى ولو منتصب فوضويا أنك وقت تكمل خدمتك تهز تنظفها وتمشي على روحك. فما مسألة أخرى اللي هي تراجع مستوى الخدمة البلدية غياب الحاويات ضعف التدخل الدوري يعوين النظافة التبعية لبلدية تونس وضي يحكينا فيها قلنا أنه بلدية تونس هذا ما يش معناها مثلا ما يش تدخلات دورية اللي تخلي البقعة نظيفة كيف كيف فما تدفق لمواد عضوية حتى من شوارع يعني قريبة الغادي وتعرفوا المنطقة ذيك قريبة المارشي سنترال وغيره وغيره. دونك المسألة أعتقد كون يلزمها حل جذري حل قاسي على غيره معناها عملاو الوقت نحكيه حتى برشا مرات نحكيه ويقول لك انا هذه رزق وليداتي لكن ممتون غير قابل هو غير قابل انه يتنقل بقعة اخرى بقعة منظمة لانه يقول لك انا باش نخلص فلوس ما نحبش نخلص فلوس لكن زاد كيف المتضررين مش نحكيه على الشارع نحكيه على المنظر نحكيه على نحكيه لانه كنا نحكيه في قلب العاصمة الناس اللي تعيش غادي الناس المتعدية الناس مثلا ما هيش باش تنتهي الا انه فما وقفة حازمة من طرف مع الامن بيانسيور مثلا يعني المقاربة الامنية الردعية اللي كل مرة نبعد عليها نقول مثالش خلي معناها خلينا بدائل اخرى بدائل اكثر
0: معناها هو الردع أقولك هو ابار الردع هو انفاذ القانون هنا انا كلمة الردع وكلمة انه نذيوهم ونعملوا
3: للسيزيل السرعة بتاعهم كذا
0: ليلة معاك انه نلقاو الحلول الكفيلة بانه الناس ذوما نحضرهم كرامتهم اولا وثانيا ايضا تكون المدينة متاعنا جميلة. معناها تم تفكير في بعضك التوفى من بعض الاكشيك كل العبيد اللي تبيع ولما اخر ذلك
4: شوية بكل حسن بارابور للنوبر
0: والله شو يا يونس هو تو مثلا كي تشوف مثلا في بعض الدول حتى العربية اليوم تاخو مثلا خذ مصر ولا المغرب مثلا والله يجي فما مثلا دي بيريود اللي في وسط البلاد ما قلت بحبيش مش نقارن بالأوروبا على خاطر عندهم ديما اللي تخديسون هذوم هالوين جاي وكريسمس جاي وإلى ما آخر وتلقى الأمور منظف جي تلقى كل واحد يحطوا له النصبة متاعه فما القياسات متاعها يبدأ عارف روحه حتى باللي كتب حتى بالكارذونة يعمله واضح بعد هي خلي البقعة متاعهم نظيفة
4: يتحسن اللي ما يخليش نظيفة
0: صحيح يتحسن. احنا ما خلطنيش نعملوا هذا وثانيا نضيقوا زيادة كيف كيف على العبيد اللي تخدم بطريقة راهو معناها قانونية زيادة مش معقول انا راني عندي محل وخدامة وشخش فيكس وخرج في الزنبو متاعي واضح وخلص في الزبلة وخروب وكذا وكذا وفي الاخر بعد هو يجي يزحمني في رزقي ويجيب لي نفس السلعة مضروبة ويبيعها بشتر السوم وانا نتأذى خاطر هو لو كليون باغ ديفو متعدي من غاديك تمشي للمحلات مش تمشي للنصبات دونك هذا ريت قداش معناه ذات اوجه عديده
3: منا تشوي منا تكوي
0: توتافي هذاك علاش لازمنا نلقاو حل بلو قال اخر هيت
4: جامع للمساله القانونيه المساله الانسانيه المواطنيه خلينا فما تجربه نحكيو على ناج اسباني فما تجربه اسمها لافال دون خوان صارت في برشلونه هاك العام انه فما مصابات كبيره طوال 30 سنه المصابات هذه هزت اكثر من 20 مليون طن من النفايات حولوها فنانين ريسيرشيتيكت حولوها المنتزهات مزيانه برشا خضار دونك شوف احنا شنو نحولوا لانه ناج اسبانيا ناج جميل جدا انت تعرف
0: مزيان
4: معناها ولانه هذيك كل مزيانه والبني مزيان معناها دونك عندنا قدره عجيبه عندنا فن انه نحولوا
0: الجميل هذا ناج اسبانيا
4: تعرفوا مزيان برشا
3: انا شوارع تونس شوارعها الكل
0: شوف منه السمعه نتاع جامع القصبه
3: وجه تونة الحاجات
0: اللي أي بالحق أنا والله تشوف الجمهور الفخان هكذا تشوف العلم معلق دونك هذاك علاش في وقت سلي جميل جدا معنا خسارة بملغ
3: وجه تونس يعني
0: وجه تونس اكزاكتومون وجه تونس ان شاء الله على كل حال نلقاو الحلول وان شاء الله ترجع الامور تتنظم ربي برشلونه مزيت
4: نضيفه
0: خاطر ديما نضيفه برشلونه واي فوالا اكزاكتومون
4: ديما نختموا في المسائل هذه ديما نختموا بالدعاء قولوا ان شاء الله وان شاء الله ديما نختموا بالدعاء
0: والله براء منه
4: والله براء من الحق مشكله فينا احنا مش من ربي المشكله فينا احنا ما ننظفوش ما مانيش قاعدين ننظفوا
0: الله غالب خويا الله غالب الله غالب ان شاء الله ربي يهدي بخلاق وكهو يلا سيدي رايكم يهمنا كل عادكم مطيع على الفجر بتاعنا مزيكا فيف
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة العشية البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية Good Vibes

0: حدث على كل لسان،
1: حدث على كل لسان وليفن مو على كل لسان. وبعد هي الموعد يكون كالعادة مع الموعد اليومي مع توب 3. يلا في حدث على كل لسان، نمشوا لألمانيا وكل الأنظار اللي بتتجه لألمانيا، وينحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف فوز تاريخي في الانتخابات في ألمانيا. ونحكيه لهنا على الأقل على الولاية اللي هي اسمها ساكسونيا، الولاية هذية اللي تصدر فيها الانتخابات بنحو 44% من الأصوات، في ضربة قوية للمحافظين بزعامة المستشار الألماني الحالي. النتيجة تعكس غضب متزايد من الحكومة الاتحادية، وين أظهر استطلاع بأنه 87% من الناخبين الولاية غير راضين عليه أدائها، فيما اعتبر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية بأنه التصويت يمثل علميا حجبا للثقة عن الحكومة اللي في الحكم. هات نرجعوا ونحكيوا معناها على الأسباب العميقة بعد شوية مع الأولاد، ولكن قبل هذية هات نقولكم بأنه بفضل هذا الاكتساح فإنه حزب البديل بش يستفيد من تراجع شعبية الأحزاب التقليدية. وقولكم بأنه حملته ركزت بالأساس على الهجرة، الأمن، الهوية الوطنية الألمانية. يسعى حزب البديل من أجل ألمانيا إلى تحويل انتصاراته المحلية إلى قاعدة للوصول إلى السلطة على مستوى الاتحادي في حدود انتخابات 2029. ورغم رفض الأحزاب الرئيسة التحالف معاه، فإنه صعوده ما عادش مقتصر على شرق ألمانيا بل امتد إلى ولايات غربية، ولا حاضر بقوة في استطلاعات الرأي الوطنية. السؤال مطروح اليوم، هل ترجع أوروبا إلى حكم اليمين المتطرف؟ المؤشرات تأكد من اليمين المتشدد قاعد يتقدم بوضوح في عدد من الدول، لكن العودة إلى الحكم مش محسومة. المؤكد من الخارطة السياسية الأوروبية قاعد تتغير، اليمين المتطرف أصبح قوة انتخابية لا يمكن تجاهلها يا يونس، هكا ولا ليه؟ والأسباب الكبيرة هي اليوم تراجع، حتى زاد اليوم حتى ألمانيا ما عاد شكل القوة الاقتصادية الكبيرة، هي بيدها أيضا منهارة.
2: وسبب من أسباب صعود اليمين المتطرف أقصى اليمين هو عدم قدرة الأحزاب التقليدية على الوفاء بوعودها، خاصة في الناحية الاقتصادية، لأنه ألمانيا كما أوروبا كل تشهد تدهور معناها اقتصادي كبير. المسألة الأحزاب هذه في ألمانيا بالذات مسألة مهمة حسن، لأنه هذية أول مرة اليمين أو أقصى اليمين يحقق مثل هذه الانتصارات في ألمانيا من بعد الحرب العالمية الثانية بالوقت ذاك التو. دونك الأسباب متعدة، أسباب صحيح الأحزاب الشعبوية والأحزاب اليمينية المتطرفة مش كان في ألمانيا، نحكيه على إيطاليا، نحكيه على المجر، نحكيه على فرنسا، كيف
3: نحكيه
2: على في أمريكا بيسيغ، لكن نحكيه على أوروبا سونيا. دونك والتسلل مش يعني الدخول أو القرب من مواقع صنع القرار ما عادش بالطريقة التقليدية القديمة، انفجارات صامتة هادئة، يعني هناك تسلل تدريجي لمواقع صنع القرار بدون فرقعات، بدون احتجاجات. دونك هذا الحزب هذا حزب البديل يتحصل على 40% أكثر من 40%، هو الضعف بالضبط من اللي تحصل عليه من أصوات عام 21 ضعف. هذه مسألة ما هيش عادية. أيضا ارتباطه بالمجاء أو ارتباطه بترامب أو كيف نجعل أمريكا نعيد جعل أمريكا قوة مرة أخرى بتاع
1: أمريكان
2: فلا، ارتباطه بترامب، وأيضا ارتباطه أيضا بروسيا ومعارضته للحصار اللي صار على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا، قربها من روسيا يعني زاده قربها من يعني الصورة القديمة، الحنين القديم لألمانيا الشرقية، وخاصة كونه
1: أو أصحابنا في ألمانيا يتفاعلوا معنا يقولوا رات خوزيان بيسونس مونديال، ما قلناش ليرة وما
2: بيسير بيسير، لكن هناك صحيح
1: فما مشاكل اقتصادية محمد علي
2: على مستوى
1: فما مشاكل راهو واقتصادية تتقال راهية.
2: انت حكيت على مسألة الهوية، يعني يعتز هو يشكك مثلا في مسألة هو خاطر الحزب ذي ما يعترفش بالاتحاد الأوروبي وبسطوة العملة اللورو يحتج على الهجرة، يعني الهجرة اللي يعتبرها مسألة مهمة، لأنه يعتبر كونه هذه ذكرنا في التسعينات بليلة مضارب البيسبول، معناها أنه المهاجرين خاصة اللي تحصلوا على جنسيات في العهود هذه، خاصة الأفغان والجايين من دول شمال أفريقيا وأوكرانيا وسوريا، كيف مسألة يعني مسألة الأمن، مسألة الاستقرار بالنسبة لي، وحاجة أخرى يحب يراجع الـ يعني الأنظمة التعليمية كيف يحب أيضا مرة أخرى الحد من انتشار الأعلام قوس قزح اللي يعتبر أنه الزيجات الأصلية التقليدية بين الرجل والامرأة هي الأساس في ألمانيا. دونك فما ظروف متعددة خلت وخاصة كونه شبه انهيار للجدار العازل اللي كانت أعتقد كونه الأحزاب التقليدية القديمة في ألمانيا كانت لا تتعاون مع الأحزاب من الأحزاب اللي جاي من اليمين المتطرف أو غيره. دونك الآن هذا الجدار العازل سقط خاصة أن الحزب البديل معناها بدأ يحقق فيه لأنه عنده 13 سنة رأوا الحزب البديل
1: أي معناها بيانسيو غالي ليه قدام معناها تلقى أنت معناها ديمقراسية كريستيانة خلي آخر في تالي يفيد معناها معناها الحزب
2: الحزب المسيحية أو المسيحية
1: ولا هي لا معناها
2: إلى حد الاستعانة بميركل
1: أنجلا ميركل
2: معناها بتاريخها وسمعتها من أجل إقناع المنتخبين معناها لأنه الحزب متاعها في نلمو لكن ما قدرش لا تاريخها ولا سمعتها قدروا أنه يخليه المحافظين والتقليدي الحزب التقليدي المسيحي أنه يعني يتصدر الانتخابات. دونك ثم خوف كبير
1: من هذا المد ذاك علاش توا احنا وعلاش نقولوا انه المانيا وقت اللي المانيا تتزعزع في نهايه الامر النظام الالماني مش نظام الفرنسي مش واضحين معناها
2: لا مش كيف
1: ماهمش كيف جمله معناها في المانيا ما كانش فيها مشاكل نتاع اسلام واسلاموفوبيا والى ما اخر ذلك معناها دوله فيدراليه اتحاديه عندها قساوة معناها فما بلوس دو توليرونس معناها مش معروف على المان للمان خدمة براغماتيك اش خليها ديما القاطرة متاع تقدم أوروبا أقوى قوة معناها اقتصادية أوروبية اليوم أنها تتزعم هالنتائج هذية طوى شو يقولك يقولك اليوم رئيس الحكومة مكروه من الشعب كيف تخونا دالية فعل معنا من ألمانيا يقول زادة كيف الناس اليوم غاضبة فترجمت هذا الغضب
2: طبق الوسطى
1: في التصويت نحو العبيد اللي في أقصى اليمين قد ينعكس هذا على فرنسا وقد ينعكس على إيطاليا قد ينعكس على
2: إيطاليا والمجر
1: ولا على عدة دول
0: أحسن معنى هذا المخاوف واللي قلق هي المخاوف نتاعهم الحقيقية تولي بوابة لخطاب يولي ضد
2: عنيف أو
0: عنيف وفي تشدد ويولي ضد فئة ما عندهاش ذنب يعني أنت عبارة أنت توكيت وحلا في المهاجرين الناس اللي الطالب اللي جاي يقرأ واللي يخدم والطبيب والمحامي اللي يحترم القانون ويخلص في أدائته ويحترم حقوقه وواجباته يعني تولي الفئة ذيك تولي كبش فداء هو هذا اللي يخوف يعني هوني أوروبا قدام اختبار الحقيقي للحريات واحترام الحريات والحقوق مش بالشعارات بل انك انت بالقدرة على معالجة المشاكل الحقيقية متاعك متاع غلاء المعيشة ولا الأمن والاقتصاد ولا كل مشاكلك اسمك تنظمها لكن مش على حساب فئة المهاجرين تولي هذيك هي الشماعة ولا كبش الفداء
2: هي مش فقط هو يحكيه على الهجرة يعني مش فقط الهجرة أيضا ثم خوف متصاعد ومتزايد عند الناس طبقة الوسطى من الكونسيبت الجديد تاع الذكاء الاصطناعي لان بدات الناس تفقد في الخدمه نتاعها ما عادش يعني مساله الامان بالنسبه لي والاستقرار كيف مع غلاء كبير على مستوى العقارات ما عادش ينجموا يكريوا ما عادش ينجموا يشريوا الخدمات كيف ولا غاليه الكاربيون

0: المحروقات ولات غاليه برشا. هنشوفوا توا راهو زاد عندها يعني انعكاسات كبيره مساله الحرب الاوكرانيه الروسيه وايضا مضيق هرمز كيف كيف الحرب الامريكيه الايرانيه. دونك معناها على صفيح ساخن المانيا مش كان المانيا فقط بعض
1: اوروبا
0: بشكل عام. دونك المساله مازالت باش تتطور, مازالت فما خاطر الانتخابات الانتخابات الجايه فرنسا كيف كيف, نشوفوا بعد ميلوني كيف كيف, المجر في دول اخرى. دونك مش فقط مساله الهجره, ايضا مساله هويه, مساله حقيقه, معناها لانه الحزب البديل هذا هو حزب كأنه امتداد بشكل ما لأحزاب شوفينية, لأنه إذا كان نحكيه على
1: تخزم رايش معناه بفرسيون هذه بتاع جين زيد تخزم رايش بتاع تخطى عن جين زيد هذا كهو ايب
0: خاصة عمره 35 سنة رأو السيدة
1: هذا كهو جين زيد. دونك الأمور واضحة, دونك هذه المخاوف هذيك هي. دونك تقول انت ديدو مايما ليلة مازلت عام 30 دونك مازلت مش ديدو مايما ليلة ديد خالد قدار. تقول انت يلا سيدي رايكم يهمنا على الباج فيسبوك نتاعنا موزاي كيف ام, موضوع سيغتالمون للمتابعه.
2: حدث على كل لسان.

صوت في المرتبة الثانية في إيريكس. توب تو نسمعوها بعد شوية ديكوفيرت على موجات موزيك اف ام. توب وان نلقاو كارول جي في غنية بيبي وان.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: هذه على كل سنة حتى للستة متاع العشية نمشيو تو تسويت ناخذوا فكرة على حالة الطقس متاع الجمعة هذه.
0: ميتيو
1: بشرة المعهد الوطني للرصد الجوي كالعادة ناخذوا فكرة على بداية هذا الأسبوع كيفاش باش تكون الطقس في انتظار أنه على ما يبدو بأنه الطقس باش يكون في وسط الأسبوع باش يتغير فما أمطار في القاعدين نستناو فيها ويتنسي شيء بشر بالخير على كل حال تو ناخذوا الخبر اليقين من المعهد الوطني للرصد الجوي قبل ذي نذكركم 71-113-71-113 بعد شوية نلعب على 8 مليار كاش من دي موزيكا فيه مطلوب موزيكا فيه متوى على 71-113 ما تنسوش الموعد اليومي يكون زيدا مع الخمسة ودرجين على موجتنا مع الموعد مع واتساب عجب واتساب عجب أراءكم أصواتكم الكلام اللي تقال في الميسيون تتفاعلوا عليه وإحنا نقول لكم أصواتكم بكل أمانة حاجات اللي تحدى نحكيو فيها إذا كيفيف مقترحاتكم الغنائية رحبوا بكم نسلك المدام سعيدة بن زالح مرحبا بيك أهلا وسهلا
2: أهلا أخي حسن تحية ليك كل المستمعات مزيك والله الحمد لله
1: الحمد لله يا رب يرضاك الحمد لله
2: الحمد لله
1: أيوة قلنا طب بدي الأسبوع يظهر لي بقوة وفي انتظار أنه تتفرهد الأمور هكا ولا
2: والحقيقة اليوم مع بداية الأسبوع اليوم غدوة حرارة يعني تحكي على درجة الحرارة ده اللي أنت
1: درجة الحرارة
2: بيسو استقرار هي الحقيقة كيما سبت ولحد والاثنين وثلاث تقريبا في نفس المعدلات ما بعدناش برشا يعني في دور العاصمة بين 35 و 36 درجة كحرارة قصوى هلأ يمثلوا بالكل اليوم غدوة زادة كيف كيف عامة الحرارة بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات 39 درجة في توزر في قبلي في القيروان هذو المناطق اللي هما اللي تسجلوا فيهم درجة الحرارة المرتفعة وتتسمى يعني ما مش بعيدة برشا عن المعادلات العادية لهذا العشرية الأولى هذه بتاع شهر سبتمبر كما قلنا اليوم طقس صافي لقليل السحب في أغلب المناطق تكثفت شوية السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية وتكون شوية خلايا رعدية كانت مصحوبة ببعض الأمطار غدوة باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق زاد توقعاتنا ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط هذا بالنسبة للغدوة الأربعاء يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات على الأربعاء نتوقع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ارتفاع بدرجتين أو ثلاثة درجات مقارنة باللي نسجلوا فيه الأيام هذوما لكن بداية من هالخميس إن شاء الله حتكش نهاية الأسبوع شدة درجة الحرارة تنخفض تدريجيا خاصة يوم الخميس وإن الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار تكون مؤقتة رعدية رعدية بعد الظهر خاصة أي بمناطق الشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط والحرارة كما قلنا في انخفاض طفيف في الشمال والوسط خاصة في الجنوب تقعد في نفس المعدلات وتقعد الحرارة يعني في انخفاض طفيف حتكش كما قلنا نهاية الأسبوع
1: ربي
2: الحقيقة يحكيوا من الأسبوع هذا على الأقل الأسبوع هذي ما منش بنسجل مع موجة الحر إن شاء الله
1: ربي ثبت الأمطار خلي شوية شتي بيهية للبلاد والعباد
2: الأمطار هذي الحقيقة هي جسيا في انخفاض درجة الحرارة إن شاء الله مع الطيارات الشمالية بتكون قوية نسبيا خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية كما قلنا هي بتساهم في انخفاض في درجة الحرارة إن شاء الله
1: وتحيل البحر على الأقل في شهر سبتمبر الواحد مش يعمل عمره وفرش كخطر البحر لليوم الماء مازال
2: سخون
1: نشكر برشا مدام شكرا جزيلا ليك تحياتنا ليك كل عاملات العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي وتلقاو نشرات محاينه لمقالة موزيك فيم بوانيت مرحبا اميمه اهلا وسهلا
3: نشوف
1: معاك نشوفوا حاله الكيس تو سويت
3: في الهينا في شارع الهادي نويرة نهج معاوية ابن أبي سفيان شارع عبد العزيز الثعالبي شارع طاهر بن عمار شارع صالح بن يوسف شارع الحبيب بورقيبة وشارع طيب المهيري شارع مصطفى محسن فما اختناق مرور كبير نمشيو للمنوبة وتحديدا في شارع الهادي شاكر شارع الحبيب ثامر شارع فرحات عشيد نهج ابن أبي ضياف الدندان في اتجاه باردو فما حركة كبيرة اللي تتواصل حتى لشارع الحبيب بورقيبة في باردو وشارع طيب المهيري وشارع الحبيب وقطفة نرجعوا للعاصمة كما العادة شوارع رئيسية خاطيكم كلها تشهد حركة مرورية كبيرة في شارع محمد الخامس مثلا وخير الدين باشا في بورقيبة نهج موجي سليم الباساج فما حركة كبيرة في بن عروس في شارع شهداء نهج شارع الجمهورية وفي الياسمينات نهج أحمد شوقي في المدينة الجديدة شارع فيصل ابن عبد العزيز فما حركة مرورية كبيرة دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع
1: ثانية زينة ليكم الكل 71-113-1000 مرحبا بتليفوناتكم بعد شوية نلعب 800 دينار كاش مدى موزيك فيم ونمر واتساب متاعنا بعد شوية في صنع في واتساب عجب خو صندوق عجب تلقاه لذي فيرسيون إيا دونك خو صندوق عجب واتساب عجب 23-513-1000 رحبا بكم وين ما كنتوا شوية آخر أخبار الخامسة مع الحسين خول الكعبي صديقنا خول الكعبي كبيرك الحسين دبيبي كان معنا في الأخبار تحية كبيرة ليه رجعنا بعد غيبة والتوتسويت خولة والأخبار وبعد الأخبار الموعد يكون مع الفن التونسي
4: خلي غناش كالتحدي
1: سيدي المعلم بعد شوية زيد غرس على موجات الأولى في تونس.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحال كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة، من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورتو فيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول، الفايدة في البعض.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. منظومة الإطعام الجامعي تستعد لاستقبال الطلبة خلال السنة الجامعية الجديدة عبر شبكة تضم 81 مطعما جامعيا بطاقة إنتاجية تناهز 74 ألف أكلة يوميا وفق معطيات تحصلت عليها موزاييك من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتتوقع الوزارة توزيع أكثر من 12 مليون و750 ألف أكلة على امتداد السنة بكلفة إجمالية للمواد الغذائية تناهز 46.6 مليون دينار. في الشأن الدولي، إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن سلسلة إنتاج الطاقة في المنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها، وأن شركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد في حفظ أمنها على شراكتها مع الولايات المتحدة فقط. السلطات القضائية الإسبانية تفتح تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى جيب سبت الإسباني في شمال إفريقيا في أواخر شهر جويلية الماضي، مستندة إلى أدلة تشير إلى وجود عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها من الجانب المغربي. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من أن الذكاء الاصطناعي ربما يشكل تهديدا على البشرية، ويتعهد بالضغط على الشركات للحد من مخاطره التي يقول مكتبه إنها تتضمن تعطيلا للخدمات والاتصالات والأنظمة الديمقراطية. حول الموضوع ذاته، المحكمة الشعبية العليا في الصين تصدر توجيهات قضائية تستهدف المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الأصوات من دون إذن. وتهدف القواعد الجديدة إلى إرساء إطار قانوني يتيح التعامل مع المخالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في وقت يخوض ثاني أكبر اقتصاد في العالم منافسة شرسة مع الولايات المتحدة على صدارة السباق في هذه التكنولوجيا المتقدمة. في الختام، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا يؤكد أن البلاد سجلت هذا العام أشد فصول الصيف حرارة منذ العام 1950. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في على كل لسان.

0: إذا زيد غرس على موجات موزيكا فام وصلنا حتى الخمسة درجين. نرحبوا بكم وين ما كنتوا. نمشيو تو تسويت الواتساب عجب.
1: واتساب عجب.
0: نبدأ بصديقتنا ألفة التفاعل معنا واللي تقول لنا راهو التجار المتنقلين حتى لو يسترزقوا قاعدين يضروا في الاقتصاد التونسي بصفة كبيرة ويضروا في التجار في صحة وفي صحة العباد كل عيد ودخول للمدارس. وزارة الصحة تحذر أيضا من اشتراء السلعة هذه للضرب الصغار والحقيقة مش هما اللي يختاروا وين معناها ينصبوا. مع احترامي ليهم يلزم حل جذري ونهائي المسألة هذه في أقرب الأجل. سلم عليكم الناس الكل وتقترح أمينة في لديفة تقول تحب في مستغربين حالي حاضري للا تون عدي هيلكم اسألي قلبي وعيني. دونك نكمل مع الريزانتراكسيون كيف صديقنا محمد جويني. سلم عليكم الناس الكل وقال نحب نربح معاكم. اطلبنا على 71 113 ألف. كيف زاد عنا تفاعلات معناها قاعدة تجينا من عند صديقنا دليع عباس اللي يقول بربي شوفوا لنا وزارة التربية والتعليم على نتائج مناظرة الكابيس 2026 وقتاش تخرج النتائج. الألف يستناو على أحرم الجمر عندهم مدة وشكرا. وإحنا على أيضا أبواب هذه العودة المدرسية مشاكل كبيرة في الأساتذة النواب اللي الوضع متاعهم ما تسويتش هكا سي لوكازيون جميل باش نقولهم أنكم مانيش ناسينكم راو وين ما فما فرصة راو نحكيو عليكم وربي ينور لكم حقكم هكا ولا سيونس
2: معلة مزمنة أحسن معناها ما تمش يعني كل براتيكمون كل عام نحكيو عليها الحكاية هذه. كل عام فما وعود وكل عام فما نكوث معناها نكوث ونكو ونكث للوعود اللي صارت بالنسبة ليهم الأساتذة المعلمين والأساتذة. مشاكل كبيرة بين الطرف النقابي وبين بين الوزارة. دونك نأملوا إن شاء الله سنة تتحل مشاكلهم في بغتوت ولو أنه نعرفوا دم مسألة تدريجيا بش تتحل لكن الدولة ما عندهاش فلوس يا حسن مش قادرة مايش قادرة
0: أني لا وزيدة حتى توفي ما يتعلق بالأولاد ذوما متاع الكابيس اللي نشحوا
2: ربي معهم لا نعرف مشاكل كبيرة.
0: خرجونا النتائج على خمس شعر في الواحم هم بينهم زيدة روا اللي أدمي يفهم أموره واللي مش أدمي يرغو فواسا كوبي ويدبر راسه بش العبيد زيدة كيف ما تقعدش معناها
1: في المجهول
0: صحيح تقعدش في تسلل وانت رياضية وتعرش وانا تسلل
1: هكا ولي من صلل. نوع الرياضة اللي فيها التسلل ضعيفة فيها أكثر رياضات فردية.
0: هذا دونك اليوم معناها بالحق معناها باش نحضروا معناها للغور معناها العوده للمدرسه. نعرفوا بانه العوده للمدرسه ديجا بخصيف راح حضرني لها عندها برشا اليوم هكا على الاقل نقولوا اون بو سو غاتخابي باش ما تقعدنيش مساله الشغورات ويتكلموا من هنا ومن هنا. هيت نوضحوا الامور اون فوا بور توت
2: ونستناو المجلس الاعلى للتربيه
0: تم تركيزه
2: ونسير بوغديري والدنيا والمجموعه الكل خويا
0: هيت شنو نعمل
2: هيت نبداو
0: على الاقل نبداو بحاجات اللي ملموسة حتى الإصلاحات الأولى
2: الحاجات الأساسية والحاجات اللي تستلزم توا مش ما نسمى ما تستنيش
0: اللي كوب خشتو معناها النظر في برشا حاجات اللي يلزمها مستعجلة معناها مستعجلة جدا ونقعدوا نحكيو لأنه والله قاعد نكتشف أنه الصغار كي يبداو من يمشيو من الابتدائي للثانوي
2: للإعداد
0: الصغيرات فما حاجات مثلا دروس نقصين فما مهارات مش مكتسبة يلقاو رويحهم في الكوليج اللي عملوا لين يذيعوا هذاك علاش تشوف حتى صغيرات اللي عملوا معناها نجحوا من السيزيام للستيام كيف عندهم شهر هما يقراوا هما يحاولوا انهم يعدلوا يحاولوا يلقاو لا فريكونس نتاع الكوليج نفس الاشكاليه
1: من الكوليج الليسي
0: زاد الليسي
1: والعربي الفرنسي
0: العربي الفرنسي
2: والله ولا كنت عندنا الحكايه دي
0: حتى اي ما كانش موجود
2: دونك اليوم يختلف شويه. انا كنت مع نفكر السيزيام اني نقرا الحساب بالعربي من بعد بريمير اني نقرا مات بالفرنساوي
1: هذيك المشكله
0: اي
1: وسيونس كيف بالفرنسي اللي هو كان يقراه بالعربي حتى المعلومات
0: والاسامي على أساس يقرأوا فيزياء رد بالك
2: فيزياء ما هي الفيزيك نو
0: فيزيك صحيح هي فيزياء
1: فيزيك نو
0: فوالا فيزيك نو وتربية تقنية كيف تعرف تكنيك قالوا بسوري ولا بالعربي انت قلت ستيم تكنيك بالعربي ولا بسوري
1: بالعربي
0: علوم تقنية
1: وبعدي كي يتقلب كما في البريمير اني معناها
0: ولا دونك المشكله الكبيره هي هذه معناها من الحاجات المشكله خويا ردوه بالانجلي وحنا مرتاحين عارف شو تقولوا في فرنسا واكستغال
1: بالحق علاش
0: كيف شوف اليوم عاود تركيبه اللغات معناها نعاودوا نشوفوا الفرنسيه بال
2: شنو هذا المستقبل
0: نتاعها
2: ماشي بنفس الثقل القديم
0: ليه بثقل نحكي معناها كماده ركيكه وليت وحتى العربيه كماده ركيكه وليت معناها شنو دي واضحين نحبوها لغتنا الام واللي تحب عليه الكل
2: معناها كماده ركيكه
0: معناها
2: في العلوم
0: ليه مش في العلوم في كتقرا معناها في الاداب
2: على
0: حل هي شنو في الاخر اللغه هي مفتاح باش تحل به
2: شو فما نفور غريزي من
0: العلوم
2: اللغه العربيه كانوا فما نفور كبير من اللغه العربيه ولكن اعتقد كونه انت والاستاذ اللي خريك اللغه العربيه يحبك فيها ولا كرك فيها اذا كان فما خاطر اللغه العربيه لغه جميله جدا
0: يعني متفاهمين فيها
1: اي ميزه الاستاذ فيها ولا
0: يكرك فيها شوف اللغه العربيه لغتنا اما حبيبي معناها اللي تقراها انت بوغاج دو كران اللي تعمله للصغير بعد في الاخر ما عنده ما يعمل بيه الزمخشري معناها فهمتني قول الحقيقه
1: يونس
0: بسط اللغه شوف اللغه على جمالها معناها وعلى جماليتها وعلى الاستيتيقه اللي موجوده فيها
2: هو الجمال في البساطه مش صحيح. مطالب
0: معناها انا اليوم مانيش مطالب مثلا ولا يوزلس قال الانجليزي فهمتني وقت اللي انا نقرا مثلا غرض الفخر مثلا عند عنترة باهي انه نقف في بعض الابيات
2: ولا الهجاء عند
0: ولا هجاء صحيح فهمتني نقف عند بعض الابيات مش لازم انا ندخل راني فكر للمغاور هذيك اللي كيف اليوم صغار وقت تقريهم مش لازم تعطيها تكستو معناها نتاع وحده 16 سيكل و 17 سيكل جوفي فرونسي
2: واللي البعض من يحب برشا هذا البذ
0: سيكل جوفي فرونسي

0: هات نقوله للإيجو متاع العبد المثقف. ليش انت واضحين نحكي لك انا راهو كلامي ايش باش نقول وانت باش تسرع عليا راني
1: ما تقوليش هذا تيرك الجديد
0: لا مانيش هذا تيرك كلام خلي انا غنان اتراك نحبهم مش تعرف
1: شوف
0: بس اثنين اتاتيرك
1: انا مع انك تدخل تتعلم وتتقن لغات اخرى
0: معك
1: لكن مع الحفاظ على لغتك الأصلية لغة
0: الأم أنا مع أنك تشوف مع أنك تتمكن تمكن شديد
1: زمني نعرف نقرأ تراثي مهم جدا نجم واحد
0: حببني أنت في التراث إذا أقول لك حاجة حببني في التراث حببني في الكتب الأمهات الكتب أعطيني نقرأ حل عيني على الصحيح على الروايات الصحيحة على الأدب تحبوا الصغار في الأخر كلغة عربية أنا بشنو اللي بش يعنيني متاع أنه نقعد نشرح في بيت للمتنبي جمعة
1: دايب.
0: والله العظيم
1: غادي هي صحيح
0: فهمتني
1: اما مهم اللغه
0: وبكى وابكى ونوح وغرد وش يهمني فيه انا بكى والله اموره شي فهم تو طفل يقول وقف على الديار وبكى يقعد يضحك راه صغير
1: كيف انا ابكي
0: اي مش واقف انا ابكي بتاع عمرو القيس يولد يقول مثلا كانت الحبيبه تو يقول ايش بعث ليش اس ام اس والله بالحق نحكي معاك راه صغار اليوم يخموا حطوا روايحكم راه هو سيدنا بي صلى الله عليه وسلم قال ربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم تاعنا قاعدين نهزوا فيهم في الإيفينمون ونكره فيهم في الهوية متاعنا تحب تحكي على الهوية الهوية تمر من هنا يا حبيبي كيف كيف
1: هذا من خلال
0: الفرنساوية لو سوبجونكتيف معناه لامبارفي دو سوبجونكتيف اللي ما عادش مستعملينه زاد كيف كيف خويا راهو نحيوه مش لازم من هالبوغاج دو كران وهالحاجات اللي بالحق ما عندها لا تؤدي لا تسمن تغني من جوع
1: ها هو موضوع انا نقترح عليك تكلم سي البغديري
0: وشوفوا جيبوه بحبيب
1: مساله اللغه اللغه في الانظمه التعليميه في المناهج التعليميه
0: وين الجماليه وين الرياضيات الحقيقه معناها الحقيقيه معناها وين اليوم انك تحبب في الماتيماتيك خاطر كل شيء تعدى بالماتيماتيك
1: ربي شنو بها انا الرياضيات ايش عملت بها لا نحكي لك كيما اللغه فما شكون يقول لك الماتيماتيك انا شنو بها
0: الزوز
1: فهمتني
0: منا ومنا
1: هنا نعيشوا في كارثه كبرى رياضيات والبكالوريا شفنا عملوا النتائج شفنا عملوا النساء
2: شنو ينقصوا
1: ونحكي زاد والكارثه الكبرى في اللغه العربيه زاد كيف
0: اللغه العربيه واللغه
1: الناس صغيرات ما عادش قادرين على فهم ولا الكتابه باللغه العربيه او بالفرنسيه او بالانجليزي جيل جديد
0: انجليزي
1: جيل بالانجليزي
0: انجليزي
1: انا شوف من بنتي
0: اي
1: الفرنسيه ساعه مشكله كبيره
0: توتفي هي
1: بدات تفقد في سطوتها وحضورها حتى مش كان في تونس انا
0: معناها في العالم في العالم في العالم في العالم في العالم هذا هو هكذا موضوع المواضيع نتناولوا نعرفش انت رايك سونيا انت انجلوفون عاد نعرف
2: شوف ليه تو احسن بالنسبه لماتير انا نمن معناها ايمانا قاطعا انه راهو
1: ايمانا قاطعا ريت العربيه
0: ايمانا قاطعا
2: انا نحبها العربيه اما انا زاده مع انه كلام أحسن نحب العربية ونحب الإنسان كي يحكي عربية صحيحة ويكتب يكتب صحيح ويفهم ما قلتش أنا يتغلغل ويتعمق ويختص إلا المغروم هذيك معناها ما
1: المغروم أو المختص
2: المغروم أو مختص لازم يكون فما مختص في أي مادة لكن أنا نفهم اللي كل تلميذ ولا معنى أغلبية التلمذة ولو ما عاش يحس رويحهم في حتى ماتير يقول لك أنا نقرأ فيها علاش أنا شنو من ما تشبه ليش وشنية نخو منها وشنية باش تنفعني أنا باش كنعم بروجيكسيون على الغرام متاعي في حياتي توا وعلى الاي اي اللي طالع وعلى الجنراسيون اللي طالعة جديدة لي ماتير لي موديول اللي قاعدين يتقراو توا ما عادش يشبهوا ما يشوفوش روحو التلميذ فيها
0: صحيح قري تكنولوجيا وقري برشا حاجات
1: الكلمة مهما كان بالعربية وبالفرنسية باللي تحب هي إشارة إلى المعنى بمعنى أنت خويا تكلم بالفرنساوية ولا بالإنجليزية ولا بالعربية واكتب باللي تحب المهم تفكر صحيح تلامذتنا حاجتنا بتلامذة
0: ونعلمهم التفكير نعلمهم التفكير الحس النقدي صحيح وقت اللي تقري زده كيف كيف معناها نصوص مؤسسة لهذا الفكر النقدي سي سامبل واضح ولا دونك نبعدوا كل البعد على الايديولوجيات اللي ما نحبوهاش حتى طرف يلا ورايكم ديما كالعاده على نمبر الواتساب نتاعنا في واتساب عجب 23 513000.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
5: أريدو طور عالمك على كل لسان

0: هدي على كل سنة ومكملين بعد شوية مع الربح الـ 71,113,000. رحبوا بيكم من جديد. أهلا وسهلا. شو مشي الرقم على كل سنة؟
1: الرقم على كل سنة.
2: لو هي الكل اللي عندهم صغيرات ما زالوا ما دخلوش يقراوا أعمارهم بالعام وخمسة سنين قاعدين يخموا توا ويمشوا حتى صغيراتهم ونهي الروضة اللي تستجيب لشروط ومحترمة معايير سلامة وتبدأ الرحلة من هنا البحث خاصة أنه ظاهرة الروضات والمحاضن غير المنظمة زادت في السنوات الأخيرة. من جهتها رئيس الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال بها كمونة ليلي عبرت عن تفاؤلها في تصريح لزميلة بشرة سلامي بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت زيادة بأن القطاع قاعد يواجه أزمة متراكمة تهدد استمرارية عدد من المؤسسات. وضحت أنه عدد من رياض الأطفال اضطروا أنهم يسكروا فيما يواجهوا آخرين خطر التوقف نهائيا بسبب تراجع أعداد الأطفال وصعوبات المالية ونقص المربين المختصين، رغم طرح المشاغل هذه على وزارة الأسرة ومجلس نواب الشعب. منتقدة كمونة ليلي انتشار فضائيات غير منظمة تستقبل أطفال في عمر 4 و5 سنوات إلى جانب بعض المدارس الخاصة، واعتبرت أنه هذا يأثر على الإقبال على رياض الأطفال ودعت إلى توضيح الإطار القانوني وتعزيز الرقابة، كما طالبت زيادة بمراجعة شروط انتداب المربين والسماح لحامل البكالوريا بالعمل مع توفير التأطير والتكوين للتخفيف من أزمة نقص الإطارات المختصة. وفي الجانب المالي رفض تحمير رياض الأطفال وحدها مسؤولية ارتفاع المعاليم، وأشرت إلى أنه ارتفاع كلفة الأجور والتجهيزات والمستلزمات، وانتقدت زيادة نسبة 7% المفروضة على الخدمات متاعهم. كيف زيادة حكيت على أرقام من أبرزها واللي تتمثل في أنه 47% فقط من الأطفال يمشيوا إلى رياض الأطفال مقابل 53% خارج منظومة التربية ما قبل المدرسية، وهي نسبة تعتبرها الغرفة مؤشر على الحاجة إلى دعم القطاع وتنظيمه وتوسيع الانتفاع بخدمته. دوك هل تنجح الإصلاحات المرتقبة في إنقاذ رياض الأطفال وتوسيع قاعدة الأطفال المنتفعين بالتربية ما قبل المدرسية؟ وكلنا نعرف أهمية المنظومة هذه، خاصة أنه صغيرات ما بين أعمار 3 إلى 5 سنوات كيمشيوا للمحاضن هذه يتعلموا حاجة جديدة، يتعلموا مثلا الألوان الأرقام الحروف. دوك هذا مهم، خاصة أنه نحكيه على 47% فقط يمشيوا لرياض الأطفال والباقي ما مشيوش حتى مرة للرياض.
0: وهذا هو ملغزمون. واليوم رياض الأطفال معناها اللي هي تقريبا ولات تختصر في أنها تحذيري، لأنه قبل بعامين صغير قتلنا قاعدين نقتلوا في الطفولة متاع صغيراتنا. روا والله العظيم معناها صغير من اللي عمره 4 سنين هو يقرأ، من 4 لـ5 يقرأ، والخمسة سنين وخمسة سنين
3: مربوط بالوقت وبالبرامج
0: مربوط بالوقت ويقرأ.
3: كانوا امتحانات
0: معناها لا كأنه امتحانات. وقال لك سي خالد قال لك تيست دو نيفو في البروميير اني معناها وماهوش معقول. زاد
3: وراه يدخل ضربنا مبدأ تكافؤ الفرص أيضا،
0: ضربنا هذا هو صغيرات اللي مبدأ تكافؤ الفرص اليوم في الأخر بالنسبة للصغيرات. وزيادة كيف اليوم في وسط هالروضة هذية ولا في وسط هالمحاضن هذية ولا في وسط هذا نقوله معناها معناها المدارس هذية التحضيرية اللي في الأخر تتخذ أشكال عديدة وعديدة جدا، بين ما هو نظامي اللي يحترم يجيب لك اخصائيين معناها يعرفوا يتعاملوا مع الاطفال كيف فما كورس شروط اللي نحترموهم فيما يتعلق بالقاعات التهوئه حفظ الاكل. شفنا حوادث ما هي تجاوزات كبيره، معناها ما تجيبليش مراه انت ولا راجل ما يعرفش يتعامل مع الصغار، فهمتني، وتحطوا يتعامل مع الصغار كيف يلزمهم يكونوا محميين، يلزم كيف ما يتمش الإساءة لهم، الحرمة الجسدية متاعهم تكون على خاطر محفوظة. خاطر شفنا معناها حاجات شنيعة وشنيعة جدا من القضية متاع عمني وراء ما تذكرت باش نبداو واضحين. دونك
2: سينام
0: ما عرفش ما عرفش ما نذكروا احنا شنو دورنا
3: نذكروا
0: واضح ولا ذكروا الناس ذكروا راه وحطوا صغيراتكم ديما مصلحتكم. وكيف الدنيا غليت على العباد راه، وانت قلت حاجه مهمه برشا وقت اللي نضرب مبدا اساسي تبنيت عليه فلسفه المدرسه الجمهوريه اللي هي تكافؤ الفرص. اليوم علاش ولد اميمه يدخل يعرف يقرا ويكتب وعنده بلوس دو شانس كو ولد ايوب اللي دخل ما يعرفش يقرا ويكتب؟ هو المفروض بانه انا ندخل المكتب باش نتعلم، ندخل المكتب باش يعلمني المكتب، مش ندخل انا
3: ندخل متساويين
0: ندخل سنه اولى نورور نقرا في نص وكذا واموري واضحه ونعرف نكتب. اليوم الصغير سونيا ما نعرفش تعرف ولا
3: ليه الصغير
0: ما يدخلش يعرف يكتب ويقرا ويعرف يحسب فعلى الدنيا سلام راهو يحسبوه سيء ولا عقوبة ربي وفيتو تران
3: ويولي يحس بعقدة نقص تجاه معنا زملائه وصغاره وصحابه واصدقائه اللي يقراوا معاه
2: وقت اللي صنصره في السنة أولى وقتها يتعلم يكتب
0: يتعلم ويقرأ ويكتب وينما اخر ذلك. دونك اليوم المشاكل هذه بين نتفهموا بأنه معناها رياض الأطفال والناس اللي تخدم في الدومين هذايا اليوم قاعدين يقاسيوا وبين دور الدولة التعديلي. ولهنا كانت عنا تجارب رائدة
3: ربي روضتنا في حومتنا شحويلها
0: جستمو روضتنا في حومتنا
3: وينيك الحكاية
0: روضة مشيت على روحة مع عبودة
3: الوزيرة هبت مرة لسبيطلة بالذمة لسبيطلة بالذمة بش دشنا روضة في حي
0: عندك روضة في حومتنا ورياض البلدية وينهم
3: ما عادش موجودين
0: وينهم أجيال وراء أجيال تكونت فيهم روا ورياض البلدية اليوم تحل أنت كدولة المشاكل اللي عندك وكيف كيف تخدم الناس. نحكي لك باي اكزامبل أنا مثلا في المدينة اللي أنا فيها جرومبيريا مثلا كان عنا روضة بلدية تعمل كيف أجيال وأجيال لليوم روضة البلدية هذية ما عودت حلت نستنيه وبش عودوا يحلوا في سليمان هاو طوب بش تعودوا تحل وعملوا أبيل دوفر بوغ ركريتي ولما آخر ذلك. والمفروض بأنه يا أخويا رجع لي رياض البلدية وخذ لي ناس من المعتمدية بيدها تخدم
3: باش تبدأ المختصين
0: المختصين بيسر. والأولوية للمختصين ويزيني من هالجيب الشروط وقداش من عندك ليه حط اليوم خدم البنيات والوليدات اللي اختاروا انهم يخدموا في مجال الطفولة هذوما ودخلهم وغسوا غلي وخلي
3: وخلصهم بالقدام
0: وحمل بيسر. شوف الاخر في نهايه الامر انت دوله دونك تتحمل المسؤوليه وبلديه تتحمل المسؤوليه وزيد فوق ذكر كل الصغار محفوظين معناها العبيد يونس وصنيا اللي تمشي تخدم صباح في المعامل اللي الناس الله غالب دونك تحب تطمن على صغير ما هو ماشي يطمن على صغير ويخليه يحطه غاديك 7 متاع الصباح وهو مروح 4 5 تاع العشيه يعاود يهزو كيما جرات العاده كيما تربيه اجيال واجيال في الستينات في السبعينات. قبليك فما مدام بعثت لي من ايطاليا مساج نحب نحييها برشا اسمها لوردة الرمضاني. تقول لي اخويا حسن المدارس في ايطاليا قررت العام هذايا فتح المدارس قبل الوقت باش الاولياء ينجموا هكاك يوصلوا خدمتهم في الوقت. شفت وين لانتيغي دو لا ناسيون كيفاش يتعدى سهل لي انت كخدام. خاطر نذكر جمعه اللي فاتت مع مينا بندوة قالت المرات المدخله قالت انا كان نوصلوا للمكتب في وقته انا نوصل المخرج وكان نوصل انا في وقتي خليه في الشارع نخاف عليه. دونك ريت بين هذا وذاك زاد
3: وبلوش يروح يكمل قايته الاربعه تاع العشيه
0: كمل الاربعه جوستمون
3: عطيني شكون
2: يروح الاربعه
3: اللي يخدم اللي يخدم ما يكملش الاربعه دونك لازم اللي حد يروح به اللي حد شكون لازم حد من العائله واللي ما عندوش حد من العائله شنو ينجم يعمل
0: هذا هو
3: لازم شوفير وشوفير غالي دونك مثلا مر
0: كاين شوفير سنه شوفير
2: يقول لك يخدم كلنا قال هو احسن كيما انت قلت قبيله معناها مؤثره الكلمه اللي قلت انه صغير يدخل للمكتب ولا أميمة قالتها اللي يدخل المكتب لا يقرأ لا يكتب راهو معناها ضاع ومش مقبولة. معناها في 2026 نحكيه مازلنا نحكيه على صغار يدخلوا ما يعرفوش يقرأوا على خاطر ما لقاوش فرصة وخاطر مش تكافؤ الفرص مش موجود بين التلامذة وبين الصغيرات. صغير ما اختارش عائلته ما اختارش انه هو يكون يعيش في في في عائله مع ولا في بلاصه ما فيهاش محظه قريبه والا العائله تنجم توفر له انه تخلص له
3: في بقعه
2: غاليه. دوك هنا التلميذ ما اختارش ما عندوش ذنب. دوك يلقى روحه هو في الاخر بالكل مع صغار اخرين ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب. انا بالنسبه لي انا معناها المرحله ما قبل المدرسه ماهيش مرحله معناها اختياريه ماهوش مش نحكيوا على حاجه معناها في الكونفور نحكيوا راهو حاجه لازمه لانه هي اهم نواه واهم النواه الاولى بعد العائله واهم مرحله في تكوين الصغير
0: صغير.
2: فما حاجة أخرى احنا معناتها العبيد الكل نتصور قراو في الكتاب جيماجين الكتاب زادا كان من دوره أنه يقرينا ويعلمنا الحروف والأرقام. أنا قريت في كتاب وقريت في روضة الحقيقة دوك حتى في الكتاب معناتها العبيد اللي ما عندهمش لابوسيبيليتين هم بشي خلص ودي مونتون كبار نتصور في كل حومة فما كتاب وين كل جامعة فما كتاب
0: نقصوا الكتاتيب
2: ايه نقصوا اما ما زالوا موجودين
3: وقت ما بعد الثورة بعد ما يسمى بالثورة صار فما لبس كبير بين الكتاتيب والجمعية القرآنية وشنو يقري وشنو ما يقري وصار النفور منهم كذا. والحال أنه كتاتيب في شكلها القديم موجودة في دول العالم، دول العالم الإسلامي الكل في شكلها القديم كانت ممتازة جدا. أنا قريت نهار من الكتاب لكن
2: قريت
3: يعني قريت هي. المشكلة المشكلة أنه توا
0: أنا قريت في ثلاثة كتاتيب وطردوني من ثلاثة.
2: بنتي كاشتك
3: شغلين يا سيدي صغر
0: لا حافظ عليك نحفظ حطوني مع الكبار حافظ انا بصغر الحمد لله اما مش يغب ما نجمش ما نحبش يعاود زيري انا في مخ قال له واش راهم كلفوا تعاود تقول تعاود انا كيك مش
3: المشكله نحكيو نحن على نحكيو على كذا ونحكيو على المحاضر ونحكيو على الروضات في دول قريبه دول اللي نحن نستأنسوا بالتجارب الناجحه بالدول الاسكندنافيه ولا غيره. التلميذ حتى العمر 7 و8 و9 سنين ما عنديش امتحانات ما عندوش الظرف
2: تقييم ماهوش موجود اصلا سنين.
0: فما مشكله كبيره وهو راه شوف طو مثلا
3: ما يلعبوش يا حسن
0: وما يلعبوش
3: هم يلعبوا ما يلعبوش الصغار
2: يقراوا فقط
0: هذاك هو اللعب اليوم انت كي تحطوا زاد كيف كيف نرجعوا علاش حكينا على الروضات هذيا اللي هي ما تحترمش المعايير على خاطر تلقاها فيلا دو فاسون جينيرال ما فيهاش ولا دار عربي كبيره فيها باسيو وقت اللي فما شتاي ما ينجموش يلعبوا البر. لازم نخمو في علاش قلت لك ان الرياض البلدي كانت قبل حالها مشاكل كبيره خاطر الكلاس اسباسي على الاخر حتى ومهيئه وفما بارتي وين يعملوا فيها القيلوله وفما بارتي وين يلعبوا وفما الكونتين اللي منظمه والى ما اخر ذلك. دونك ونرجعوا مراهو حبينا ولا كرهنا ما زلنا نعيشوا في موديل ذا ويفر ستيت ما زلنا رانا نعيشوا في موديل لي تاب بروفيدونس دونك الدوله الراعيه ما زلنا نعيشوا فيها مازال وقعدنا زيك ما توا بعد الثوره ما زدت استفقرنا ولا لا دونك بعد ما زدت استفقر استفقرنا تحب ولا تكره استفقرنا نقوله الحمد لله ربي قالنا ستر من العباد استفقرت اليوم انت شوف الناس اليوم تمشي هاي مع الارض معناها لانه ظروفها الاقتصاديه تعبه دونك ما عادش العبد انه يبوس بيرميتر دونك دوتون بلوس اليوم رجعونا الروضات هذه اللي في الحوام وروضات البلديه وكيف كيف رجعوا الدور الاساسي للكتاتيب وهذا تسمع فينا سيده وزيره المراه وسيد وزير شؤون دينية عن الرابطة الوطنية للقرآن الكريم واضح والله اللي هي معناها فروحها في الجمهورية الكل وتحية الشيخ مشفر اللي هو رئيسها واضح والله اللي فيها الناس ومستعدين المشايخ الصغار والكبار قاعدين يقريوا وقاعدين يوسعوا
3: في بالهم
0: ويحفظوا في الناس
3: بشكل خاطئ راهو نعرفش الناس أو يسمعوا يقولوا كذا ما يناديوا بيعاود الكتاتيب يعاودوا لا معنا حتى دخل في المسائل الإيديولوجية وريح مانيش في الفكر
2: مش حكيت عودة الكتاتيب
3: الدينية
0: موجودة الكتاتيب
3: الكتاتيب في شكلها القديم معناها قرأوا فيها الناس الكل
2: ينجم يكون حل باهي للمناطق اللي بعيدة اللي ما يفهمش فيها روضات وإلا ما عندهمش إمكانيات أنهم يدفعوا برشا فلوسها وكتكون الكتاتيب تحت مراقبة وبيان سور معناتها تخضع زاد المعايير نفس المعايير ونفس البرنامج اللي قرأوا العباد الكل
3: روضات يعملوا في حفلات آخر العام على سمارة اي سمارة عرفت احترامي ليه
0: ربي فرج علي
3: اما ما تنجمش كيما نحكيوا على المضامين التعليميه ما تنجمش تجي لطفل عمره 4 سنين وتقول له اشطح على سماره ويسمعها الغنايه خويا شوف اختياراته بالحق نحكيوا على المضامين تاع راهو المضامين غادي في في في, في
0: العمر حطوا جنجول خذ تحب جنجول انت
3: لا حط جنجول تاع كبار خليه يفهم اللي يفهموا معناها قادرين على التفريق وعلى الترميز ويفهموا التكثيف والترميز ويفهموا المجاز وغيره وزير صغيرات ماهمش قادرين دونك بعد عليهم ماذا يعمل الموسيقى اخرى يا رسول الله
0: هاي خكملوا معاك صلي
2: حاجة أخرى زيد أحسن نحن حكينا على التكافؤ الفرص وعلى الصغار اللي عائلتهم ما عندهاش الإمكانيات باش تخليهم يدخلوا في محاضن خاصة زيد فما محاضن اللي تعمل في برشا مجهود لكن راي قاعدة تناضل باش تحافظ على سيرفيس باهي وباش توفر مختصين راهم قاعدين يناضلوا راه سي با ايفيدون انك انت تكون عندك مربين ومختصين وفي نفس الوقت تلهي بالصغير وبتكوينه من الالف الى الياء وترضي لي بارون وتسمع مشاكل لي بارون والصغير راهو بالحق يناضلوا زاد هما يستحقوا دعم زاد
0: يستحقوا دعم هذا مما لا شك فيه يستحقوا احاطه ويستحقوا زاد كيف كيف انه نخزر لهم ديما ب معناها هي تنقولوا معناها يربيوا
2: النشء
0: هذي الأجيال هذية بطريقة على الأقل تتلائم مع العصر نتاعنا اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. يلا تحية لكم وشكرا على اختياركم موجاتنا مكملين معكم احنا في على كل لسان.
1: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية تحب تتعلم ميزة IT مطلوب، تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل، إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي Education Group، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب Education et Enfance، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بار ليتا. إنتاك، تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
4: مع أورانج بوستي الرنتري

0: فرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
3: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز
4: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
5: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
4: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
5: يلا امشي وربح
4: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
6: Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.
1: Maha Oran.

0: دولار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
4: إذا على كل سير حتى للستة متر عشية. السلام عليكم مستمعات ومستمعين، وين موصلكم صوتنا وقاية الربح تتسويت في روح تربح.
3: روح تربح
4: معنا مدام ألفة طبوبي 47 سنة من مجرين. عسلامة مدام، مرحبا، أهلا وسهلا. عسلامة
5: يا حسن،
4: شحويلك يا لله،
5: شحويلك،
4: الحمد لله،
5: الحمد لله، تحية كبيرة برشا ليك وعودة ميمونة،
4: ربي
5: تحية للجروب الكل، معاك،
4: شكرا جزيلا.
5: والله ليك. في الدار
4: ربي يعاونك. عندك صغيرات مدام؟
5: لا
4: ربي إن شاء الله يحن عليك. هاي لله، نبدأ بالأسئلة متاعنا إن شاء الله زينة. يا ألفة يا باهي، يلا 1 2 3 ويلا جو. شنو هي عاصمة مصر يا ألفة؟
5: عاصمة مصر في بالي الإسكندرية.
4: لا لا لا لا لا لا
5: عاصمة مصر هي مصر.
4: لا مش مصر، لا مش مصر، مش مصر، هذيك الجزائر. الجزائر قولها مصر، هي بناها تونسي.
5: القاهرة.
4: القاهرة المعزية. القاهرة تريتريفيا.
5: أول مرة عليك.
4: هاي شكون تقدم فروم على موجات موزاي كافيه؟ نحن نفرح بيك. هنا
5: اسمها يا ربي نعرفها باللي قديش كل يوم نسمع فيها.
4: ايه
5: لينا، مش لينا يا ليه ما صدقش.
4: ليه
5: والله هتراك في حسن
4: تراك. تغلط في أمينة بندوة وما أدراك. هكا
5: أمينة بندوة. أمينة بندوة
4: هكا توا يا ألفة. هكا
5: والله تراك
4: تراك تراك.
5: والله طبع فيكم بانتكاست بانتكاست.
4: ربي فضلك يا ألفة يا بيهي. على كل حال إن شاء الله في فرصة أخرى ألفة يا بيهي. تحية كبيرة ليك في عاصمة مصر القاهرة، وزميلتنا أمينة بندوة تقدم لكم الاثنين الجمعة فروم على موجة موزيك فيم من هالخميس. اسمه اسكندر إبراهيم في فروم سبور. غدوة نلعبوا على 1000 دينار كاش من هذه موزيك فيم. غدوة عمارة كارتاب، عمارة رونتري، اطلبوا ربح 17 18 ألف. غدوة ناخو اكسكلوزيفمون العباد اللي عندها صغيرات باش تدخل للمكتب. دونك غدوة لي بارون حضروا رواحكم، 3 اسرى يربحوكم مليون غدوة من هذه موزيك فيم.
3: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
4: كملين معاكم احنا في على كل لسان، نمشي وتسويت لاخر اخبار عالم التكنولوجيا المعروض اليومي في هايتك.
6: حصريا مع اوريدو في الغونتخي، انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اوريدو طور عالمك.
8: مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. جمعه جديده من اخبار التكنولوجيا كالعاده نتقابلوا فيها مع هاي تيك. اليوم نبداو مع شاومي اللي عملت ليفينمون تاعها المنتظر اليوم مع نصف النهار. كان الرونديفو مع الكونفرنس نتاع شاومي. كونفرنس بداتها شاومي بالكبير، بداتها بالكراهب نتاعها. نعم شاومي عندها سنوات وهي تنتج في السيارات الكهربائيه، واليوم قدمت دو موديل سكاي نوماد ان 90 والان 70. لكن من بعد هذه بالضبط شاومي بدأت في الكلام على الحاجات اللي نعرفوها مع شاومي. قدمت اليوم الباد 9 برو ماكس التابلت متاحة، واليوم رسميا شاومي حكيت على ديزبي فولد. ينعم شاومي ديزبي فولد التليفون بليابل متاحة، التليفون اللي خرجت تصور متاحه من مدة، والسمارتفون اللي ماشي في ثنية متاع المنافسة متاع الجالكسي زي فولد 8 اللي خرج في شهر جويلية مع سامسونج، والتليفون المنتظر بعد غدوة الايفون الترا، ولا الله اعلم شو يكون الاسم نتاعه. دونك نفس الراسيو يسميه الباسبور راسيو، يعني موش تليفون اللي جاي بليابل بالطول لكن جاي بليابل بالعرض. عديد شويه وقت تحل يولي كانه تابلت صغيره. التليفون هذايا كيف قلت لكم هو اللي يحكي على روحه برشا من الجمعه اللي فاتت فيما يخص الخاصيه نتاعه، فيما يخص البوس نتاعه، بما انه اليوم شاومي تعتمد على البروسيسور نتاعها اللي تخدم عليه هي ليك X-Ring O3 هو البروسيسور ولا البيوس اللي تعتمد عليه شاومي بالنسبة للهايبر ويس 4. هو زده السيستم ديكسبلوتاسيون اللي تعتمد عليه شاومي بالنسبة للبرودوي جدد بتاعها كسسوا بالنسبة للتابلت وإلا التليفون. بالنسبة للموضوع فيما يخص الإطلاقات متاع التليفون هذية مازلت ماهيش واضحة. التليفون مش يتلانسى مبدئيا في الصين, مش يكون فيه كونفيغوراسيون متاع 12 جيجا دو رام و 256 جيجا دو ستوكاج, وباش يكون فيه برشا دي كونفيغوراسيون اخرين ياخذوا حتى ل 6 جيجا دو رام والانترا دو ستوكاج. وشاومي حكيت على نيتها انها تكون حاضره في اسواق عالميه بالنسبه للتليفون هذا اللي يعتمد على تريبل كابتور في الظهر ولون مزيان بالنسبه للتليفون هذا. على كل كيف قلت لكم السمارت فون هذا جاء اليوم قبل بنهارين من الكينوت الاولانيه بالنسبه لشركه ابل في السيزون الجديده, بما انه السيزون من شهر سبتمبر بعد غدوه باش يكون الموعد مع برشا كلام على حاجات منتظره مع شركه ابل. نرجعوا في الوقت نحكيوا على الموضوع هذا. تعملوا طلع على الترتيب الجديد متاع بلاتفورم أرينا بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي اللي أكثر استعمالا بالنسبة للديفلوبمون ويب. وفي الترتيب هذا فما حضور قوي كالعادة لكلود, لكن علي بابا حاضر زادة بقوة في التوبتين عن طريق كوين. وشدوا عندكم هذا الترتيب: في المرتبة الأولى كلود فابل 5.1 ماكس الموديل اللي خرج الجمعة اللي فاتت, في المرتبة الثانية نقاو كوين 3.8 ماكس عند علي بابا, في المرتبة الثالثة نقاو كلود أوبوس 5 ماكس, في المرتبة الرابعة قاو كيمي كي 3 ماكس, في المرتبة الخامسة قاو كوين 3.8 ماكس مرة أخرى عند علي بابا, في المرتبة السادسة قاو كلود أوبوس 5 هاي, في المرتبة السابعة قاو جروك 4.6 مع سبيس إكس إي آي, في المرتبة الثامنة قاو كلود فابل 5, وفي المرتبة التاسعة قاو هيواي 4 بريفيو مع تينسنت, وفي المرتبة العاشرة قاو كوين 3.8 فلاش. لاحظوا أنه في ترتيب شهر سبتمبر كوين يحضر في الترتيب هذايا في التوب 10 ثلاثة مرات, قليل وينقاو كوين حاضر بالقوة هذايا, وكلود في آخر الترتيبات كان حاضر بقوة. مازال عنده هو أكثر عدد من الموديل اللي حاضرين في التوب 10, لكن نقص بارابور الترتيب متاع أوت 2026. شكونوا مع أنثروبيك المرة هذية؟ تعرفونه في وسط أوت كنا حكينا على الموضوع هذية. أنثروبيك كانت أعلنت أنها بش

0: ويظهروا انهم جينيري بالذكاء الاصطناعي امتثالا للقوانين الجديده نتاع الاتحاد الاوروبي. باخر جمعه اللي فاتت انتروبيك اطلقت رسميا الوسيله اللي من خلالها الناس اللي يحبوا يعرفوا هل الخدمه هذه جينيري بالذكاء الاصطناعي ام لا عند انتروبيك. بالطبيعه الخدمه هذه تم اطلاقها اسمها تشيك اف فايل واز ميد وذ كلود، يعني ثبت اذا كان فيشي ولا فايل يعني ملف معمول بكلود، تمشي على السيت هذايا ديريكت للسيت بتبيع اللي تقعوا على cloud.com/checkfiles، تمشي وغادي تحطوا الفيشي اللي عندكم، مثلا واحد بعث لكم فيشي وورد فيه تكست، تجمو تثبتوا في التكست هذايا وقولكم هل ما اذا الكتيبة هذايا جينيري بالذكاء الاصطناعي ام لا.
1: هاي تيك
0: هاي تيك وفاتتك كالعادة تلقى على السيت متانا موزيك فين بونا.
1: هاي تيك
2: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.

0: فول اتش دي.
1: فول اتش دي كل مره مقترح من واحد من ليكيب باش يقترح عليكم مره فيلم، مره سيري، مره دوكيومونتير،
2: قلنا مره
1: كتاب، مره كتاب، هي مره كتاب،
3: مره في شهر
1: فول اتش دي. ليه مره في شهر؟ مره في الجمعه كتاب. علاش مره في شهر؟
3: مره في شهر كتاب،
1: مره في الجمعه كتاب.
3: علاش مره في الجمعه كتاب؟
1: كتاب مره في الجمعه،
3: مره في الجمعه كتاب،
1: مره في الجمعه كتاب.
3: وتبداو قريتوه جاكم به؟ اوكي،
1: مو تقراه انت
3: فوالا، خاطر مره في الجمعه
1: بقال 2000 كتاب كي مرتضى.
3: الله الله الله، ينقص
1: راهو هكا ولا. تحيه لمرتضى، اكزاكتومون، تحيه كبيره لمرتضى. والله ديما عمل تورنيه ياسر شبيبة، وغنيته الاخرانيه قمره ياسر حلوه.
2: تحيل ميسا،
1: تحيل. تعرف انت ميسا ام مرتضى؟
2: لا بس اخته
1: ام مرتضى. شو اسمها صديقتك اللي الشعره؟
3: راديه. سلم عليهم الكل. سلم عليهم الكل.
1: الولد بتاعه شعره شعره شعره شعره محليه، شعره محليه.
3: هذيك علاش خذي عليها الموهبه بتاع
1: الكتيبه. اكزاكتومون. يلا نمشي ونشوفوا اليوم باش تهزنا للموند نتاعها. لازمك تفهم سونيا بانه أختك أميمة عاشقة تركيا رقم واحد في تونس. هكذا كسيفي التركي
3: بربي كرمها. تركيا.
1: تحب تركيا وتحب الجو التركي.
3: منيش زعما العشقة دي جاي من المسلسلات ولا
1: العشق الممنوع؟
3: ولا مشيت لها؟
1: مش عندهم مسلسل العشق الممنوع.
3: إيه هذيك الأول، أول ما بديت تركيا دونك بداوا بالمسلسلات هذيك. فلا بداوا بالعشق الممنوع في العالم العربي.
1: تفرج في نور مهند. هذاك هو، هذاك هو العشق الممنوع.
3: لا لا لا لا، هذاك سمر ودرشبو.
1: شو اسمه هذاك
3: العشق الممنوع؟ مش هو نور مهند؟ لا لا، مش هو نفس المسلسل.
1: اوكي، بس خايب هذيك. انا ثقافتي ضحله في تركيا
3: معناها. بهاوش ننمي لك الثقافه نتاعك في تركيا.
1: يلا
3: اليوم باش نحكي لكم على مسلسل هو تركي بوليسي درامي، يتكون من 3 مواسم. انطلق اول موسم في 2022، والسيزون الثالثه هبطت السنه في نتفليكس، يتعرض حصريا. اسمه المقبره والا مزارلك باللغه التركيه. المسلسل هذا يحكي على رئيسه مباحث موجودة في وحدة مختصة في التحقيق في جرائم ضد النساء، ويحكي على الجرائم اللي تمس النساء والعنف المسلط ضدهم والتحيزات الاجتماعية، وخاصة الصعوبات اللي يواجهها فريق التحقيق في سبيل الوصول للحقيقة. كل مرة يحكيوا على جريمة معينة، يشوفوا فريق التحقيق كيفاش قاعد يلم في الأدلة هذي، وخاصة فما جرائم اللي صارت عندهم سنوات، وهما في رحلة البحث على دليل. هل باش يلقاو دليل هذاك بعد مرور الزمن ولا لا؟ ولهنا زاد نحكيوا على المرأة اللي قاعدة تخدم في الوحدة هذية، وفي علاقتها هي وبنتها اللي هي ديجا أدوليسانت، خايفة على بنتها، وصل لها حتى هي تهديد من وراء انها قاعدة تخدم برشا على جرائم هذية. دونك مسلسل مزيان برشا، والبطلة متاعه اللي هي بيرجي أكلاي اللي معروفة برشا بالمسلسلات اللي قاعدة تقدم فيهم والرسائل اللي قاعدة توصل فيهم. الحقيقة كاستينج ياسر مزيان، والمسلسل يستحق المشاهدة، خاصة العباد اللي مغرومة بالسلسلة البوليسية اللي فيها تحقيقات كما الاف بي اي وكالسيغي امريكان. دونك هذوما على طريقه تركيه، والصوره مزيانه برشا. ما نعرفش كان يونس تفرج فيها حتى حلقه، تعطينا رايك في السيري هذه. هكا حتى حلقه
4: انا مستعد نتفرج.
3: مزيان برشا المسلسل.
1: انا الحقيقه مانيش
3: حاطه لك الحرام لك ولا شكون
1: حاله
3: سوبر سلطان. اوكي،
4: حط لك الحرام لك.
1: حرام لك اي اكزاكتو. بون، سيري بوليسيه، تقول
3: بوليسيه بامتياز، وخاصه انها تحكي على مشاكل النساء المعنفات في تركيا وحتى في برشا بلايص اخرين، اللي بتقدر نجم تشوف قضايا هذيك اللي تحس روحك انك بتقدر تعرف المراه هذيك حتى في الدنيا تنجم تعرضك.
1: اي اكزاكتو، تحس هذه تحسها سيري هذه نتاع صديقتنا يسرى مناعي.
3: صحيح، تمشي باشا مع حقوق النساء ولا
1: تحيه ليسرى مناعي هذه، تحس هكا. بون، سيري ملي سيري مقترحات فودو تو بو فيغ اموند. فوالا دونك مقترحات في مقترح تركي، سيري تركي، فما حتى مشكله. معناها كل مره كل واحد كيفاش. مثلا انا كنت تقول لي انا
2: مش ياسر
1: مغرومين، مش مغروم برشا بالسيري.
3: والمسلسلات التركيه تو قاعده تكتسح العالم العربي بطريقه رهيبه، مع برشا مسلسلات. نحكيو على اكثر من 30 مسلسل قاعد يتعرض في نفس الفتره. معناتها شوف انت الانتاج نتاع
4: تخمه
1: برشا. تخمه يا سوري، كانت في حرب سنين. شوف قداش عملت من المسلسل، معناها باش تفهم انت، خاطر فما ماكينه تخدم على حكايه الانتاجات ولا ما اخر ذلك. او قال حتى ايطاليا عاديو تركي مترجم
2: بالتالي في اسبانيا، في اسبانيا، في دول امريكا اللاتينيه.
3: فماش خلى تركيا توا طالعه، معناتها يوريو في صوره بلادهم بمسلسلات رومانسيه ولا كوميديه ولا بوليسية ولا تاريخية عرفوا يسوقوا لبلادهم مش خلا توا تركيا
1: خذوا له موديل ايطاليان في السينما استعملوا هم في
2: التزمة مش كيف كيف تعمل تخش في التفاصيل
1: سياقات تختلف تزمة ايطالية حاجة مزيانة اقترح لنا نهار كلاسيك من الكلاسيكية السينما الإيطالية خويا على
3: الإسبانية
1: زيد
4: كان يخيروني بين الدراما التركية والدراما السورية يعني نختار قطعة سورية شفتوا لي بلان
1: معتصم النهار هذاك علاش
4: لا والله لا والله لا
3: سورية قديمة يا
4: استاذ وقت جاي معتصم النهار
1: شكون تحب تفرش تركي خلينا نشوف في السورية
4: في السورية برشا سلوم حداد وكل جينيراسيون هذيك
1: سلوم حداد اي
3: قلت لك القديمه معناتها الدراما السوريه القديمه
4: عبد الفهد وقت قبل معناها العبابيد وكلي
1: واش قصدي على العبابيد ضربت في مقتل معناها عرفت حلوه
4: العبابيد ملكة تدمر وما
1: ادراك وش اسمها هي عاد اللي بها الفايده اللي تمثل
4: رخده كيفاش انتحرت في الاخر كيفاش قتلت روحها تروح حتى انتحر المهم
1: اي زلوبيا ملكة تدمر تلميغ وما ادراك ما تلميغ يلا شكرا ليك سيدة سونيا ميرسي بوكو ميما ميرسي سي يونس شكرا أيوب شكرا صديقنا خالد شكرا لكم الكل خليكم توتشويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع خولة الكعبي بعدها آخر الأخبار الرياضية جينا في سبور إكسبريس من عند فريق الأخبار العريق لهذا بيتو وبعدها الموعد يكون مع ريكاب سبور احنا نتقابلوا غدوة إن شاء الله فيها على كل سين كافيتكم يحاجة لقاها على موقعنا عموزي كافيم فنت
0: بالباك ولا بلاش خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير
5: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
6: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
7: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا
8: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاب
9: توا فهمت عليش روحت وفرحانين
10: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبنوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn
11: مع أوروج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
12: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوروج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
11: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أوروج وبوستي الرنتري بالفيبر
13: عندك أوروج البلوزة والبليلة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Uplack Events and Events تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 12 شهيدا على الأقل بينهم طفلان سقطوا في غارات إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم في واحدة من أعنف موجات القصف الإسرائيلي التي شهدها جنوب لبنان في يوم واحد في الأسابيع القليلة الماضية. وتتصاعد المخاوف في لبنان من تجدد الحملة العسكرية الإسرائيلية بعد تزايد الغارات على مدى أيام رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في شهر جوان الماضي بهدف وقف القتال بين جيش الاحتلال الصهيوني وجماعة حزب الله اللبنانية. اليمنيون الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة. أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات يقول إن بلاده تعمل على إنشاء مسارات بديلة لتصدير الطاقة والتجارة لضمان أن لا تكون رهينة بسبب حرب إيران. والمسؤول يؤكد أن الإمارات تعمل على توسيع قدرة موانئها على ساحلها الشرقي بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والسكك الحديدية وطرق التجارة لإنشاء ممرات بديلة. بوادر على استئناف مفاوضات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن سعيا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك غداة زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرفي النزاع. والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتحدث عبر منصة إكس عن تقدم جوهري تحقق بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية. روسيا تنتقد إرسال أمريكا نظاما صاروخيا متطورا إلى دولة النرويج عضو حلف شمال الأطلسي، وتقول إن ذلك يوجه ضربة أخرى لمحادثات أمريكية روسية بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية في مباراة الأسبوع هذا خاصة نحكيه على المسابقات الإفريقية ونحكيه على إياب الدور التمهيدي الأول من الشامبيونز ليغ وكأس الكاف. في الشامبيونز ليغ النادي الإفريقي يلعب نهار السبت 5 بتوقيت تونس ضد جوليفال مالي، تأكيد انتصار الذهاب بنتيجة 1-0. سفر الباماكولي بعد النادي الإفريقي باش يكون على متن طائرة عسكرية. في كأس الكاف إياب الدور التمهيدي الأول من طارق جزيز يلعب نهار السبت 16 ضد ديامبارس السنغالي في داكار. بالنسبة لتنقل الفريق للسنغال ثلاثة دفعات، دفعة اليوم دفعة ثانية باش تكون غدوة دفعة ثالثة نهار الأربعاء. في المجموعة 22 لاعب و10 من إطار فني وإداريين في الرحلة هذه. نذكر طارق جزيز فاز في الذهاب بنتيجة 3-1. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقس يلعب نهار الأحد مع الستة في ملعب طيب نميري بصفاقس ضد شوتينغ ستارز النيجيري. ماتش باش يكون دون حضور جمهور بما أنه ثم عقوبة مسلطة على النادي الرياضي الصفاقس. نذكر أن CSS خسر في الذهاب بنتيجة 1-0. اتفاق مبدئي بين إدارة الترجي وإدارة النادي القربي على انتقال الموهبة الشابة للنادي القربي يوسف بن سدرين للترجي الرياضي التونسي. يوسف بن سدرين 16 عام، الملاعب هذا يلعب في خطة مهاجم رواق أيمن وأيسر. زوج ملاعبين من البطولة التونسية في قائمة المنتخب الكاميروني لكرة القدم. نحكي على متوسط الميدان الترجي فرلانديز مايل، وكيف كيف متوسط الميدان الترجي جيرزيس دافيد رويت، ثنائي موجودين في القائمة النهائية تاع 16 ملاعب اللي بيكونوا حاضرين في جزر القمر والكونغو في تصفية الكام. لؤي بن فرحات لاعب المنتخب الوطني حسب وسائل الإعلام ألمانية ووسائل الإعلام عالمية اختار تمثيل المنتخب الألماني لأقل من 21 عام. والجامعة الألمانية بدأت في إجراءات تغيير الجنسية الرياضية للملاعب هذا بعد ما كان موجود مع المنتخب الوطني التونسي. بن فرحات باش يكون على ذمة المنتخب الألماني أقل من 21 عام في فترة التوقف الدولي باش يكون في الفترة الجاية. من المواعيد في إيطاليا حاليا كاليري متقدم 1-0 على ليتشي. مع الثمانية غير باودينيزي في مواجهة لازيو، وأيضا في إسبانيا خيتافي مع ستة تلعب ضد سيلتا فيغو، وثمانية ونص إلشي في مواجهة ريال سوسيداد. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيف.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: بشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي الخارج. حدث اليوم على لؤي بن فرحات الدولي التونسي، ومصادر أوروبية تأكد أنه اختار اللعب لفايت المنتخب الألماني. لؤي بن فرحات اللي تغيب في الساعات الأخيرة، كان ذكره مليح نهار اللي صبري لموشي كان مش يعطي القائمة عن تعمل لعبية المونديال، كان المفروض يكون موجود لكن تغيب لدواعي وأسباب. تنخوضوا في التفاصيل بعد شوية، نعطيكم المصدر والتفاصيل الكل. هل أنه المنتخب خسر ملاعبي كيما لؤي بن فرحات ولا لا؟ نرجع على المسابقات الإفريقية، كاف وتشامبيونز ليج، نحكيه على الترجي، على الإفريقي بلوتو، ترجي دوزيام تور، الإفريقي نادي سفاقسي وترجي رجيس، حظوظهم في مقابلة الإياب، الأخطاء اللي لازم تفاديها في مقابلة الذهاب حتى ثلاثة فرق يضمنوا الكاليفيكاسيون للدور التمهيدي الثاني. عن راجعين على الاختيارات وكل ما صار في مقابلة الذهاب في الدور التمهيدي الأول. نرجع زيادة نحكيه على البطولة، مقابلة الترجي دي تونسي، مستقبل مرسى، انتصار بعد هزيمة مع العمران، لكن بعض الانتقادات زيادة على خاصة بعض المنتدبين جدد على بعض الاختيارات بالنسبة للمدرب بريغي كامف. راجعين بعد شوية ما وجهت الانتقادات هذه كيف كيف بالنسبة لشبيبة العمران. زوز مقابلة كبيرة ياسر، ترجي النجم الساحلي يلم فيها 4 نقاط، بداية ممتازة للعمران، كيف كيف بداية رائعة لسقيط الدائرة اللي يتصدر ترتيب الرابطة المحترفة الأولى. راجعين على كل هذه المعطيات والتفاصيل بالأرقام والتحليل الفني. دونك رفقني اليوم في تحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
2: بيك حيدة، تحية ليك، تحية لأخيان معانا، تحية لعماد ذوح من المهرجانات، عماد رجع عنا ما شاء الله عليه، وتحية لكل السادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك نادر، ورحبوا بعمر جمل غيب أخويا. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، ومرحبا بمستمعي موزي كفام، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كل.
1: أهلا وسهلا بك عمر، برشا ناس تسأل عليك في الصيف المدة اللي خذيت ارتاح
3: كما قال نادر أخويا من مهرجان أخويا هذاك يبدل شوية الجو، ولكن اللي يحب ولا بالحق فما مهرجان من ذبي والله بكل ما فيه اللي يحب يتعلم من النظام حتى في الكرة يتعلموا من مدير المهرجان متاع بنزرت لطفي صفيقسي.
1: هو مدير مهرجانك
3: هو وكيف كيف في كان فيس بريزيدون في بنزرت، وتوا ولا اللي هي معناها بالباسكيت متاع البنات متاع بنزرت الحقيقة، وعلى مستوى عالي إنسان آخر
1: هكا. وبلاصتكم العام الجاي ما مضمونة معناها بعد الكلام اللي نسمعوا معناها توا أمورك
3: أموري أنا بنزرت نمشي مريرة بنزرت لقيت نظام مشيت خدام المهرجان ما يبغضوش برشا علينا في الكورة.
1: وسيم راه هذاك كورة ومهرجانات وكذا، قال لي ريتو أكثر من مرة والله أعلم عاد معلومات وشنو.
3: لا درت مشيت للصفيق، لا بنزرت مشيت له مرة سنين ما مشيت دورتها الكل حاصله ما لقيت تعرف ما يبعدوش علينا برشا في الكورة عندنا نت.
1: دونك خليني راح بقيت الكيب، عدنان في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. كما اليوم 7 سبتمبر، زعما شنو صار
4: كما اليوم؟ ريكاب سبور
1: 60 ثانية أنهات 6 سنين تاريخ 198 بونت و 13 لقب. كما اليوم 7 سبتمبر 2020 تلقى لويس سواريز اتصال وكان في داره، كان على الطرف الآخر من التليفون المدرب الجديد للبارسا رونالد كومان، بصوت جاف ومباشر: أهلا لويس، حبيت نبلغك أنك خارج حساباتي وننصحك تشوف جمعية أخرى. سواريز ولد 33 عام وقتها وثالث أفضل هداف في تاريخ البارسا، حاول يفهم اللعبة وسأله قرارك أنت كوتش ولا قرار الإدارة؟ كومن تهرب وبرود كبير قال له هذا القرار المعتمد وحط السماعة. دقيقة واحدة هي المدة اللي استغرقتها إدارة البارسا باش تنهي علاقتها بضلع من ثلاثي لمسان المرعب. الألم بالنسبة لسواريز ما كانش الخروج في حد ذاته، وإنما الإهانة اللي تعرض لها، خصوصا كي لقى روحه يلم في حواجه ويتدرب وحده بعيد على المجموعة كأنه نكرة ولا ما عنده حتى تاريخ مع البارسا. في ساعة طورة الأحداث ولويس سواريز يصحح مع أتلتيكو مدريد مقابل 6 مليون يورو. الأورغوياني مازال يحتفظ بإرادته، مازال يحتفظ بإمكانياته ويحمل في قلبه ثأر كروي، وطيلة موسم كامل كان يسجل ويكرر نفس الجملة: سأرغمهم على الندم. وصلت الجولة الأخرى ضد فالادوليد، الأتلتيكو متأخر في النتيجة واللقب قريب يضيع. جات دقيقة 67، سواريز يهرب، يخرج راس مع الحارس ويسجل هدف التتويج بالليغا، هدف أهدى به الروخي بلانكوس البطولة الغايبة عن خزائنهم منذ 7 سنوات كاملة. بعد السفرة النهائية قعد سواريز وسط الميدان، هز التليفون وخرجت منه دموع القهرة والانتصار. وفي تصريح في جريدة ماركا الإسبانية بالبونت العريض، قللوا من قيمتي فالتقطت الذهب. وأضاف سواريز: برشلونة خرجوني بطريقة مسيئة، لكن أتلتيكو مدريد حل الباب واعطاني القدر اللي نستاهله. كانت أسرع وأقوى إجابة على الميدان لإدارة اعتبرته منتهي، فذوقها مرارة الخيبة ورجع لها الدين بالتمام والكمال.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: سواريز 5 سنوات رائعة مع البارسا، كان ضلع أساسي لمسان اللي مرعب الحقيقة مع ميسي ومع نيمار. نهايته مع البارسا استغرقت 60 ثانية فقط. علاش من بعد ما مشى لأتلتيكو مدريد كل بونت وكل جيست تكنيك يعمل الجيست نتاع تليفون، معناه رمزال التليفون هذاك في بيرين. ناخذ تعليق من عندكم نادر عمر.
2: حاب يقول له هذاك التليفون هو اللي أعطاني هيك الشحنة المعنوية أن نواصل بعد سن 33 ونسجل أهداف ونمشي لأتلتيكو وأمن به سيميوني. وتعرف لأنه الخصال متاع سواريز يمكن تتماشى كذلك مع لعب الأتلتيكو اللي هو يعتمد أكثر على اللعب كذلك الدفاعي والهجمة السريعة الهجمة المعاكسة، وسواريز يحذق هذا بحرفية كبيرة، وهو بصراحة من المهاجمين الممتازين جدا. خصال متاعه متنوع، يمكن كان تحيله طول القامة أو اللعب كمهاجم محطة، بقي الكل تقريبا عنده وهداف حس التهديف التمركز مش نحكيه على الخصال نتاعو.
1: احنا اكثر على طريقة الخروج مش على الخصال.
2: الى حد الان انت سؤالك اللي قلته هل هو قرار فني ام اداري؟ قالوا ذلك القرار المعتمد، ما عطاهش لا صرف من عدل، يعني الاثنين ما قدروش ان يواجهوه. الدرس شنو هو للملاعبيه الكل؟ ان الكرة ما تدومش، يزمك ديما واقف على سقيك في الكرة. هذاك علاش نقول أنا عمر الملاعبية قصير، وهذاك علاش اللي يحكيوا على الأجور الملاعبية نقول لهم ما تعرفوش حياة اللاعب بعد ما يكمل كورة، لأنه إصابة أو 60 ثانية اللي حكيت عليها أنت يا حيدر تليفون فقط تخليك في الدار. هذا في المستوى العالي، عنده إمكانيات كون لعب في البارسا، تصور ملاعبي في تونس 33 سنة والنادي يستغنى عليه ويكون إمكانياته متوسطة، انتهى. وبالتالي الدرس أنه لا، بالعزيمة بالإصرار حتى البارسا وهي ما ندراك تستغنى عليك قادر أنك تكمل وتنجح وتجاوب الناس فوق الميدان وليس بالتصريحات.
3: هي هو في الأخر هي عقلية حيدر، فما برشا لاعبين يعني يخرجوا يعني فيما نقولوا تبدلوا غصة في قلبه، يخرج ويمشي للنادي آخر ويعمل مستوى أفضل من المستوى اللي كان يعمل فيه. وفي البرسا تصور يعني برشا لاعبين ما هوش كان سواريز، يعني جل اللاعبين يخرجوا يعني من من من من الباب الصغير. ما نذكروا زادة كيف حتى سامويل إيتو كيف كان في البرسا،
1: ريفالدو زادة
3: ريفالدو بعد كيمشي إيتو مشى للإنتر، نذكروا يعني ثلاثية مع مورينو، يعني برشا لاعبين. فذيك هي الكرة، يعني ساعات يجي مدرب ما يمنش بيك ولا ما يمنش يعني ما يمنش بال
1: خلينا نسألك أنت في تجاربك الكل خرجت من الباب الكبير؟
3: لا، أما في تونس عادي طبيعي.
1: دي مش طبيعي إنك تخرج من الباب الكبير.
3: إيه تخرج من الباب الكبير غريبة وعجيبة. فما عدو في تونس يخرج من الباب الكبير؟ كلها بالمشتة
2: للأسف.
3: بالمشتة ولا مشتة ويزيد يكلك في فلوسك. هذا المشك. فماش تكريم، سمعت بواحد تكرم في تونس؟ عطيني بواحد صار له تكريم.
1: أغلب التكريمات اللي صارت بعد ما ربي هزمان
3: بعد ما يعلق الصبات. وشنو التكريم؟ يجيبوا له باكو أحلو نوار يودي ماري على روح.
1: ماذا شنو التكريم في تونس بش يعطيه
3: عمال؟ التكريم تعمل له
1: سياجيست
3: تعمل له تعمل مقابلة ضد فريق عملاق من أوروبا
2: والمداخيل العائلة والمداخيل
3: وكذا وتعطيه ذاك التكريم باكو يعني مقروض ووحدة والسلام عليكم دي ماري مخلي يشتر ركبة في التيرانات. زاد مش لوجيك زاد. اما هذيك شوف في الدومين الكل التكريم ما فماش في تونس وما عندناش الثقافه نتاع التكريم. وخير خلينا هك
2: ثقافه الاعتراف بالجميل والناس اللي خدمت نقول لهم ذاك خدمتوا وشكرا وبارك الله فيكم مش موجوده في كل الميادين في الكوره وغير الكوره. وخليني بعد اذنك نستغل الفرصه هذه تحكيتي مثل هذا اليوم نحاول. انت جبت لنا حاجه حلوه يا حيدر والناس هكا تفيق فيهم مشاعر هكا وتذكرهم بحاجات. في نفس مثل هذا اليوم كذلك ذكر وفاة لاعب محيط قرقنة نعمان بن حمد لاعب الممتاز الله يرحمه وينعمه. وهنا احباء المحيط واحباء صفاقس واحباء الكوره الكل يعرفوا وصل لعب في المنتخب. كي نقولوا محيط قرقنا, محيط قرقنا الكبير, كتذكر يا عمار يقول لك محيط قرقنا تكبش كالقرنيطه. راهو القبيله نشوف في بعض المباريات مع الاتوال مع السي اس اس مع الاسبيرانس يا ولدي الماتشات هذوما كانت راهو تخرج فيهم كان بالسيف الانديه الكبرى مع قرقنا. قرقنا يعني وقتها منصور الرقش وسمير قريع الله يرحمه, عمر بن

0: هذا فيه منك أخذ متاع الدنيا متاع حياة متاع عيشة
1: صحيح
0: تحية ليهم
1: نسلم عليهم ناس الكل. سيف منصوري قروا في الفريقي صار تكريم الوسام يحيى ماتشاميكال زهير ذوادي والمحايسي صار تكريم للملعبية هذوما الكل وقت اللي علقوا صبات وكملوا الكرة. فاصل قصير وبعد آخر ما صار لهيب بن فرحات هل اختار فعلا ألمانيا على حساب تونس؟ تفاصيل بعد حضرت
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
4: اريدو طور عالمك. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
5: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: آخر مسار ريكاب سبور.
1: قال صادر اليوم على موقع سكاي سبورتس النسخة الألمانية يأكد العنوان الاتحاد الألماني ينجح في خطف الموهبة التونسية لؤي بن فرحات واللي يتفرجوا فينا يتابعوا فينا على سبور باي موزايكا فام ولا على شان يوتيوب متاعنا يشوفوا المقال ويقولوا انه اللاعب يعطى الموافقة متاعه الاتحاد الألماني باش يكون موجود معهم بعد يكون موجود ما يكونش موضوع آخر لكن هو اعطى الموافقة متاعه باش يكون مع الجامعة الألمانية وممكن تكون أول دعوة بروشين مو مع منتخب أقل من 21 عام. تذكر الجمعة اللي فاتت حكينا قلنا لؤي بن فرحات طلع شوية في الباليه صح مع فريبور هل يفتح من جديد ملف لؤي بن فرحات مع المنتخب الوطني؟ يا أخي يظهر لي هو اللي سكر الملف على الأقل حسب ما قيل في المقال هذا. نادر
0: المهم بالنسبة لتونس أنه هو عمل الاختيار متاعه ومش يمثل المنتخب الألماني طالما ساد هذا الاختيار يعني حتى يعيطوا له العام هذا العام اللي بعده هو عمل الشوا نتاعو. اخر نذكروا انه خير الكل انه اخر معلومه على اي بن فرحات انه كان معنا موجود فهمت في المعسكر الاخير جاء في 2023 في ايفان ثم جاء في اي تي وكندا وكان موجود شارك في زوز مباريات ونذكر الناس كل انه قبل يعني سويعات من الندوه الصحفيه نتاع القائمه الاخيره للمونديال كان وقت صبي لا مش حكى في الموضوع قال اتصلت بوالده والده أبلغني أنه قال راهو مازال مش حاضر مازال يستنى في عدة فترة صعيبة راجع من إصابة يحب يتأقلم مع جمعيته ويا التعليلات والتبريرات العادية والمتكررة اللي يجيبوها اللاعبين الكل حقيقة أم مش حقيقة خذ القرار وقتها أم خذش القرار احنا ما نعرفوش وقتها المفروض الموضوع هذا موضوع مش تاع صبي اللموشي صبي اللموشي يقوله يمكن لأنه هو على اتصال مباشر باللاعب ولأنه يخلي مسؤوليته لكن هذا موضوع متاع مكتب جامعي متاع إدارة فنية متاع شكون مسؤول بالاتصال باللاعبية للبرة باش يواصل في الموضوع وذول الملاعبية ما تحب لهم بلش سعبال بلش حوار بلش تواصل لاستقطابهم. المهم انه
1: ما لازم يكون فما مؤشرات
0: طبعا
1: مثال للناس اللي تسمع فينا لانه يعني اتصلت انا باطراف الجامعه التونسيه كره القدم هل وصلكم اخبار كيما هكا ولا لا؟ يقولوا مازال ما عندناش حاجه رسميه. باش مو مشكلته لؤي بن فرحات لؤي نذكروا 20 عام يلعب في كالشروي صح مع فرايبور وخليوه باش يكمل العام مع كالشروي في البوندسليغا سفاي حتى يزيد يتطور وكذا ومن بعد يمشي لفرايبور. باه مع ليكيب ناسيونال شنو الوضع؟ يقول لك معناها جميع انواع الحجج اسمعنيهم مرة مضروب مرة مضروب ومزت مبريتش مرة جيت معجبنيش الجو ولقيت الملاعبية مقسومين مرة أخرى لا متعيتوا ليش على خاطر نحب نثبت أقدامي في الجمعية متاعي ونأخو بلاستي وبعد تونجي مرة مزلت نفكر وفينا المعون كما شوفنا اليوم كما قلت رو سورس فيابل نحكي ومعناها سكاي سبورت مش كلام معناها هذه معلومات وأنه الملاعبي يختار بشي مثل ألمانيا عمار
7: وإحنا جي منعيتوا لأنتي ومن يعني من كم مثل يقولك من مرختوبية بين عشيه. من المفروض أنه يعني كاو الرجل ما يحبش ما نعيطولوش وكاو. أما إن شاء الله إن شاء الله نطلع ونأخذ الدرس, ما نعملوش كما دافيد جمال يعني جيبوه في 33 كما
8: راني خذيرة.
7: خذيرة نجيبوه كيف كيف في 31 ولا في 32 عام. هذوما يعني اللي اللي اللي اللي ما يجيش من الأول المنتخب وهو صغير ومن بعد ما يلقاش فرصة ما عادش نعيطولو على خاطر عادي طبيعي جدا.

0: كي يشوفوا يعني هو مثلا يشوف تشوف راني خذيره. هو علاش احنا ديما كنا ضد فكره انه نعيطوا للملاعبيه كبار في العمر خاطر يبدا ما عادش عنده شانس في المانيا من بعد يجيك لتونس نعيطوا له يجي يلعب. اخي هو كيرا راني خذيره يعني عمره 32 سنه يلعب في المونديال يقول لك كاني تو نهار اخر نعطي روحي شانس توا ومن بعد نجي في من بعد في 30 ولا كان قعد ل 31 سنه ونجي نلعب في تونس. هذه لازمنا نحيوها ما عندناش نعيطوا للملاعبيه. واللي ما يحبش يلعب معاك راهو زيد نعيطوا له زيد نكبشوا فيه تعمل له تليفون تبعث له كذا ما جاكش المره الاولى تسكر الدوسي وتشوف لاعبين يعني اخرين.
1: فنيا اذا كان صح الاخبار هذا والحقيقه انا ما نعتقدش انه في شك أيه. لانه تحجج واعتذر اكثر من مره وكذا وكان معناها باش يمشي للمونديال ويقول لا على المونديال سيكو عنده مشروع اخر فكره فنيا خساره بالنسبه لكيب ناسيونال ملعب هذا.
2: كيف تقارن انت بالمهاجمين اللي عندنا حاليا؟ هو مهاجم يلعب مهاجم ثاني عنده خصال يعني متعدد ماهوش مهاجم تاع بنية جسمانية مهاجم صريح يلعب مفرد ولكن نجم يلعب شوية رواق نلعب كمهاجم ثاني حتى مع فريق وتو يلعب بثلاثة خمسة اثنين. الخصال موجودة واحنا ما عندناش حاجة كبيرة. شو احنا الخيارات الكبيرة ذاك علاش تو عمار احنا علاش نجيبوا فيها ذوما ينجم هذا تو منتخب ألمانيا شاف فيه بوادر نتاع لاعبي في المستقبل بعد عامين ثلاثة أربعة يكون منتخب الأول. هو تو خطر الدعوة إذا كان تم مش يكون في الأقل من 21 سنة يقول لك نعطي فرصة أنا نشوف كان عمل تطور ونفعني طوميو كان لا لكن هذا ينجم في 24 25 26 سنة ما تتيحلوش الفرصة أنه يلعب فهمت ويحاول ويغير الجنسية الرياضية متاعه ويجي يقول لك نلعب مع تونس.
0: ايه ما فهم إيه؟ فهم برشا ملاعبية نادر في 21 سنة بدون ملاعبية كبار برشا من بعد وفي ومنهم برشا حتى في تونس من بعد إيه؟ بعد يعني بعد عامين ما عايش تسمع بيهم وتلقاه يعني تلقاه في درجة ثالثة ولا كذا يعني صحيح. ما رو ما يش مقياس يعني الملاعب 21 سنة اللي قدم فيه توا يعني ما هوش مقياس كما قلت لك فما لاعبين كما كيف ولكن هي من نحكي لك ما يش مقياس انه من ناحية انه الملاعب يبدا توا عنده امكانيات وكذا ومن بعد ما تعرفش عليه ينجم يمشي ينجم ما عادش يلقى فريق ينجم ما يلعبش نجم تصير لك اصابه فما برشا عوامل يعني. ومن ناحيه القيمه الفنيه هو لاعب يعني ممتاز فنيا ممتاز ولكن فنيا هل في المنتخب الالماني باش يلقى يعني بلاست وباش نجم يفك بلاست مع اللاعبين وتعرف انت المانيا يعني كل عام تخرج لك يعني لاعبين في المركز هذاك كل عام نشوفوا اسكو باش ينجم ولا ما ينجمش.
2: وكي يرجع لك في 24 25 غير الجنسيه الرياضيه يقول لك انا نلعب مع تونس
1: ينجم قانونيا
2: ينجم يعني هو ما غير
1: اذا كان ما يكونش اذا كان ما يكونش سيليكسيوني مستقبلا
2: اي ثم ثم ثم فتره معينه عمر معين عنده الحق يبدل الجنسيه الرياضيه نتاعو عنده الحق اعتقد باقل من 23 سنه يعني الامكانيات يلزمك ديما تخلي الباب مفتوح. هذاك علاش انا قلت لك احنا زاد بعد الكونفوكاسيون نتاع الكوب دي موند تم الاتصال به فهمنا شنو الموضوع نتاعو راهو الملفات هذوما حساسه نوعا ما واحنا ما عندناش ملاعبيه برشا
1: مش قاعد يعطي في معلومات هو نادر مش قاعد يعطي ماهوش قاعد في يعطي في موقف واضح ديما اعطيوني الوقت مازلت نخمم كذا خلى الناس معناها معناها حتى الفيدراسيون ما عندهمش حاجه واضحه في خصوص لهي بن فرحت ويمكن اشكاليه اخرى ما عرفش توافقوني ولا بروشينمون كي باش تحكي مع لي بي ناسيونال صغار يمكن باش تلقى اشكاليه على خاطر كل ملاعب يعطي لوكي باش يجي يشجع اللي بعده وكل ملاعب يرفض يخلي اسئله عند اللي بعده
2: زين اي خاطر كل واحد يشوف الملاعبيه اللي قبله اللي جاوا لتونس شنو اللي عملوا. انت شوف هيثم حسن تو اللي مشى لمصر مش لتونس كي يشوف مشاركات كاس العالم شنو يقول لك انا عملت الاختيار الصائب شوف شنو عملت مع مصر كي مشيت ومع شكون لعبت في منتخب مصر وشوف تونس شنو عملت في كاس العالم. كلامك منطقي دونك الكل يأثر على بعضهم لانه يعيشوا بتجارب الاخرين. هذاك علاش حبينا كيما وقت جاء وهاب الخزري في ستاف كان يكون مثال وهاب الخزري توقع عبد القادر الغشيري لاعب بالموضوع هذا لكن لما يكون لاعب اللي هو عاش نفس الوضعيه هذه ويكون عليه تواصل دائم وعمل مستمر ويحاول يرغب الملاعب يذوب باللعب لأزياء المنتخب تكون حاجة مهمة ياسر. لكن للأسف احنا حتى الملاعبية ذوما اللي عندهم يعني جنسية أخرى الجنسية التونسية ما ثماش جودة فنية عالية وإضافة كبيرة شفناها للأسف الله غالب. يمكن ما عندناش الزهر
1: واضح كيف كيف مهم ياسر هذا نتائج المنتخب والجو العام إن شاء الله في البريود الجاي تكون أحسن مع كل ما صار في المرحلة الأخرى ما يشجعش الحقيقة. يمكن حتى فما ناس خذت القرار وندمت أنها موجودة اليوم في الإكيب ناسيونال متاع تونس. عندك مضيف عمار أو فقط هذا هو. كمان مع آخر مسار فاصل قصير ثم نحلو ملف المشاركات الإفريقية نادي الإفريقي سياساس وترجى الجيسة.
3: آخر مسار ريكاب سبور.
4: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: حلو الملف المشاركات الافريقيه، والبدايه تكون برابطه الابطال. نادي الافريقي ينجح في الانتصار على جوليبال مالي 1-0 في مقابله الذهاب. نادي الافريقي الحقيقه كان ينجم يرتاح على الرتور من الماتش السبت اللي تعدى، انه ربح 1-0 وضيع على الاقل 3-4 فرص واضحه للتهديف. 1-0 ما قبلش هدف تعتبر ايجابيه، سواء اليوم لكل عمار شنو الاخطاء اللي ما لازمهاش تتكرر، وشنو الحاجات الباهيه اللي لازم يعاود يستفيد منها الافريقي في مقابلة الإياب في مالي. نادر
1: الافريقي بخلاف التقدم في النتيجة والانتصار شفنا عدة نقاط إيجابية في الفريق. خلينا نفهم حاجة أحبها الافريقي، أنه مباراة في الشامبيونز ليج مع جوليبا المالي ما هيش حمام سوسة وما هيش المتلوي وما هيش مباراة الدوري التونسي، راهو مستوى آخر. أنك تشوف الافريقي يلعب في أول مباراة أفريقيا بذلك المستوى والنسق في المباراة، راهي حاجة تحسب للافريقي للاعبيه وللمدرب متاعه اللي قاعد يجتهد وقاعد يحاول انه يلقى يخلق تجانس جديد، لانه الافريقي تغير بنسبه 50% والمنتدبين يلزمهم الوقت. يعني تشوف انت مفاجاه ساره، تشوف سيمبارالي اول مره مدرب يلعب لك مع عمر عبد الحق لاعب شاب على حساب مرياح، وانا قوه شخصيه مدرب في اخذ القرارات. تشوف كانتي اللي قاعد يحضر من خلال المباراه الوديه يهبط في اول مباراه ليه، نجم تقول لي
0: نفهم قوة شخصية المدرب كيفاش ما فسرها
1: يا أخي؟ أي مدرب هو يرتاح مرياح
0: من اللعب اللي يفيدني جون،
1: هذاك الكلام في الكلام، أما في التطبيق هو سهل. يفهم لاعبية كادر اللي عندهم تاريخ وعندهم اسمهم ومنتدبين، وانت جايبهم تتخيل عليهم لاعبي يلعب في أول مباراة ليه في تشامبيونز ليج بعد عودة الأفريقي 8 سنوات، هذيك قوة شخصية متاع مدرب صاحب قرار، أنه كلامك انت المصلحه على الفريق تاع اقتضت ذلك.
0: معنى ان نفهم من كلامك انه نجم يكون مدرب اخر يحشم
1: طبعا
0: ولا يخاف؟
1: طبعا
0: يخاف،
1: يحشم ويخاف. ما نجيب لكش انا هاني مدرب اي
0: فما
1: يحشم، يقول لك عندي مرياح انا مش حطه على البنك ونلعب وليد عمره 20 سنه فك عليه يا اخويا. فهمت؟ اول ماتش هذا الثنائي سيمبارا عبد الحق اول ماتش مع بعضهم، حتى يعني التجانس والتناغم ما زال ما صادش في مباراة تشامبيونز ليج. شفنا كانتي اللي قاعد يحضر من خلال المباراة الودية، والناس اللي متعرفش حتى سيمبارا لعب مباراة ودية وظاهر ما قاعد يحضر فيه في انتظار دياتا المنتدب الجديد
0: معطيات
1: عليها. دياتا يكون محور دفاعي صار بإمكانيات ممتازة. ما تنساش انكانك المهاجم الصريح ليت المباراة يحس بأوجاع واللي خارج القائمة. هيكل الشيخاوي ها مدرب آخر أخويا، هاي قوة شخصية، هاو القرار الفني جايب له انت منتدب بالفلوس يخليه خارج القائمة، اختيارات فنية. هيكل الشيخاوي زم مباريات لعب فيهم مباراة اساسي مباراة تخلى اثنين مباراة ما عطاش اضافة او المنتظر منه خارج القائمة نهائيا. حاليا انت وسط ميدان الافريقي عندك 6 لاعبين على الاقل ذريعك يعني
0: حتى نسبة في الناس بغير خارج القائمة في الماتش هذا
1: ايه؟ في الماتش هذا
0: اي مونيها يعني اي نجم حد اخر يفهمها بشكل اخر ايه؟
1: لا لا لا لا خارج القائمة النهائية متاع المباراة
0: بالضبط
1: مش نهائيا، لكن بحكم انا شفت توماه شو قاعد يعمل فهمت، ثم خصال على لاعبين معينين صعيب يلعبوا مع مدرب معين. توماه بدأ بالأربعة 4-3-3 وبدأ مرة بال4-3-3-1 ويغير، والعرب بال4-4-2 المرة هذه بدا بالخضاوي كينزومبي، ثبت كينزومبي اللي هو قدم مقابلة كبيرة،
0: كان أحسن لاعب
1: في أحسن لاعب في الواحد ضد واحد، أعطاه ثقة توغلات توزيعات، أعطاه كورة نتاع الهدف الثاني للبوغوذا الحارس يدخله على الرواق ليسر. حاجة أخرى مدرب ما يحشمش وما يصبرش عليه، شوط كامل أعطيتك في فريق كبير ما أعطيتني الشوط خارج الموضوع، تفضل عندي دكة بودلاء عندي لاعبين ناس كل تاخذ شانس. دونك شفناه ماهر المتلوي وحمام سوسة ومباراة الشامبيونز ليج بين الشوطين، اما تغيير واحد او زوج تغييرات ما فهمش كلام، ما عطيتش مردود اتغير. دونك اعطى قيمة لدكة البدلاء ولا الفريق، كل ما يدخل يغير الحارس يدخل على الرواق اليسار بعد دخل الوسط تخيل اي دخل اي مالك تعدل 4-2-3-1 شوفوا المردود اللي قدم فيه قديدة، وبالتالي الفريق عمل مقابلة ممتازة جدا من خلال النسق خلق الفرص. التجسيم جاء بهدف وحيد لكن باللي عايش فيه الفريق الكل تسمى ممتازة جدا. أكيد ثنائية الزعلوني كينزومبي ثنائية ناجحة، في انتظار ظهر الرواق الأيسر فقد الكثير في خروج السهيلي، في انتظار أنه يلقى يعني رواق أيسر فيه استقرار على مستوى الأداء. الخضراوي كلمة برك هذا اللاعب يوم اللي يستقر على مستوى الأداء ويلعب دائما على حقيقة إمكانياته، الإمكانيات موجودة، لكن نهار الفوق نهار لوطا. إذا كان يستقر على الأداء واللي يعطيك إضافة لفريقي، واللي عنده كينزومبي وعنده الخضراوي تقريبا هما أكثر زوج لاعبين على الرواق قادرين أنهم يكونوا أساسيين.
2: ولو أنني نحبذ يعني يكون موجود للحرسي، الحرس يعني هو افضل افضل افضل افضل لاعب.
0: اللي ريبروش
2: يعني
0: عليه انه الحرس ينجم يعاونك القدامى، بالتالي مش 100%
2: ولكن فنيا لاعب سريع، لاعب يعني عنده تير، لاعب يجري، لاعب يعرف كيفاش يستغل المساحات. لما كان في المستير كان لاعب معني كيف كيف، مستوى كبير ياسر في صفاقس في كل المحطات اللي مشى لهم، يعني عمل مقابلات كبيره كيف كيف، حتى في النادي الافريقي عملوه يعني عاون برشا. نتصور انه مش عاون برشا، نتصور انه يعني عنده مكان وينجم ينجم في ظل الفورمة اللي ماهيش موجودة عند الخضراوي، واللي هو كما قال نادر مرة الفوق مرة لوتا، ينجم يعني يكون موجود. هو في العموم تو باش نشوفوا النادي الإفريقي الحقيقة بصحيح هي كنجي نشوفوا النتيجة ماهيش مطمئنة يعني 100%، ولكن المستوى نتاع النادي الافريقي اللي ضرب ضد جوليبا يعني مستوى ممتاز، خلق برشا
0: اي مال ادفرسير اللي شفناه في ماتش لالي يخوف، في ماتش
2: طبعا
0: يخوف
2: عنده لي زاتو نتاعو. اولا جوليبا راهو يعني فريق كبير
1: وما عنده قوس من 3-4 لاعبين عنده مشكل جواز سفر،
2: وراهو عنده يعني عنده عادات وتقاليد، والناس اللي ما تعرفش عنده عادات وتقاليد في رابطه الابطال الافريقيه مع الجو اللي باش يكون امام جمهوره. ولكن النادي الافريقي ينجم يعني اذا كان تجاب تمشي تلعب، خطر عادي جدا هو الفريق المالي بشي يحب يسجل لك هدف، لأنه انت مفايز عليه هوني واحد بلاش بيخلي أكيد مساحات. النادي الإفريقي لازم يستغل المساحات هذوكم في وجود كما حكينا بكري الحرزي على اليمين وعلى وكيف كيف كينزومبي وبالك الخضراوي يبدأ في فورما، فما مساحات ينجم يستغلها النادي الإفريقي، خاصة عنده لاعبين الحقيقة سريعين برشا ينجم يستغلهم وينجم يسجل هدف. ولكن نعود نقول المهمة ماهيش باش تكون سهلة، خاطر بحكم انه الافريقي فاز بالحد الادنى يعني واحد بلاش مقابله مش تكون سهله. شفنا زاد فريق الحقيقه جوليبا فريق ممتاز، وكل النادي الافريقي كان في فورما كبيره كما قلت لك، سجل هدف وخلق يعني برشا فرص. النادي الافريقي لازم يرد باله في مالي، خاطر كما قلت لك نعاود نقول المقابله مش باش تكون سهله جمله على النادي الافريقي.
0: باه كلمتوني توا على البوزيتيف، شو الحاجات اللي ما لازمهاش تتكرر، ما لازمهاش تتعاود حتى النادي الافريقي يكون في احسن صوره واحسن وجه في مقابله الرتور؟
1: يلزم توازن كبير في مباراه الاياب، الفريق حتى لما هي مش تكون مباراه مختلفه اكيد، لانه الافريقي هو اللي مطالب انه مش يحتفظ على التقدم في النتيجه، لكن في نفس الوقت ما يزموش يقبل اللعب بدرجه كبيره، لانه الفريق المنافس مش يحاول على ضغط ميدانه ويضغط عليك في البدايه، يحاول يخلق فرص حذاري من الكرات الثابته كيف كيف، لكن شهاده النادي الافريقي كذلك قادر انه يحدث الخطر عن طريق الكرات الثابته والتوزيعات، يعني قادر انه يسجل. النادي الافريقي في غياب الخبره الافريقيه للفريق ككل، حتى اللاعبين هذوما عدة لاعبين عندهم مدة ما شاركوش على المستوى الإفريقي، يجب يكون يحتاط من, من, من كل شيء، يحضر نفسه، يعمل قراءة سليمة للمنافس. اختيار اللاعبين مهم جدا، ما نصورش توا مثلا ماهر مش يجيك يدخل الحزي في وسط الميدان في مباراة الإياب، ما يعملهاش، لأنه ثلاثي وسط الميدان يجب يكون ثلاثي بقوة كبيرة على مستوى التوازن الافتكاك وكيف كيف. صنع اللاعبين الأجنحة يجب يكونوا لاعبين يمتازوا بالسرعة أكثر، يحفقوا اللعب في المساحات لاستغلال الهجمات السريعة المرتدة، لأنه غادي مش تلقى أجواء أخرى، مش يفرض عليك المنافس نسق معين مش يخليك تقوم في أوقات بدور دفاعي. لكن الحاجة اللي تطمن في النادي الافريقي أنه حتى لاعبي وسط الميدان عندهم جودة فنية، أنهم قادرين أنهم يمسكوا الكرة، وماهر من المدربين اللي تكتيكيا يعرف ايش يتعامل مع المباريات هذه. ان شاء الله يتخطى العقبه هذه تاع جوليبا اللي هي مقابله صعبه ومنافسين الاثنين، هو او مش يكون مازامبي او مودياما الاثنين مش يكون صعب.
2: اهم حاجه انك ما تقبلش اللعب، اهم حاجه ما تقبلش اللعب،
0: ساعات ماهوش اختيار انك ما تقبلش
2: اللعب. شوف صحيح ماهوش اختيار، ما نجمش نقعد نقبل في اللعب يعني مده 90 دقيقه،
1: الغلطه تجي
2: باش تجيك خاطر باش تجيك كما قلت لك النادي الافريقي عنده لاعبين يعني سريعين القدام باش تجيك يعني تلعب على الهجمه المرتده فما برشا مساحات باش يخليهم خاطر جوليبا لازم يسجل باش يخلي لك فما مساحات هذاك علاش قلت لك النادي الافريقي لازم يلعب بتوازن ساعه ويلعب زاده كيف كيف الهجومات يعني المعاكسه وما يخلي ما يقبلش اللعب في فترة من الفترات تقبل لعب فما فترة من الفترات معروف يعني باش توخر تقعد يعني تتمركز مليح تقعد تستنى تقعد تفك تفك كرة ومن بعد تلعب المرتدة ولكن ما تنجمش تقعد تقبل في اللعب يعني 90 دقيقة.
0: سؤال بربي فقط اللي يبعثونا على واتساب اكتبوا اساميكم باش احنا نقولوا ننسبوا سؤال المولاية معناها يسأل نادر يقول لك مش كانوا الكنزاري مازال يجرب شوية في وسط الميدان ولا لقى الفورمول معناها ديفينيتيف اللي باش يعمل عليها ديما.
1: اي هو راهو بداية موسم ومنطقي انه يغير لانه ثم شوف المدرب ماذا بيك يهبط لاعبين يا ريت لو كان الاسبوع الجاي ما بدلهمش لم يكونوا الأحداش في افضل حاله افضل جاهزيه قاموا بالدور التكتيكي او الدور الفني او التعليمات طبقوها علاش باش يغير لكن هاك تشوف انت مباراه المتلوي عمل زوز تغييرات بين الشوطين يعني الفكره والتشكيله الاساسيه اللي هبطها ما عطاتوش المردود اللي هو المنتظر منه وهذا دور المدرب لازم يكون موجود وبالتالي لكن في في في نفس الوقت هالتغييرات هذه كل ما قاعده تصير قاعده تعطي في اضافه للفريق ويتعدى وينتصر والاداء يتحسن وهذا يعطيك ثراء رصيد البشري اكثر قدره تنافسيه ويولي بلغه الكوره كل واحد يبدا خايف على بلاصته مش يخرج افضل ما عنده وهنا المصلحه الكبرى تكون للنادي.
0: هذا هو باهي حظ موفق النادي الافريقي في مقابله الاياب. خلينا نمشيو لكاس الكاف بعد شويه نحكيو على اساس

0: هنا عمار عكروت قالت والسيد بيعكم وانتم تعملوا عليه في بلادو تحطوا عليه على لؤي بن فرحات. لقيت مجاوب عليه سؤال كما كم هو راه خبر واحنا نتعاملوا مع خبر سي عكروت.
1: يا سي عكروت علاش يبيع فينا؟
2: والله عجب
0: العجب خبر رموش صديقنا متغشين عليه ندوروا عليه وجوهنا. راه احنا نتعاملوا مع خبر معناها
1: احنا نتمناو كل لاعب عنده الجنسيه التونسيه ينور تونس ويلعب على تحت راية تونس للمصلحة. هيك علاش
0: هذا نادي صفاقسي ينهزم في نيجيريا مع شوتينغ ستارز واحد بلاش. والحقيقة انتقادات كبيرة للسي اس اس انه احبان نادي صفاقسي يعتبروا انه فريقهم اليوم فيه الجودة وفيه الكمية ولا العدد نتاع اللاعبين اللي يخليه ينجح في اختبار كما هكا مع فريق الحقيقة مش مصنف في القارة كما شوتينغ ستارز. نبدأ معك ندرسه مع عمار.
1: وي هو صحيح انه كان بالامكان يعني تحقيق نتيجة أفضل بصراحة. ما اللي تحكيته والكل عن نادي صفاقسي الفريق اللي عنده أكثر استقرار صحيح. خرج كان بن علي بدرجة أقل سكوحي في وسط الميدان تم تعويضه لكن بن علي مؤثر في الثاني هداف البطولة. ما فماش حاليا لاعب بنفس الخسارة. جاءت أول لوردوندو ثم ديارا اللي طلعوا نبيل الكوكي من الأمل معاهم أقبولي ومعاهم اثنين لاعبين أخرين مهاجمين بخصال مختلفة بالوافي ومؤمن الرحماني بخصال نقول واحدة تتشابه بلمسة فنية أكثر المؤمن الرحماني لكن الاثنين يمتازوا بسرعة وسط الميدان تم تدعيمه بغيث الصغير. ما انت عندك حسام ادو وعندك موتيابا وعندك الترابلسي وزيت توا جاكم بي يعطيك اكثر صلابه. جاكم بي يعني كانك جبت نقولوا احنا اولو فرانكون كوليبالي يعني في الريجستر هذا حتى يكون اكثر ثراء لكن هذا مازال لم يكتمل العدد. وتبقى النقطه اللي اثرت على نادي صفاقسي بالنسبه لي انا بكار مش كلام. بكار عمل يعني عمل شومبار دو مون كبير عمل حل شانتي في الدفاع لانه الادوار اللي كان يقوم بها كبيرة برشا. كان يعطي توازن لكامل خط الدفاع هو اللي كان يسمح المعلول باش تشوف معلول في أفضل حالاته. أطلع يا معلول أعمل توزيعاتك مراوغاتك ما ترجعش أنا موجود. هذا تو ما نجيبش أمن هولك المثلوثي اللي هو ظهير أيمن وبعد ولا محور دفاع يمين
2: بعد يسار
1: جيبونتي على اليسار. حتى المدرب اللي بيحب يغير 4-4-2 ولا 4-3-3 ما نجيبش حط المثلوثي ظهير أيسر. بكار كان يحذق اللعب محور دفاع يسار أو ظهير أيسر يعني من غير ما تعمل تغيير تغير الخطة بوجود بكر حبشية بعيد على المستوى في إخراج الكرة مشاكل عديدة. يمكن وليد بن علي إذا جعل أبطة متقاطعة يكون أحد الحلول وبالتالي عدم الاستقرار على مستوى الأداء الدفاعي وبناء الهجم من خلف ظهر أثر على نادي صفاقسي. السؤال المطروح والأحباء اللي قاعدين طلبوا فيه ظهر السؤال نبيل كوكي مع الملعب التونسي لعب بأغبولي مهاجم وموتيابا مهاجم ثاني مع ثلاثة أخرين وسط ميدان مع جرجيس لعب أغبولي وبالوافي يعني اثنين مهاجمين صريحين. الناس كل طالب يقول لك العب لي 3-5-2 باثنين مهاجمين كي مشى لنيجيريا زاد لعب ارتكاز غيث صغير ولا ما حسم أدو وما لعبش موتيابا وترابلسي لعبهم كلاعبي أجن حال الداخل
2: هو, يعني هو في غياب بكار الحقيقة 3-5-2 أفضل إذا في غياب بكار خاطر كما قال نادر بكار كان يعني في الدفاع كان يعني عاطي برشا توازن في الدفاع.
0: اي ما كان يعمل في كوفرتور على علي معلول اليوم ما عادش موجود
1: باش يعمل خرج الكورة نحكي لك من خلف والتغطية على كيفين وانا يعني كان لاعب
2: وشوف وراه نادي صفاقسي باش يبداو نعرف حتى مع محمد الكوكي عامله وبدات نفس المشاكل هكا نفس المشاكل كان جماهير يعني طالب بإقالة محمد الكوكي في الأخر يعني كيفاش كملت السيزون في النادي الإفريقي وأنا كملت وكبش في النادي صفاقسي وشدوا يعني طارق سالم كان ممن بالمدرب وكأنه أنه السيناريو قاعد يعني يتعاود هو بيدو من ناحية يعني الإفكتيف النادي صفاقسي أكثر فريق يعني خلينا نقوله يعني ما خرجوش منه برشا ملاعبية خرجوا زوز فما واحد تعود يعني
0: فريق استحفظ على ملاعبيته
2: استحفظ على ملاعبيته. زيد الحقيقة بن علي كان يعني رزين على المدافعين كنت تحب ولا تكره إذا كنت تخرج يعني بن علي لازمك تجيب مهاجم
1: خصوصا عمار يتكامل معاه بالوافي أو مع أي لأن الخصال متاعه مختلفة
2: لا وبلغتنا نقوله يعني مهاجم ثقيل على المدافعين من ناحية يعني الرأس يعني يطلع مليح, من ناحية يعني ملعب محطة, من ناحية أنه هدف
0: قوي فيزيك مو
2: يعمل رسالمو على ديفونسور
1: إذا كان
2: يعني تخرج بن علي, فأنك تجلز منك تجيب لاعب في قيمته كان مش أفضل منه, تعرف روحك يعني عندك كاس الكاف وتعرف روحك عندك كاس تونس, تعرف روحك عندك بطولة تونس, من المفروض أنك خرجت وبعته برشة فلوس على الأقل نصف المبلغ متاعه تجيب به مهاجم في قيمة النادي الرياضي الصفاقسي, مش تقعد تجيب في واحد من الأمال والآخر تجيب تعطي فيه أي تستي وتعطي فيه شانس, ما كبعد دخلت فلوس نصف المبلغ خذ به مهاجم كبير. لا إمكانيات أنت بعت بفلوس, أنت بعت بفلوس, هذه مشكلتنا في تونس.
1: الفلوس هذكم تعرفش عنه بيهم, تم رفع منع الانتداب بزوز ملايات و700 وخلصوا الملاعبية والإطار الفني اللي كانوا من جانفي مش خلصي, يعني كان ما خلص عمر بن علي لا تخلص ملاعبية ولا تشارك في الكاف شملة, يعني ضرورة,
2: يعني ضرورة أني يعني نبيع مهاجم أفضل مهاجم عندي في البطولة نبيعه وما نجيبش المعوض نتاعو وفلوس يعني نخلص بها, يعني ما هيش لوجيك داخل فيه
0: ما ذاك السيتويشن.
2: لا كل نعرف كل الانديه كيكه, ولكن ما تنجم تعمل حتى شيء اذا لازمك تشوف كيفاش تجيب مهاجم, خاطر كل الفرق اللي نشوف فيهم الكل عندها مشكل نتاع مهاجم. الترجي الرياضي التونسي دارك الموقف شويه يعني بالمستوري, النجم الساحلي عندها مشكله نتاع مهاجم تو نحكيوا عليها, النادي الصفاقسي مشكله نتاع المهاجم, يعني كلهم ما عندهم مشكله مع المهاجم. نذكروا قبل يعني كل الفرق التونسيه اللي ترجع شويه كانت كلها عندها مهاجمين على على على مستوى عالي.
0: صحيح, والاجانب زاد كانوا الكاستينج بتاع الاجانب كان احسن أفضل. احسن برشا
1: اللاعب المحلي
0: كلمة فقط على الرتور
1: افضل الرتور, ما زال ما تلعب حتى شيء, الفريق ما شاهدناش منه حاجه كبيره بصراحه كمستوى فني قادر انه يقلق النادي الصفاقسي. المقابله مش تكون بدون حضور جمهور, لكن نعرف انه الجمهور مش يكون داير بالطيب المهيري البرا مش يحسسهم انهم كانوا موجود معاهم, لانه مقابله ما فهمش كلام, يعني لازمك تتاهل مازال عندك دور ثاني. يعني النادي الصفاقسي ما يزنمش يسمح لنفسه انه يرجع للكاف ويخرج لا قدر الله من الدور التمهيدي الاول. انا نقول انه بشويه هدوء شويه تركيز شويه صبر على الملاعبيه, يكمل المنتدبين, موتيا باب بدا التحضيرات متاخر, يلقى المدرب الحل في غياب بكار الاصابه, وهذا دوره, هو جبنا مدرب وياخذ في في في راتب باش يلقى الحلول للظروف هذه. وبالتالي ما التغييرات المتكرره نتاع المدربين ونقول احنا بعد 3 و4 و5 جولات راهي ما عندها من تعمل. شوف كان هيئه مديره غيرت مدرب بعد 3 و4 مباريات فقط, راهي هي اخطات في اختيار المدرب,
0: ماهوش المدرب في حد ذاته, وانت اخطأت في الاختيار. مش نحكيو عن نبيل كوكي, يعني نبيل كوكي مدرب ما مانيش مختلفين عليه اصلا,
1: لا
0: على كارير والكومبيتونس نتاعو, ونحكيو فقط على الاختيارات. باه هذا تقريبا كل شيء في خصوص النادي الصفاقسي ترجي رجيس, ينطلق زاد بحظوظ محترمه 3-1 ماتش اللي نحكيو بعد شويه على ترجي رجيس.

0: 3-1 ضد ديامبرز. تقريبا نحكيوا على 1-0 هي معناها باش تبدا مفهومه العمليه. تقريبا كانك ربحت 1-0، لكن الحاجه الباهيه اللي قاعده ماتش لالي الرياكسيون بتاعت الرجرجيس.
1: ايوا مش 1-0 لازم تسجل 2 لازم الفريق بشي.
0: اي كيما انت رابح 1-0 لازم يسجل لك 2 زاد باش يترجع.
1: فوالا
0: دونك الحاجه الايجابيه انه عمل رياكسيون تاع الرجرجيس انه رجع في الماتش وسيطر تقريبا في دو تيير نتاع الماتش، سيطر على اللعبه الكل. كيفاش شنو ترى ماتش الرتور في السنغال عمار؟
1: شوف من المؤكد يعني ماهيش باش تكون مهمه سهله، ولكن اذا كان يلعب بنفس المستوى اللي شفناه يلعب به في تونس ترجي جرجيس باش يتمكن من الترجي، خاطر شفنا يعني اصرار خاصه تكون منهزم 1-0 وترجع في الـ في الـ في الـ في, الـ في النتيجة تتعادل ومن بعد تسجل زوز أهداف أخرين. يعني الترجي جرجيس خلينا نقوله عمل كل شيء في المقابلة هذه، الروح كانت موجودة، الإصرار كان موجود، الفورمة الترجي جرجيس كانت موجودة. ضيع صحيح ممكن أكا 20 دقيقة لولا ضيعها من المقابلة، لكن من بعد يعني الدارك ورجع يعني وتمكن باش يسجل 3 أهداف. ولكن حذاري يعني المقابلة ماهيش باش تكون سهلة، خاطر شفناه تفرجنا فيه الفريق يعني عنده عناصر ممتازة كيف يعني عنده لاعبين سريعين القدام، والترجي جرجيس نفس النادي الإفريقي لازم يلعب برشا توازن وبرشا حذر وما يقبلش اللعب، خاطر شوف تقبل لعب إذا تقبل لعب في إفريقيا ونعرفوا الطقس شنو باش يكون يعني ممكن فيزيك مو باش تنهار في الاخر، ولكن بنفس المستوى الترجي جرجيس نجم يتاهل للدور الثاني.
0: النادر
2: بعد المباراه اللي نقولوا الممتازه، لانه الترجي سوا بعد 20 سنه يعود يلعب خارج ميدانه ويلعب 3.5، الفريق تغير بنسبه 90%. لو نحكي وشفتي عمار الكل فرق الكل تغيرت كوا باش نجم تعيش، فماش موارد ماليه يلزم تبيع فريق كامل.
0: اي ما
2: جرجيس كان زوج 3 مواسم الاخيره حتى سمحني
0: على التغيير، ما سمحني نادر لو شفت هكا تتعمل الفكره والتراديسيون يتعاملوا هكا، معناته يتغير لاعبين يتغير مدرب وقت اللي تزرعها فكره راني نلعب باش نهز تيتر راني نلعب باش نكون في البلاصه الفلانيه تقعد حتى كيتغير الملاعبيه. هذا ما نسميهم تقاليد نتاع نوادي. جرجيس عمل تقاليد هذه الحاجه
2: البيت. لا عمل تقاليد حاليا تو السنوات الاخيره في البطوله اصبح من الفرق كوكب الطليعه. صحيح تواتيه ما بعض الاحيان الموسم الفارط يعني تعدى فتره صعبه، كان تذكروا بعد ما خرج بوجلبان وجاء سامي القفصي تراجع في النتائج مش من سامي القفصي، من الاجواء ككل وبيع اللاعبين وخروج نشوتي وستانلي اوغو وغيره. وبالتالي قدم مباراه محترمه جدا، مباراه الاياب انا مقلقتني انه هذا الفريق له مهارات فنيه وجوده فنيه ممتازه في الكونترول والباس وبناء الهجمه المركزه. كان جاء فريق نتاع كونتر شفنا منه الا ملاعبيه تجري في هجمه معاكسه ويجيبوا في الخطر كما الحاجه ديالو اللي سجل الهدف رقم 14. نقول لك الغادي السيناريو مش كل مختلف، المساحات هيك 30 متر اللي خلف الاظهره مش يلقاها غادي في السنغال، لانه ترجي جرجيس هو اللي مش يكون في المناطق نتاعه في نصف الملعب نتاعه مش يلقى مساحات. لكن هذا الفريق حتى في وسط الميدان قادر أنه يبني الهجمة، والحمد لله لكن اللاعب رقم 10 اليساري خرج باللوحة الحمراء مش نرتاحوا منه مباراة الإياب، مقابلة صعبة مع الأجواء مع التنقل ومش تلعب بالضبط قضية الميدان، لكن إن شاء الله جرجيس بالعزيمة متاعه إن شاء الله يرجع لنا ببطاقة التأهل إن شاء الله.
0: سنة دوزيام تورنا القول الأربعة فرق نتاعنا ترجي نادي الفريقي في ليغ دي شامبيون ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي. دونك خلينا نخلي الوقت المتبقي للبطولة وأهم استنتاجات المقابلات اللي تلعب

0: ترجي رياضي تونسي ينتصر على مستقبل المرسى. فقط التعليق على رقم أنه ترجي الآن هو أفضل خط هجوم لكن في نفس الوقت هو أضعف خط دفاع. تعليقكم على الرقم هذا؟ ترجي كان مستنس يكمل البطولة الكل يقبل 7-8-9-6 الآن 6 أهداف في 3 مقابلات. نأخذ تعليق من عندكم نادر عمر.
1: أكيد الكلام كان رقم يعني ما تعودش به الترجي تقريبا من 69 سنة الترجي لما يقبل 6 أهداف في 3 جولات، وهذا وعادي أن يكون الترجي يعني من أفضل خطوط الهجوم منذ بداية البطولة نظرا للقيمة الفنية للاعبين اللي عنده يكونوا فريق هجومي قادر أنه يسجل. لكن الجديد اللي متعودناش به في الترجي هو عدم التوازن على المستوى الدفاعي، وهذا الدفاع ماهوش 4 مدافعين وحارس، هذا الدفاع يبدأ من المهاجم. كيما لما تهاجم ينجم حارس يعطيك تمريره حاسمه تجيب بها هدف او ظهير ايمن او لاعب محور دفاع، وبالتالي يلزم مراجعه في المنظومه الدفاعيه ولا توزيع الادوار الدفاعيه على كافه اللاعبين وحسن توظيف اللاعبين، لانه شاهدنا حاجات كل مره مازال يبدل توقف. شاهدنا ثنائيه جلاسي الشيخاوي يلزم يستقر على محور الدفاع باش يعطيه الوقت باش يتناغم ويتجانس مع بعض.
0: ما ثابت ثابت اوكي هذا مهم ياسر، ما ثابت انه لازم كل يوم ان باترون في الديفونس
1: مثلا
0: لا جلاسي
2: والثابت والثابت زاد حيدر. شوف راهو الدفاع وقتاش الترجي الرياضي التونسي كان دفاعيا ممتاز، وقتاش
0: وقت عنده سنتينيل
2: فكيك
0: ممتاز
2: عندك فكيك الترجي فيها فكيك توا فيها واحد بخصال متاع كوليبالي فرانكوم أوبيلو
0: فما كاستيو من معناها
2: من المفروض حيدر لازم يكون فكك انت تو انت دبت كل اللاعبين على مستوى الخطوط غيرت الخطوط متاعك جاتك يعني باش انت دب لاعب فكك كيما يعني خرج لك أوبيلو لاعب كيما أوبيلو لاعب كيما فرانكوم لاعب كيما كوليبالي هذوكم الخصال متاع اللاعب اللي يهز على الديفونس ما يخليش برشا كور تخلط للمدافعين. هذاك علاش الترجي الرياضي التونسي في 3 مقابلات قبل 6 اهداف بمعدل زوز اهداف في المقابلة اللي هو برشا يعني على فريق اذا كانت تحب يعني تقدم واذا كانت تحب تمشي تلعب في في في, في المستوى متاع الشامبيونز ليج ما هيش باش تكون سهلة اذا كان يقعد المردود هكا متاع الدفاع. ولكن الترجي لازم يقوم بانتداب متاع لاعب يعوض خروج أوبيلو.
1: اللاعب هذا كاستيو جاي من البيرو جاي من جهة أخرى من مكان آخر من طريقة عيش مختلفة يمكن حتى ثم تلتين يلزموا فترة تأقلم. قاعدين نشوف الخصال متاعه هو جاي باش يعوض أوبيلو إلى حد الآن باش ما نظلموش في 3 مباريات هذوما مع مدرب مباراة ثانية لعبوا حتى في محور الدفاع جملة واحدة ولاعب منتدب ولعب حتى في المنتخب ما نجمش نقيمه. لكن بعيد على مستوى حالين أوبيلو أوبيلو شكون كان معاه تقاه لاعب كذلك نشيط في وسط الميدان يعاون كذلك في النزعة الدفاعية مع 3-4 من الدفاع تغيره ومش أي واحد تغير لك تغير لك توجاي ومرياح اليوم السنوات يلعبون بعضهم يعني ثنائي ومعهم بن حميدة كيف كيف يعني الاستقرار اللي كان عندك الكل حبيش تبنيه يلزمك الوقت يلزمك كذلك عمل يلزمك تخدم وحسن اختيار اللاعبين. لكن حسب رأيي أنا نشاطك رأي يلزم لاعب سوبر لاعب في قيمة عالية في محور الدفاع وتشوف شكون مع حمزة جلاسي ولا البقية هذوما الكل مع احترامي لهم في الترجي انت في البطولة وك ما زلت خلي في رابط الأبطال كي مش تتغير نوعية المهاجمين انت تو مع مهاجمين المرسى والعمران ولاقي مشاكل خليك مش تلعب مع بيراميدز ومع سانداونز وغيره. دونك انت ذا لاعب محور الدفاع يزم يكون ياخذ المكان وهو يتبني عليه في قيمة توجاي وأفضل
0: باه معناه اللي ريناه ما يش مسألة اختيارات ومدرب وتغيير
1: فما موجود
0: فما موجود خلي خوري عمار ونرجع لك فما زادة مسألة اختيارات متاع المدرب تغييرات في كل مقابلة نجم يكون عنده علاقة بأنه مفهمش ستابيليتي مفهمش لحداش اللي يلعبوا
2: اللي قاعد نشوف فيه أنه ريجي كامب ما استوعبش الدرس متاع عمليه ولا لما كان في الترجي الرياضي التونسي ما استوعبش الدرس. اولا دايما الكاستينج نتاعو غلط ديما الكاستينج غلط وديما يعني يقوم بتغييرات في الشوط الثاني ويلقى الحلول.
0: الكاستينج تحكي على 11
2: على 10 على على على 11 اللاعب اللي باش يدخل يعني ديما عنده مشاكل مشكله وين فمش فكر طب انت فما فكر تشوف فكر كل مقابله 4-5 تغييرات كل مقابله. هذا يراوي يضر بالفريق. والإفكتيف نتاع الترجي اسنا قلنا إفكتيف ممتاز برشا، كل اللاعبين يعني باهين برشا. البلالي من البلالي وحتى حد ما يشك مثلا في القيمة الفنية متاع البلالي، ولكن ظهر اللاعب راجع من الإصابة وما فماش يعني تحذير.
0: اللي صار في آخر ماتش هو صحيح أنه يهبط من بعد بشيخ وفامي
2: البلالي حده باش يعطيك 100% 20-30 دقيقة لعب حاليا في الوقت الحالي. لاعب راجع من الإصابة ولاعب يعني ما, ما, ما, ما هوش عمل بريباراسيون يعني تأهيل البدني ما هوش عمله. من المفروض أنه 30 دقيقة هو مش قلت المدرب غلط يعني في في في في في برشا حاجات قاعد لازم يتحمل فيه مسؤول. في أولا لازم يكون عندك تشكيلة، لازم يكون عندك تشكيلة تلعب تسير التغييرات. ولكن
0: تلعب شامبيون في في في أكتوبر معناها عم قريب
2: باش تنافس فريق يضر لي جاب 30 مليون دولار لاعبين
0: صحيح. في في مقابل هذا زاد فما حاجات إيجابية. لا فما الكاميروني مايال زاد
1: أي فرنانديز باش نقول لك هجومية
0: معناها نحكيو لهنا روكي الملاعب ياخذ وقته في والناس تتبع وكذا مشك الصفقة اللي مزروبة شوية فيديوهات.
2: الكاميروني كلمة بركة بلا سامحني الكاميروني من المفروض انه عمل تحذيرات ممتازه وفي المقابله الوديه كان احسن لاعب، لازم يلعب في زوج مقابلات الاولاني مش تستناه يعيطوا له منتخب الكاميرون بتشاركوا فيه.
0: ما نعرفوش اذا كان هذاك السبب ولا ما
2: هذاك عندك سبب اخر زوج مقابلات.
1: خلينا نحكم على الخساره
0: باختصار
1: لاعب لازمك مفروض عليك ولا انت اخترت تاخذ قرار خاطئ وتلعب البلايلي غادي باش تلعب فراج على اليمين اللي هو فراج في الاصل راهو اكثر يلعب على اليسار. حضرت فرنانديز لاعب جاهز شفنا مهاره فنيه عنده لي ملاعبي كمان
0: فراج اكثر مقابلات لعبها مع اليمين نادر
1: اللي لا في الفريق نتاعو لا حليت عليه تفرجت عليه ماذا جاي نعطيك بالضبط قداش مباراه في فريقه فيها الرابط جاي
0: كمل فكرتك
1: دونك فرنانديز وانا بالعكس انا كي جابوا فراج قلت محظين رواحهم انه البلايلي يمكن ما يرجعش من الإصابة ويمكن ما تترفعش عليه العقوبة. فهمت هي كانت ذكية جدا أنه ما تموتش وتعيش في البلايلي. نعاود نقول غير مضمون أنك حتى بعد شهر شهرين تلقى بلايلي السنوات الفارطة. وريبيرو الدخلة متاعه ظهر اللمسة الفنية مثل مشكلة اللمسة الفنية برازيلية ياخذ كورة ويدود المراوغة تخلى يلعب 9.5 خلف المهاجم 4-3-1 فرنانديز على اليمين بلايلي على اليسار ظهر ذاك كذلك لاعب مكسب واعطاه وقت باش يحضر. شوف وقت جاء فرنانديز ايش اسمه ريبيرو دونك هجوميا مع المستوري كذلك ظهر القيمة الفنية نتاع المستوري موجودة واضح. والإضافة مش تجي
0: يعني اختصارا فما مشاكل دفاعية أكثر من أي شيء في الـ في الـ في معناها القدام فما الاختيارات وفما
1: اللعبة
0: راهو فراج يلعب أكثر على اليمين ندر كما قلت لك جيب لي الأرقام المرة الجاية ما هو قدام هو خاطر ثبتنا فيها قبل دونك شكرا لكم يعطيكم صحة. شكرا كبير ليك ندر
1: شكرا عمار
0: جمل شكرا لعدنان كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم خولة في الأخبار احنا غدوة 6-7 ديما على الأولى موزايك فام وشكرا على المتابعة.
3: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
4: من ولع الجو والجو يولعنا.
3: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ايه قلتني كده
3: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. رئيس غرفة النقابات الإيرانية يفيد بأن عملية تأمين السلع وعرضها في الأسواق مستمرة دون وجود عقبات، مشيرا إلى عدم وجود مخاوف جدية بهذا الشأن. فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقول إن إزالة إسرائيل للأنقاض في قطاع غزة قد تدمر أدلة قيمة على جرائم وحشية وتمنع استعادة رفات القتلى. والحرب الصهيونية على غزة أسفرت عن تراكم حوالي 61 مليون طن من الحطام والأنقاض قد تستغرق 7 سنوات لإزالتها وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وألبانيزي تقول إن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة. فولكسفاجن تبرم اتفاقا أوليا يقضي بتحويل أحد مواقعها في ألمانيا إلى الإنتاج الدفاعي تحت ملكية جديدة في سابقة ضمن جهود شركة صناعة السيارات لإعادة هيكلة مصانعها التي تكافح لمنافسة منتجات الشركات الصينية الأقل تكلفة. الفنانة السورية أصالة نصري تحيي حفلا في دمشق للمرة الأولى منذ 15 عاما، وذلك في 17 من شهر سبتمبر الجاري بعد أن كانت من أبرز الفنانين المعارضين لحكم بشار الأسد وسط مطالبة دعاة سلفيين في الأيام الأخيرة بإلغاء هذا الحفل. وعلى الرغم من أن سوريا تشهد نشاطا فنيا متزايدا منذ سقوط الأسد مع إحياء فنانين لبنانيين وعرب وسوريين حفلات في دمشق، إلا أن دعاة سلفيون انتقد حفل أصالة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كولتور بلس.
1: الأولى في تونس
2: موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي.
1: 7:06 عاصمة مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. هذه كولتور بلوس من تولت 8 متاع الليل لو رونديفو 100% كولتوريل. نحكيو ثقافة من توا للتسعة كل جمعة كتير شوية. خلينا نحكيو على فاضل شاكر, نحكيو أصالة, نحكيو جوليا بوترس وبهاء سلطان في جديد السياحة الفنية الثقافية في تونس والعالم العربي والعالم الانترفيو. فرحانين برشا الحقيقة باستقبلها بحذنا, هي من جنود الخفاء قليلة الظهور, ما تحبش تظهر الحقيقة أمام الكاميرا, هي ديما كانت وراء الكاميرا. مسيرة تواصلت لعقود. مروة بن جميع بكل حب نستقبلها بحذنا شوية آخر هنا في الانترفيو في كولتور بلوس. هي اللي أخرجت فيلمها الطويل الأول نحكيه على لمانا, الفيلم اللي كان وفاء لذاكرة الحرس الوطني. ولكن مروة بن جميع مسيرة امتدت لسنوات كي نحكيه على القناة الوطنية ولا غيرها من التجارب, بداية من شوف لي حل, أيام مليحة, لافاج, الأكابر, نوبة 1 و2, فرطة الذهب, نحكيه على رجوج, نحكيه على عدد مهم من الأفلام ومسيرة متميزة شوية. نحكيه تفاصيلها في الانترفيو, نكتشفوا مروة الفنانة والإنسانة كيش كيف. الفلاش باك اليوم شفنا تراند الثمانينات اللي شفناه بارتو في فيسبوك, في انستغرام, على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. باش نحكيه في الفلاش باك اليوم على جيل الثمانينات الذي لا يكبر. شنو سر الجيل هذا يا شيخ في الفلاش باك؟ هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد, معنا في الإخراج زايدة زياد, معنا في الإخراج الرقمي أيوب. خليكم معنا نحكيو كولتور, نحكيو 100% كولتوريل توليت من غير كلام. جديد توليت نسمعه حصريا على موزيك فم, راجعين معكم في كولتور بلوس.

0: شخصية عنيدة أصلت وصنحت الـ 15 دقيقة هي من دي الأخبار الثقافية اللي عنا اليوم في كولتور أكتو تتسويت على مزيكا شمرا جايمة
1: كولتور أكتو.
0: في كولتور أكتو كل مرة نحن نحكي مختلف الأخبار سواء في تونس أو في العالم العربي. البداية اليوم مع أخبار نهت نقلته مختلف الصحف والمجلات الثقافية. نحكي على عودة فاضل شيكر ليرجع للمسارح الكبرى. يرجع من الرياض بعد 13 سنة من الغياب. حفله الأول أو عودته رسمية الأولى خطوة باش تكون تصور هامة بالنسبة لي. تحضيرات الحفل حاليا موجودة وهو حاليا موجود في فترة نقاها في الدوحة بعد خضوعه قبل جمعتين من توالي عملية على القلب. وكانت أكدت معلومات خاصة للعربي الجديد أن المفاوضات لإحياء الحفل في الرياض سبعون معناها ماخذة تقريبا 8% أو 90% من التحضيرات وأنه حاليا فما رعاية خاصة من الهيئة العامة للترفيه على أنه باش يكون في مرحلة جديدة في مسيرته بالحفل هذية بعد خروجه من الحجز بقرار من المحكمة العسكرية في لبنان وتأجيل عدد من القضايا اللي ما زالت عالقة. كما قلنا هو حاليا موجود في الدوحة وفترة مهمة تحت إشراف أطباء قاعدين يتبعوا في الحالة الصحية متاع فاضل شاكر. وكل تقريبا كما قلنا صحف تأكد العودة متاعه للمسارح الكبرى في أكتوبر 2026. وحاليا فما تركيز خاص عليه المسيرة الفنية لابنه محمد فاضل شاكر. وأكيد ما زالت التعليقات متبينة بخصوص العودة الفنية لفاضل شاكر. خلينا نذكره كونه مع التحضيرات الفنية هذه تستمر متابعة خاصة الملفات القضائية في لبنان. وفما معلومات خاصة تقول لنفس المصدر أنه بعض القضايا العالقة فيها تدخل ضمن قرار العفو العام اللي وقعه الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة اللي فاتت واللي تشمل اتهامات تتعدى عليها زمن. ويقولوا كونه باش يكون فما مراجعة متاع ملفات جديدة وإصدار أحكام واضحة بشأنها هذه اللي أكيد باش تأكدوا الإجراءات والأحكام القضائية. من فاضل شاكر نحكيه على الترند في السوشيال ميديا اللي هو الزواج جوليا بطرس ولدها بلوتو زواج ابن جوليا بطرس اللي قاعدين نشوفه فيه انهارين هذوم على السوشيال ميديا وحضور هيفا وهبي. ومن هيفا وهبي شفنا الترند ولا في تونس بين تبينت الآراء كيف كيف اللي يقول كونه هيفا وهبي عادي ومكانها انها تكون موجودة بالشو متاحة على ركح المسرح الأثري بقرطاج خاصة كونه نحكيه عليه عرض كان خارج اللب برمجة الرسمية وذي عكس ما تتداول فيه خليني يقول أغلب لي بوست من لبنان. يقولوا كوني موجودة داخل البرمجة متاع قرطاج وهوني صار يمكن الخلط. خلينا نذكر كونه هيفا وهبي كانت موجودة في كارتاج

من جوليا بطرس. نرجع بكم لتونس. سمعنا وشفنا الخبر اللي هو الفنان بهاء سلطان يتعرض لحادث سير هيل باش يتم إلغاء الحفلة متاعه في تونس وإلى له. هذا السؤال اللي تسألوا فيه، هذا المساج اللي تبعثونا فيهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للموزيك فيلم كيف كيف، خاصة بعد ما شفنا الفونت فلاش كانوا قاعدين يتباعوا تساكر بنص الحق تقريبا. الحفل مازال متواصل، هذا حسب تأكيد فريق الفنان المصري بهاء سلطان، وخاصة العودة متاعه المنتظرة تونس بعد غياب لسنوات. أكيد هو تعرض لحادث سير صحيح في العالمين في مصر نهار 5 سبتمبر 2026، اتقلبت سيارته بعد ما اصطدمت بمركبة رافعة متاع مواد بناء، وهذا اللي تسبب في أضرار مادية كبيرة للسيارة، ولكن يقولوا كونه هو حاليا حالته مستقرة تم نقله للمستشفى، وكانت الفحوصات أكدت كونه مصاب كدمات متفرقة ما فماش إصابات خطيرة، وتم الإعلان أنه حالته صحية تدعو للإطمئنان. وحاليا وفق فريق سواء في تونس أو في مصر أنه الحفل مازال قائم بهاء سلطان باش يكون موجود على المسرح الأثري بقرطاج ضمن تظاهرة كارتاج أوف نهار 11 سبتمبر 2026. نختم مع الفنانة السورية أصالة اللي موجودة في حفل في دمشق للمرة الأولى بعد غياب تقريبا 15 سنة في 17 سبتمبر بعد ما كانت من أبرز الفنانين المعارضين لحكم بشار الأسد. كيف كيف شفنا تباين حول العودة متاحة لسوريا من جديد، ولكن حتى التوى كل الأخبار تأكد تواجدها وكوني باش تكون موجودة بعد 17 سنة غياب على البلد متاحة. وكل مرة قاعدين نشوفوا فيه عناوين بالنسبة للفنانة أصالة حول عودتها من جديد. كيف كيف خلينا نذكره كونه غالبا وفي أغلب خلينا نقول النتوات الصحفية اللي تكون موجودة فيها ما تحبش تحكي في الموضوع السياسي. كيف كيف حتى في خلال حفلتها في تونس في مهرجان قرطاج الدولي كان فما تأكيد كبير من فريق اللي كان معاها سواء من روتانا أو فريقها الخاص حول المواضيع اللي باش تتسأل والأسئلة اللي باش يتم طرحها وباش تكون حاضرة في الندوة يشوفوها قبل ما يتم طرحها. هذا كان وفق الفريق متاعها، وحاليا خليني نذكر كونه الموعد باش يكون نهار 17 سبتمبر بعد 15 سنة من الغياب. كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام. مازال نكمل معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام. شوية خلينا نحكي بالسينما، نحكي بالتلفزة، نحكي على واحدة من أهم الأسماء خليني نقول في ساحة الإخراج في تونس. بكل حب نستقبلوا بعدنا شوية خير مروة بن جميع في الانترفيو، خليكم معنا. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 تعليل على موزايك فام.

0: موظف إدارية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: 27 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سوى فيك رهبكم سي شروحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزايك اف ام .net ولا شوية خير إذا تلقاو اللايف نتاعنا على يوتيوب موزايك اف ام. توت سويت وقايت الانترفيو
0: الانترفيو
3: في الانترفيو باش نحكيو على فيلم أثار الحدث وكان أثار ضجة خليني نقول في الويكاند بعد العرض نتاعو في مدينة الثقافة. نحكيو على فيلم لمانة وفاء لذاكرة الحرس الوطني وفرحانين برشا باستقبالها بحذانا. هي مخرجة العمل هذا هو فيلمها الطويل الأول ولكن مسيرة تواصلت لسنوات وعقود رغم صغر السن. مروة بن جميع مرحبا بك.
4: شلون عايش ما لا بريزونطاسيون هكا كي يعمل ولا ماهوش صغار سن ما فهميش صغار ما غركمش كاسكيت وفازين
3: سافا معناها النجم نقولوا العمر متصالح وحنا اليوم نحكيوا على جيل الثمانينات
4: ولا هبطت تصويره
3: عمل براند نتاع
4: الثمانينات 84 انا راهما
3: دونك نحكيوا على في العقد الرابع
4: اي 42 ans.
3: مروة وش نحكي على فيلم لمانة الحرس الوطني جوست للناس اللي تسمع فينا توا. مروة بن جميع تعاملت مع أهم الأسماء في الإخراج خليني نقول كي نبدأ من عبد القادر جربيس لحدين الصيد شوقي المجري حبيب المسلماني مديح بالعيد سلمى بكار كيف كيف نجوى سلامة. نحكي على التجربة متاعك اللي كانت طويلة في التلفزة الوطنية كمام 20 سنة مروة بن جميع وختامها مسك ورفيق الدرب نتصور زيدا عبد الحميد بوشناق عشرات الأعمال بين تلفزة بين سينما بين زادة سنة كنت في إخراج افتتاح مهرجان قرطاج الدولي كي تتلفت لهم قدش من عام في المجال هذا
4: 2005 دونك ماش نحسب راني ما احنا جينيرالمون لي ارتست نافش نحسبوا
3: فخوره بالمسيره
4: با وي بيان سور بيان سور كاين مش المسيره هذيك ديما نقولين على لانسيان ايكول مازلت شاد صحيح في لي نورم هذوكم اللي هما قاعدين يبداو يهربوا بشويه بشويه وانا نرجع فيهم كسون قاري في ليزار كاسكيت اخرى هي بزيدة دونك ديما نقول لهم هاوم لي نورم انتم دبروا روسكم شنو تحبوا تعملوا مي جانسيست ميم سور مي بلاتو كو سوا ان طونك بروميير اسيستانت ولا كمخرجه وكل ديما جانسيست اللي كل واحد يخدم خدمته دايوغ اول كور نعملوا كيف كوا اهم حاجه تجاش تقدم وانت ما تعرفش كيف كوا باش تعرف كي ما تعملش الحاجه ويعاركوك عليه ما عملتهاش تعرفي ما اشتبعتك وتنجم تجاوب بحق مكتسب دونك وي الخدمه مع تالزه انا معاش في تالزه تاع جو سوي فريلانس عندي 3 سنين ونص مي زاد تالزه تعلمت منها برشا قبل تالزه كنت مع لامبيا اللي هي الوكاله الوطنيه للنهوض بالقطاع الصناعي البصري دونك من وقتها بديت مع سيسليح شوف لي حل دايوغ هذيك ديما فاست العمر شوف لي حل ابون اسمك في جينيريك مره بنجمع جيتي لاسيستون دو سيسليح الله يرحمه وينعمه عطاك
3: ثقه في عمر صغير
4: وي وي انا وقتها 3 اني اوديو فيزويل مشيت ستاجير في لا بروميير سيزون في دوزيام سيزون انا دوزيام اسيستون ديجا مع سيمون جبنتارا كي ايتي بروميير وهشام العكرمي دونك وبديت في سا الحكايه جاي انشيني توت سويت ابري كملت لي 4 سيزون دو شوف لي حل ابري اقفاس بيلي تويور افيك مدام سلمى كار كامونجا بدي لانشينمون رابيدمون ونلقى روحي بعد في التلفزة اترافير الوكالة الوطنية عملت 20 ans اي ابخي تواصلت المسيرة معنتها بور موا انا كي قريت سي لا فيكسيون والسينما معنتها ما كانتش في ثنيتي موضوع التلفزة اللي تعلمت منه برشا وكان انا يقولوا زادا ناجحة في كاسكيت خاطر سي با ايفيدون سي رار دو تروفي ان رياليزاتور اليوم ولا ان بروميي اسيستون كي ميتريز العروض راهو سي حاجه اخرى كومبليتوم.
3: أيه شفناك في عشاق الدنيا
4: هذه تعلمت في تنسى. أيه. الحقيقه معناها دونك مثلا عشاق الدنيا الاولاني 2021 جو بونس اللي هو tout de suite après le feuilleton Nouba معناتها j'ai maîtrisé les choses techniques وكل grâce اللي تعلمته entre autres في التلفزة.
3: قلت لي كلمة نحب نرجع لها مروة، قلت لي حتى نحب نبقى مع المدرسة القديمة حتى ولو انه المبادئ اليوم ولا التكنيك بدت تبعد وتبدلت
4: مش لا تكنيك لي نورم لي نورم هذيك نتاع كلمه كيف كوا جوستمون معناتها تلقى ناتيك اكزامبل نتاع برا اطبع لي هذه نو سي لا برودكسيون اللي تعمل لامبريسيون سي با لا سيستانا دونك تنجم تقول لي انت تحب تعملها بكيفك اعملها معناتها دونك هكا لقيتو اكزامبل توا قدامي جيب قهوه للممثل سي با لا سيستان لا سيستان يعلم يحب يجيب قهوه للممثل يعلم فما شكون خدمته يجيب قهوه للممثل حاجات من نوع هذيا اللي قاعدين ولينا توا نشوفوا في كل
3: خلط في المفاهيم
4: فما خلط الحقيقة فما برشا خلط وأنا هذا كنت تعلمته سي غراس للمخرجين اللي خدمت معاهم الكل والإنتاج زيدا مهم معنتينا توا جستيم اللي نجيري أوسي لابخود مليح سي غراس للإكسبرينس هذيك الكل أنا كي قريت وي نقرا وترون كوما من الأول صافي تري لونتون بيان سور كي قريت مي تعمل سبيسياليتي في دوزيام أني اللي هي عملت لغياليزاسيون مي هذا الكل تعلمته في ثنية معناتها في ثنيتي هذيك
3: وخليني نقول الثنية هذه ما كانتش مفروشة برشا بالورود كما نعرفوا أنه كل ثنية لازم يكون فيها تعب لازم يكون فيها برشا صعوبات مروة من اليوم خلط حققت اللي تحب تحقه ولا تقول توا بديت
4: بيه en tant que première assistante faut حتى اللي نحب نحقه franchement معناتها مش معناتها وانا سقاي على القاع قاعده نقول فيه هذايا وهذا بشهاده مخرجين منجين اي ميم دي كوليك بروميير اسيستون معناتها je suis parmi les meilleurs premiers assistants في تونس je gère نحبها برشا وحتى مرحله الاخراج اللي انا عملتها في التلفزه وتوا سي مون بروميير لون راني je suis toujours la première assistante et j'adore faire ça معناتها مش معناتها كي تعديت الكاسكيت المخرجه ما عادش باش نعمل اسيستانه با دي تو دور ça معناتها حاجه نحبها ماهوش غانيو بان كهاو معناها entre autres oui معناتها نعملو فن مش كان على الفن aussi باش نعيشو aussi مي حاجه ياسر نحبها جيستيم كو في لاسيستانا اي لا ديريكسيون ارتستيك باسكو جو في aussi لا ديريكسيون ارتستيك اللي ا ان مومون كي نقول لك اسيستانا هو في الشرق فما كلمه تديو اسمها مخرج منفذ يقولوا لي مي زيتوديون مدام سي كوا لا ديفيرونس نقول لهم هي نفسها جوست كي تخدم لاسيستانا بالحق en tant que premier يعطيوك جراد اسمه بروميير مخرج منافذ هو تو سامبلومون ان بروميير اسيستانت راهو ماهوش كوبي اكسيون بلان دو ترافاي فوي دو سيرفيس او نظام او لوجيستيك نو سي لارتيستيك اوسي تو دو ايبولي تون رياليزاتور يا دي نورم في العالم زيد تاوا خرجوا لي جون وانا منهم نقول مي زيتوديون يا اخي ا مومون علاش ما عنديش حق نعملو رمارك على لي نورم في العالم انا بور موا ان بروميير اسيستانت هو مساعد شكون مساعد المخرج المخرج في لي نورم في العالم مساعد مخرج اول مهام وتوفى اخر نهار تصوير اي والمخرج ما عادش عنده شكون يساعده في البوست برود شكون يساعده دونك انا حتى كان ما نخلصش عليها التشهيدي نعملها
3: تبقى موجوده
4: في البوست برود الى ان ولاو يسميوني ديريكتريس دو لا بوست برود تراوها في لي جينيريك
3: okay.
4: parce que je lâche pas mon réalisateur في البوست برودكسيون دونك لاسيستانا معناتها خليتني كي نلقى روحي بكاسكيت المخرجه فرانشمون سي وليت الحكايه ماهيش سهله بيان سور ما لازم الناس نستسهلوها كلمه مخرج خاطر كلمه كبيره ماهيش كاميرا
3: وكذا انا بعد قداش من عام مروه بن جميع حاضره لاخراج فيلم ها طويل الاول وان شاء الله زيد حسب ما نعرف عندك تجارب تلفزيون ان شاء الله على خير
4: ان شاء الله ان شاء الله
3: وقتاش قلت سي بون سي لو مومون انا توا حاضره
4: انا من 2015 بالضبط بداو يجيوني الاقتراحات للاخراج ونقولها مثال شذية حتى في الميديا بديت الحكاية باللي سيت كوم اللي هي شو يقولون عطيها نجربوها بسيت كوم اللي هو أصعب ياسر شنو نجربوها بسيت كوم راهو الضمار باش توصل الضحك التونسي ماهيش سهل راهو بكل أنا مروة اليوم نقول صعيب عليا الضمار أنا مازلت توا ما نحسش روحي جوميتريس خاطر الضمار ماهوش ديكوباج وارتستيك وكل معناتها عملت حاجه انت ساميه في شويه ارير قدام اكزامبل نعطي وتعرف كو سي با سولمون لا كاميرا وترافلينغ واعرف كيفاش الديكوبي وكل نوع ما تطلبش برشا استعراض عضلات تقنيه الضمار اللي انا هذا كان ميتريزيه ابخي فما لا ديريكسيون والكتيبه اللي هي العرس انا اليوم الحاجات جوموا اللي جاوني ليا انا قلت لك من 2015 مريتش روحي فيهم جوموا ونخاف منهم معناتها
3: تتفرج فيهم تضحك
4: جوستمون ضحكتي ماهيش سهله هذاك علاش خاف منه الضمار فما اعمال بيان ايفيدامون فيهم مشاهد ينجموا يضحكوني أو فما دي كوميديان يضحكوني أوسي مي انا نخاف منها الحكايه هذه باغ كونتر قعدت نرفض دونك هو سؤالك نتاع من وقتاش تحس في روحك حاضره قعدت نرفض مش وي لازم يكون فما خوف مي ما لقيتش الحاجه اللي تشبه لي والفرستراسيون باش تبدا لك بشويه بشويه الفرستراسيون هاي وقتاش بديت ممكن عندها 6 7 سنين الى انا عندي 4 سنين التالي قلت انا قداش باش نقعد يجيوني دي سيناريو ونقول لي سي با موا ما هو يشبه ليش ما اللي سي با ايفيدون راه مخرجين اخرين زيدا باش يعيش قول لك ناخذ انا قداش باش نقعد نقول ما يشبه ليش معناه وهوني كان عندي لافونتاج نتاع سالاري في التلفزه الوطنيه اللي نجم نقول لي جو مو بيرمي وكانت الاقتراحات جاتني من التلفزه معناتها ابخي قلت entre temps خرجت من التلفزه وكل قلت انا علاش ما نكتبش ما نجربش وحدي ابخي تو انا سور دي بروجي افيك دو رياليزاتور نلقى روحي en tant qu'assistante نصلح في مشاكل نصلح في كونتينيتي نصلح هيت نجرب سي فري كو سي با ما كاسكيت ليكريتور مي هيت نجرب بالك شي وقالوا لي برشا اصحابي وكل جرب مروا دونك جربت البروجي الاول بيان ايفيدامون صبيت ما جي با يو دو روتور ثاني ثالث لين فما ان بروجي اللي هو معناتها ياسر يشبه لي حطيت فيه الاكسبيريونس تاع العوام هذيك الكل والعوام اللي عملتها الكل اللي تعلمت
3: وقتاش هذا كتبته
4: كتبته يا 3 ans مي سابيتو اوفيسيلمون عم ناول في دو شين وحده بريفي وتلفزه الوطنيه جي با يو دو روتور بون مي البريفي
3: لا رفض ولا حتى
4: مي البريفي وي سي ان بروبليم دو بودجي جو بونس
3: اوكي
4: ومي ليتاتيك نو فماش حتى اجابه معناتها نتمنى كان حتى سنه عاود سابيت خاطر حلوا ابل دوفر يقولوا سنه طلبوا يا 10 يا 15 وهو 20 دونك عاود كتبته ورديته 15 وكان معايا في كتاب عزيز محمد عزيز هاويم اللي هو كتب الاكابر دونك صبيت ونستني ورمضان هاو سيي معناتها قريب جي با يو دو روتور انا نقول ميسيلش راهو كي جاوبونا بوتيتر ما زلت ما تعلمتش بالكدي قولوا لي معناتها
3: قولوا لي شنو نبدل
4: قولوا لي شنو نصلح قولوا لي شنو المشاكل مش انا بركه مهم راهو برشا ناس عندها المشكل هذا اذا بينا نعرفوا شنو المشكل دونك ان شاء الله سنه في رمضان بالك شي اونتر تون جمعه هذه جينا خبير به
3: في هذا الكل مع الخوف اللي حكيت عليه مع المسؤوليه اللي حكيت عليها تقبل اليوم اخراج فيلم ما نتصوروش ساهل كونه باش تهز على عاتقك مسؤوليه كبيره نحكيه اليوم عليه لمانا اللي هو فيلم وفاء لذاكرة الحرس الوطني علاش قبلت وانت تحكي لي بالدقة هذية ولا بالصعب هذا مع روحك مرة
4: justement c'était pas facile بالكل بالكل وتعبت وسي وليد المجرح يساعد نشكر
3: ليه فكره وسيناريو
4: فكره وسيناريو اللي انا خدمت عملت معهم في حاجات صغار قبل اليو اس جي لونيتي سبيسيال دو لا غارد ناسيونال ابري معناتها كي خذيت لو سيناريو Au départ, c'était très sérieux. D'abord, il m'a dit que juste pour que je n'ai pas eu un scénario. Il n'est pas officiellement un scénariste ou un audiovisuel. Il
3: est
4: un scénariste. Mais c'est un cinéphile. Il n'est pas un barca d'ailleurs. Il est fargé. Donc, j'ai écrit une bonne base de l'actiba. Parce que j'adore les normes de l'actiba. Il y a un scénario qui m'a dit qu'il n'y a pas eu un scénario. Il n'y a pas eu un scénario. Donc, j'ai écrit ça déjà. و بعد في حاجة دابور انت هوني ماكش في الشوام تاع ياسر يشبه لك ولا يشبه لكش خاطر مش كل يوم تنجم تعرض مخرج في تونس حاجة كيما هكا معناتها تعرف باش تخدم فيلم كي فاغو بريزونتي مؤسسة أمنية
3: وخاصة خلينا نقولوا كونه السلك هذايا عنده علاقة خاصة وكبيرة برشا بتوانسة معناها كي نحكيو على مسيرة سنوات ونحكيو على جانب إنساني كبير حتى شفناه لمحالة في الفيلم ركزتوا عليه فهذا زاد يخلي لك يمكن عندك زوز مسؤوليات
4: جوستومون هما ماهمش زوز كنت راه قداش من مسؤولية خاطر أنا مثلا سي وليد قال لي مروة أنا هذا اللي عرفت نعمله وعندك المسؤوليه الكل انت اعطاوني الحقيقه مارج دو ليبرتي باش نمس باش قلت له راني لازمني نرد حتى في 40% منه يشبه لي خاطر انا نجم نرد ونخرج فينالمون يقولوا العبيد اخراج باهي اما لي فيلم باش يخرج فيلم لي مروه بن جميع دونك اعطاني ليبرتي باش نمس حاجات في حدود اني تعرف ان سيناريست نجمش تشوه له العمل معناتها كان باش تهزه للباهي اوكي كان باش توخره للبتويلي نو وتعرف فما مربوط بتواريخ مربوط بحاجات
3: نحكيو على احتفاليه بسبعينيات
4: الاحتفال بسبعينيات الحرس الوطني دونك دي ان ريسبونسابيلتي دو لا ريسبونسابيلتي نتاع انك تقول له لا لو سيناريو سي بون ينجم يتصور اي سي ان شوا و سيتي با ايفيدون راهو ساميه في العمل انك تحكي على الاختصاصات الكل في الحرس الوطني في ساعة وسبعة دقائق وكيفاش باش توصل للمتفرج انه يحس اللي انا نحسه كي يحكيوا لي الاولاد في الحرس على برشا حاجات لي زيموسيون اللي نحسهم انا كيفاش نجم نحطهم في الفيلم كيفاش نجم نوظفهم دونك الحقيقه صارت هيزيتاسيون مي ابري قلت مروه دابور الفرصه هذه انك ديجا لو تيتر مخرجت فيلم الحرس الوطني اول فيلم يعملوه معناتها مؤسسه امنيه تعمل فيلم راهو معناتها ديجا لو مارياج هذا راهو بيبي نجم يتحل مانيش نحكي على روحي حتى للمخرجين والفنانين في تونس دايوغ في الحرس ناش كنت لاحظوا ديما يهبط في التخرج نتاعهم اللي يعملوه في بير بوراقبه كل فما برشا كولابوراسيون مع الفن
3: صحيح
4: ترى وجوه فنيه يستدعوهم ترى معناتها ياسر الباب محلول إيجا نعملوها هذيك كتلاقح بين فن وأمن قلتها هذه برشا مرات ومن تدخل البلاتو متاعنا ما عاش تفرق بين شكون الأمني وشكون الناس كل حطت اليد في اليد دونك الحقيقة مسيت وين النجم نمس باش راديتو شبه لي والحقيقة حتينا الكل في الكل في
3: البروجيكت قديش نسبة التغيير شو بدلت مروة قديش زادت من روحها
4: به تغيير كتابة ولا إخراجيا خاطر حتى في الإخراج كتابة أخرى معناتها
3: أما الإخراج بإمضائك أنت سيناريو ما كانش من توقيع
4: السيناريو ما كانش من توقيعي هاكا فما إعادة صياغة سيناريو هو لو تيتر اللي عطاه لي سي وليد نجم نقولوا 30-35% ماكسيموم 40%
3: من مروة بنجمع تحط في الفيلم هذا اللي اخترته اسم لمينة العنوان شكون اختاره
4: الحقيقة هو ما كانش اسمه لمينة ما نحبش نقول شنو كان اسمه ما العنوان الجديد اقترحته أنا مع ثلاثة أخرين وتم اختيار الاسم هذا في الإدارة العامة للحرس الوطني
3: واسمي مس برشا وتريلر حتى تفرجنا فيها أول الحوار هذا وموجود نلقاوه فيلم القاب برشا استحسين شفنا برشا مخرجين كتبوا ستاتويت وتدوينات منهم سلمى بكار رجعتوا بين الفترات حتى من قبل الاستقلال جسدته شخصية قديمة كما لمين بي جسدها الممثل إبراهيم زروق توحشني قدام الكاميرا كنت من مدة معه في حوار شتاع مناول في بالي في سوسة بعيد ما عادش يقتنع بالسهل يمكن بالسيناريوات رؤية فنية خاصة كيفاش تواصلت مع إبراهيم زروق؟
4: إبراهيم خدم معنا في راجوش
3: ايوه خدم معكم فرطاتو ذهب في بالي
4: دكتور فرطاتو نا في فرطاتو ما كانش معنا إبراهيم
3: وقتها مع فرطاتو ذهب زوج ربيب
4: دونك إبراهيم نعرفوا بعضنا وابراهيم اللي ما يعرفش لا اون اوت كاسكيت راهو سي ان شيف كوستومير معناتها راهو يعمل في دي كرياسيون ياسر مزيانين دونك انا الحقيقه كي بديت نعمل في دي ريشيرش على البيات وكل فما حاجه الاولى بيا ايفيدامون لازم يكون ممثل فما عندي شويه شبيهه باش نكون كريديبل ابراهيم عنده كاريزما البيات الي تري كاريزماتيك دونك كلمته جي بحذيه قلت له مانيش باش نحكي لك باش نعطيك تقرا هو يسكن في سوسة قال لي قلت له ما نجمش يروح يقرا ويعاود يرجع لي دونك قعدت كلكو باغ في البيرو نتاعنا وين نعملو في البريباراسيون قرا ورجع لي قال لي مروه هاني معاك سي ما تقرا بيان سور لا فيرسيون الاخرانيه بعد ما حكينا انا وسي وليد وما سينا حاجات وكل دونك قال لي مروه جو سوي افيك توا وبيان سور عنده ليكزيجونس هو ديما راه ابراهيم يخاف واش باش نلبس واش باش نعمل وكل ام بيان ايفيدامون اون ايكيب بروفيسيونيل تحترم نفسها يخرج مخرج اكتشف سي بيرسوناج سور بلاتو يا ان تروك كي سابيل ايسي ماكياج كوستوم بوندون لا بريباراسيون دونك شي فروحو
3: تهنى
4: وين تهنيت لي دو الحقيقه معناتها دونك دونك ما كانش صعيب برشا الاقناع والحاجه بيه جوستمون نرجع لك على برشا حاجات اللي عملتهم ياسر عندهم ثقه فيا الممثلين خاطر تعاملوا معايا في برشا اعمال دونك يعرفوا رواحهم انا ما نلعبش ديجا انا صعيبه مع روحي ويافي با
3: ثقه تبنيت تصور بالسنوات هذه
4: ثقه مبنيه في سنوات هذم برشا ناس سليم سنهيجي راهو
3: اي فوالا خلينا نعطيو فكره على الكاستينج ياسين بن قمر البحري الرحالي ريان بنوي سليم سنهيجي سليم نوجه له تحيه وبالتوفيق لي في قرطاج المسرحيه دونك فما صار كاستينج وإلا سي بون دوب مقريت السيناريو وحسب السنوات اللي حكينا عليهم مروة دونك سي بون كل حد في بلاصته شفته
4: هكا وهكا الحقيقة خاطر فما اللي ديريكتومون شفتهم سكلير نحب الوجه ذيك مي كمام أكاستي شما أنت أكاستي ما أنت نحب نشوفه في البرسوناج ذيك جو تيست كيفاش يتكلم عندي دي فوا أوف سمعني صوت كبار كان غامض عينين نحب نسمع كان صوته دونك بورتون سي ان فيلم اللي ما فيهش ما أنت المساحة صغيرة راهو كانت للممثلين ما كل واحد فيهم عطاه فريمون ما أنت مثلا بحري رحالي مرسي بحري الغادي من ثقة بينات بعضنا انا وبحري اوني فريمون كومبليس بحري كاريمون اليد باليد سيكونس هذيك معناتها جاني قبل بنهارين من تصويرها للجنوب بيت بحذينا سي اون سيكونس باش خدمنا خد برشا كلام قالوا بحري معناتها بحري يقول لك انا ممثل نجي نمثل سوف كو بحري قال لي هاني شنو تحب تقول شنو جينا مع بعضنا اليد باليد في كتيبة لو تيكست اللي شافوا بحري والناس اللي شافت الفيلم معناتها مسها برشا كلام بحري دونك فوالا
3: الفيلم حاليا وين موجود كيفاش نجموا الناس اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فيه ولا يشوفوه نتصور مهم اليوم كونه يخرج كونه يتشاف كونه فيه برشا ايموشن على الحرس الوطني
4: اي انا راني دخلت مكبوسه للفيلم سولاجيت شويه خاطر عملنا دو بروجيكسيون البروجيكسيون الاولى كانت اطارات واعوان الحرس الوطني والبروجيكسيون الثانيه كانت بحضور فنانين صحفيين ممثلين دونك لي روتور بهين الحقيقه انا كنت جو بونس خايفه اكثر من اللازم
3: اما الخوف تنحى نتصور باللي روتور اللي سمعت
4: باللي روتور جوستمون سا سولاج معناتها شويه بين ذلك الفي وي مهم يتشاف ومن هنا ميساج نقولها مهم يتشاف احنا الفكره كانت من الاول انه بمناسبه الاحتفاليه كانك عملت حفله وسكرنا الموضوع سوف كو نشكر سي حسين الغربي سيد امل الحرس اللي توا قاعدين نحكي ونادي رياضي الحرس الوطني اللي هو كان منتج ونيسبرود تنفيذ الانتاج صاروا دو بروجيكسيون بعد هما افون بروميير اي قبلها الافتتاح نتاع الاحتفالات دونك البارح صاروا دو بروجيكسيون بورت اوفيرت طوا ما نجمش يسر نقولها خط ما زلنا نشوفه ممكن شندوروا بيه في الولايات معناتها راهو الهدف ما هوش ربحي هذاك اللي قاعدين نشوفه فيه دونك باش يتشاف وي وفما حاجات تسمعوا بيهم قريب باش يتشاف هو الفيلم ما زلت ما نجمش نجاوب وين وقتاش وكيفاش
3: واضح نستنى ومهم كما قلنا يتشاف وكانوا يشوفوه التوانسة الكل في مختلف الولايات خاصة كانكم صورتوا في 17 ولاية دونك من حقهم هو بيدهم يشوفوا الفيلم هذايا
4: مروة سامية باش نعقب على كلمة 17 ولاية احنا جينا شكر لجيل الإدارة العامة الحرس الوطني حتى من المسياحة بورينا برشا بلايس حتى كان تشافوا قبل تشافوا اوترومون وهوني ميرسي شمس غراب لو دي او بي اي توت ليكيب ايماج اي ليكيب نتاعي الكل بالحق اللي وفما برشا ناس راهو في ليكيب كلمه اول مره مثلا حوريه ميرسي كورديناتريس دو برود اول مره تعمل مدير انتاج منتصر اللي يعمل الموسيقى اول مره يعمل الموسيقى وما خفتش راني خديتهم وما خفتش خاطر نعرف هيا مثالش نحب نسمع جو برون
3: مي ريسك
4: اي مش في لي ديبارتمون الكل ما خديتش لي ريسك في لي ديبارتمون الكل مي يا دي ديبارتمون كو ميم لا برودكسيون اي لا ميوزيك ميز اسيستون فاطمه بن صالح وحمزه قروي اول مره يعملوا دي بروميي اللي هما دابيتود دي سون مي دوزيام دونك سي ان تشالنج
3: ونتصور ان رحتوا في التشالنج هذايا خاصه كونك صرحت في اكثر من مره كونه كان تحدي صعيب بالنسبه ليكم والمشاهد اللي شفناهم في الولايات من الشمال للجنوب في الجبل في الصحراء في البحر نتصور اكيد كنت حاضره باختور الكاميرا نتصور كذا دخلت عالم الحرس الوطني قبل حكيت على الشهادات اللي كنت اخذيتهم اصعب مومون عشتها في التوثيق في المرحله اللي في مرحله التحضيرات قبل ما تصور
4: الفيلم كله صعوبات الحقيقه كله صعوبات سيتي با ايفيدون خاطر راهو من الاول مانيش نفهموا في بعضنا احنا والحرس وامور اوراق وبابراس وكل ما كناش نفهموا في بعضنا دونك تعطل الفيلم برشا مرات بعد لقينا لي فورمول لقينا معناتها ونعاود نشكر سي حسام جنجبيبلي وسيد امير الحرس اللي هما شدوا صحيح باش الفيلم يتعمل هيت نلقاو حلول كيفاش باش يتعمل معايا اليد باليد وليد كيف كيف قلت له يفو با بيسي لي برا ماهيش خايبه الحكايه هيا خلي يتحل الشباك باش يتحل ورا الشباك هذا برشا بيبان دونك مي اكثر صعوبه فيزيك نقول لك هما صاروا برشا صعوبات كان نقعد نحكيهم تا وليت كتب عليهم كتاب مي صاروا احنا شيخين راهو عاملين جو خاطر ليكسبيريونس ياسر محلاها
3: الحاجه اللي بقات غافي في في في بالك ماكش باش تنساها
4: ساقي تحت
3: ايوا
4: تحت من الهليكوبتر ما تفاجعوش مش وهي طايره تحت من الهليكوبتر رابع نهار تصوير كملت التورناج الكل بساق بساق هذيك مانيش باش ننساها بيان ايفيدامون خاطرين
3: الحمد لله
4: يعيشك مي سينو الحاجات اللي قعدوا سي دي سوفينير محليهم فينالمون الحقيقه قعدوا في مخي الكل
3: وخاصه كونوا نحكيوا عليه اول فيلم طويل في مسيرتك مروه بن جميع بعد السنوات هذوما كل من التجربه نستناو وترجع بحذينا في الكرسي هذا في رمضان
4: ان شاء الله سيمياوي
3: وقايت نتا
4: قايت عنده مده وقايت هو والله ونخدم على روحي وعامله لي والله والله ونكتب وجو في مي ريشيرش جو سوي ديسيبليني كاهو تو سي كومون سا سباس ما عرفش حاسيلو انا نستنى وان شاء الله
3: ان شاء الله بالتوفيق مروه بن جميع ما كومون سا سباس
4: ما
3: نستنوا المسلسل الاول وان شاء الله بعده اكيد احكينا شويه على المسيره هذه نستنوا ترجع بحثنا في بورتري هنا على موزايك فام على شلي ونحكيوا على مسيره تواصلت لي سنوات من شوف لي حل اقفص بلا طيور الجبل الاحمر الاكابر فرطه الذهب كي نحكيوا افلام سامحني النجوى سلامه كيف كيف شوقي الماجري على مملكه النمل كنا حكينا وصولا لاعمالك الاعمال اللي كانوا جمعتك مع عبد الحميد بوشناق من براجوج الفرطة الذهب وغيرها من الأعمال بالتوفيق ليك مروة بن جميع
4: نورتنا
3: شكرا ليك مروة بن جميع المخرجة وصناحتها لسبعة واثنين أو خمسين دقيقة هذه كانت الانترفيو
0: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من السبعة لثمانية متاع الليل على موزايك فام
3: لازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك فام شويرة عطافية جنجون وألفا ونرجو لكم في الفلاش باك

تراند الثمانينات قلنا علاش اليوم نرجعوش بكم للوقاية هذيك الثمانينات. شنو هو الحكاية متاع العقد هذية؟ علاش بعد أكثر من 30 سنة ما زلت الناس تحب ترجع له؟ واليوم حتى ذاك منفوشة شفنا اليوم تصور بغتو على السوشيال ميديا ونحكيو على تراند الثمانينات. أما خلينا نكونوا صريحين، الثمانينات ما كانتش كان الألوان الفاقعة اللي راه فيهم في التصاور والكاسات والولكمان. في تونس كانت سنوات فيها برشا تغييرات، من آخر سنوات بورقيبة 7 نوفمبر 1987 وبداية مرحلة مع بن علي. عربيا العقد كان أثقل من صور النوستالجيا متاعنا، حرب العراق وإيران، الحرب الأهلية اللبنانية، اغتيال السادات، صعود تيارات الإسلام السياسي، أزمة اقتصادية ضربت برشا بلدان عربية، وحتى الأزمة الاقتصادية العالمية عام 86 زادت الطين بلة. من جهة أخرى من العالم كانت الثمانينات تعمل ثورة من نوع آخر، وإحنا نسمع في الموسيقى مايكل جاكسون يخرج ثريلر ويقلب صناعة الموسيقى كليا. نحكي وزاد على مادونا الجزء من الأغنية. البوب يخرج من شوارع نيويورك للعالم، نحكي على البوب اللي يعطي للثمانينات الصوت اللي نعرفوه من أول نغمة. مش هذيك هاو، نحكي وسينما وفن سابع، نحكي وإيتي، نحكي وباك تو ذا فيوتشر، ستار وورز، نحكي وفي التلفزة على ديناستي وغيرهم صغيرات كيف كيف. كنقولوا جراندايزر كابتن ماجد والسنافر وعشرات الأعمال. تكنولوجيا وقتها بدأت تقول للإنسان حذر روحك، العالم باش يتبدل. الكاسات، نحكيو على الفي اش اس، نحكيو على ألعاب الفيديو، نحكيو على الولكمان وأول الحواسيب اللي تدخل للديار. الأغرب الناس كانت تعيش حياة أبطأ، أما التاريخ كان يجري برشا. في آخر العقد سقط جدار برلين عام 89، كاين العالم قال الثمانينات وفات، أما العالم اللي صنعته مازال عايش معنا لليوم. السؤال الحقيقي، علاش نحنوا للثمانينات؟ علاش جيل عاشها مازال يتذكرها برشا حنين، وحتى جيل ما عاشهاش أصلا يحب يتصور روحه كأنه جزء منها؟ يمكن خاطر الحاضر ولا سريعة برشا ولا فيه برشا زربة، كل شيء يجري، الأخبار، تليفونات، السوشيال ميديا، الخدمة والضغط اليومي. فالثمانينات وذي اللي يقولوا هنا حتى والدينا اليوم إنه الدنيا كانت تمشي بنسق أبطأ برشا. تصور تستنى برنامجك المفضل باش يبدأ، تستنى أغنية في الراديو باش تسجلها على الكاسيت، وتستنى صاحبك يجي للدار خاطر ما فماش واتساب. والأغرب حتى شباب اللي ما عاشوش الثمانينات دخلوا في الحكاية. علاش؟ خاطر الصورة اللي وصلتهم عليها تقول إنه العالم وقتها كان أبسط برشا، كان أكثر عفوية، أكثر صدق وأقل تصنع. صور فيها عيوب، ألوانها مختلفة، الموسيقى متاعها مختلفة، وحتى الأجهزة القديمة ولات اليوم أكثر أصالة هكا تظهر لنا. الفلاش باك كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام. نرجع ل 2026، الشركات والفنانين فهموا يمكن الحكايه مليح. رجعونا الولكمان، ورجعت الكاسيت، رجعت الموضه القديمه، رجعت الموسيقى، وحتى استاور

0: تم رجعوا كما شفنا في التريند، يعني النوستالجيا ما عادش مجرد حنين الثمانينات، ولات يمكن الحياة أبسط برشا. نحن رجعنا خاطر شوية خدمة الأخبار باش يكون مع سيف الدين الماري، بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من الناس مع فريق كامل بالطبيعة. شكرا زياد، شكرا واثق، وشكرا أيوب. نحن نتقابل غدا في موعد جديد من كولتور بلوس على الأولى في تونس، لو رونديفو 100% كولتوريل. باي باي، تصبحوا على خير.
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام. موزايك اف ام.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تشهد تطورا لافتا خلال سنة 2026، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% إلى موفى شهر جويلية 2026، مدفوعة أساسا بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب حسب مؤشرات نشرها مركز النهوض بالصادرات اليوم إثر مشاركة تونس في الدورة الرابعة من معرض الغذاء تكنولوجيا الغذاء الذي انتظم بالعاصمة الأردنية عمان من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري. هذا وبلغت قيمة صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى السوق الأردنية خلال الفترة نفسها 156 مليون دينار، فيما تجاوزت الكميات المصدرة 11 ألف طن، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية التونسية وتعزز حضورها في السوق الأردنية. المبيتات الجامعية بمدنين تستقبل دفعة أولى من الطلبة المرسمين بكل من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة، الذين باشروا دراسة يوم الحاد الغرة سبتمبر الجاري بالتوازي مع تواصل دورات التوجيه لتحين المعلومات لاستقبال دفعة ثانية من الطلبة يوم 12 سبتمبر الجاري بعد تلقي الموافقة على السكن حسب الشروط المدرجة ببوابة السكن الجامعية، وفق ما أفاد به مدير الحي الجامعي بمدنين عبد الله مارس. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم تجديد التعاقد مع 5 مبيتات جامعية بطاقة استيعاب تبلغ 420 سريرا، إلى جانب مبيت خاص آخر في إطار المناولة بطاقة استيعاب تبلغ 219 سريرا لإيواء الطلبة الذكور من المؤسسات الجامعية بالفجة ومدنين مع مبيت بالحي الجامعي بالفجة. دوليا، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ الجمعة الماضي إلى 27 شهيدا وأكثر من 60 جريحا وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. فرانشيسكا البانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقول إن إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأنقاض في قطاع غزة قد يدمر أدلة قيمة على جرائم وحشية وتمنع استعادة رفات الشهداء. وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تراكم حوالي 61 مليون طن من الحطام والأنقاض، وقد تستغرق 7 سنوات لإزالتها وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وذكرت ألبانيزي أن جميع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة. ختاما، صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان تعرضت لهجوم جديد، وذلك بعد شهر فقط على ضربة منفصلة أدت إلى تعطيل جزء من الإنتاج في مصفات الشركة بالمنطقة بشكل مؤقت. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
1: الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 تعليم شاكر بسباس.
2: انتوا بتسمعوا في واحد من الناس على موزايكا فام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقة جديدة ما يعيشوا فيه التوانسة وقاعدين يعيشوا فيه لهذه اللحظة، الانقطاعات المتواصلة للماء، وايضا في وقت ما زاد ايضا الازمة متاع المياه المعدنية. كلام باش نعاودوا نحكيوا ونفسروه ايضا في علاقة بازمة المياه، وكلام قالوا ضيفنا في اكثر من مناسبة الخبير في الموارد المائية والتنمية سي حسين الرحيلي، لكن هذا زاد مع في واحد من الناس نعاودوا او نفركوا اكثر المسألة. سي حسين مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة.
3: تحية ليك ولكل العاملين بإذاعة موزايكا.
2: بفضلك أخذوا معنا في الاستماع ما حدث وما يحدث وزد أيضا المستقبل في علاقة بالماء، راجعين بعد الفصل نحكي فيه في واحد من الناس.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: سي حسين الرهيلي الخبير في الموارد المائية والتنمية، أزمة المياه المعدنية

0: الدنيا اللي عاشوها التونس، وربما ما زالت أيضا بعض الناس يعيشوا فيها. هي أزمة بالنسبة لك أنت مرتقبة، كانت مفاجئة كإنسان عنده اطلاع على هذا المشهد؟
1: هذا احنا اولا المياه المعلبة دي حكينا فيها برشا وقلنا هي السهل الممتنع. يعني قلت انا مرة انه اصبح الاستثمار في المياه المعدنية او المياه المعلبة في تونس خير من الاستثمار في النفط امام التسارع الصاروخي لعدد الشركات وعدد انواع الماء. عندنا 31 ماركة نتاع ماء و 29 شركة. كنا نرجع نحن دولة في فرنسا فيها 70 مليون عندهم 7 أنواع من المياه المعلبة فقط.
0: فرنسا عندها 7 كهو؟
1: 7 أنواع من المياه المعلبة فقط،
0: ونحن 30.
1: نحن 31 نوع تقريبا، وتقريبا مش نقوله كل ولاية عندها 2-3 ماركات نتاع مياه. والمياه المعلبة معناها هي مياه، معناها طبعا هي مش معدنية ككله. أنا شرحت معاك في الحصة الأخيرة اللي ظهرت معاك قلت أنا وثم 3 أنواع، ثم مياه المعدنية الطبيعية نفذية عندها خصوصيات معينة، ثم مياه العيون، وثم مياه الطاولة أو ما يسمى بمياه الموائد العادية. معناها اليوم نحن في تونس نخلطوا كلها تسموها في مياه معدنية ومسحاحة. وأنا قلت أنه راهو باش يكون ثم مشكل كبير، معناها زوز أسباب. السبب الأول هو قانون الشيكات اللي لأنه المصانع شبه ما عندهاش الحق باش تستوكي إنتاجها، وبالتالي دائما المصانع تنتج وتكون عندها علاقات مع أصحاب مخازن يعطوها شيكات مؤجلة الدفع، وعندما تبدأ تبيع تبدأ تخلص يكمل الشيك بشيك آخر، وهكاك الناس الكل تلقى لأنهم أصحاب المخازن يلعبوا على العدد، يربح دوره في الدبوزة مليون دبوزة مليون دينار. عندما انت تغير قانون الشيكات ماذا ستفعل؟ باش تلغي الامتياز هذا،
0: الحركيات
1: تولي اللي عنده فلوس مصانع ما تقبلهاش، ما تقبلش الكمبيالات، تولي عندك فلوس تاخذ، ما عندكش فلوس ما تاخذش. في الوضعيه هذه المصانع ما عادش تخدم بطاقاتها الاسميه، لانه ثم الطاقه الاسميه هي الطاقه النومينال بالفرنسيه، طاقه الانتاج اللي مركزه تولي تخدم حسب طاقه العرض والطلب، وبالتالي ما ثماش تخزين. النقطه الثانيه هي قانون مارس 22، القانون نتاع الاحتكار اللي تقريبا دمر الاحتياطات الاستراتيجيه لكل المنظومات، الدواجن، الحليب، البطاطا، الغلال وغيرها.
0: تنجمش تخزن على خاطر
1: ما تنجمش تخزن وعلى 3 شكاير بطاطا انت ديجا قاعد محتكر، وعلى نولوا حتى على 6 استيكات ماء انت محتكر وندخلوا فك. وبالتالي ال- ال- ال- ال- القانون هذا اثر. جاء ديليستاج ديليستاج
0: اللي هو فصان الضوء،
1: ايوه هذا تخفيض الاعباء على الشبكه نظرا ل طبعا المشكله هيكليه في الضوء، ونعرفوا مليح الهيكليه من سنوات. 50-60 ساعة انقطاع مع عدم وجود احتياطات استراتيجية باش تمول السوق في الأعطاب. عندنا تقريب ستوك في 24 ساعة و 48 ساعة تم استعماله في ذروة الاستعمال مع ارتفاع درجة الحرارة، وصلت في القيروان تقريبا 49.8 معناها في الظل، وبالتالي تقريبا نهار ذاك القيروان ثاني أسخن مدينة في العالم بعد مهران بإيران. دونك وتقريبا فك اليوم ذاك يوم الأربعاء ذاك كانت 20 محطة تونس، 6 محطات من أسخن 20 محطة، وكانت تقريبا إيران الجزائر وتونس تقريبا يتصدروا 17 محطة. إذن هذا الارتفاع دونك وذاك علاش اليوم هل الوضع نتاع المياه المعدنية هو نتيجة مباشرة لجملة قرارات وقوانين وسياسات خاطئة، أضف عليهم صعوبة التزود بمادة البيوتي اللي نصنع منها البلاستيك.
0: اللي هي شنو هي المادة هذه؟
1: البيوتي هي الحبيبات اللي نستخرجوهم من الصناعات البتروكيماوية، واللي أغلبهم يجوا من مضيق هرمز الإمارات وقطر، هم أكبر زوج دول منتجة للمواد هذه. نجيبوها باش نعملوا بهم لي كابسيول، وبدي كابسيول يشتروهم المعامل باش يعملوا الانجكسيون ويعبوا فيهم الماء. هذا سبب ثانوي، لكن ينجم يكون كون الأمور كانت منظمة ما كناش نحسوا به.
0: بس سمعني، هذا باش يصنعوا بيبس البلاستيك، والبلار في وقت ما تفقد ايضا البلار معناه ولا زال مفقود في وقت.
1: لا البولارش عندنا نحن عندنا زوز تقريبا في السوق عندنا زوز عندنا صافيا بولار عندنا
0: وعندنا
1: زوز والزوز غير غير غير مباعين بشكل كبير معناه لانهم يتباعوا بطرق معينه لدى المقاهي الراقيه لدى النزول خمسه او اربعه نجوم لانه ثم قانون اصلا ينص على أن النزول هذه لا تبيع المعلبات بالبلاستيكيه ولكن يقع التعسف مع القانون وهذا نجم نرجع حتى القانون 94
0: مفروض عليهم بيعوا بالار
1: نعم النزول الأربعة وخمسة نجوم ممنوع من التعليب البلاستيكي في إطار حمايته من إذن اليوم فما شكون يطرح يقول إذا كان المشكل مربوطة بالتعليب علاش الجازوز كمية الماء أكثر برشا من الجازوز لأنه نحن نعلب سنويا ما يقارب مليار ومئتين ألف قارورة
0: مليار ومئتين ألف
1: قارورة معناها نحن شعب تقريبا حسب إحصائيات 2024 نستهلك 246 لتر من المياه المعلبة للمواطن في السنة
0: المعدل العالمي
1: رقم ثلاثة في العالم المعدل العالمي 44 لتر إذا نحن تقريبا 7 أو 8 مرات نستهلك المعدل علاش هذا يحيلنا لتردي نوعية مياه الحنفية
0: كيفاش وصلنا له هذا التردي لمياه الحنفية
1: وصلنا له هذا تقريبا
0: من سبالة كنا نشرب منها إلى سبالة ما تشربش تو
1: طبعا
0: ماها ما يتشربش ما يتقربش
1: العديد من العناصر عناصر طبيعية عناصر مناخية وعناصر مرتبطة بتخلي الدولة التدريجي عن أدوارها في الخدمات العمومية سواء كان مياه شرب صحة تعليم نقل معناه في التراجع هذا وأنا نجم نقول لك من 1995 بدينا نحسوا بالتراجع هذا وتقريبا حتى 98-99 نذكروا نعبوا الماء في الدبوزة ونحطوه يبرد نتناولوه
0: كان سبالة تشرب
1: 99-2000 الظاهر تقريبا بدينا نشكوا وبدت نوعية الماء تتغير بدأت تراجع في معالجة المياه لأنه اليوم نعرفوا تونس الكبرى ومنابر وسوس والمنستير والمهدية وقبل كانت القيروان صفاقس هذوما مع أربعة ولايات الشمال الغربي 14 ولاية كانوا يتزودوا من مياه الشمال في الشرق تونس الكبرى تقريبا غدير الجلة كان يعمل يقوم بالمعالجة نحن مياهنا باش نكون واضح وهذا سؤال يطرح ديما مياه روبينيه تقتل نشربوها هل
0: هذا تولى جدل
1: السؤال هي مياه على المستوى البكتيرولوجي سليمة صحيا ومطابقة للمواصفات التونسية لأن المواصفات التونسية تقول لك الماء حتى درجة ملوحة 1.4 ينجم يتشرب في ألمانيا مياه أكثر من 0.5 جرام ملوحة لا يعتبر مطابق للمواصفات الألمانية في فرنسا 1 جرام المواصفات العالمية من خلال المنظمة العالمية للصحة تقول لك المياه اللي تكون أكثر من 1 جرام ملوحة راهي مياه غير صالحة للشرب نحن المواصفات نتاعنا مربوطة بظروفنا بإمكانيات
0: إيه ما سمحني سي ياسين رحيلي أنا الخبير في الموارد المائية والتنمية ما تستحقش الحكاية بالتحليل بالعين المجردة كي تشوف الماء نتاع السبالة اللون وبركة ما يشجعكش تشربه
1: اللون هذايا مرتبط مش أنا نجم نقول لك احنا مشينا لغدير القلة خذينا عينات وحللنا ثم حللنا مياه الروبيني تاع 6 و7 كيلومتر بعد لدخلة القنوات نلقوها تغيرت بشكل كبير راهي القنوات عندما تتقادم وعمرها يفوت 20 و30 عام راهي تغير بشكل كبير اللون والنوعية والتذوق
0: يعني تحب تقول لي يخرج هو الماء من
1: ينجم في الشتاء يخرج طيب جدا ولكن القنوات وهذا إقرار أراه عنا 20% من قنواتنا فاتوا 50 عام رقم تصدر وزارة الفلاح تخيل قناة عمرها نصف قرن أولا هي قناة من لاميون سيمو الممنوع دوليا من عام 2000 منظمة الأمم المتحدة صادقت كل الدول منهم تونس على التخلي التدريجي على ميونت سيمو
0: لأنه سام لأنه شنو
1: لأنه مضر لميونت سيمو عالميا زوز دول فقط ما وافقوش على الاتفاقية الدولية هما جنوب أفريقيا وكندا لأنهم أكبر زوز دول منتجين لميونت باعتبار لميونت ستين روش ناتوريل اليوم القنوات الجديدة بكلها اسمن كلها لكن القديم انت 20 و30 و40 عام معناها بش يبطي أثر إذا كان 40 عام معناها

0: الماء الماء رزين شبه ملغ معناه التوانسة يعني يفهموا لغة ملغ معناه. اليوم التوانسة والدولة أنا أتخيل في وضع الحالي أزمة المياه المعلبة يلزم القائمين على السياسات في البلاد يقولوا ها يمكن لشعبنا الجوف يتعارك على دبوزة في طريق وبالتالي عنده مشكلة مع مياه الحنفية، إذن هات ندخلوا نطوروا من كل المعالجات نصرف على معالجة المياه في كل الأماكن راهو ثم مواقع في تونس راهي الملوحة 1.8
1: وين بالضبط
0: في مناطق الجريد في مناطق الجنوب الشرقي في جربة في الجزر لأن المناطق مالحة بطبيعتها. إذن يلزمنا في المناطق نعمل تحلية من المياه هذه ومعالجتها. اليوم عندنا إدارة في الجنوب الغربي إدارة تحسين نوعية المياه بالجنوب الغربي إدارة فقط عندها 12 عام موجودة مهندسين ومدير لم تنجز ولو مشروع لتحسين نوعية المياه فك المناطق نتاع الحوض المنجي رغم مناطق الحوض المنجي. المشكلة مش في الملوحة فقط ومش في الكربونات فقط، المشكلة في الفليور باعتبار أنه نحن في باسان فليوراباتيت طبيعيا موجود الفليور. إذن اليوم وخرنا برشا والاستثمارات في الماء كيما الطاقة راهي الاستثمارات ما تجيش فجأة، راهي الاستثمارات تجي على المدى المتوسط والبعيد.
1: باش نجيو على الاستثمارات لأنه اليومي سي حسين الرحيلي هو اللي يخليك ما تنجمش تحكي في الاستثمارات. الناس تعيش الانقطاعات، الناس اليوم كيما قلنا ما تلقاش المياه المعدنية، وثم زاد اليوم نصائح أنه يشربوا ماء سبالة. اليوم كنا نحكي أنه ماء سبالة ما يشربش،
0: هو نصائح تشرب ما تشربش، المواطن راهو هذا دليله ملك
1: أما ما يتشربش ما يتشرب كخبير
0: أنا نقول هو ما يضرش ما يقتلش. وسي على المستوى البكتيريولوجي أخطر حاجة هي على المستوى البكتيريولوجي لأن هذيك اللي تنجم تضر مباشرة بكتيريولوجي كمان الصونات تقوم بالواجب باش تعقم المياه وتخليها غير مضرة صحيا باش نكون واضحين على المدى المتوسط والبعيد بأنك ما تستسيغهاش الجودة نتاعها متدنية وما معناه ما ندوش نتفلسفوا نقولوا يلزمنا نشمروا على السواعد كدولة انه نوفروا للصناد كل الامكانيات نعلنوا حاله الطوارئ المائيه باش نجموا ناخذوا اجراءات استثنائيه وباش نجموا نتجاوزوا القوانين البيروقراطيه البايده باش نخلوا الصناد من هنا للصيف الجاي تحسن جوده المياه حتى ب 30-40% في بعض المناطق.
1: انت قلتها في اكثر من مناسبه، اليوم نعيشوا في مرحله اجهاد مائي. هذه كلمتك في أكثر من مناسبة، وهذا يتفسر بكمية الانقطاعات متاع الماء اللي قاعدة تصير على برشا أماكن في تونس. ناس توصل بال أكثر من مرة يتقص عليهم الماء، أربع مرات وخمسة مرات انقطاعات المياه. وصلنا إلى مرحلة ما نعش عشناها قبل ما عشناهاش، لكن التونسي اليوم يقول لك مرحلة أكثر من صعبة.
0: التوانسة نذكرهم ثم مناطق على امتداد العام ينقطع الماء كذلك أنا على الأقل نعطيكم شاهد عيان، أنا مرديف جبت الماء على ظهري في الستينات وبداية السبعينات وبالتالي نحن ليس غريبا على جيلي اللي مغادي من جهة قفصة باش نعيشوا الأوضاع هذه وتتكرر. وصدمتنا وين بعد 60 عام لم يتغير الوضع. هذه هي هذا المشكل
1: المتعب.
0: وأقولها بصراحة، بنتي تقول لي شبيك تضحك والوضع، قلت لها صدمتي مش في أنه الماء ينقطع ولا الكهرباء، صدمتي أنه بعد 60 عام ما عشته ولادي عشوه وأأمل أن لا يعيشه أحفادي. دونك اليوم احنا هالانقطاعات هذه انتم تقولوا 3-4 مرات في المدن، ثم مناطق في الأرياف بالشهر والشهر ونص ما يجيهمش الماء
1: في الصخيرة وفي
0: نعم ويمشوا بالكيلو بالسبعة وثمانية كيلومتر على ظهور الدواب باش يجيبوا نقل ماء. إذن نحن في 2026 مع العلم راهو أني سلطة تقدم ستيرنات ومواطنين بسطول بلاستيك وتقدمها في الأخبار على أساس أني قامت بدور كبير، رأي إهانة لشعب عنده 70 سنة بعد الاستقلال. راهي صورة نورمال مو ما تظهرش في الإعلام. راهو بعد 70 سنة نورمال مو تونس تستحق الشعب هذا الميريتم يكسى. وراهو ما حليناش المشكل كي هزينا ستيرنات نتاع الجيش وزعنا الماء والحرس الوطني. راهو اليوم الحل أعمق. هذاك علاش قلت لك في قضايا الماء أنا ديما نقول قضايا الماء وقضايا الطاقة هذوما زوج قضايا راهو مش ما نتعاملوش معاهم بمنطق المطافي. يتخطط وتنجز
1: صحيح.
0: تاخذ وقتك. راه كي نرجعوا احنا

0: وراو علاقة الماء بالكهرباء علاقة عضوية. جل مناطق تونس يضخ لها الماء عن طريق مضخات كهربائية، وما عندهاش جروب الصونات باش ما عندهاش دي جروب باش يعوض. إذن كين قطع التيار الكهربائي اليا ثم مناطق قطع عليها الماء. تخيل انت في درجات حرارة 47 ماء وكهرباء مقطوعين، اي كرامة واي انسانية لهؤلاء الناس؟
1: عصر حجري.
0: إذن هذاك علاش انا نقول مش غدوة واش نعمله، يلزمنا نحلوا الساعة. اي رو عندما نقتنع انا كتقول لي ما انا نقول لك مشني مريض نجمش تزمي الطبيب
1: طبعا لا.
0: اذا كان اعلى هرم في السلطة يقول انه المسائل هذه مدبرة وامورنا راهي منظمة اما راهم مدبرة، هل يمكن باش نبدو نحلوا؟
1: طبعا لا،
0: لا ما نجموش نحلوا. وبالتالي راهو ثم إزمة، وإزمة هيكلية ومعقدة وبعامد الزمن تتعقد. وانا قلت لك المرة اللي فاتت عن الرتار ب30 عام. 1995 صنفنا ضمن 27 دولة من طرف منظمة المتحدة كدولة عن الإجهاد المائي. الإجهاد المائي هو أنه بدينا نجد من موائدنا الجوفية أكثر من طاقة تجددها، تراجعت التساقطات، مرينا فترات جفاف كبيرة،
1: مرينا بالقطاعات 600 تبليغة من القطاع الماء في جويليا كهو
0: ذاك المرصد في جويليا. إذن هذا دليل واضح على أنه اليوم سياسات عمومية في مجال ما فاشلة. إيجو شنو الحل؟ عندنا رتار ب30 عام. الكلفة تكون أغلى، راهو عندما تتحرك مؤخر مش تكون أغلى. كما واحد مريض ما يفيقش بمرضه في الأول، راهو بعد يولي الكيراتيف بليش أغلى من البريفنتيف، الوقائي دي ما يكون أحسن. نحن ما حدش عندنا هامش، هاو نعطيك ديجا نتائج الهامش هذا. وقت اللي دخلنا مرحلة الشح المائي أو ما تحت الشح المائي، نقول واحنا مضطرين باش نعمل محطات تحلية مياه ولا لا؟
1: صحيح.
0: المتر المكعب يتكلف لنا 3.5 دولارات، نبيعوها للمواطن 700 مليم، الفارق الكلفة من سيتحمله؟
1: تحملها الدولة،
0: المواطنين،
1: مو الدولة زيتها أيضا جزء منها الضرائب،
0: دافعي الضرائب باش يلقوا رواحهم في عوض الأموال باش تمشي للمدرسة والطريق والسبيطار نعوضوا بها حلول كنا مش مضطرين أنه نلتجئ لها على الأقل مؤجل 15-20 عام.
1: يما هذا الوضع والهذه الانقطاعات ستتواصل سي حسين في قراءتك أنت؟
0: ستتواصل ما لم نستثمر بشكل كبير في تجديد القنوات. لأنه علاش القنوات تتكسر؟ قنوات عملناها عندها 30 عام،
1: عندها عمر،
0: عندها 30 عام، حطيناها على طاقة ضخ 1000 متر في الثانية. نحن بعد 30 عام السكان اللي كانوا نحن كنا 7 ملايين ولينا 12 مليون. طلباتنا تزادت، نمط حياتنا تبدل. أول ما قديناش نفهموه، راهو في السبعينات العائلة تدوش مرة في الأسبوع، نهار لحد لهم في قصعة تجيب خلينا نكون اليوم يوميا الفرد يدوش
1: بالمرة.
0: إطاره كاملا تغير، كما طلبات على الكهرباء. اليوم كلنا تقريب الأبواب تفتح والنوافذ تفتح بالكهرباء، وبالتالي حياتنا أمام التطور هذا. شو قاعدين نعم؟ قناة عليها 30 عام ما عادش نجم تلبي حاجيات ولاية سوسة، وبالتالي كي نعطيها كمية ماء أكثر من طاقتها تتفلق ولا لا؟
1: أكيد.
0: والأعطاب تكثر ولا لا؟
1: تكثر.
0: وبالتالي اليوم والحل مش أنه تعاطبت هذه نجوم نقصوا الماء نربشوا نطلعوا حلقوم نهبطوا حلقوم بدينا نرجعوا في الماء غدوا حلقوم أخرى إلى الأمام بعد غدوة حلقوم أخرى. هذا عشناها ثلاثة سنين.
1: حتى الاستراتيجية متاعك معناها الاقتصادية معناها ثم قطاعات مستهلكة الماء أكثر من غيرها
0: مال. وانت ديجا قاعد تستقطب في القطاعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة والماء،
1: اللي هما السياحة، فلاحة،
0: السياحة، عندك النسيج، الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية نتاع الاستخراجية الفوسفات ومشتقاته.
1: اليوم سي حسين الحيلي يقول القائل كيفاش تنجم تبدل منظومة اقتصادية تبنات على سنوات كما الفوسفات ولا غيره من القطاعات الفلاحية تقلبها رأسا على عقب؟
0: سهلة العملية، سهلة مش سهلة معناها على مستوى التطبيق. حتى نقرر الساعة أن هنالك فشل للمنوال ويلزمنا نعيده ترتيبه انطلاقا من إمكانياتنا وظروفنا. اليوم ثم تحولات مناخية دخلت على الخط تفرض عليك التكيف والتأقلم وإعادة كل الخطط. قلنا موديل ديفلوبمون فشل والكل أقر، ولكن ولا واحد جاء عنا 12 عام 14 عام ولا 15 عام الكل يقول فشل المنوال التنمية ولا لا. ولا واحد قال لنا شنو المنوال
1: شنو البديل.
0: يجي الناس كلها أعادت اللي كان يعمل فيه بن علي، وبن علي اللي كان يعمل فيه السياسات السبعينات. دونك نحن نعيش نعيد إنتاج نفس الشيء اللي نقول راوشل في مجال الماء مثال. ما نحكيش على الموديل أن نتاع دي ديفلوبمون ساعة في الماء، الماء والطاقة هذوما خدمات عمومية ساعة. إيجا اليوم فاش نوفر للتونسي أولوية متلقى مياه الشرب، هذا يتحدي عندي في على 3 سنين نقولوا احنا رانا باش نوفروا الماء الصالح للشرب بنوعية جيدة وبشكل مستدام وعادل على كل المواطنين مهما كان موقعه في البلاد،
1: وباش نوفر لهم المياه المعلبة اذا كان يحبوا المياه المعلبة.
0: يا اخوي هذا كسوق ما ندخلش فيه. انا في الاخر كدولة
1: شو ما دخلش فيه سي حسين، هذوكم عيون تابعة للبلاد التونسية
0: لا تمثل إلا 0.05% المياه المعلبة من كمية المياه كاملة، رام ما يفوتوش 5.5-6 مليون في العام. حتى لا نضخم باش نعطوا كل شيء، هذاك سوق في العالم الكل موجود. اللي أنا كن 65% من الشعب الفرنسي يشرب من الحنفية، فهمت علاش عندهم 7 أنواع فقط؟ علاش؟ لأنه الاستثمار ويشربوا مسان ولا لا؟ الاستثمار كبير في معالجة هذه المياه. إذا الدولة تحترم شعبها.
1: السويد كيف كيف اليوم؟ السويد بلد
0: إسبانيا. أنت كي تمشي إلى هذه الدول تشرب المياه الحنفية، تعبي دبوزة تحطها في الرجدير تبرد. إذا اليوم إحنا في 3-4 سنين نجموا راو نحطوا الباكو باش نقولوا الأولوية المطلقة توفير 1 مليار دينار في 3 سنين. باش نجم نغير 30% من القنوات
1: ويتغير ربما الواقع. ستقعدوا معنا في الاستماع ضيفي حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية وأيضا في التنمية. رجعين بعد الفاصل.

0: زينا معكم في واحد من الناس اللي مزيكا فهم ضيفي الخبير في الموارد المائية والتنمية حسين رحيلي. وكنا نحكي قبل الفاصل على مشكلة الماء، وصلنا إلى معناها صور الحقيقة ما كنتش نتوقع نوصلها في تونس، عارك على دبس الماء وانقطاعات بتاع 4 أيام وثلاثة أيام وأكثر في برشا مناطق، ناس معناها ليزي يقص عليهم الضوء والماء يقعد يقص عليهم، إلى صورة بصورة العرك على الماء الحقيقة يا حسين. أو جزء من التوانسة ما توقعوش أنه يوصلوا إلى هذه الدرجة من الوضعية.
1: المفاجأة كانت كبيرة سنة، وكانت كبيرة برشا أولا على المياه المعلبة اللي ما كانوش سلعة موجودة دونك، ومش سلعة أساسية معناها ماشي سلعة معناها
0: يعني دخلت في نسق التونسي،
1: دخلت نسق التونسي
0: ما عاشش بلا تونسي ولا يشرب الماء المعدنية
1: تقريبا
0: في حياته.
1: نجي نعطيك أنا رقم أنا خدمت عليه العام 2018، خرجت كتاب الماء والعدالة الاجتماعية، 70% من العينات اللي درستها لا يشربون من الحنفية، وتقريبا مياه معلبة اللي عنده فلوس والمياه مجهولة المصدر هذيك، البقية الطبقات اللي ما عندهاش فلوس ترجع لك المياه الأخطر هذيك الغير. السنال اللي عمق الأزمة هو تقريبا ارتفاع مهول لدرجة حرارة كبيرة، تقريبا أسخن سنة منذ 1950 تقريبا. اثنين الانقطاعات نتاع الماء مع انقطاعات الكهرباء زاد عمقت، لأن التوانسة تاريخيا الكهرباء ما كانش قص برشا، تاريخيا استاج وصلت الضوء إلى كل مسكن تونسي مهما كان، وهذا إبداع تونسي بالكامل معناه ستاج. اليوم هذه الشركة هذه نلقوها في 10 سنين الأخرى تقريب تم الإقرار على أنه يبدو الديجراداسيون تاعها، يقص جوانحها، يقلموا أظافرها، يخرجوها من دائرة الاستثمار المباشر، وبالتالي وما كانش عندنا الناس ما فهموش علاقة الضوء بالماء. السنة فهموا علاقة الضوء بالماء، وأني تقريبا أغلب المدن الماء رو يدخلها عن طريق مضخات تمشي بالكهرباء، وبالتالي اليوم بدأ أنا شو نقول، إذا كان في دولة واعية وفي مسؤولين واعين رب ضارة نافعة. اليوم السنة
0: إما لدرجة أنه تقعد الماء مقصوصة 3 أيام 4 أيام،
1: 3 ولا 4 أيام مرانا قلنا أنا في يوم ما بين 19 و 22 جام في مذكر مليح عاصفة هاري اللي ضربت 10 المدن الولايات الساحلية، وصبت أنا ذاك حوالي كي قيمتها لقيتها 10.5 مليار متر مكعب. كي كلموني في الإذاعات تقريبا أنا الوحيد اللي نزلوا علي في فيسبوك قالوا متشائم لمطبق صب، وقلت راهو لا نتوقع الصيف باش يكون آمن، لأن القضية مش في ندرة المورد أو توفره، راهي ثم قضايا أخرى أعقد، هي البنى التحتية، هي اللوجستية، هي ارتباط بقضايا أخرى.
0: وأزمة ثقة التونسي في المياه العمومية،
1: ما حسناش مياه الحنفية التونسي مش باش يشربها، وراه التونسي يتعارك على دبوزة ما لأنه قرر أنه ما عادش يلتجأ لتلك الحنفية،
0: ما عندوش ثقة في المنظومة العمومية.
1: وبالتالي المنظومة بتاع الحنفية منظومة المياه باش ترجع الثقة هو أنه يعلن خطاب رسمي رانا مستعدين في 3 سنين جاية على الأقل نحسن 30-40% من المياه، هكاك يولي بدينا رانا نجم نواصل، لكن ما يخرج شيء، ما ثماش ايش نجم نعمله في المستقبل. حكومة كاملة بعد شهرين ما خرجتش أصلا، ما عملتش ندوة صحفية، عملت لتادي ليو، لماذا؟ شنو الأسباب؟ شنو اللي ناويين نعملوه؟ كيف نستطيع أن نغير من مجرى الميزانية العامة للدولة أصلا؟ اليوم ثم فلوس مخصصين هالقضايا نجم تكون ثانوية، أنا هو الأهم الماء والضوء. اليوم هل أنه نحن مستعدين نجم 2027 ننجز 3 محطات بطاقة 1400 تنجلنا 1400 ميجاوات لحاجتنا العام الجاي؟ اليوم نحن تقريبا عندنا حوالي ما بين 1000 و 1200، العام الجاي نجم نكونوا 1400 نقص، هل أنه مستعدين؟ هل أنه اليوم سهل باش تعمل محطات معناها في ظرف أقل من عام؟ وبالتالي اليوم الـ الـ الـ القضية هي معقدة وتتطلب عقل سياسي أولا منفتح يتحاور مع الناس، إيجا نتحاور ونتناقشوا، خذوا منا ولا تأخذوا علينا سيدي.
0: ممكن الحلول حسين الحيل، خاطر ساعات كي تشوف المشهد تقول هذا المشهد الحقيقة رجعنا إلى سنوات وراء، معناها بأزمة المياه المعلبة، بقصر الماء، بقصر الضوء. لكن توس يسأل هل ثم ضوء في الثنية ينجم تتبدل المشهد إذا كان توفرت إرادة وتوفرت قرارات بالحق؟
1: وإلا المسألة مش تقنية، المسألة مش تقنية، المسألة سياسية. تم إرادة سياسية وقناعة سياسية بأن هنالك أزمات هيكلية وسياسات خاطئة وأوامر وقرارات خاطئة. هذا يلزم نحوهم
0: إذا واحد
1: نفتح حوار مجتمعي نمشي لطاقات التوانسة الكل لأنه معيين بالمسائل رأوا الكهرباء والماء يعني التوانسة الكل رأوا أنا يلزمني نتفاوض مع الصناعي وصاحب النزل والصحافي
0: عاشوها عاشوها أما صيف هذايا صيف 2026 صيف لا ينسى بحاجة.
1: لا ينسى ورأوا اليوم رأوا إذا كان ما نتحركوش رأوا اللي بنيناه في 50 سنة في جلب الاستثمارات والصناعيين رأوا حل عينك همضها تلقى الناس رحلت الصناعي راهو يمشي يستثمر في مدينة رأس المال ليس له مكان
0: فما حتى وصلت انه الاتهامات للمؤسسات كما ستي وكما سوناد انه هي مش قائمة بالليزم تقوم به حتى نتجاوز هالقطاع
1: القضية مش تقنية ولمؤسسات مكلفة بإنجاز مهام وعندما تكون ما عندهاش الإمكانات بالضرورة توا اسك السوناد كمؤسسة خدماتية كلفت من 1998 بإيصال الماء الصالح للشرب في المدن راهي باش نكونوا واضحين كي ما تعطيهاش انت الامكانيات الماليه وتقولها رسميا امشي ابحثي على توازناتك الماليه اش تعمل ما هو سياسه التقشف ما هو الخدامه اللي تخرج معاش تتعوض مئات خرجوا ما تعوضوش وقت توصل اعطاب ما عندكش سياره باش تمشي تعاين وتصلح هذا الكل مو على حساب شنو مو ثم هدر مائي وقت ما تعطيهاش الامكانيات الماليه اللازمه باش تبدل القنوات على مراحل القنوات يقعدوا يترلوا بالعام العام شنو وصلنا قنوات باش يولوا 20% منهم 20% منهم راهم 11000 كيلومتر
0: حتى سونيت في رابوراتها ما ندخلوا
1: واضح عندنا هدر ب 25% ثم مدن ولايات كما دابس مثال الهدر يوصل 50% اش معناه على كل 100 متر 50% يضيعوا ونحن دوله نعانوا الشح المائي اذا من الأجدر قبل ما نمشي لتحلية مياه البحر نصرف فلوس باش نصلحوا القنوات وننقصوا من الهدر وننقصوا من الضياع ورانا تلقانا كاكا بالطريقة ديكا ربحنا ربحنا ما ربحنا عدم انقطاعات ربحنا الديورابيليتين تاع البروفيزيون مو اونو شفت قداش معناها تروازونا نخدموا خدمة نحس رواحنا أنه ربحين كذلك نحسن أنا في نوعية مياه الشرب كأني زدت للعائلة التونسية في الشهر 150,000 من غير ما نعطيه
0: وهي المعادله لانه توا اللي قاعدين نشوف فيه انه ثم حتى ومضات تسعى وتقول انه المياه الشرب معناها تنجم تشربوه لكن مش هذاك واقع الحال لانه التوانسه ما قدروش يثقوا في كونه انه يشرب ما يتشربش من معناها حتى بالتجارب معناها
1: مش تشربش جزء كبير من العائلات ما يطيبوش بها اصلا رغم اني انا ما عنديش مشكله معناها طيب الماء الماء كي يتغلى ما عادش فيه اشكال وهو راهو بكتر اللي يجيكم امن قلت لك انا وين وصلنا مش الدعوه في لحظات الازمات انا نقول اليوم اصبحت ازمه هيكليه معقده قول ديناج وقت نوخر وقاعده تكبر وحلها يصعب ومكلف على المالية العمومية هذه المالية العمومية اللي تعني أزمات هيكلية إذن كل ما تأخرنا كل ما عاندنا وأنا أنا متأكد باش يصير كل عام اللي فات يفوت الصيف ترجع حليمة إلى العادات القديمة نعمل مجلس وزاري نحن عملنا مجلس وزاري لمياه الشرب في الصيف 9 جوان اللي هو نورمالمون نستعدوا في جان في لا نستعدوا للخريف يوم 20 أوت 20 أوت دجاء أمطار الخريف بدت تنزل دونك حتى الحكومة تجتمع وتأخذ قرارات ديما في الوقت الغير مناسب اللي دليل واضح على أني مجرد عملية روتينية لا مش ما ثماش جدية
0: مش استراتيجية
1: لأنه نحن نورمالمون كنا قرينا حسابنا في الماء والضوء من جانفي كنا نستطيع وكانت التقارير التشخيصية موجودة الإدارات في التستيق نعطيكم خبر 7 فيفري 2024 الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تراسل رسميا الحكومة عن طريق وزارة الصناعة تقولها من هنا ل 2026 نحن بحاجة لإنتاج 1000 ميجاوات جاك الرد في صائفة 26
0: بالانقطاعات اللي صارت
1: نسكت وكهو
0: نبهت تكستيق بمعنى آخر
1: قبل عامين 7 فيفري 2024 إذا الستاج وإطاراتها وإداراتها العامة فاهمين إيش يعملوا ويعرفوا مهامهم هم عندهم سلطة إشراف وأنا من نقول لازم يتغير قانون 89
0: في علاقة؟
1: في علاقة بتسيير المؤسسات اللي عندها الدولة مساهمة فيها، وأن تولي قرارات مجلسها الإدارية مستقلة وحاسبها على النتائج بتاع 4 و5 و6 سنين، وأنه تسمية الإدارات العامة يكون على أساس برنامج ثلاثي أو خماسي كما الدول الكل، ومش على أساس أنت تنتمي ولا لا تنتمي، أنت معايا أو ضدي.
0: مخطط أهداف،
1: مخطط أهداف نحاسبك عليهم بعد، وبالتالي ندخلوا في ميكانيزم بتاع إبداع وإنتاج واجتهاد. هذاك علاش اليوم شفتوا كي نجدوا الماء الضوء، نجدوا القوانين، نجدوا منظومة كاملة، نوصلوا إلى أم موديل معناها بوليتيكو إيكونوميك يلزموا إن رفونت توتال.
0: ويصير ويظهري ثم الدول الجيرانة
1: شيء نورمال
0: مشيت في هذا،
1: مشيت ومشيت ومشيت وصبرت على روح. نحن مصبروش، أنا ديما نقول الجماعة ديما سيد حسين الحيدي شنو الحلول العاجلة؟ يقول دي قضايا ما مش حلول عاجلة، راهو مش نقول لك ابني أنباسان ونكرع، لا، هذه قضايا تتطلب وقت، دراسات، تفكير، تمويلات وتمويلات رزينة.
0: في التجارب المقارنة سي حسين، ما على الأقل في جيراننا مثلا، في شنو مشيو بالضبط كاستراتيجية لحلول أزمات المياه؟ لأنه هو
1: توفير التمويلات أولا، التخطيط الاستباقي وإعطاء الأولوية في التمويلات. اليوم تقريب مياه الشرب مش أولوية في تونس، مش أولوية، ما خصنا لهاش، لأنه أنا كذار علاش استاجد ما تقصش على الوتلة وتقص على المواطنين في المناطق في المناطق السياحية؟ علاش راهي ماشي تحب السواح
0: وصلت قصت على برشا وتلة تقص عليهم
1: في الضوء ذاك
0: في الضوء،
1: أي أما الماء علاش؟ أنا أسأله فيه قلت له بسيطة جدا، استاجد حولت العطار المترو كوب للوتيل دينارين و50، المتر للمواطن 200 ملين. انا قالوا لي ابحث على توازناتك الماليه، كيفاش باش نحققها؟ نمشي لي بون اي لي غران كليون، واضح. دونك مهمتي كمؤسسه عموميه باش تقدم خدمه لياه الشرب، حولتني انت كدوله حولتني الى عطار باش انا نلم. واحده اثنين، فلوسي عند المؤسسات والوزارات 800 مليون دينار، عند 2.05 مليار دينار ديون ستيك لدى المؤسسات العموميه والوزارات. وتحب تحب المؤسسه دي بزوز 2 مليار تنجم تاسس، نجم تعمل تروا سنترال بالفلوس اللي عند المؤسسات.
0: لكن تقعد اذا ثم اسماء اخرى اللي هي اليوم جزء كبير من انتاج الطاقه من الغاز الطبيعي،
1: ما ثماش مشكل. هذه خرافه انه ما عندناش فلوس ونشتري.
0: لا لا، في الاخر انت تنتج في طاقه من الغاز الطبيعي اللي تاخذ فيه بارتفاقا من الجزائر، يلزمك تحقق نوع من الاستقلاليه اذا انت نفسك.
1: لا، هو راهو كيما اوروبا كتجيب الغاز من روسيا ولا من دول الخليج، لكن ما عندهمش مشاكل نتاع طاقه.
0: في وقت ما في حرب روسيا واوكرانيا،
1: حرب، نحن في حرب
0: والله المشهد اقرب.
1: ولا هذاك علاش قلت لك احنا اليوم نحن كنا ننجو ولا لا؟ كنا ننجو الضوء، وكنا ننجو الضوء كفاياتنا، وكانت عندنا الانتر كونيكسيون نحتاجوا له في ليزور دو بوينت في الصيف. اليوم على امتداد العام ناخذه من عند الجزائر وحده، وهذا يراه قرار من 2013 و14.
0: مش معقول هذا، مش تعيش انت اليوم،
1: مش معقول انك تربط دوله بدوله اخرى. انا نلتجئ لك في ليزور دو بوينت كما اي دوله، الانتر كونيكسيون في اوروبا راه معروف الدول جي. اما اليوم كتقص على مؤسسه عموميه الاستثمار، كأنك أنت دولة قلت أنا باش نقعد ديبوندون ناس أخرى، وهذا قرار سياسي تحاسب عليه من اتخذه. وهنا نرجع للسياسات 2015-2016 قضايا الضوء، نفس الشيء قضايا الماء. قضايا الماء ما زلنا كلاسيكيين، أنا باش نعملوا 4-5 سدود. أنت اليوم عندك تجربة في السدود، تمر بتحولات مناخية كبيرة. نحن تتبخر من سدودنا 750 ألف يوميا مترو كوب،
0: تفكر
1: ما يشربوه التوانسة.
0: فكر في تجارب أخرى،
1: إيجا نفكر في تجارب أخرى. راي دول أمريكا من عام 90 تخلت عن السدود الكبرى. إيجا نشوف شنو لي سوليسيون كي صدافت على الواقع التونسي. نادي البحث العلمي، نادي ليزانجينيور، نادي الأساتذة، نادي إيجا نشوفوا نحن القيروان كي تشوف فيها المطر قداش نجمو، وين نحطوه في القصرين، وين نحطوه في قفصة حملة انت عم طر، وين نحطوها اليوم؟ أكبر الكميات من 20 أوت اليوم وين؟ القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، سليانة، وجزء من شمال قفصة. هذه كلها موارد
0: حتى تكون عندك أمن مائي، أمن مائي وطاقي باش تنجم انت تتجابه التغيرات المناخية اللي تصير والأزمات اللي تصير.
1: يجمك يكون عندك قدرة على أنك تستبق وتحضر استثماراتك قبل. والاستثمارات راهو سنترال الكتريك 5-600 مليون دينار، سدود وإنجازات نتاع قنوات 3-600 مليون 700 مليون دينار. إذا هذو ما تحضرهمش في أي أزمة أحفر، لا لا لا لا، هذو ما التخطيط مسبق
0: لسنوات
1: لسنوات، ونتخلص من العقلية الكلاسيكية. أنا أقول الإدارة الفلاحة هي إدارة كلاسيكية ما زالت عايشة زمن الستينات والسبعينات، مقارباتها الكل، وكأني ما زالت ما خرجتش من الموديل بتاع الحرشاني.
0: غير المقارب،
1: غير السيستم، غير المقاربة، انفتح تو تلقى مئات حل.
0: حسين رحيلي نشكرك برشا دائما،
1: شكرا
0: الخبير في الموارد المائية والتنمية، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا، شكرا صالح في الاخراج، احمد في الاخراج الرقمي، وخليل في الاعداد. تحياتي لكم يوميا، واحد من الناس من الاثنين للجمعة، بس من الليل 9 متاع الليل.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: سمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي بعد ظهر اليوم تصنف ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر ظهور خرائط رعدية محلية في نهاية اليوم بداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية خلال السنة الجامعية الجديدة 2026-2027 ستبلغ أكثر من 186 مليون دينار لفائدة ما يفوق عن 155 ألف مستفيد مقابل 170 ألف مليون دينار لفائدة 142 ألف و53 مستفيدا خلال السنة الجامعية 2025-2026. محمد علي النفطي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد بالقاهرة اليوم أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الرهينة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. والنفط يفيد لدى ترأسه أعمال الدورة 166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. في تطورات الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن سلطات الاحتلال ستسمح ولأول مرة منذ 7 أكتوبر بعودة زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جرودنبرغ يحذر من اتساع نطاق النزاع في اليمن جراء هجمات الحوثيين على عدة جبهات، فيما دعا نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان الأمم المتحدة إلى إدانة صريحة لما وصفه بالاستهداف العشوائي للمدنيين. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستهداف مبيعات شركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل بضع ساعات من فرض كندا رسوما جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين. وترامب يقول إن شركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات لن يسمح لها بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ بالتصنيع في البلاد، مضيفا القول إذا أرادوا سوق فعليهم أن يصنعوا هنا وأن يتوقفوا عن معاملة أمريكا وكأنها حصالة نقود وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء. في تونس.

0: يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم، هذه بنة لفام كالعادة معاكم. نفتتح الجمعة برشا بونيمور، برشا موزيكا، وين ونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شوف، راهو أصعب نهار من الجمعة وفات، حتى سي نهار الاثنين كملناه ريك الناس بوم كلاسي آفر كلاسي نهار الاثنين.
1: إيش خير يا طليان؟
0: الحمد لله أمورنا مريك لتوا، مازلتنا باقي الجمعة وإن شاء الله يا ربي تتعدى بالخير وبالعافية عليكم أنتوما، وفيها برشا برشا فرحة وبرشا راحة. مش هكا اسمعني نعدي وكما هي، الحمد لله تقسم ويتي بون على حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بارتير من نهار الخميس فما شويه تقلبات جويه باش لافونغوم تاع الشتاء، دونك انا من توا نفهم روحنا باش نريقلوا امورنا.
2: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيد يا ربي زيد،
0: ان شاء الله يا ربي يرحم
2: صافه العام عامنا،
0: ان شاء الله ربي يرحمنا يا ربي، وان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله ديما متفردين. الفايده صديق، السلام عليكم، سيسوا روحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الكياس. انا معاكم، انا نونسوكم من توا حتى نص الليل، برشا موزيكا، برشا بونيمور زيدا، وبالمعلومات المفيدة. وعندكم من بعد كيف كيف الموزيكا تختاروها انتم على واتساب موزيكا فيم 23 500 و13000، تختاروا البلايليست نتاعكم. يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزيكا فيم، عندكم بلاي ديديكاس، فرح، عيد ميلاد، خطبة، من توا
3: خير في كل شيء. الله يصلي على النبي.
0: الفايدة انتم موجودين معنا، لا ديديكاس زيدة والفرحة، وعندكم زيدة الربح والكاش 23 500 و13000، زيدة يربحكم الفلوس، يربحكم فوك بلاستيك. من توا تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000، اول واحد باش يبعث ميساج على واتساب باش يشارك فوك بلاستيك عنده لانديس لولاني بلاش. لاند

0: ايوب اللي راجع معانا من نهار الخميس. ايوب مواصل يوم 300 دينار في فك بلاستيك، انت تنجم تفكهم 300 دينار، تنجم اليوم بالانديس هذاك تلقى روحك داخل عندك الاجابه من غير ما حتى تخمم.
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: ايش قالك فيها سيد الحكم؟ ريت بيا 23513000 واتساب فوزي كفامي ربحك 300 دينار بعد شويه في فك بلاستيك. اما عندكم زاده التحدي اللي اليوم الحقيقة بعد جمعة محترمة نلقاو روحنا نهار الاثنين. شوف سيدك شنو تنجم تربح
1: في فيك وعشيف.

0: 600 دينار على 71113000. كلامنا من توا تلقى وائل عودة وائل في استقبال تليفوناتكم على 71113000. تعرفوه وتحبوه ديما تكلموه وائل دوك من توا تلقاوه في استقبال تليفوناتكم على 71113000 باش تربحوا معانا 600 دينار في مينينو التحدي بقدرة ربي الفلوس تكون عندكم انتوما وبقدرة ربي تربحوها كسيد الحكم ما تخليهوش
1: عليهم جايبة هي فما قانون في البلاد راو
0: اسمعني ما ردوا بالكم منه راو ساعات يبدا اموره مريقله وساعات راو اذا كان يلقى شكون يتحداه هكا وكذا تولي اموره مش هي
1: يا اخي خلاص من عقلك ولا شبيك
0: لا انت

0: 500 و13 ألف برشا ربح وبرشا كاش وبرشا فلوس. والموزيكا ديما كالعادة في بنت لفام نسلم برشا على كم الفريق معنا ليلى زياد الغربي في الإخراج وطارق في الديجيتال ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. وإحنا كالعادة عن دماغ الجمعة بالموزيكا.
1: اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين
0: الموسيقى وبرشا شو وبرشا جروب لقيقة في بنت لفهم تستنى فيكم وربح والكاس 600 دينار في نينينو على 71 113 ألف وفك بلاستيك على واتساب موزيكا فهم 23 500 113 ألف. نبدأ مع جينتون أوستن ميلز جينجو.

يخليها من أنجح أعماله بعد وفاته. أما السر متاع اللحن الحزين والهادي هذية توتون غاردون لي بوب هو أنه مأخوذ من غنية قديمة برشا من السول.

اللحن اللي نسمعوه في غنية Do For Love، خاصة الميلودي متاع الكيبورد اللي تتعاود، أصله جاينا من غنية اسمها What You Want Do For Love للمغني الأمريكي بوبي كاتوال اللي خرجت عام 78. الغنية دي من الألبوم اللي عنده نفس الاسم، وهي من أشهر غنيات البلود آيد سول والجاز فيوجن، وهنا البرود متاع سول شاك وكارين اللي خذيه والإنسترومنتال اللوب هي جسمه اللي تسمعوا فيها، فيها صوت الكيبورد والبراس عملوا بيه سامبلينج وزيدوا درام بيت متاع الهيب هوب باش يسمعوا اغنية جديدة. كالعادة زيدون يسمعوا مع بعضهم.

تم خدمة كبيرة جستمون صارت سورتو في غنية توباك لو ليجندير توباك اللي غادرنا بكري برشا برشا برشا الحقيقة غنيته نون سولمون انه بون وات يو ونت دو فور لاف توقع تدور ياسر على ريزو سوسيو الناس الكل رجعت تسمع فيها الغنية بورتون راي خرجت عام 78 لكن زاد لو سامبلينغ اللي صار في غنية توباك دو فور لاف جستمون الحقيقة خلينا نشوفوا كيفاش غنية تعديت من الجو الرومانسي الكلاسيكي حاجة في السول لين وليت القلب متاع غنية دو فور لاف التوباك يلا من السول مشينا الهيب هوب اما النغمة الأصلية هي

0: سامبلينج
1: على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. تبعثونا مساج باش تاخذوا لانديس لول.

ننسى اللي كان على موزايكا فام توصلنا للتسعة واثنين وثلاثين دقيقة. انتم تنجموا تربحوا معانا 600 دينار فيني ميني نوع تحدي بعد شوية على 71,113,000. تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعة وتربحوا الكاش وتربحوا التحدي كونتر سيد الحكم. اما خلينا نحكيوا شوية تكنولوجيا توت سويت كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال

العالم الأسرار ونكشفوا لكم حاجة ما تعرفوا هيش في جهاز موجود تقريبا في كل دارة وكان الحقيقة موجود في كل دار توابون قص على الأخر اللي هي الامبريمونت. الجهاز هذا عنده لغز مخفي ما يعرفوش برشا ناس اللي هي أي ورقة تطبعها نجم تكون هي البصمة متاعك اللي تكشف شكون أنت بالضبط وين تبعتها ووقتاش. يزعم كيفاش الطبيعات هذية تتجسس على كل ورقة تخرج منها وشنية الخطورة اللي مثلها هذا عن الناس اللي تحب تفضح الفساد. قبل ما نوصلوا للطابعات الحديثة يلزمنا نرجع بالتاريخ متاع التكنولوجيا هذية. من أول الجوتنبرغ بريس في القرن 15 كانت الطباعة عملية ميكانيكية بطيئة برشا والهدف متاعها كان نشر المعرفة. مع ظهور التايب رايتر في القرن 19 ولات الطباعة عملية شخصية لكنها ديما تعتمد على الحبر المباشر على الورقة. في السبنتيز ظهرت الطابعات النفاثة للحبر نعم ذاك الجي دونك انكر جيت جستمون الانك جيت اكزاكت والليزامبريمونت لازيغ وهنا ولات الطباعة سريعة للوان أدق والأسوام تحت برشا. التطور هذا خلى الليزامبريمونت تولي جزء أساسي من أي بيرو لكن في العصر الجديد هذايا بدأت تدخل تقنيات سرية تخلي الورقة ما عادش مجرد ورقة وتولي وثيقة تجسس. السر هو في تقنية اسمها دوت ماتريكس أو النقاط الصفراء. داير قاعدين نشوفوا في التصوير على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام ولكنكم قاعدين تسمعوا فينا في الراديو بعد تلقاو الريبلاي على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام. إبان الماجوريتي متاع ليزامبريمونت لازير ولا حتى ليزامبريمونت نورمال اللي فيهم الكراتش جوستومون عندهم وظيفة مخفية. حاجة تخلي الامبريمونت تزرع نقاط صفراء صغيرة على الورقة ما تتشافش بالعين المجردة لكنها تتشاف تحت ضوء أزرق أو مكبرة قوية برشا. النقاط هذوم يشكلوا كود فيه التفاصيل الكل النميرو سيري متاع الامبريمونت والوقت بالضبط اللي طبعت فيه الورقة هذيك وهذا يخلي السلطات ولا أي جهة معنية تنجم تعرف الورقة هذية خرجت منين شكون هما الناس اللي خرجوها واللي طبعوها اكزاكتومون بالضبط.

اللي تكشف الفساد او اسمهم لي لونسور دالرت. في برشا حالات فساد الناس تضطر انها تطبع وثائق سريه باش تفضح الحقائق وتكون حريصه انها ما تخلي حتى اثر وراها، لكن الكود انفيزيبل هذايا ينجم يفضحهم في ثواني ويكشف الهويه نتاعهم، وهذا يخليهم عرضه للمساءله او للمخاطر الشخصيه. هذا ورينا انه في عالم التكنولوجيا حتى ابسط الادوات اللي نعمل اللي نستعملوها كل يوم حاجه ما خممنيش ان تنجم تفضح شكون نحن وقتاش كيفاش من ورقة، معناها تنجم تكون أداة مراقبة قوية من غير ما نفيق بها. لذا المودور دل اليوم هو ديما رد بالك من كل ورقة تطبعها.

ماي بريث. نسلم برشا على زميلي مالك العوني اللي يحب برشا برشا ذا ويكند. سلم عليك برشا يا مالك. عرفنا على كلتشر نتاع ذا ويكند اسمه في بنت لافام. توا 59 دقيقة ونحن معاكم موجودين وفرحانين ومتواصلين معاكم بالديديكاس زادة. اي نعم، على خاطر تنجموا تبعثوا لنا على 23 513 الف ديديكاس نتاعكم.

0: تحياتكم كلها فرحة، وإن شاء الله يا ربي تفرحوا العائلة زادة على قريب عاد بالبابين، وإن شاء الله ربي يسهل، وإن شاء الله زادة أنتم تعيشوا مع بعضكم كان بالفرحة وكان بالمودة، نوسعوا بين على بعضنا ونكونوا زادة فرحانين اللي نحن موجودين مع بعضنا، والحمد لله يا ربي اللي مع حبيبكم ومع أصحابكم، وريد أصحابكم الكل يتمنوا لكم الفرحة، وديما المحبة تكون متواصلة، وأنتم زادة موجودين معنا. تنجموا تبعثونا اقتراحات موسيقتكم على 23 513 ألف واتساب موزايك فام. أما زادة كي بعثتونا مساجات شاركتوا معنا، وتوت سويت فوق بلاستيك
1: فوق بلاستيك
0: فوق بلاستيك. اليوم 30 ثانية تنجم تربحكم انتوما 300 دينار. هل يا ترى اليوم أيوب يواصل معنا وأيوب يكمل بال عرفت ستريك متاع الربح متاعه؟ هذا نشوفه. أيوب شنو حوالك؟
2: أهلا بيك على السلامة.
0: صباح شي الأمور؟
2: والله الحمد لله.
0: هاي بزعم اليوم كيما تعرف. اسمعني واحدة ذيك راهو نهار الاثنين. شوف انا ديما نقول ما دمنا سافا تو تقابلنا في بنت لفين معني سيبون نهار الاثنين وفاء تو مازال قدامنا نهار كيف سيبون الحمد لله يا ربي. امام زعمة يا ايوب تكمل تواصل بالانرجية ذي وتتشبث ببلاستيك زعمة؟
2: وانا مازلت متواصل ديما موجود ديما حاضر.
0: هاي بيه امشو شوفوا كان اليوم ايمن زعمة اليوم ايمن يفك لك بلاستيك ولا ايش احوالك يا ايمن؟
3: الحمد لله يا اخوي الحمد
0: صفاء
3: لله.
0: الامور باهية؟
3: الحمد لله يا اخوي.
0: هاي بيه اليوم ايمن وايوب هل يا ترى شكون فيكم اليوم بشير بحت 300 دينار؟ يلا سلموا على بعضكم. يلا
3: سلام اخوي. عالسلامة اخوي مرحبا بيك. عايش خويا مسنا سلام مربوحة خويا الوالد
0: ان شاء الله خير. اي الروح الرياضية حاضر وديما موجودة اكيد. هيا ايوب وايمن خليني افكركم بقواعد لعبة فك بلاستيك. 30 ثانية اليوم عندكم 30 ثانية نجم تربحكم 300 دينار، و 30 ثانية ديما نختاروا فيها زوز خيارات، الخيار السهل والخيار الصعيب. الخيار السهل واللي ليزانديس نتاعو يكونوا سهلين برشا ديما يكون وقت اللي زوز تختاروا انكم تواصلوا، كيما ايوب مختار انه يواصل معانا ديجا من نهار الاربعاء. ايوب اليوم يلقى روحه يلعب على 300 دينار، اما زاده مرتاح على خاطر ايوب ديجا كي هز علينا تليفون وقال على السلامة ديجا اشترى الكنيوت عنده، معناها اليوم ايوب حتى لو كان لا قدر الله ما يطلعش شنو باش نقترح عليه يروح ب 150 دينار مضمونين مريقلين حاصلين جوهم به. هذايا في حالة انه لا قدر الله ما يطلعش شنو نقترح عليه، ولكن زيدا ينجم يواصل معنا ويربح ويكمل على 400 500 مليون زوز ملايين وين ما توصلوا فك بلاستيك، وين ما ديما يواصل معنا الربح ديما موجود. اما زيدا فما الخيار انه اختاروا انكم ما توصلوش تقول يا كاو يزي فيها في بركة او كان ربحت اليوم هاني روح ب 300 دينار، ما ربحتش للأسف الروح يدي فارغة. ولكن يا أيمن اليوم فما انكونفينيون راهو وقت اللي تقول لي اني ما نوصلش. الانكونفينيون هو انه حتى لو كان طلعت شنو باش نقترحوا عليك بصحيح راهو ما تروحش ب 300 دينار على خاطر عندك ايوب ديجا باش تقسم معاه الكنيوتا. يعني في حالة انك ايمن اخترت انك ما توصلش وربحت راهو باش تروح انت ب 150 دينار وايوب ب 150 دينار. شوف انا نتصور النجم نواصل والنجم نكملوا بالكدا اسمعني ما نجم نطمعوا فيما اكثر الحقيقه ما نعرفش انا هكا نقول، ولكن ديما يبقى الخيار عندكم. ايوب قلت لي مواصل.
3: انا خويا مواصل.
0: ايمن
3: معك خويا معاك
0: مش تواصل هكا هاو باهي باش. ايوب وايمن مواصلين، ولكن لانديس لولاني ديجا عند ايمن اللي بعث لنا الميساج هو لولاني على واتساب وقت اللي قلت لكم في اول ايميسيون ديما 23 513 ألف هي الطريقه اللي باش تشاركوا بها في فوك بلاستيك، واول واحد فيكم يبعث لي الميساج يلقى لانديس لولاني حاضر عنده. معناها ايمن دوا باش نقول لكم قداش عنده لانديس ديجا. ايمن ديجا عنده لانديس دوا تقريب قديش نص ساعة أكيكا خلينا نقوله نص ساعة ديجا عنده أيمن لانديس. أيمن شنو لانديس لولاني
3: نقوله معنا مغني أجنبي معروف.
0: أوكي أونك ديجا مغني أجنبي معروف هذي لانديس لولاني. وخليني أفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا بيتا دونك نحكيو ديريكتو من التليفون كيف ما نبدأ ونجاوبو كان ما نقوله 3-2-1 انطلاق. اليوم القرعة قالت انه ايمن هو اللي بشي يبدأ لولاني يجاوب دونك يا ايمن رد بالك تجاوب وقت لزانديس لما نقوله 3-2-1 انطلاق وقت تبدأ تجاوب ايمن عندكم 30 ثانية اتوغ دغول ايمن ايوب ياما تعطيوني ديريكتو من الاسم متاع الفنان والا تسألوني اسألة انا نعاونكم باي والا لا. اما حاولوا في اسرع ما يمكن وقت على خاطر عندكم 30 ثانية اكهو باش تطلعوا الفنان متاع اليوم. واضحين قواعد اللعبة ايوب وايمن؟ اوكي يلا حاضرين برجلين
3: حاضرين
0: اوكي يا سيدي لانديس لولاني ديجا عند ايمن اللي هو فنان مغني اجنبي معروف يعني مش كان فني راهو مغني او سهلنا لكم الحكايه لانديس الثاني يقول هو المغني هذايا صحيح هو معروف برشا اما زيدا كان موجود في تونس يعني جاي عمل ان كونسير في تونس ولانديس الثالث والاخير هو انه الفنان هذايا موسيقته ديما تسمعوا على موزايك اما زيدا الموسيقى نتاعو ايقونيه ايكونيك معناه ما فماش بلاد في العالم ماهيش معروفه موسيقته راهي ضاربة ضاربة ضاربة بالكدير بالكدير نعود لكم ليزانديس هو مغني أجنبي معروف هو مغني معروف برشا وموجود هنا أما معناها جي كان جاي لتونس وموسيقته راهي أيقونية معروفة معروفة وهو سيد الحكم يزيدكم أنديس رابعة سيدي هاي يحب يزيدكم أنديس رابعة قال لك راهو الموسيقى متاعو قديمة معناها ما هوش فنان جون تاو دونك أنديس باهي من عند سيد الحكم اللي قال لكم راهو ديجا الموسيقى متاعو قديمة دونك هكا باش تفهموا رواحكم اللي راهو ماهوش فنان جديد زعما شكون الفنان هذايا خلينا نتعرفوا ونشوفوا أيمن باش يبدا معانا بعد 3-2-1 انطلاق يا الكرة عندك أيمن شكون؟
3: مايكل جاكسون
0: مايكل جاكسون يا أيمن والله ستي باي فيدون والله بالحق ستي باي فيدون هو كان سهل تسمع كيفاش تبع الفتلة ديجا أيمن وطلع الشخصية نتاع اليوم أيوب كان في كانت فكرة موجودة ولا لا؟ مبروك عليك يا أيوب 150 دينار خاطر اخترت انك تواصل معنا ان شاء الله مبروك يا أيوب وهذه فوق بلاستك شوف سهل على

ايمن، هذا اللي باش نعرفوه غدوه. احنا مازلنا واصلين معاكم حتى نص الليل، نخليكم توت سويت بعد شويه مع موعد الرياضه سبور اكسبريس فهمي البرهومي، ولكن توت سويت موعد الاخبار مع سيفتي المهريه. مزيكا فهم.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجان تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة سهلول من ولاية سوسة. ومصدر أمني وضح لموزايكا أن العملية جاءت إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، حيث أتمت مداهمة منزل مشتبه به ما أسفر عن حجز 500 جرام من مادة الكوكايين وصفحتين من السطلة إلى جانب كمية هامة من أقراص ليريكا. كما تم الاحتفاظ بأشخاص يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، في حين لا تزال الأبحاث وتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باريانا تعتزم تنظيم خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي تضمن من ولاية أريانا. والمندوبية توضح في بلاغ لها أصدرته اليوم أن الخيمة الأولى تنتظم يوم الأربعاء الموافق للتاسع من سبتمبر الجاري أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من الساعة 9 صباحا وإلى حدود 12 ظهرا، فيما تنتظم الخيمة البيطرية الثانية يوم الخميس 10 من سبتمبر الجاري أمام منتزه التضامن في التوقيت ذاته. تطورات الشأن الدولية، القناة 15 الإسرائيلية تفيد نقلا عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا غدا عن حزمة عقوبات ضد الكيان الصهيوني ستشمل حظر التعامل مع منتجات المستوطنات. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن حاملة طائرات جورج بوش تواصل دعم تنفيذ الحصار المفروض على إيران في بحر العرب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد وصول وفد قطري رفيع المستوى إلى طهران وعقده مباحثات إيجابية مع وزير الخارجية عباس عرقجي لخفض التصعيد الإقليمي وصياغة التفاهم النهائي المخصص للملاحة بمضيق هرمز. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن فاتورة الحرب التي بدأتها إسرائيل في المنطقة لا يدفعها الإيرانيون ودول الخليج فحسب الجميع، مضيفا أن أكاذيب الاحتلال وتحريضه المستمر قوضا جهود اتفاق إسلام أباد. ختاما، برونو رودريغاز وزير خارجية كوبا يقول إن بلاده لا تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة حاليا ولا توجد خطط لبدء مفاوضات مستقبلية في ظل ما وصفه بالحصار الخانق الذي تقول هافانا إنه تسبب في خسائر اقتصادية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الماضي. في التوقعات الجوية اليوم غد طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة والحرارة في استقرار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام فونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: في تونس تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس موزايكا فام.

0: الناس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم. بعد شوية نحكيه على مواعيد الأندية التونسية في إياب الدور الأول من تشامبيونز ليغ والكأس الكاف، لكن البداية تكون مع لؤي بن فرحات اللي يختار اللاعب بألوان المنتخب الألماني، وباش يكون على ذمة منتخب ألمانيا الأقل من 21 عام في فترة التوقف الدولي الفترة الجاية. لؤي بن فرحات اللي سبق له تقمص زي المنتخب الوطني في الشبان، وكان حاضر زاد مع منتخب الأكابر في المباراة الدولية الودية ضد هايتي، ورفض المشاركة في كأس العالم، وتأكد الأخبار اللي اختار ألوان المنتخب الألماني باش يكون موجود معك كما قلت في فترة التوقف الدولي. إسماعيل الغربي تم اختياره من قبل جماهير ليغانس كأفضل لاعب في الفريق الأسبوع الثاني على التوالي. إسماعيل الغربي مع فريق جديد ليغانس في الدرجة الثانية الإسبانية شارك في 4 مباريات لعبهم كأساسي، وآخر 2 ماتشوات لعب مقابل كامل لعب 90 دقيقة. يو على الكورس الافريقيه تشامبيونز ليغ وكاف، نبداو بالتشامبيونز ليغ. النادي الافريقي يلعب نهار السبت 5 بتوقيت تونس في ضد في باماكو ضد جولي بال مالي. الانتصار الذهاب كانوا في الذهاب النادي الافريقي كان انتصر 1-0، ومن اجل تاكيد التاهل النادي الافريقي في باماكو سفر المالي باش يكون على متن طائره عسكريه. في كأس الكاف بالنسبة لترجي جرزيس يلعب نهار السبت ضد فريق ديامبارز السنغالي في دكار. بالنسبة لتنقل الفريق باش يكون على 3 مجموعات، مجموعة سافرت اليوم، مجموعة تسافر غدو، مجموعة تسافر نهار الأربعاء. في المجموعة 22 ملاعبي و10 بين إطار فني وإداري. نذكر أنه ترجي جرزيس فاز في ماتش الذهاب بنتيجة 3-1. النادي صفاقس يلعب نهار الأحد مع الستة في ملعب التايم نبيهيري بصفاقس ضد شوتينغ ستارز النيجيري. مقابلة باش يكون دون حضور جمهور بما أنه ثم عقوبة مسلطة على النادي الرياضي الصفاقسي. نذكر النادي الصفاقسي خاسر في الذهاب بنتيجة 1-0. اتفاق مبدئي بين إدارة الترجي وإدارة النادي القربي على انتقال الموهبة الشابة للنادي القربي يوسف بن سدرين للترجي الرياضي التونسي. يوسف بن سدرين 16 عام يلعب في عدة مراكز في الخط الأمامي، وبالأخص يتقن خطة مهاجم رواق أيمن وأيسر. في إيطاليا كالي ربحت ريتشي 1-0، ودينيزي خسرت قدام لاتسيو 2-1. في إسبانيا تعادل 1-1 بين خيتافي وسيلتا فيغو، وإلتشي منهزم حاليا قدام ريال سوسيداد بنتيجة 2-1. كانت هذه خنشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزيكا فما فنات. خليكم مع يسري في بنتلم.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
0: اريدو

ذي الأحكام على موزيك فام جونا واسمعني موزيكا ذي التونسية ديما نحبوها وديما موجودة في بنت لفام. أما مازلنا مواصلين معاكم في Artist Spotlight. Artist Spotlight.

ارتيست تاع اليوم الحقيقة في ارتيست سبوتلايت، ارتيست كبير، ارتيست مش كبير الحقيقة برشا في العمر، مراو كبير في المسيرة الفنية متاعو. بديل المسيرة الكل عام 99، مش قولك رام عام 99 مش بين مع بيت توتو اللي لير. انا تعرف نقطيها عام 99 معناها عنا 27 سنة من اللي نعرفه. اي نعم، انسان بالحق ارتيست كبير برشا، ارتيست اللي نوصل مو صوته معروف بالكدي، و كان زادا نوميني في تعرف شوف 12 مرة في البريت ووردز على أحسن شانتور بريتانيك، أما زادا مرتين في الجرامي ووردز في الكاتيجوري متاع أحسن بيرفورمانس فوكال ماسكولين في البوب. نحكيو على أن أرتيست اللي كي فريمون ديفلوبي وخلى أن جون موزيكال يتعرف برشا في العالم، اللي هو اليو كي جراج. هذاك علاش يتسمى ويلقب لو روا دو يو كي جراج.

كل شيء في البداية الحقيقة ملي هو صغير يمشي هو وبو سورتو في لي كلوب دو دانس لوكو وين لي دي جي هذيك كانوا يخليوه ياخذ الميكرو كان حاول يبارطاجي لو ستيل ميوزيكال نتاعو بين لونيفير نتاع الهيب هوب ولا نوفيل كولتور كاراج بريطانيك وقتها كان باسيوني برشا الحقيقة بالموسيقى وملي عمره 14 سنة بدا يخدم في دي كومبوزيسيون هكا صغار يسجل فيهم على ديكتافون اي على ديكتافون يحصر من وقتها الحقيقة ملي عمره 14 سنة كان مغروم ياسر ياسر بالموسيقى ايجالمون زاد في ليبوك هذيك كان زاد دي جي معناها ديسك جوكي بون مش دي جي بمعنى توا مي ان ديسك جوكي في راديو بيرات وقتها موجوده لوكال اسمها بيبلز تشويس راديو ستيشن وكان يعدي بلاي ليست ديما في الار ان بي سورتو احسن الكلاسمون ار ان بي بالنسبه لي هو في امريكا بعد بشويه بشويه بدا يتعدل اللسان وبدات العباد تفهم القيمه نتاع صوته هو انا اختي اللي عمره 45 سنه اليوم ومازال مواصل الحقيقه في مسيرته الفنيه اللي كلها تتويجات نحكيو على ان ارتست اللي خلى البصمه نتاعو في عالم في عالم الفن نحكيو على كريغ ديفيد اول البوم الكريغ ديفيد اسمه بورن تو دو ات اللي خرج في اوت عام 2000 ومن بعدها خرج 6 البومات ستوديو خدم مع دي فاريتي دارتيست كيما ريتا اورا ستينغ باستي كانو زيدا بوب سانكلار سيغالا برشا برشا برشا ديسكسي عن كريغ ديفيد نبداو بوكن اواي ارتست سبا

0: Love Craig David في Artist Spotlight. كالعادة دي ما نختاروا لكم أرتيست وشوا متاع الحقيقة موسيقى قليل وين تسمعوها في بنت لفهم.
1: بنت لفهم في الجمعة من 9 لنصف الليل
0: وقيت ربح وكاش وقيت 600 دينار في مينينا. هل يا ترى تربحهم نور ولا ليه؟ مرحبا يا نور.
2: عظيمة.
0: شنو حوالك؟ شنو الأمور؟
2: لبيت الحمد لله.
0: عايز في فورما نور
2: ان شاء الله.
0: حسيتك ايه تو مدام وقت نيوينينا دوك فقت لنا كي مليح مليح هكا ولا؟
2: ان شاء الله.
0: يبين ان شاء الله ان شاء الله يا نور. خليني افكرك ماله في قواعد اللعبه. عندك 60 ثانيه دقيقه. بالنسبه لك انت برشا ولا شويه نور؟
2: متوسط.
0: كيفاش متوسطة؟ شو خير الأمور يوسطها بس ما تعطيش رأيك ها؟
2: وكاو
0: إيه بقى سفا دقيقة ولا ليه؟ معناها كي نقول 60 ثانية تظهر كي رحلة
2: تركز معها تحسها برشا ما كي ما تركزش تحسها
0: كويس. دقيقة دقيقة
3: تعبنا يا دكتور أنا تعبنا.
0: صحيح تو هي مثلا تو هي مثلا كي واحد يقول لك بالليل جعمل لك الحاجة تقول له دقيقة لحظة برك دقيقة معناها سفا فوالا. ولكن كي يولي تحدي في 60 ثانية تولي رحلة هكا ولا ايه؟ 60 ثانية يا نور 60 ثانية تنجم تربحك 600 دينار اليوم كان تركز معايا مليح مليح مليح.
3: هايل في كل شيء اللهم صل على النبي.
0: نحبوك هايلة في كل شيء. نحبوك ترد بالك لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه ما ها الكلهم ممنوعين من عن بيت تن باي لغة كانت على خاطر يا نور الحاجة ذي تخليك تخسر نهائيا
4: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: تفكير عكسي فهمت. طبعا حاجة أخرى يا نور مهمة ياسر ياسر ياسر اللي هي الإنذارات. حصل على إنذار يا نور وقت اللي يجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي يجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث.
3: كيفاش هكا ما يجيش منه راح
0: يجي منه مالا شنو خكاكة و 600 دينار. ثم إنذارات وثم تركيز لازم يكون موجود دونك لازمك ترد بالك يا نور من أي طريقة باش أنك تضيع الوقت أك 60 ثانية الثمينة جدا جدا.
1: ماي داك
0: باه الإنذار الأول أمريكي صافا الإنذار الأول معقول الانذار الثاني نبداو نردوا بالنا مليح مليح اما كي نخلطوا للانذار الثالث يا نور شنو يصير؟
2: ثم تصوت هذاك
0: كيفاش؟ ايوه اهو اهو ان شاء الله ما نسمعوش الصوت هذا وان شاء الله نتحدىو السيد الحكم وان شاء الله نفكوا له سيد الحكم الكنيوتا. اش قولك نور؟
2: والله مذبيه ان شاء الله.
0: فكره
5: يا اخي بلت يا مراه
0: تسمع تسمع قالك تي هكا يا اخي خش بيك يا اخي اخي كيكه سهله هو باش تربح الكنيوتا تفك لي الكنيوتا.
2: لا لبيت لبيت
0: طيب لا لا لا يا حنين جبتوا حاضره سيد الحكم
2: لا متريني بالبيت
0: هف سيد الحكم راهو
4: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: هاي سيدي قول لك حاجه سيد الحكم انا اللي باش نقولها لك نور ما قالتها لكش ما تحدثكش نور هي الحقيقه قعد بشويه بشويه تبني في صداقه معاك باش كي مشيش مشيش كي
1: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت اخر
0: اي هذول انا باش نخليكم انت وسيد الحكم باش تحاولوا كي تقنعوا انه يرخف روح شوي هكا ولا
5: قدرة ربي
0: صعبة يا نور
5: وما تروح كان فرحان
0: ان شاء الله ان شاء الله ما تروح كان فرحان اليوم يا نور 600 دينار اللي كنت ان شاء الله ان شاء الله امال مستمعين الكل معلق عليك وزاد على واتساب موسيقى فيه اسمعني اسمعني بالحق بالحق على واتساب تعرف هاو ايمن بعث لي تو قال لي اسمعني ان شاء الله ان شاء الله قال لي حس لي نور باش تربح زعما
2: ومن الستريس تعملوا لي كثير
0: شنو هو الستريس؟
3: تعبنا يا دكتور انا تعبنا
0: بلاي لحظه بجا ربي لحظه تبجا ربي نو 60 ثانيه 600 دينار شنو هو مال الستريس نعملك فيه نقرا لك مساجات واتساب شنو عندي عملته؟ علاش انا ما نشاركش؟
2: اي
0: هي ما شنو نشارك مع روحي؟ نقلبوا نقلبوا الادوار ماني شارك فيها
3: علاش
0: فكره فكره بيه شارك انت نور هاكا نظنوا 600 دينار ومن بعد تلقاو حل به
2: بريقل
0: صحيت فايدة شارك واربح
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله هاي نور حاضرة
4: انت زاد تحب تربحها؟
0: بس تحب تربح. هي قالت لي شارك انت، علاش ما تشاركش انت؟ بالله تعمل لنا في ستريس وانت شارك انت؟
2: والله ريت ريت والله ما تشاركش وتعرف الحكم زاد والله مو طبيعي.
0: ايه تو نشوف. اي سيدي يا نوري، اول مره انسان يقول لي شبيك ما تشاركش انت؟ والله فهمتش
6: كذبت عليا من تم البارد انا
0: والله يا ريت
6: كذبت عليا من تم البارد
0: والله يا ريت والله يا نوري. نبداو نيوينينا 600 دينار في الكانيوتا هاكا سيد الحكم مريك، الامور واضحه وحاضر. انا راه خاتيني انا باش نسالك سؤالات سهلين واضحين مريكلين.
4: الله الله الله هكا الله
0: هاي سيدي هاي هاو ها هاني خرجت من هنا لا ومنك سيد الحكم بيش ياك على راحتك باهي
2: اوكي
0: اوكي نوراي. نبداو نيوينينا على 600 دينار اليوم بعد 3 2 1 انطلاق.
7: كيفيك وحشي؟
0: اتونسيون نيوي نينا يا نور
2: ما تسمع فيك.
0: تسمع فيها مليحة؟
2: بالقدي.
0: علاش جاوبني كلمة واحدة من؟
2: نجم جاوب أكثر من كلمة؟
0: ما لازمك تجاوب أكثر من كلمة، سينو تاخذ انذار هكا ولا؟
2: المرة الجايين
0: نجاوب. صحيت، هاي الفايدة مركزة، خاطرك حتى أوبرلور هذاك علاش راه؟
2: أوبرلور على خاطر وحدي في البيت نجم نسمع بالقدي.
0: في بالكش ممنوع الأوبرلور؟
2: ما
0: تبليش بالك كذا. باهي ما يسالش مش مشكلة هكا سامحناك. باهي هكا سيد الحكم ما
2: في بالي اللعبة اللي قبل أوبرلور ممنوع.
0: هي ماكا باهي معاك سيد الحكم ولا ليه؟
2: يعطي الصح. ما نعرفوش شنو الموعد.
0: دونتيست نور
2: نحاير ولا
0: حاجة. دونتيست
2: بيبي
0: باهي رد بالك ها.
2: ما تسمع
4: لا

0: كاكا وسيد الحكم والله برتقال رسيح في زوز اندارات الحقيقة
1: معنا خيبة أمل كبيرة
2: خيبة أمل كبيرة والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
3: لا لا زوز اندارات ولا
0: نيجي هاكا سيمحك فيها مو بتبيعتهم بعد
4: علي خليق ودايرا
0: خذ بلقت وتلقى في الإجابات تطول فيهم يا نور وتلقى
4: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: ريت هم كلهم يحسدوك على قوانين اللعبة كيفاش مال كيفاش تحدي هو هكا ولا
5: بيع وروح
0: هيا
5: تنتظر من العسل من
0: الفجر بيع وروح انت 60 ثانية وفي انت هاو نور
3: وي
0: هلا غير شو نعمل ترى
3: طوغب
0: سعيد على شكون عم تسلم يا نور
3: نسلم على
0: عائلتي
3: كله
0: وصحابي مساوي هكا مريق يزي فيها البركة ونحن متسلم نسلمش عليه سيد الحكم بالله سلم
3: ما تسلم
0: سيد الحكم سيد الحكم ما تسلمش عليه
3: لا
5: احتيق
3: عليه
5: تعبنا يا دكتور انا تعبنا
3: لا انت بتجوز لا احتيق ما نسلمش عليه
0: ما نحبش نسلم
3: عليه
0: هو خسرك النور ما موت ولي تعرف
3: لا مثال
0: ايه مش مشكل ما نسلموش عليه سيد
3: الحكم
0: هو يا خدم هو كل نهار يحتفظ بالكنيوتا ليكم انتوما اما انتوما لازم تفكوها اوكي هو مش عم يقول لك معناها هو عنده قواعد لعبه صحيت اوكي شو نعمل لازمنا نركزوا عاود كلمنا عاود شير
3: ان شاء الله
0: ميرسي بوكو يا نور شكرا ليك على تليفونك ميرسي معليها الانرجي بتاعكم والله شو اسمعي نور راهي تقول لك ايه ما نعرف فما الروح الرياضيه راهي تفدك نور اكيد الشيخ سيد الحكم مع الشيخ 600 دينار عندك هكا ولا يا اخوي يا اخوي على السيد الحكم اللي مستحفظ بالكنيوت على خاطر غدوه عندكم برشا فلوس
6: التنفيذ جول
0: غدوه 700 دينار يستنوا فيكم على 71,113,000 يتكلمونا وتشاركوا وتتحدوا سيد الحكم تبقوش مركزين تقولوا اسمعني هاني ما قلتش لأي ليه لكن اسمعني في التركيز هذاك الإفراط في التركيز يعمل فوند لاتونس تبقوا تلوجوا على الإجابة وكيك تحصلوا على الإنذارات وسيد الحكم لكم بالمرصاد لذا لازم شكون يجي يفك له كانيوتا ما يخليهوش يتنفس سيد الحكم اي ممكن اراه ودي عم ناول تربحوا زوز ملايين و900 كانيوتا كبيره
3: اي
0: برشا مستمعين غلطه ليه الحقيقه 60 ثانيه حبوكم تكونوا كيفهم هما الكانيوتا ليكم انتوما والفلوس موجوده وانتوما تنجموا تربحوا معنا برشا كاش كالعاده في بنت الفهم لذا ما عليكم كان تركزوا مليح مليح تكلمونا على 71,113,000 وتتحداوها كسيد حكم بالك غدوة تفكوا الكنيوتة اللي فيها 700 دينار
7: إيش خريطة لي أنا
8: بنت الفم في الجمعة من 9 لنصف الليل
0: البلاي ليست نتاعكم انتوما الموسيقى اللي اخترتوها اليوم مشينا في النيو ويف فرونسي معناها كل لي زارتيست جدد اللي ياسر ضاربين توا نبداو بستروماي با فريمون
9: ني بو سور لا فوتو Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie ?

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية اليوم 7 سبتمبر الجاري تبلغ نحو 96%. بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. هذا وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78%، فيما بلغت نسبة المبيعات 70% وفق بلاغ الوزارة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتطاوين تعقد اليوم جلسة خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 2026-2027. وتم خلال الجلسة تأكيد على تكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه والتدخل لتلافي النقاط التي قد تتسبب في تجمع مياه السيلان، مع مراجعة خطط الطوارئ وتدارك النقائص والتثبت من جاهزية المعدات والآليات. مركز النهوض بالصادرات يعقد لقاءات مهنية ثنائية ولقاءات شراكة لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء، وذلك من 27 إلى 29 من أكتوبر 2026 بمدينتي ياوندي ودولا بالكاميرون. وتشمل هذه اللقاءات بالخصوص قطاعات مواد البناء والكابلات والمنتجات الكهربائية والتجهيزات والموجهة للبناء والتجهيزات الصحية ولوازم المباني والمعدات التقنية المخصصة للورشات، إلى جانب مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والهندسة وشركات الخدمات الفنية. تطورات شأن دولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إطلاق عملية واسعة النطاق في مخيم شعفات وبلدة عناتا شرقي القدس. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن إعادة توجيه 94 سفينة تجارية وتعطيل 3 منها واعتلاء 2 لضمان الامتثال الكامل للحصار على مضيق هرمز حتى اليوم 7 سبتمبر الجاري. آلاف الأشخاص يتظاهرون عند بوابة براندبرغ في برلين اليوم في تحرك مناهض لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرفة، وذلك غدا تحقيقه فوزا كاسحا في انتخابات محلية. وألحق الحزب أمس هزيمة انتخابية مدوية بالاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتس بحصده 44% من الأصوات في ولاية ساكسونيا، أنهالت البالغ أعداد سكانها نحو 2.1 مليون نسمة والواقعة في شرق البلاد والتي تواجه صعوبات اقتصادية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار تواصل مع بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسر جديدي سيليكسيون طرب.

أوقاتي بتحلو وردة بتربيات على مزيكا فام توتسويت الجولد ميوزيك جولد ميوزيك.

الجوت ميوزيك مع الجمهور تعيش والإكسبرينس الحقيقة سورتو نتاع أحسن الجروب أحسن الفنانين تسمعوا الموسيقى جايف والحقيقة ديما قولها لكم راو عمرها ما تكون فيرسيون كيما أخرى بعد شوية باري وايت شارل أزنافور لكن نبدأ بتوتو هولد ذا لاين.

0: Ezel ya.
1: Mosaic FM. Mosaic.
2: Madame, monsieur, la solitudine.

Mausini, La Solitudine, live في باريس عام 2005. الجولدن ميوزك ديما هكا نختاروا لكم احسن الموسيقى وبدي فيرسون الحقيقه مزيانين برشا، دي فيرسون محليهم لايف ما تسمعش كيفهم اثنين ديما في بنت لفام. بنت لفام في بنت لفام زدنا نسمعوا الموسيقى الجديده، والحقيقه هو قيمه ثابته، معناه هو فنان اللي ديما غنايته محبوبين وديما يلقاو رواحهم في التوب سورتو في العالم العربي. نحكيو على وائل كفوري، جديده اللي خرج الصيف هذايا سرق لي عمري توت سويت.

عايشة، لكن كونوا خلطنا الاخر بين تلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 نص الليل، وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة، زياد في الاخراج، طرق في ديجيتال، وائل في ستاندار. الغونديفو نتاعنا كالعادة غدوة في نفس التوقيت في بين تلفين، وين تستنى فيكم برشا موسيقى كود لابونيمور، واكيد باش تلقاو الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم العام 2001. هو الحقيقة الاغنية دي رجعت ياسر طوندونس على السوشيال ميديا، اما ترجع بينا لواحد من انجح الالبومات في عالم اللاتينو، بروكسي ماي ستاتيون اسبيرانسا. كان معكم يسري جديدي، خليكم مع مانو تشاو، مي جوستاس تو، تصبحوا على خير.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفوتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
4: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 منذ 20 أوت الماضي وإلى غاية 7 سبتمبر الجاري يبلغ نحو 1.92 مليون تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من المعنيين بالتسجيل، فيما أتم 1.8 مليون تلميذ دفع معلومة ترسيم بنسبة تجاوزت أو بلغت 86% وفق آخر المعطيات المحينة من قبل وزارة التربية. وزير التكوين المهني والتشغيل الرياض شود يؤكد أن 6000 متحصل على شهادة البكالوريا 2026 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26000. وزير التكوين المهني يقول في تصريح لموزايك أنه تم أحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة، من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي. في تطورات الشأن الدولي، مسؤول الشؤون السياسية ببحرية الحرس الثوري الإيراني يفيد بأن على جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران. القيادة الجنوبية الأمريكية تعلن اعتراض محطة لتزويد الوقود عائمة كانت تدعم عمليات تهريب المخدرات غير المشروعة في المياه في شرق المحيط الهادئ. وأفادت القيادة الجنوبية في منشور على منصة إكس بأن الأفراد الذين تم إنزالهم من السفينة سيتم تسليمهم إلى السلطات الإكوادور، وأن القوات الأمريكية أغرقت السفينة بعد تفتيشها وإنزال طاقمها. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يحذر من أن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا انتخابات ولاية ساكسونيا يشكل إنذارا بتنامي تهديد اليمين المتطرف. واعتبر سانشيز أن مهادنة اليمين التقليدي لهذا الصعود تعزز الحاجة إلى حكومة ائتلافية يسارية في إسبانيا لحماية الحقوق ودولة الرفاه وفق تعبيره. ختاما، المطار الرئيسي في اندونيسيا وغيره من مرافق الطيران يعود إلى العمل بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني وفق ما أعلنت وزارة النقل الاندونيسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع ار ام بي نايت. إلى اللقاء.
2: FM. Party Night.